0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا الأعزاء، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي، لكن حلقة اليوم مختلفة نوعا ما لأن ضيفنا يعمل على الأهداف 17 كلها في آن واحد. ضيفنا مستمعينا هو الأستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة وعضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. مرحبا دكتور، حياك الله.
2: حياك الله دكتور، سعيد للأمانة في هذا اللقاء الجميل والثري بإذن الله.
1: الله يحييك يا دكتور. كمدخل لحديثنا في هذا الحوار دكتور تركي، يعني من داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة، كيف تترجم

0: الأهداف 17 من وثائق دولية إلى برامج يعيشها ويلمسها المواطن السعودي على أرض الواقع؟
1: صحيح. في البداية دكتور، الجوهر يلامس التحدي في تنفيذ الأجندة المستدامة من الوثائق إلى الوقائع. طال عمرك تترجم هذه الأهداف 17 في المملكة العربية السعودية من خلال التوافق والتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل برامج التحول الوطني وبرامج التنمية القطاعية في الصحة والتعليم وكذلك الإسكان والطاقة. وهذا التوافق ليس شكليا بل استراتيجيا للرؤية الوطنية التي تبنى من المبادئ المجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتي تتداخل معها معظم الأهداف العالمية. الله يسلمك.
0: طيب دكتور، يعني لدينا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف واضحة ومعروفة للتنمية المستدامة. كيف كيف تصف يا دكتور، يعني بحكم قربك من الأهداف الواضحة 17 للتنمية المستدامة، كيف تصف العلاقة بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من منظور عملك اليومي، وأين يعني يكمل كل منهما الآخر، في أي جهة؟
1: هناك جسر تربط بين الأممية والوطنية التي تحقق في التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة. هناك كذلك مشاركة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، مثل جائزة الوطنية لمساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على الشمولية بين القطاعات الخاصة في المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا. لدينا في رؤية المملكة ما يقارب 4 سنوات، والعمل على العمل المستمر بوتيرة مساعدة، وهي تحقق التحدي الأكبر ليس في الوثائق بل في التنفيذ الميداني والابتكار المحلي داخل المنظومة. أؤكد أن الشراكة هذه بين الأمم المتحدة وفي قدرات التعزيز الوطنية للقدرات البشرية دون فرض نماذج خارجية، بل هي داعمة بما يتوافق ويتناسب مع واقع المملكة وقيمتها الأممية. وهنا أن التنمية المستدامة ليست شعارا دوليا بل مشروعا وطنيا يبنى عليه مستقبلا أفضل لكل مواطن ومقيم في ظل هذه الدولة المباركة وبظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
0: طيب دكتور، يعني الهدف رقم 17 هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والمملكة تستضيف يعني عدد كبير من المنظمات الأممية على أرضها، لكن السؤال يعني كيف يمكن أن يتم العمل والتنسيق على أرض الواقع؟ ما الدور الفعلي لدي سي او او مكتب تنسيق التنمية المستدامة في تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة مع الجهات في المملكة؟
1: نعم صحيح. هذه هنا يا دكتور، داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، هذه تصف أهداف التنمية المستدامة بأنها تتوافق استراتيجيا وكذلك لتبادل الإسراء، وليست التبعية التي تطبق كاملا. رؤية المملكة 2030 إطار وطني طموح الذي يحدد الأولويات في المملكة العربية السعودية، خاصة كالتنوع والاقتصاد والتمكين المجتمعي وتعزيز الكفاءة الحكومية، بينما توفر أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا موحدا للقياس والمقارنة الدولية. كذلك هناك عدة تقارير، كذلك دعني أؤكدها الله يسلمك، في البرنامج الذي تقدمه المملكة في تقرير الفي ان ار خلال الربع من 2018 حتى 2023 وحتى 2026، وأظهر تقدما أكثر وملموسا وواضحا ما يقارب 50% من المؤشرات التي رصدتها الهيئة العامة للإحصاء، التي تلعب دورا محوريا في تنفيذ البيانات الموثقة مع المنصة الوطنية للتنمية المستدامة.

0: التي تتيح الوصول إلى المعلومات، كذلك أتاحت بعض المؤشرات الملموسة التي يشعر بها المواطن كالصحة والتعليم في برنامج تحويل القطاعات، التنمية البشرية وتوسيع الخدمات كالرعاية الأولية والتعليم الرقمي والمهني، كذلك مبادرات نوعية لوحظت من خلال المؤشرات رقم 1 و5 و10 من برامج التنمية المستدامة كالدعم الاجتماعي وتمكين المرأة في سوق العمل، وكذلك لوحظ هنا برنامج النمو المتزايد في برنامج السكني الذي أطلق من خلال وزارة الإسكان، وكذلك لاحظنا تنوع ومؤشر ملحوظ في البيئة والطاقة وهو ما يعبر عن برنامج رقم 7 و13 و15 من مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك جهود مكافحة التصحر الذي يلمسها المواطن والمقيم، كذلك في تحسين جودة الهواء من المساحات الخضراء والاستدامة البيئية. كذلك لو لاحظنا هنا مؤشرات في الاقتصاد والعمل وهو يركز على برنامج 8 و9 في التنوع الاقتصاد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني لفرص العمل الجديدة للشباب.
1: نعم، والمملكة دكتور يعني أطلقت مؤشر جودة الحياة العالمي في دافوس وأدرجته الأمم المتحدة رسميا، وهذا ربما يعني اعتراف دولي بأن المملكة تقود في موضوع قياس التنمية، لكن ما المؤشر الذي يعني نعتبره الأصعب قياسا في التجربة السعودية أو السياق السعودي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؟
0: طيب، هناك طال عمرك في برامج أخرى قد يصعب فيها التكامل الذي يظهر بين المؤشرات كالاقتصاد المزدهر لرؤية المملكة التي تدفع التنوع والابتكار، كذلك بين المبادرات التي تدمج الاستدامة مع الرؤية في المحرك الوطني الذي يتسارع في تحقيق الأهداف التنمية والدور الفعلي مع مكتب تنسيق التنمية المستدام وهو الذراع التنفيذي لإصلاحات النظام التنمية في الأمم المتحدة الذي يدير ويشرف على العديد من المكاتب في كل بلد ويعمل كأمانة للمجموعة الأممية للأمم المتحدة في قيادة والتنسيق بين الوكالات التي يضمن 16 وكالة تقريبا، وبرامج أممية مثل اليونيسيف والفاو ومنظمة الصحة التي تتناغم تحت إطار هو إطار عمل الأمم المتحدة في مجال التعاون في التنمية المستدامة. كذلك الذي وقعت مع الحكومة السعودية في دعم والتنسيقي في ربط الجهود بين الحكومة والرئاسة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في تعزيز الشراكات والحوار بين الحكومة والقطاعات المدنية لدعم وجذب الدعم الفني والابتكار لمواءمة البرامج الوطنية. باختصار هنا الله يسلمك ليس جهة تنفيذية مباشرة، بل مكتب تنسيقي استراتيجي يحول هذه الجهود المتفرقة إلى عمل جماعي مترابط وهو التحدي الأصعب في هذه الشراكة.
1: جميل. طيب دكتور، الأيام والسنوات حقيقة تمر بشكل سريع، عام 2030 يعني باقي 4 سنوات وفي علم الرؤى والتخطيط الاستراتيجي 4 سنوات قليلة جداً. التقييمات العالمية والقراءة يا دكتور يعني تقول بأن العالم الآن حقيقة لا يسير على المسار الصحيح 100% اقتصاديا وتنمويا على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن المملكة والله الحمد استثناء في هذا الجانب. إذا أردنا يا دكتور أن نقول بأن المملكة نجحت في أهداف التنمية المستدامة حاليا وتسير بقوة، وفي عام 2030 بإذن الله سنصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف، أنا لا أتحدث عن الرؤية، أتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، ما المقياس الذي ستستخدمه أنت شخصيا كخبير في هذا الجانب لتحديد وتقييم هذا النجاح؟
0: طيب الآن دكتور دعني أقيم هذا المقياس النجاح الشخصي. إذا وصلنا إلى عام 2030 سأحدد نجاح المملكة في تحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي لوحظت الآن على شكل واضح وإلى أبعاد مترابطة. هذه المؤشرات المحققة هذه أبعاد مستمدة من عملي اليومي في التنسيق بين الرؤية والأجندة 2030 الأممية ومن ميثاق المستقبل الذي اعتمد في تشغيل المستقبل الذي عقد في نيويورك وهو عام 2024 الذي شاركت فيه المملكة بقوة من خلال مبادراتها في الطاقة والمياه والمدن والاستدامة والسعودية الخضراء. أما التقدم الملموس الذي يلمسه كل مواطن ومقيم يوميا ليس مجرد هذا إحصاء أو أرقام
1: صحيح.
0: بل تحسين حقيقي في جودة الحياة نعم وتوفر هذه الفرص لائقة ومتنوعة بين الشباب والنساء والمقيمين كذلك والسياح من خلال الخدمات الصحية والتعليمية عالية الجودة في إسكان مناسب وبيئة نظيفة مستدامة. كما أن انخفاض هذه لاحظناها في انخفاض على المواطنين في انخفاض ملموس في البطالة الشباب في ارتفاع المعدلات الالتحاق الفتيات بالتعليم وكذلك لاحظنا الوظائف القيادية في تحسين مؤشر عالي جدا في جودة الهواء والمساحات الخضراء الشاسعة في مدن المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور يعني أخيرا في دقيقة إذا سمحت لي ونحن نتحدث عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهذا يعني أن يكون هناك أكثر من جهة أكثر من منطقة أكثر من دولة للتكاتف مع بعض لعقد شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف تقيم الاتفاقيات أو عقد الشراكات أو التعاون يعني دعنا نقول بين دول المنطقة مع المملكة وأيضا مع العالم أجمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
0: طيب هذه الشركات أنا لاحظتها بشكل عالي جدا التعاون مع دي سي او ويو ان بي دي لتبادل الخبرات وملء الفجوات في البيانات استخدامهم للذكاء الاصطناعي لبيانات والاستطلاعات الرقمية لتحسين الدقة والتغطية والمشاركة الواسعة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في جمع وإحصاء البيانات. النتيجة كانت لها أثر ملموس ما يقارب 50% كما أظهر التقرير الوطني الطوعي عام 2023 إلى 2026. هذه تعمل بوتيرة متسارعة لسد الفجوات المتبقية قبل حدوث 2030. في النهاية هذا القياس بحد ذاته لتحسين السياسات وتحقيق حياة أفضل للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية. دكتور
1: نعم أنا شاكر ومقدر لك دكتور تركي يعني على هذا الحوار الثري وإن كان مر يعني بشكل سريع الدكتور أستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة عضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا دكتور وشكرا على هذا الإثراء الجميل وأنا أشكركم وأشكر البرنامج على هذا النجاح الدائم وأسأل الله لي ولكم التوفيق ونقول دائما للمستمعين في هذه الإذاعة الرائدة لا تخافوا من الفشل فهو أفضل معلم. اجتهدوا تعلموا باستمرار وثقوا بالله ثم بأنفسكم بلدنا يوفر كل الفرص والمستقبل لكم. أنتم أخذتم بزمام المبادرة ويومكم مستدام وجميل. شكرا جزيلا دكتور.
1: بإذن الله شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحية طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني في التقديم سليم الغامدي من التنفيذ عبير عبد الرحمن وفي الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد

الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: تشاء بغير حساب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

سعد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. نتنقل معكم في أجواء هذا الوطن عبر أثير إذاعة الرياض، من الفعاليات، البرامج السياحية، كل ما يختص بالجانب السياحي وأكثر، وأخبارنا المنوعة وحصاد مراسلين من الزملاء والزميلات. الإبداع دائما معكم، هوا بلادي منكم وإليكم. ننطلق معكم خلال 3 ساعات إن شاء الله، نحلق فيها في أرجاء هذا الوطن بطائرة هوا بلادي. هوا بلادي دائما نتنقل من مكان إلى مكان، ومن واحة إلى موقع وتاريخي، ومن موقع تاريخي إلى فعالية من الفعاليات السياحية، إلى خبر من أخبار فيها إنجاز، في هنا قصص نجاح، هوايات، حرف، كل هذا وأكثر في برنامج هوا بلادي. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي وزميلي عبد الرحمن الثنيان في التقديم، ورافقنا في الإعداد زميلات عايشة زير، نورة مطيري، ومن الإخراج اللمسات الفنية محمد الحميد. محمد اليوم يقول هلمو هلمو، هيا بنا إلى الاستوديو، هيا بنا إلى هوا بلادي، يعني معطينا جو من اليوم. والله محمد أنت صادق، يعني إلا أنه هوا بلادي غير، كل شيء في بلادي غير. ومن الأجمل أنك لما تتكلم عن وطنك تتكلم عن كل مكان في وطنك، تتكلم بحماس ومحبة، فروح الجميلة اللي في محمد اليوم صنعت جو لنا جميل في البرنامج. هذه هي دائما لما نتكلم يعني بواقع، فنلامس هذه الأشياء بجمال آخر. فحماس محمد اليوم يعطينا دافع أن نقدم كل شيء حلو، ولا محمد؟ إيه، وهو عنده حماس ثاني. هو بيروق اليوم، بيروق كل مستمع من المستمعين. عموما ننطلق معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لازلنا معكم إن شاء الله. نستقبل أيضا مشاركاتكم بإذن الله تعالى في ساعتنا الثانية بحماس أيضا، من خلال سؤال حلقتنا. دائما وأبدا نقول أن البرنامج منكم وإليكم، لأنه هذا البرنامج

0: رحب فيكم طبعا في مستهل بداية هذه الحلقة من هوا بلادي. اليوم طبعا مثل ما قلنا ذيك الأيام يا ظافر كنا نقول إن الأجواء إذا زيناها بخواطرنا تزين، وإذا شيناها بخواطرنا أكيد بتشين حتى لو كانت أجمل الأجواء، لكن بالنهاية هو شيء لا تقدر تغيره ولا تقدر تتصرف فيه ولا تقدر يعني تتعامل معها إلا بالحدود الطبيعية. إنك مثلا والله إذا كان لا سمح الله مكيف سيارتك لك عليه تروح تسوي له صيانة وتضبطه، مكيفات البيت، بنيان البيت حطه مثلا معزول، المكان تخليه تهوية زينة، وهذه الاحتياطات. لكن كجو عام ما تقدر تتصرف معه. يعني إذا ركبت بسيارتك والجو حار وعصبت وتضايقت بيزين الجو، مو بزاي لو تهاوشت مع اللي جنبك بتسرع، ما انت بمسرع
1: بشين الجو.
0: اي طبعا بالعكس صح، يعني يعني خاطرك يتكدر وتتضايق وتتضارب مع العالم وتكسب ذنوب وتكسب مشاكل حتى صحية ممكن.
1: اي والله صادق، اعرف انا اقول من البداية للمستمعين اقول ان محمد اليوم محمسنا. تعرف اول ما هذا قال هلا امو الى الاستوديو هيا الى الاستوديو، عارف يعني معطيك الجو الجميل. يعني هذا اللي هذه الطاقه الايجابيه، هذا هو الروح الجميله. لما تجيك يعني هذه الروح الجميله ولا بتغير شيء، المهم ان البرنامج قايم والامور زينه. بس معطيك جو حلو ممتع
0: صح.
1: اي والله محمد يعني روحه جميله بصراحه،
0: يستاهل محمد. اي والله. لكن بالنسبه للأجواء يعني بسألك أنت بشكل مباشر، أنت ما دام أنك ما شاء الله من أهل أصل الجنوب وعايش الأجواء هذه، هم يحسون بالبرد الحقيقي اللي إحنا نحسه أحيانا في الشتاء؟ وأكيد أنه لا ما يحسون بالصيف اللي إحنا نحسه في أيام الصيف.
1: والله هي طبيعة الأجواء عموما، هم في أحساس أنه يعني دائما برودة الأجواء اللي متعودين في أجواء باردة، حين يقول لك لا الجو عادي بالنسبة لنا، يعني صار إنه الجو مألوف لأنه معتاد في الصيف. بس أنت لما تجي أنت في مثلا في الرياض اعتدنا إنه في الشتاء أحلى جو، صح ولا لا؟ بينما الشتاء إحنا عندنا يعكس الأجواء. المناطق الجنوبية معتادة الأجواء باردة، يعني

0: إلا ما يكون في الظهرية شوي نوع ما يعني عادي، هذه حرارة الشمس يعني في الظهرية وتركيزها بالذات، لكن طبيعة الأجواء بارده حتى.
1: لا لا لا أنا أقصد في الشتاء، الشتاء هل البرد قارس عندهم؟
0: إيه إيه إيه البرد قارس.
1: جربته هناك؟
0: إيه البرد قارس جدا.
1: يقارن بالبرد اللي موجود في نجد مثلا؟
0: والله هو شوف لا لا يعني مو بنقول لك النفس اللي في الرياض، لا طبعا هناك الأجواء باردة لأنها مرتفعات يعني كثير شوي باردة، هنا البرد
1: جاف.
0: أي جاف، ولأنه المنطقة صحراوية عموما عرفت
1: يعني هنا برودة جافة وهناك برودة لطيفة نوعا ما.
0: والله شوف هي كلاهما قريب من بعض مو بعيد، لكن الأمانة هناك المرتفعات أنت تحس البرودة فيها أكثر. ليش؟ المرتفعات عالية فتحس حتى الهواء هناك في أيام البرد هواء قارس جدا، شدة الهواء فتحس أنت أنه بارد مرة، لذلك تلقاهم بالفراوة والدنيا ولابسين، وحتى الشيبان الله يعطيهم الصحة والعافية اللي منهم عايش، عارف ياخذون بجامة والثوب والفروة. الفروة اي هذه هي، بس نتكلم الفراوة يعني بجمع يعني
1: هذا جمع الجمع نسميها فري.
0: لا لا هي عموما يعني بالمصطلح العام احنا ما نتكلم لغويا، لكن للأمانة يعني هذه
1: بس. طيب أنا أشوف اليومين هذه مقاطع كثيرة من الجنوب، وخاصة في أعتقد في أبها فيه نزول ثلج صحيح؟
0: يعني احنا نشوف هو يسمونه برد.
1: لا مو برد، البرد اللي هي الحبات، حبات البرد معروفة.
0: أنا والله ما
1: ثلج
0: شفت
1: ثلج أبيض كذا كأنه قطن.
0: أنا ما شفته. إيه ممكن، لأن ترى صارت العام الماضي، ترى العام الماضي صارت ثلوج يعني سواء كانت في النماص في أبها في يسمونها طبعا يعني بالمصطلح العامي بردية على قولتهم.
1: إيه؟ لا ما هي بردية، أنا ما أقصد بردية، عارف البردية
0: إيه؟
1: يعني خذ مثل هذا المقطع هذا، هذا بردية دي ولا ثلج؟ هذا جايين يا طويل العمر أمس.
0: إيه لا ما شاء الله
1: هذا وشو؟
0: هذا ثلج.
1: ثلج إيه؟ هذا ثلج كأنها يعني قطع قطن.
0: إيه؟ إيه؟ لا لا لا نقول لك الأجواء تغيرت في الجنوب خلال هالسنتين أو ثلاث ما شاء الله تبارك الرحمن، تغيرت تغيرت تغير كثير. يعني حتى وانت تطلع من الباحة إلى أن توصل أبها أو من الطائف عموما، ترى تغيرت حتى المناطق، آلية المنتزهات، المواقع السياحية تغيرت الوجهة. أنت أحيانا لما تروح مثلا من الباحة تعجبك بلجرشي، تقول لا بلس يومين كذا حلوة أو بروح أزور هالموقع كذا أعجبك الجو، تروح من بلجرشي تروح لين سبت العلاية الموضوع اختلف، يا لا في مواقع أحلى وفي عملية جذب أحلى، تروح الجو الجو ترى هو نفسه بارد، وكل ما طلعت شوي لبها ترتفع زيادة. فعموما الأجواء حلوة ممتعة في الجنوب في الهاترة.
1: إيه
0: عموما زميلتنا نورة جاهزة محمد؟ طيب عموما يعني ممكن حتى هي الآن يمكن تعطينا الأجواء، لأنه أجواء الأمطار وأجواء يعني هذه من الأشياء الحلوة
1: وقتها.
0: والله عاد إن أبها أمس يقولون مطر الأمانة.
1: هذا المقطع اللي وريتك قبل شوي هذا أعتقد أنه قبل أمس.
0: قبل أمس
1: الثلج في مرتفعات السودة.
0: بس الأبها يعني في خلال الصيف عموما ترى عبد الرحمن أمطار تجي أمطار. الباحة أيضا كذلك في غابة رغدان، واحدة من المواقع السياحية الحلوة غابة رغدان، فتجيك أمطار. الطائف الشفا بالذات إذا تطلع، أنا العام الماضي كنت في الشفا أول ما طلعت وأنا والوالدة والأهل، فعارف أول ما طلعنا رأس الشفا إلا والمطر
1: ما شاء الله
0: ما تشوف شيء، يعني أنت في الطريق اللي قدامك تخاف أنك أنت يعني تصدم فيه.
1: اي والله ما شاء الله
0: يعني الاجواء حلوه في الصيف بامانه،
1: صحيح
0: تستانس وتنبسط وتسفل، هذه اجواءنا. ويعني عاده تغير الجو، ترى عبد الرحمن امس انت قلت حاجه حلوه، هي ترى ما هي بس فقط بالاجواء، ما هي بالاجواء، هي بالفعاليات والبرامج الموجوده، ممكن يناسبني جو في العلا او في المحافظات الثانيه فممكن اتوجهها لو ابغى اتعرف عليها.
1: صدق.
0: هذه وجهه ثانيه.
1: واجواء البرنامج كيف؟
0: لا والله يا رجل انا وياك
1: اجواء البرنامج
0: الاجواء الحلوه والله. اي والله
1: والناس
0: حلوه بوجودك والله عبد الرحمن
1: واللي يشاركونا، وخاصه في فقره علمونا. احنا طبعا ننتظر اكيد اتصالات المستمعين على الرقم الدائم الهاتف المباشر للاذاعه 011-40-53 او عن طريق ايقونه الاتصال المباشر في تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حلو، مساكم الله بالخير من جديد. يا هلا ومرحبا فيكم في هوا بلهدي. الحقيقة طبعا كل ما قلت انك تعرف كل شيء بالسعودية تكتشف انك بتكتشف شيء جديد، واذا اكتشفت شيء جديد تمسك راسك من هول ما اكتشفته. يعني السالفة صارت قبل شوي بيني وبين ظافر، كانت صدفة عجيبة جدا جدا جدا، خلتنا نكتشف أسطورة قديمة جدا في المملكة العربية السعودية. صحيح. السالفة وما فيها، كان ظافر فاتح الصفحة أحد صفحات وكالة الأنباء السعودية، فكان في خبر يتكلم عن جبل طمية. تمام، أنا عارف جبل طمية أنه موجود بحايل، كنت أقول له أنه نمر من عندي إذا جينا نروح للمدينة. قال كيف أنت تمر من عندي للمدينة؟ سلك لي هو مشى الأمور. بعدين قال لي هو قال ان مهتمين فيه وما ادري ايش، وانه خالد الفيصل. قلت شو علاقه خالد الفيصل بحايل؟ قال حبيبي مو بحايل، هذا بالطائف. قلت حبيبي هذا بحايل. اكتشفنا شيء، ان اصلا انه طبعا القصه كل الثنتين صح،
1: الثنتين صح.
0: الجبل نفسه جبل طميه مشهور معروف في حايل، ويشوفه اللي رايح من الزلفي، من القصي، من الرياض، من المنطقه يعني الجنوبيه هذه وسط المملكة، بيروح للمدينة مثلا أو يروح للشمال، يمر من عند حايل يشوف هذا الجبل، معلم واضح جدا يخطف الأعين، لأنه في مكان كذا سهل وفيه جبل كذا سبحان الله العظيم كأنه منحوت نحت. المكان هذا وأبعاده، أبعاد الجبل نفسه متقاربة إلى حد ما لفوهة موجودة في منطقة الحجاز اللي هو مقلع
1: طمية.
0: جبل طمية اسمه كذا، مقلع جبل طمية. أنا كأنه مقلوع من هذا المكان من الأرض. الغريب التوافق. طبعا في أسطورة شعبية، ايش تقول يا ابو
1: الأسطورة الشعبية اللي يقولها انه يعني هذه من المتداولة، انه مقلع جبل طمية اقتلع طمية نفسها من موقعه الحالي وراح لمعشوقته في الشمال. إيه؟ اللي هي تقريبا
0: قطن.
1: ايه قطن، لكن اعترضها جبل ايش؟ عكاش. اعترض
0: يعني الجبل اقتلع نفسه من الارض وراح للشمال يبغى يقابل معشوقته. إيه؟ قطن.
1: الله. إيه؟ فلو شوف سبحان الله هذه الاساطير. طبعا يعني
0: طبعا عطنا سالفه، كمل يا اخوي.
1: العاشق طمية هو جبل يقع الان في منطقة القصيم. يقال انه كان
0: لحظة الحين العاشقة هذه انثى، الجبل هذا انثى، جبل طمية.
1: المعشوق قطن.
0: راحت له.
1: شايف عكاش اعترض الموضوع.
0: عكاش
1: رحلة العشق يقول لك من شدة حب طمية القطن اقتلعت من جذورها في حفر كشب اللي هي في الطائف. اللي هو مقلع طمية في الحجاز. وطارت في السماء وراحت تبي تقابل القطن. لكن عكاش قطع السالفة.
0: حسبي الله قطع الحب. طيب يقول لك نهاية الرحلة في طريقها طبعا رآها جبل عكاش بدافع الغيرة، فرماها برمحه وسقطها بالقرب من محبوبها قطن، تاركة خلفها أعمق الفوهات البركانية في المملكة. طبعا الحقيقة الجيولوجية برياض المعروف يعني بمقلع طمية هو في الحقيقة هو ظاهرة جيولوجية تسمى فوهة الوعبة. فوهة بركانية ضخمة تشكلت بفعل انفجار هائل نتيجة تلامس المياه الجوفية مع الصهارة البركانية. وأيضا هذا الموقع تم ترشيحه ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم من قبل اليونسكو.
1: الشكل سبحان الله متوافق مع الشكل اللي موجود في حائل.
0: هو نفس الجبل. انا اول مره ادري عن مقلع طمية. هذا اول مره اعرف عنه. تمام. اعرف انا جبل طمية زي ما قلت لك، انا اشوفه على ارض الواقع وانا امر من عند المدينه الحايل وانا رايح المدينه المنوره، اشوفه عجيب. واصلا دائما كل مره نمر من عنده يلفت انتباهنا ونقعد نتكلم عنه ونبحث عنه، فسبحان الله العظيم.
1: لا يعني شيء صراحه، حتى يعني انه
0: خليني بقول لك هالبيتين.
1: يقول
0: لك مقلع طمية في الادب. هذه القصة الخيالية ألهمت عدد من الشعراء على رأسهم الأمير الشاعر خالد الفيصل، حيث قال
1: أبد أنا ما اللي يقولها.
0: يقول انتزع قلبي مثل نزعت طمية، يوم هزها العشق راسية الجبال، ساقها سوق المبشر للمطية، لين عاشت مع قطن. وين راحت الأبيات؟
1: أنا بس أهم شيء

0: حق البيت الثاني.
1: ايه.
0: ايه والله صراحة شوف الأمير خالد الفيصل كلماته دائما يعني، حتى أنا أذكر أن الأمير لما كنا معه في نفس المقلع عبد الرحمن.
1: ايه زرتها أنت المقلع.
0: ايه أنا كنا مع الأمير خالد في جولة هذيك الفترة تغطية، حتى أن الأمير اهتم بالموقع ووضع عدد من يعني المطلع على الجبل، وجه في دراسة هذه الأسطورة أو هذا الجبل تحديدا. والأمانة يعني الجبل شيء منظر خيالي يعني، تصور من كل الأبعاد. ولذلك هذا الاهتمام من إمارة منطقة مكة المكرمة بهذا الجانب. ولذلك نعود لسالفة لما تقول أنه كل يوم نتعرف على شيء في بلادنا،
1: صح،
0: ونتعرف على موقع من المواقع اللي يمكن ما نعرفها ولا نعرف تاريخها، فهذا واحد من الأشياء اللي يمكن المستمع ما يعرف ولا يعرف القصة الأسطورية لها.
1: نعم
0: احنا أطلعناكم على القصة الأسطورية اللي موجودة. الشباب لما تسمعهم يقولون لك هالقصة،
1: صح،
0: وهي من يعني أعتقد أنها من واقع الخيال يعني، من الخيال
1: بلا شك،
0: لكنها جيولوجيا هذا هو الصح. جيولوجيا هو هذا الصح. طيب نتجه للجنوب، بس قبل الا ناخذ البيت ذا، ايش رايك
1: وينه
0: البيت ان شاء الله نلقاه؟ اي يلا
1: اي قول. انتزع قلبي مثل نزع الطميه، يوم هزها العشق راسيه الجبال، ساقها سوق المبشر للمطيه، لين عاشت مع قطن حلم الليال.
0: الله الله
1: الشاعر الامير خالد الفيصل.
0: الله.
1: والحقيقه طبعا انه يعني شيء سبحان الله العظيم يجعلنا نتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه
1: وكيف هذا التطابق وهذا التشابه في موقعين مختلفين، يعني كأنه فعلا تصدق مثل هذه الأساطير، وهي لا تصدق، يجب أن لا تصدق، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. أخذ نتجه الآن للجو البراد الحين، ها الأجواء الباردة، مع نورة عسيري. نورة مساء الخير.
2: نور السرور ظافر وعبد الرحمن معنا في هذه الأجواء الجميلة ومن ممشى الضباب.
0: الله، في ضباب اليوم ولا ما في؟
2: احنا عندنا كورنيش الضباب، انتوا عندكم كورنيشات مثلنا؟
0: احنا عندنا كورنيش الحر.
2: طبعا اليوم ظافر وعبد الرحمن وجميع المستمعين احنا نتكلم عن فعالية تنافسية حماسية لها الشعبية، وهي تنفذ في منطقة عسير في هذا الممشى وفي موقع جميل جدا جدا وإطلالة جميلة.
0: السلام.
2: حتى أعتقد ممكن بأخذ تفاصيل أكثر مع ضيفي.
0: تفضلي.
2: أنه الجمهور بيكون فوق مش تحت. يعني أنا متابعة شوي أنه الجمهور فوق يطالعون الصكات ويطالعون الفعالية. خلينا نأخذ تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية ضمن فعاليات السماء أرضك في منطقة عسير مع ضيفي الأستاذ فهد يحيى عسيري. حياك الله.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييكم جميعا وشكرا لوجودكم وشكرا للاستضافة، لكم التحية ولأجمل المستمعين.
2: أستاذ فهد، أول شيء كلمنا عن البطولة وكيف بدأت هذه الفكرة.
3: بدأت هذه البطولة بفكرة بعد ما تمعنت في مسألة أنه إحنا مقبلين على صيف والنهضة اللي جالسة تواجهها المنطقة، ودعم سمو سيدي الأمير التركي ودعم سمو سيدي ولي نائب أمير المنطقة خالد بن سلطان، أنه مهيئين أنفسهم مسهلين التصاريح والتراخيص على أي فعالية تكون وفق الشروط والأحكام. فإحنا قررنا أنه في هذا المكان ننظم بطولة تابعة لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للألعاب الذهنية بإشراف إمارة منطقة عسير وإشراف شرطة منطقة عسير، على هذه البطولة أنها يكون لها قوانين بتفاصيل وجوائز مقدمة إجماليها 35,000 ريال.
2: جميل. هذه الفعالية واللي أنت تقول إنها فعالية ذهنية، وش ممكن تحفز الذهن أو وخصوصا الفئات العمرية؟
3: شوفي، هذه اللعبة تعتمد على الصفاء الذهني والمهارة بنسبة كبيرة، أما مسألة الحظ في الورق هذه ضعيفة من جانب معين، يعني ما تعتمد عليها كل الاعتماد، ولكن الإقبال عليها واللي متمكن منها وهاوي لها هو يحب يخوض هذه التجربة في أي مكان كان، حتى لو كان تحت الكاميرات والفلاشات والتصوير.
2: طيب الفئات العمرية، أقل عمر سجل معكم في البطولة؟
3: أقل عمر سجل عندنا عمر 12 سنة.
2: وفي تنوع طبعا في الأعمار تقول لي؟
3: أكيد، أنا أمس قبل أمس سجل عندي فريق عمره 72 سنة، كبار في السن، كانوا هاويين لهذه اللعبة ولهم مشاركة في بطولة المليون في الرياض.
2: جميل أستاذ فهد. اليوم احنا نتكلم عن فعاليات متنوعة. صار الشاب السعودي صاحب الأفكار صار يقتنس أي فرصة ممكن أنها يعني تحمس تشارك فيها تنفذ من خلالها فعالية. أنتوا وضعتوا ضوابط وأحكام، وفي نفس الوقت أكيد في مراحل معينة عشان يفهمون يعني المستمعين كيف ما هي المراحل، طريقة التحكيم، التفاصيل هذه.
3: طيب، أول شيء عندنا في هذه البطولة احنا قررنا انه تكون مدتها من 17 يوم الى 21 يوم على حسب الاكتفاء بالعدد الفرق، وهي مقسمة على قسمين. القسم الاول اللي هو دور المجموعات، المجموعات كل فريق راح يبدأ في يوم محدد له منظم من الفريق العمل على تنظيم هذه البطولة، تجيه رسالة بانه مواجهتك اليوم الفلاني الساعة الفلانية. هذا اليوم اللي فيه المواجهة راح يلعب 5 مواجهات، وإذا كان فائز في 5 المواجهات هذه بإذن الله تعالى راح يتأهل بعد 16 يوم أو 17 يوم إلى مسألة الأدوار النهائية. والأدوار النهائية راح تكون على مدى 3 أيام، اليوم الأول مواجهات الأبطال المجموعات، واليوم الثاني التصفية، واليوم الثالث تحديد المراكز وتسليم الجائزة.
2: العدد المشتركين وتوقعاتك كيف كان فيه وكيف صار من خلال التسجيل تقدر تقيمه؟
3: شوفي احنا كنا حاطين في بالنا تارجت معين، انه احنا نحتاج فئة عمرية، نحتاج عدد معين نقيم هذه البطولة كفعالية سياحية صيفية في هذا المكان، ولكن اللي تفاجأنا فيه خلانا نغير هذا القرار. احنا كان قرارنا اساسا تكون هذه البطولة فقط صيفية، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقا منه وجدنا الدعم من جميع الدوائر الحكومية، هيئونا نفسيا وسهلونا الإجراءات أنه تكون هذه البطولة صيفية وشتوية، وفي بينها بطولة نسائية يعني سلسلة بطولات إلى أن تتطور إلى مسألة بطولة المناطق بإذن الله تعالى، أنه راح نصل إلى المنطقة الوسطى وننافس فيها بطل المنطقة الوسطى.
2: كم عدد المسجلين الآن كفرق؟
3: احنا كنا حاطين تارجت انه يكون العدد 160 فريق 170 فريق هذا الرينج، ولكن اللي سجلنا فيه الى الان قبل ان تبدا البطوله 336 فريق.
2: والله صراحه انا من خلال يعني ذكرياتي في الطفوله وحاليا فعلا في رغبة شديدة في لعبة البلوت عند فئة كبيرة من الناس، ولاحظ دائما أنهم يبدأون في وقت متأخر وأنتم محققين هذا اللي هو الساعة 11 في الليل. إيش سالفة 11 في الليل مع لاعبين البلوت؟
3: طيب خلينا نقول أنه الساعة 11 في الليل، أول شيء في الليل أساسا نفسه هو الهدوء، هو السكينة، هو الهدوء هذا النفسي بعد ما تواجه ضغط يومك كامل، تخلص متطلباتك ومتطلبات عملك وأسرة بيتك وتخلص أمورك كلها، يجي الساعة 11 خلاص أنت حرفيا فيك طاقة سلبية من اللي حصل لك يومك كامل، وجاء الوقت اللي تفرغ فيه هذه الطاقة عن طريق هذه اللعبة. فأفضل وقت من الساعة 11 إلى الساعة 3 تفرغ طاقتك، تروح تصلي ركعتين الوتر، تنتظر صلاة الفجر وتصلي وتنام.
2: جميل، إذا هذه اللعبة اللي أنتوا تستعدون لها وبدأتوا فعلا فيها وجدتوا فيها إقبال شديد وفئات عمرية، لكن بما أنها رياضة ذهنية هل تفكرون في يوم من الأيام مثلا أنكم تدخلونها في المدارس بطريقة معينة كمسابقات؟ هل لها جانب نفسي بالإضافة إلى الجانب الذهني؟
3: أكيد. شوفي، لما تتمكن من مهارة معينة وتكتشف في نفسك موهبة عد الورق الذاكرة القوية، لأنه هذه تعتمد على حفظ الورق، تعتمد على جانب حفظ قوي، يعني لابد أن يكون عندك الذاكرة أوسع مما تتخيل في هذه اللعبة. مستحيل أنها تنضاف في المدارس، ولكن ممكن تنضاف إلى الجامعات أنها تقيم بطولات، ولكن بطولة يومية غير يعني ما هي معتمدة، ولكن بالنسبة للمدارس ما أعتقد أنها راح تكون في المدارس.
2: جميل أستاذ فهد والزملاء، هذه الرياضة الذهنية والفعالية الذهنية هي من الفعاليات فعلا اللي عليها إقبال من فئات عمرية مختلفة، وتضمنتها صيف منطقة عسير لهذا العام السماء أرضك لتنوع كبير جدا. لازلنا
0: أعطيك العافية والله نورة على هالجولة الجميلة. ويمكن هذه من
2: الأشياء يحطوني في المسابقة النسائية مع إني ما أعرف
0: ولا والله أنت أصلاً حضورك هناك أنت
1: تأخذ كل الجوائز.
2: ما في يقولون متى الدورة الجاية.
3: إحنا بعد هذه بطولة البلد بإذن الله تعالى إحنا راح نخصص بطولة نسائية.
2: علمونا الأول سوينا ورش.
3: أنا اعتبروا هذا إعلان عن طريقكم إنه راح يكون
1: كفو
3: في
1: والله.
3: بطولة نسائية لعبة الجاكارو راح تكون مخصصة.
1: يا سلام عاد الجاكارو توقع أنه سهل على البنات ولا لا؟
0: فايزين ما يحتاج.
2: الجاكارو مالي فيها.
3: الجاكارو هذه تعتمد على نسبة الذكاء، وإذا كنت خصمك اللي قدامك تبغى تخسره هذه ميزة اللعب.
0: أهم شيء فوز نورة.
3: لا إحنا مهيئين أنفسنا، و اعتبروا هذه المسألة أنه إعلان عن طريقكم. طبعا هذه اللعبة برضه راح يكون فيها جوائز قيمة تصل
1: الله يعطيكم العافية ريال،
3: وعن طريق برضه الجهات الحكومية وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للألعاب الذهنية والأمارة والشرطة، بتنظيم كامل، بوجود لجنة حكام كاملين، طاقم نسائي كامل. المكان مخصص راح يفرغ للنساء لمدة 5 ساعات إلى 6 ساعات بشكل يومي بإذن الله تعالى بعد بطولة البلوت.
2: ما يصح يبدوننا من الأساس.
0: الله.
1: طيب اشكري أنت يا الحين، خلي بيض الله وجيههم طالما هم برضو يعني خصونا بهذا الإعلان. احنا طبعا نتقدم له بجزيل الشكر والتقدير على هذا الامر، ليس يعني بالامر السهل انه يعلن عن طريقنا، وشكرا جزيلا له على هذه الثقه، وشكرا ايضا لكل العاملين في مثل هذه الفعاليات لادخال السرور على الناس وحفظ وقتهم، وايضا فتح المجال لاصحاب يعني الافكار انهم يقدمون افكارهم على ارض الواقع، ونقل كثير من الالعاب اللي موجوده بين اسوار الاستراحات والأماكن المغلقة والخاصة أنها تكون أيضا على العلن وتشاهد بشكل كبير. فيعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله فالهم التوفيق. وفالك التوفيق يا نورة إذا شاركتي. تدربي.
2: لا أشارك متفرجة.
1: تدربي من الحين، الموضوع سهل إن شاء الله.
2: جداً إن إحنا بنبعد شوية أولادنا عن الأجهزة، صحيح، عن الألعاب الإلكترونية، نشغل ذهنهم شوية يشتغل، بدل ما أكثر شيء صار عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الاي اي، خلي ذهنهم شوية يشتغل.
0: هذا الأجمل والله.
2: التفاعل المباشر مع الجمهور.
0: هذا الأجمل نورة، ولكن عموما جهزي نفسك للمسابقة من الآن. عموما بالتوفيق نورة، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، يعطيكم العافية.
2: يا أهلا وسهلا أستاذ فهد، وأيضا للمستمعين لكم المايك مرة ثانية.
0: شكرا لك نورة.

0: الله، طائرتنا من عسير إلى مكة، يعني شوف ما في، احنا جدولنا مليان،
1: مزحوم
0: مزحوم. عموما سامية شريف مكة، مساء الخير، حياك الله.
2: اهلا ضافر، يسعد الله مساءك، مساء المتابعين والمستمعين على أثير إذاعة الرياض، هذا الأثير الطيب الذي فعلا نتنفس من خلاله في هواء بلادي من منطقة إلى أخرى.
0: يا هلا والله سامية، ما يعني جولة اليوم مختلفة أكيد، فأين تتواجدين الآن؟
2: اليوم بإذن الله سنقف على معلم إسلامي ارتبط بالسيرة النبوية الشريفة، وكذلك فيه يعني حدث مفصلي غير مجرى التاريخ الإسلامي، وهو مسجد البيعة بمكة المكرمة. للحديث أكثر عن المسجد وتفاصيل بنائه وموقعه وعلاقته بالسيرة النبوية الشريفة، يسعدني أن تكون معي رئيس مجلس إدارة جمعية مبتكرو السياحة والمرشدة ابنة مكة المكرمة الأستاذة رشا ماحي. حياك الله معنا أستاذة رشا على أثير إذاعة الرياض، وسعيدة جدا بلقائك اليوم.
3: أمسي عليك بالخير أستاذة سامية وعلى السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.
2: اليوم نقف على معلم إسلامي ارتبط بالسيرة النبوية الشريفة، وهذا المعلم جدا جدا جدا قديم، يعني منذ أكثر من 300 من الأعوام. الرحلة عندما نتحدث عن إثراء رحلة الزائر وتعريفه ببناء هذا المسجد، موقعه وعلاقته بالسيرة النبوية، ماذا نقول له؟
3: نعم، مسجد البيعة في مشعر ميناء يعتبر معلم تاريخي شاهد على لحظة مفصلية في السيرة النبوية. ففي هذا الموضع بايع الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وكانت هذه البيعة من المحطات التي مهدت لبداية مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام. ففي موسم الحج من السنة 11 من النبوة، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 6 من الأنصار من شباب يثرب، وكانوا كلهم من الخزرج، دعاهم إلى الإسلام وعرفهم بالله عز وجل وتلا عليهم القرآن الكريم، وبفضل من الله ومنته استجابوا لهذه الدعوة وأسلموا. وفي نفس هذا المكان أقيمت بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن ثم تم بناء المسجد على يد أبي جعفر المنصور في السنة 144 من النبوة. يقع هذا المسجد أسفل جبل يثرب بجانب جمرة العقبة، ولكن بعد توسعة جسر الجمرات أصبح هذا المسجد ظاهرا وشامخا بذاته، يحكي عبر العصور قيمته المكانية والتاريخية.
2: ممتاز. لما نتكلم عن المسجد واهتمام الدولة بمثل هذه المواقع التاريخية أستاذة رشا، وتطويرها كوجهة تاريخية إسلامية لزوار مكة المكرمة، ماذا نعم؟
3: نعم، فالمملكة العربية السعودية أولت لهذه المواقع التاريخية المرتبطة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عناية كبيرة، ومن بينها مسجد البيعة حظي بهذا الترميم والتطوير، وأدرج تحت مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في تطوير المساجد التاريخية لما له من ذاكرة مكانية ومهمة في تاريخ الإسلام.
2: بالنسبة لدوركم كإرشاد سياحي، دور المرشد السياحي بمكة المكرمة وهذه المواقع التاريخية التي يعني يقف عليها الزائر دائما وتثري تجربته، وحتى يعني يحافظ على هذا التاريخ وهذا الإرث للإسلام في ذاكرة المسلمين، دوركم كإرشاد سياحي وجمعية مبتكرون في إثراء هذه التجربة لزوار مكة المكرمة.
3: اليوم سادة سامية، من المهم أن جميع الأجيال الصاعدة والزوار يتعرفوا على هذه المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية باعتبارها قصصا حية تجسد معاني النصرة والوفاء والبدايات الكبرى التي غيرت مسار التاريخ. ونحن في جمعية مبتكرون السياحية نسعى إلى إبراز ما تزخر به مكة المكرمة ومهبط الوحي من هذا الإرث الحضاري وتاريخنا العظيم، وننقل ونحول هذه التجربة من حضور مكاني إلى أثر معرفي وذا أثر مستدام يبقى في ذاكرة الزائر.
2: بارك الله فيكم أستاذ رشا ماحي، رئيس إدارة جمعية مبتكرون السياحة ومرشدة سياحية بمكة المكرمة.
0: يعطيك العافية.
2: يعني كانت يعني رحلة إسرائيلية يعني ممكن تكون للزائر مع فيها محافظة على الهوية البصرية مع التنافق مع التاريخ الإسلامي في ترميم مثل هذه المواقع. صحيح. والمحافظة عليها.
0: يعطيك العافية سامية على هذه الجولة وهذه المعلومات القيمة ومزيد من الجولات الممتعة إن شاء الله معك بإذن الله تعالى. يعطيك العافية، شكرا لك ولضيفتك الكريمة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلكم معنا.

0: يا هلا والله.
1: هلا وسهلا.
0: هلا والله فيك يا عبد الرحمن.
1: هلا والله مرحبا حياك. طبعا نحييك ونحيي طبعا المستمعين الكرام اللي شاركوا معنا في وقتهم ويعطونا جزء ثمين من وقتهم في إذاعة الرياض للاستماع لبرنامج هوا بلادي. احنا وياكم مستمرين حتى 8 مساء بإذن الله تعالى، 3 ساعات من المتعة والتنقل بين أرجاء المملكة العربية السعودية من خلال مراسلينا ومن خلال أيضا الاتصالات اللي نستقبلها من المستمعين وأيضا من خلال ضيوفنا الأعزاء اللي دائما يشرفونا وينورونا في كثير من المواضيع وكثير أيضا من الفعاليات. حياكم الله في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض.

حياكم من جديد مستمعين الكرام، أيضا ننطلق معنا في هوا بلادي، ومع هوا بلادي أيضا قصتنا مع حرفة من الحرف الجميلة في بلادي الغالية. ما أجمل أن يكون لهذه الحرف مكانة عندنا، وهي تجسد فعلا التكامل بين العناية والاهتمام، فما بالكم لما يكون هناك اهتمام أيضا بالحرمين الشريفين، الحفاظ على الموروث الوطني، وأيضا أدوات غسل الكعبة المشرفة. وهذه أيضا هي ثمرة الشراكة لتجمع بين الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمعهد الملكي للفنون التقليدية ورث.

0: هذا المشروع لم يقتصر فقط على تطوير أدوات تؤدي وظيفتها بأعلى معايير الجودة، لكن يعني فيها أيضا تفاصيل كثيرة من لمسات فنون الأخشاب التقليدية، وهذه من الأشياء الجميلة اللي فيها زخارف إسلامية رائعة. لذلك نستضيف الأستاذ عبد الكريم الشهري، حرفي فنون الأخشاب التقليدية من المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث. حياك الله أستاذ عبد الكريم.
1: الله يحييك. هلا والله.
0: يا هلا وسهلا فيك، ويسعد مساك، سعدتنا بهذا اللقاء الجميل.
1: الله يسعد مساك، الشرف لي. الله يحفظك.
0: الله يسعدك. دائما نقول انه لكل حرفي له يعني رحله وبدايه، خلينا كذا نقول متى بدات رحلتك فعلا مع فنون الاخشاب التقليديه، وبالذات ماذا صنع بالنسبه لعبد الكريم الشهري؟
1: الحقيقه تقريبا انا من عام 2010 وانا متعلق في الخشب، الموضوع كان تجربة في البداية. بدأت يعني تقريبا صناعة عصا، صناعة أشياء خفيفة، وجدت أنها يعني تعطي شغف شوي وتعطي تلبي احتياجات الواحد أن يخلص مثلا، يقدر يبدأ مشروع ويخلصه في وقت سريع، يكون أنجز شيء جميل.
0: يا سلام. إيه تفضل، أنا بس أدعم كلامك يعني أنه فعلا. الله يعطيك العافية، تفضل.
1: الشيء جميل ان الواحد يعني يقدر يطلع بمشروع هو اللي صنعه وهو اللي سواه بيده من البدايه الى النهايه.
0: يا سلام. الجميل لما يكون مثلا مثل هذه المواقع الجميله والاهتمام بالحرفي والاهتمام بالاخشاب، هل كان في شغف عندك من البدايه استاذ عبد الكريم بهذا الجانب تحديدا؟
1: صحيح، انا بدأت زي ما قلت لك من فترة طويلة، وكان صراحة في الأيام الماضية الموضوع صعب شوي زي ما أنت عارف، ما في زي الحين كل شيء متيسر وكل شيء سهل. فبدأت بالحرفة وتعلمت تعليم ذاتي وجلست فترة طويلة يعني لين وصلت للمرحلة اللي أنا فيها.
0: يا سلام عليك. هذا الشغف اللي عندك والاهتمام كان له جوانب حلوة أثرت في أدائك في عملك في تعاونك أيضا من خلال المعهد الملكي للفنون ورث؟
1: صحيح، أنا أدرب الآن طلابي في المعهد وأقولهم يعني الحمد لله أنه توفرت عندنا مثل هالأماكن اللي تدعم الحرفيين وتبحث عنهم مو بس تدعمهم.
0: يا سلام.
1: فأعطى صراحة يعني مع التطور اللي صاير الحين أنت عارف في البلد ومع الرؤية صار عندنا شيء جديد ما كان موجود، كان يعني تقريبا شبه مهمش في الفترة الماضية بالنسبة للحرفي.
0: يا سلام.
1: فمن فترة بدأ الموضوع يعني يكون له أهمية، بدأ يعطي الحرفي أهمية بالغة يعني من المعهد ورث وأيضا من القطاع السياحي كامل.
0: المعهد كان له دور أيضا وتأثير مباشر في إبداع عبد الكريم الشهري من خلال الاهتمام بالدورات ومن خلال أيضا المتدربين الذين يفيدون للمعهد.
1: أكيد هو المعهد كان له دور كبير، ما هو بس علي وعلى المتدربين، لأنه كون علاقات أيضا مع حرفيين في مجالات أخرى سواء في مجالنا في الحرف في الخشبية التقليدية أو في الحرف أيضا في فن صياغة المعادن والفخار وأشياء كثيرة.
0: يا سلام. الجميل أنه التعاون لما يكون بالاهتمام بالحرمين الشريفين وأيضا بالأخشاب التقليدية، هذا التعاون الجميل ماذا شكل لعبد الكريم الشهري من هذه الناحية تحديدا؟
1: للأمانة هو كعمل يعتبر عمل يخلد يعني للواحد في تاريخه، وهذا سبحان الله يعني اختيار من الله للواحد وتوفيق. فكون الواحد يشتغل في الأمر هذا في موضوع غسل الكعبة ويشارك عمله في الشرف زي كذا أن يدخل للكعبة والمبخر اللي أنا نفذته.
0: متى بدأت في التعاون مع

0: بهذا الزخم؟
1: للأمانة مشروع الحرمين يعني ما أخذ فترة منه طويلة مرة، كون لأني أنا كون ارتباطي بالمعهد كان فترة أطول، لكن كلموني وصراحة كنت متحمس يعني جدا للموضوع.
0: يا سلام.
1: اي ما قصروا هم ايضا في التصاميم، في الدعم، في ان ناقشنا الفكره اكثر من مره، وبعدين بدينا نختار الاخشاب اللي احنا بنشتغل عليها، الاخشاب الخشب وطني اللي استخدمناه يعني ما طلعنا. والتنفيذ كان كامل في المعهد، ما نفذنا اي شيء برا، نفذت في معمل الخشب عندي في المعهد.
0: يا سلام. المعهد في معامل خاصه بهذا الجانب وبالاخشاب، استيراد الاخشاب ايضا، نوعيات معينه تركزون عليها في التنفيذ؟
1: صحيح صحيح، احنا عندنا في الفنون التقليدية للأخشاب عندنا أقسام تنفيذها مبني على يعني النسخة اللي قبلنا من الورق أو الموروث اللي موجود في تصنيع الأخشاب، مثل الأبواب النجدية ومثل المباخر التقليدية، المباخر الحائلية، ومثل أيضا الأواني. فالمعهد مهتم وموجود معامل أكثر من معمل، مو معمل واحد،
0: يا سلام،
1: مجهزة بشكل كامل.
0: يا سلام. لكن ما يشكل، خليني أقول لك، إبداع عبد الكريم الشهري كحرفي أنه هذا التعاون مع الحرمين الشريفين. هل هناك أخشاب معينة أيضا لارتباطها بالحرمين والعناية فيها، لها اهتمام أيضا من ناحية الأخشاب، العناية أيضا فيها؟
1: صادق، هو لكل عملية ولكل يعني شيء يكون له خشب خاص مثلا، أو يعني حتى المعدن اللي نستخدمه يكون خاص، سواء المشاريع هذه أو المشروع مثل مشروع الحرمين هذا.
0: وش اللي نفذته فيه؟ وش اللي نفذته فيه يعني إكمال الحديثك يعني؟
1: إيه إحنا نفذنا، أنا بالنسبة لي أنا نفذت المبخر الخشبي اللي شارك في تبخير في الكعبة.
0: كم أخذت منك؟
1: أيضا للأمانة ساعات كثيرة.
0: قول عادي، قول كم
1: يعني؟ تقريبا احنا كعملنا كمجموعة اخذنا تقريبا حوالي 300 ساعة عمل.
0: اوه والله، وقت
1: كمجموعة
0: ما شاء الله،
1: كمجموعة في المعادن وفي ايضا التطريز وفي الخشب.
0: الله، واكيد نوعية خشب خاصة يعني، اكيد هذا ما يحتاج.
1: هي لازم نوعية خشب يكون شكلها جميل جدا وقوية، بس انها تكون وطنية، احنا قلنا نبي يكون الشيء من عندنا من هنا، ما نجيب خشب مستورد او شيء زي كذا.
0: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. والله يا عبد الكريم انت ابدعت، وهذا الجانب الابداعي والاهتمام بهالحرفة يعني قدمك بشكل جميل لموقع من المواقع اللي لها مكانة خاصة لدى كل الأمة الإسلامية. ولو ان العمل شيء بسيط يعتبره الشخص، لكنه عمل كبير في مضمونه. فشكرا لك والله من الأعماق عبد الكريم.
1: الله يسعدك، شكرا لكم على الاستضافة وأتشرف صراحة فيك. الله
0: بالعكس، نفخر فيك والله عبد الكريم أنه هذا الإبداع يكون من عندك ومن أيادي سعودية. يعطيك العافية عبد الكريم الشهري، وأنت الحرفي المميز في هذا الجانب، وخاصة في الأخشاب التقليدية، ومع التعاون مع العناية بشؤون الحرمين الشريفين. فاصل قصير وراجعي لكم، لا تروحون بعيد، خلكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا ومسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي. نمسي عليكم بالخير في كل وقت وكل حين. نحن في ساعتنا الثانية بعد انهاء الساعة الأولى وما زال معنا ساعتين، هذه الساعة الثانية وباقي الساعة الثالثة، وإن شاء الله تعالى تكون كلها فيها فوائد وفيها أيضا يعني وسيلة للترفيه عن النفس وتغيير الأجواء، وبرضو يعني نعيش أجواء بعضنا في مناطق المملكة كافة.
1: ترحمين بسأل سؤال
0: سم
1: الله عدوك، يعني أحيانا لما تروح أنت كخيار سفر، طبعا خيار سفر عندك يا مع العائلة أوكي، وتكون سفرة داخلية منظمة فيها رحلة فيها راحة فيها صناعة الذكريات الجميلة والذكريات العقلية تحديدا يعني، وبعدين يعني بمعنى أنه تصنع شيء للأطفال يعني في خلال هذه الرحلة تنمي فيهم حاجة من الفعاليات الجميلة، ولا عندك الخيار الثاني السفر مع الأصدقاء وتأخذها رحلة برضو داخلية تعتمد على مغامرة واستكشاف ومكشات ورحلات وكذا، أيهما تفضل؟
0: شوف كل واحدة لها جوها. أنا عاطفيا وداخل قلبي دائما أفضل الأسرة طبعا دائما،
1: السلام،
0: لأن ذكرياتها تبقى صراحة. والحقيقة أني أنا يعني أخذت فرصتي بشكل كبير يعني للغاية بالسفر داخليا وخارجيا مع الأصدقاء، لكن مع الأسرة لا، يعني كان الموضوع محدود نوعا ما، سواء كان سابقا مع الأسرة ولا حتى مع يعني أسرتي وأطفالي وكذا.
1: أي.
0: فبالتالي أنا حاليا أعطي 70% للعائلة، 30% للأصدقاء،

0: من ناحية صح. السفر. أضف إلى ذلك أنه ترى بالإمكان أنك أنت تجمع بين الحاجتين. كيف؟ يعني لأنه في حاجة ترى مهمة يا ظافر ماديا، حتى ماديا أنت تتكفل بكل المصاريف بالأسرة.
1: صحيح.
0: إذا صارت أسرتك أنت اللي تتكفل بكافة المصاريف غالبا، يعني
1: بتغير عليهم الجو.
0: أنت اللي تتحمل كل شيء، أنت صحيح. أنت اللي تصرف كل شيء، أنت صاحب يعني الصرف. بينما مع أصدقائك التكاليف مقسمة،
1: موزعة.
0: فإذا كنت أنت مثلا تبي تأخذ لك سكن للأسرة أنت بتدفع كامل، المأكل والمشرب أنت بتدفع كامل، مصاريف التنقل أنت بتدفع كامل، الترفيه أنت بتدفع كامل، التمشي والكافيهات أنت بتدفع كامل، كل شيء من يوم تطلع لين ترجع كل شيء عليك أنت. بينما الموضوع مختلف تماما، وعلى فكرة ترى مستوى مختلف عن أصحابك. أنت ترى عادي تجلسون تمسك معكم كذا وتلبقون على يمين الشارع وتنزلون الأغراض والعزبة وتسوون غداء ولا تسوون قهوة، أموركم طيبة. هذا مستحيل تسويها مع عائلتك، لا يمكن. فبالتالي متطلبات مختلفة، يعني الضغط النفسي اللي أنت تعيشه مثلا مع الأسرة ترى ما هو موجود لما تكون مع أصحابك.
1: ولا وفيها ذكريات حلوة تصورها وجميلة وتبقى.
0: لكن أنت مع أسرتك الراحة النفسية اللي بنفس التوقيت هذه متناقضات عجيبة. تشعر بضغط نفسي لأنك أنت تحمل كافة المسؤولية، أنت مسؤول عن الزوجة، وممكن تكون معك يعني الوالدة عسى الله يطول بعمرها، وممكن يكون معك أخواتك مثلا، وممكن يكون معك أطفالك. فكل هذول الأشخاص أنت الوحيد المسؤول عنهم، أنت اللي تتحكم بمصيرهم.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، أنت لما تقدم لهم شيء تشعر بيعني سعادة غامرة لا يمكن وصفها بأي طريقة.
1: الله. وترى كل واحد منهم ترى عبد الرحمن يعني حتى مع الأسرة، أحيانا حتى مع الأسرة لما تروح وتتنقل من مكان لمكان، أحيانا يختارون مكان معين، يقولون حنا نبي المكان هذا، نبي الأكلة الفلانية، فعند يعطونك خياراتهم هم، أنت تلبي فقط.
0: أيوة.
1: شايف؟ بينما الأصدقاء لا، كلنا ها وش تبون نسوي اليوم؟ يعني كل الأمور بينكم بين. فهذه يعني من الأشياء الجميلة. لكن سؤالنا هذا هو للمستمعين، أيهما يعني تختارون؟ هل رحلتكم السياحية داخل المملكة تكون بخيار مع الأهل والعائلة والأسرة، وبالتالي هناك خيارات منوعة، خيارات متعددة ما بين فعاليات ما بين برامج، ولا تفضل الخيار الثاني أنه أنا أروح مع أصدقائي المقربين وأغير جوي داخل المملكة وأروح للمغامرات والاستكشاف والرحلات الممتعة؟ فأعطونا خياراتكم أنتم في هالخيارين تحديدا، وشاركونا على 011 40 33 33 33. نركز على الرقم شوي عشان تسجلونه، 011 40 33 33 3. الذكريات الحلوة عبد الرحمن حلوة صح؟ تبقى في الذاكرة، فما بالك لما تكون مواقع أثرية وتاريخية تبقى تسجل وتحفظ وتوثق. مدائن شعيب واحدة من الأماكن الجميلة في بلادنا، ولها تاريخ ولها قصة جميلة، نبي نتعرف عليها ويتعرف عليها المستمع الكريم. نروح نسمعها ونرجع للهواء بلادي.

ليست كل المدن تولد من بطن الأرض، بعضها يولد من صخر أصم، من ذاكرة نقشت لا بالحبر بل بالمطرقة والإزميل. في تبوك هناك مدينة لا تشبه المدن، مدينة لا أبواب لها ولا نوافذ تفتح، لكنها تتكلم. نعم، مدائن شعيب، حيث تتحول الجبال إلى رواة لا يملون الحكاية. كلما اقتربت من الواجهات الصخرية شعرت أن أحداً كان هنا للتو، كأن الأيدي التي نحتتها لم تجف، وكأن الجبل ما زال دافئاً

حرارة الإبداع. هنا لا تحسب الأعمار بالسنين بل بطبقات الصخر، ولا تقاس الحضارات بالبنايات بل بما تبقى منها بعد الرحيل. حين تمشي بين تلك المقابر والواجهات تشعر كأنك تمشي في ألبوم من الحجر، كل واجهة وكل قوس وكل تجويف لوحة فنية صامتة. نحتت القبور في أعالي الجبال بأدوات بدائية وعقول تتحدى الزمن. من صممها؟ من خطط لهذه الدقة؟ لماذا هذا الترف الجمالي لمكان للموت؟ أسئلة تظل معلقة بين زوايا الجبال لا تجيب بل تزداد غموضا. نعم، لم يغادروا تماما بل تركوا وجوههم على الجدران وظلالهم بين التكوينات الصخرية، وكأنهم يتحدون الغياب. اليوم لم تعد مدائن شعيب مجرد أثر ساكن بل صفحة نابضة في دفتر رؤية المملكة.

ضمن استراتيجية السعودية وجهة عالمية، بدأت المدائن تخلع عنها الغبار وتلبس ثوب الحياة من جديد. مشاريع ترميم ذكية تحفظ التاريخ دون أن تلمسه بفضاضة. مسارات سياحية مجهزة لكل الزوار من المغامرين إلى الحالمين. لوحات تفسيرية، مرشدون سعوديون مدربون، فعاليات تضيء ليل الجبال بالفنون. لم تعد الزيارة مجرد عبور، بل رحلة داخل أسطورة تحكى بالعربية وتترجم بكل لغات الدهشة. في مدائن الشعيب لا تقرأ التاريخ بل تمشي فيه، وفي كل شق من الصخر حكاية تنتظرك لتكملها. والمملكة اليوم لا تكتفي بالحفاظ على الحكاية، بل تصنع منها مستقبلاً. في هوى بلادي نرويها لا كأثر ماض بل كنبض حاضر. مدائن شعيب مدينة لم تبنى بل حفرت في ذاكرة الجبال، وها هي تعود لتدهشك من جديد. فهل أنت مستعد للسير داخل الزمن؟

هل أنت مستعد للرحلة عبر الزمن؟ هذا هو السؤال. هل أنت مستعد عزيزي المستمع أنك أنت تروح لهالأماكن اللي تعيدك للزمن فعلا وتأخذ هالفترة الزمنية الجميلة والذكريات الحلوة؟ عموما نذكركم بموضوعنا وسؤالنا اليوم معكم مستمعين الكرام وفي فقرة علمونا. علمونا وش خياراتكم الآن؟ هل أنت خيارك في السفر في هذا الصيف خيارك أنك تتنقل مع الأسرة وانت تروح انت والأسرة وتتنقلون لأماكن سياحية وتاريخية وتراثية وفعاليات وبرامج وتبقى عندك ذكريات حلوة، ولا انت من الناس اللي تفضل ان خيارك الثاني في السفر هو مع الأصدقاء الأحبة القريبين منك وتروح انت وياهم لاستكشاف مواقع ورياضة هايكينج وفعاليات ويعني انتم معدين برنامج معين؟ فأعطونا احد هالخيارين، ايهما تفضل؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
5: يلا توكلنا على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: أبوك يا الطفش، الحين مش قاعد أسوي
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
6: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
3: سوالف ولعب.
7: وانا
8: اشتبي
7: هبلعب معكم،
3: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
9: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
3: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في ساعتنا الثانية وفي هوا بلادي. وبدأنا معكم في ساعتنا الثانية بسؤالنا في فقرة علمونا، ما هي خياراتكم في السفر مستمعين الكرام؟ خياراتكم مع الأهل، ودائما الأهل لهم خصوصية معينة. هل خيارك لما يكون مع الأهل وزيارتك لأماكن الفعاليات لمدن سياحية هو الخيار اللي تحتاجه في هالسفر والتنقلات والذكريات الحلوة والجميلة، ولا أنت تختار الخيار الثاني أنك رحلتك السياحية هذا الصيف تكون برعاية الأصدقاء؟ يعني تختار خيار الأصدقاء والتنقلات والفعاليات والمغامرات والاستكشافات، فأيهما تفضل؟ رحلتك السياحية هذا الصيف مع الأسرة والعائلة تحديدا، ولا الخيار الثاني مع الأصدقاء؟ طبعا أكيد كل واحد عنده اختيار معين. شاركونا على 011-40-53، شاركونا على 011-40-53.

0: يا سلام لما تكون عندك خيارات منوعة في السفر، ولما يكون عندك خيار جميل جدا انك تتنقل انت وعائلتك والأسرة الى مكان من الأماكن السياحية وتوثقها وتاخذ جمال الفعاليات اللي موجودة في هالأماكن وتصور وتسنب واللي تبي. وفي ناس يقول لك لا والله انا خياري اني انا اكون بين الاصدقاء واخذ هالمغامرات والاستكشافات، في ناس لي عنهم فتره طويله انا ما شفتهم فبيروح اخذ الخيار الثاني مع الاصدقاء في هالسفر في هالصيف داخل المملكه، ورحلاتنا ممتعه واستكشافاتنا ومغامراتنا ومكشاتنا مختلف. فالخيارات متنوعه ومتعدده، لكن سؤالنا لكم في هالخيارين ايهما تفضلون؟ لانه الخيارات لما تكون عندك يعني بشكل عام مفتوحة، لا سواء خيار الأسرة ولا خيار الأصدقاء، فبالتالي لك الخيار في هالأمرين، ودائما يعني تبقى كلها فيها ذكريات حلوة وذكريات جميلة وممتعة، ودائما أسعد لما تكون هالذكريات إنه يعني مع الأصدقاء والأحبة ولا مع الأسرة وجمال الأسرة وحضورها.
1: طيب أنت لو بسأل، كنت قبل شوي كنت تسألني، أنا بسألك أنت وش فلسفتك في هذا الموضوع؟
0: لا العائلة أول، إيه مع الأسرة. ليش؟ لأنها هي الأقرب وهي ذكرياتها أعمق. ولما تتنقل يمكن ذكرت لك لما أقول أنك أنت تمشي على هواهم، وين يبون وين يروحون وش الفعاليات اللي يحبون الأكل اللي يحبونه، كل الصيف لهم إجازتك لهم. لكن إلا ما يكون عندك شيء يعني في هالإجازة أنه خارج النمط أنك تقول أنا لي بس يعني خلوني أقول 4 أيام 3 أيام أبروح مع أصدقاء، لابد يكون عندك هالخيار.
1: وش 3 أيام 4 أيام ضافر؟ وين بتروح 3 أيام
0: يعني 4 أيام؟ في لا يعني بعض مع الشباب يعني إيه؟ تروح إما مكان معين أنت وياهم مكشات معين وترجعون.
1: مكشات بالصيف يا ضافر؟
0: وي في الجنوب تروح
1: إيه
0: مكشات.
1: إيه بالجنوب أنت إيه؟ لا حبيبي تكلمني أنت بالرياض هنا.
0: لا بالرياض هنا لا.
1: وين شلون تروح؟ في الحر 3 أيام 4 أيام.
0: لا وين تروح هنا 3 أيام 4؟
1: ممكن تروح بنفس الصيفية سفرتين، سفرة عائلية وسفرة مع الشباب.
0: ممكن إيه ممكن تجمعها إيه، بس إنك تنظمها طبعا الأسرة أولا ثم أصدقائك ثانيا.
1: أو ممكن العكس؟
0: لا يعني الأصدقاء مو هو بالخيار يعني بالذات في الدرجة الأولى، لأن الأصدقاء ممكن في أي وقت تطلع أنت وياهم عادي متاح لك، بس العائلة أحيانا الارتباطات أحيانا حتى هم حاجتهم لهالإجازة الصيفية، فإنك أنت أقرب فعلا، أقرب الأسرة أكثر من الأصدقاء. وأنت ذكرت حاجة حلوة تقول أنا عندي الأسرة هم
1: طبعا هي أنا حطيتها 70-30
0: هي. فهذه خيارات حلوة، نبي المستمع الكريم يعطينا هالخيارات أيهما يفضل وأيهما يختار ويشاركنا على 011 40 33 33 33.

0: خلنا ناخذ اول متصلين معنا. عيفة، هلا وسهلا.
1: الله يسلمك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك طيب؟
0: عيسى صح؟
1: يا عيضة عيضة عيضة الفهمي.
0: عيضة
2: عيضة ونعم.
0: عيضة ونعم يا عيضة.
1: ما عليك ذنب.
0: اسلم يا اسلم يا عيضة، حنا نقول لك يا طول العمر، انت تفضل الرحلة تكون عائلية أسرية ولا مع الشباب والأصحاب؟
1: لا والله مع الأسرة، هذا الأسرة هم المبدعين على كل شيء.
0: يا سلام. لكن طيب
1: الأسرة هم المبدعين على كل شيء، هم بداخلها مرة ثانية.
0: ايه، لكن انت عندك يا طويل العمر الأسرة، انت اللي تبي تتكفل بكل شيء، وانت اللي تبي تصرف وتدفع وما ادري ايش وتتحمل مسؤولية والأمور هذه.
1: عادي عادي عادي عادي لله الحمد الخير فيه.
0: مع اخوياك طيب، ربعك يا حبيبي تبي تقاسمون المصاريف وكل واحد على مزاجه وكل واحد على كيفه، لا تشيل هم احد ولا حد يشيل همك.
1: والله انا سوى تقسيم، انا راضي بما سوى، ما طالبهم انا
0: ارضي. وش تحب الاكلات؟ تحب الكبسه؟
1: والله لا لا لا لا، كبسات ما شفت احبها، احبها كبسات البيت يعني، سوات البيت سوات من برا مطاعم.
0: لا ما نبي مطاعم، ما نبي مطاعم، نبي اللي يطبخونه الربع. اخوياك وش يطبخون؟ يطبخون كبسه ها؟
1: ولا حاجات خليها ما مشكله.
0: تطلع انت واخوياك والغدا كبسه؟
1: انا ولا لو ان جاء معايا احد من اخواني الله يحييه، ولا رحابي الله يحييه.
0: طيب انت الحين مع اخوياك الغدا كبسه وتحت زخات المطر والليل شوي وسمره وقهاوي وشاهي والامور طيبه ها؟
1: المبدع على حل
0: مره ما فيك حيل مصر يعني. ممتاز. الله يخليهم لك يا رب العالمين ويخليك لهم.
2: شكرا لك، شكرا لك يا عيضه، يعطيك العافيه. يا هلا بك يا عيضه، يا مرحبا، يا هلا وغلا. والله شوف يعني عيضة أعطاك صلب الموضوع كامل، قال الأسرة بس إذا أني بطلع مع رحابي يا قاربي ما عندي مشكلة، الله يحييهم. أخي رحابة النفس.
0: أي والله.
2: أي والله، ترى أحيانا سبحان الله لما تطلع مع العائلة مثلا، أنت لما يجي أخوك وينكم سلام عليكم وين أنتوا؟ قال والله احنا معك في المكان الفلاني. قال يا اخي طيب ليش ما قلتوا لنا؟
0: يلا جيت.
2: قال يلا حياك الله، اشوفنا في المكان الفلاني. يجيك
0: والله حلو،
2: شوف رحابة الصدر كيف. ويجيك غالبا لما تكون الطلعة خفيفة يعني، ما فيها يعني على قولتهم تكلف. فهذه من الاشياء الحلوة الجميلة في الذكريات الطلعات السياحية. انا اذكر زمان يعني كنا لما نطلع مع الوالد الله يرحمه،
0: رحمة الله عليه، الله
2: يجزاك خير. فلما كنا نطلع عبد الرحمن، كانوا عمامي مثلا لما يقابلونا او نحن طالعين، ترى احنا وين انتم؟ قالوا والله في مكان. قال خلاص بنجيكم. يجون
0: وسهلات
2: وسهلات والامور طيبه، وعارف يعني ما نروح يعني اماكن بعيده اذا كان معك اسره. تحس ان المكان اللي انت تجي فيه بيجيك قريبك، بيجيك اخوك، بيجيك ابن عمك، فما اجملها من لحظات جميله. عكس لما انت تروح انت واصدقائك، تروحون اماكن بعيده لانكم خلاص انتم طالعين مع بعض وما انتم تنتظرون احد.
0: صح،
2: ترى هذه جوانب حلوه وجميله يعني، حتى في الخيارين. والخيارين ترى مفتوحه للمستمع الكريم، احنا نقول انت اعطنا خيارك يعني، دائما نقول خيارات سؤالنا مفتوحه. هل انت معد تفضل رحلتك السياحيه صيف مع الاسره والاقارب واللمة الحلوه وتشاركهم فعاليات وتشاركهم الوناس الطيبه، ولا انت تفضل ان يعني مع الاصدقاء والناس اللي لك صح فترة عنهم غايب؟ فأعطونا هالخيارين على 011-40-33-33-3. أبو سميح.
3: نعم.
2: يا هلا وغلا، يلا حيا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله.
3: الله بالخير.
2: يمسيك.
3: والله أنا أفضل طال عمرك أنك تستريح بالبيت أو بالمنطقة اللي فيها ولا القرية. يجونك لسابك وبناتك والوقت ترى حر، يضرب عليك كفار وهذا وعائلة وحدنا، ما فيه ضغط وحدنا، ما فيه سكر ولا استريح. أنت هذه العطلة زينة، يجون يجون عيالك وبناتك والمحل مكيف.
0: أبو سميح
3: واسع. نعم
0: أبو
3: نعم.
0: سميح يعني نفس الفكرة، أنت تقول هم يسافرون، هم يجونك ويضربون مشاويري بيجون عندك. طيب الوضع حار نفس الشيء
3: عندي. نعم نعم نعم، هذه العطلة طال عمرك وهذه الوناسة.
0: والعكس طيب صحيح ممكن أنت تروح له أنت
3: طال عمرك إلا الحمد استراحات محل بلدية.
0: نعم
3: وكل شيء موجود.
0: من وين تكلمنا يا بعدي؟
3: بمان الله.
0: من لحظة بس منين تكلمنا الله يحفظك؟
3: هلا
0: من وين تكلمنا أنت يا أبو سميح؟
3: من الفوارة ناصر بن سميح البيشن الحربي من الفوارة البسيط.
0: والف نعم.
3: وانا مشارك تاني متطوع ولا انا تراني
0: جعلك
3: مقعد 85 بس
0: جعلك ما تشوف شر. ابو سميح
3: نعم
0: عز الله انك سميحي والله وانك
3: والله ما بي لا ناقه ولا جمل الا
0: الله يرفع قدرك
3: يصلح فيها
0: الى منهم جوك يا طويل العمر. اذا جوك العيال والبنات وعيالهم والاحفاد وش الشعور اللي انت حس فيه؟
3: والله حس الوناسه اجينا العمر متجي العمر 85 استانس اللي معي يا جد يا جد
0: هي استانس. تفرح بهم
3: هلا
0: اقول تفرح بهم
3: اي والله فرح بهم.
0: انت ما انت تسمح لهم يقولون جد ما تقول تخليهم يقولون يبا ولا بابا
3: الجد سر ربك العافيه الله
2: يرحم الجدوالد طال عمرك ابو سميح
0: التالين صاروا يزعلون يقول لا تقول جد قل يبا ولا قل بابا.
3: والله كلهم يقولوا لي يا يبا.
0: ايه
3: اي والله
0: وانت تقول لهم قولوا لي جد.
3: لا ما يقولوا لي يا جد دا
0: بس اجل صرت معهم من التالين اجل.
3: اي والله الحمد لله على هالنعمة.
0: وش تذكر لنا يا طويل العمر؟
3: عاوننا بالصحة.
0: آمين. امين الله يطول بعمرك.
3: من الله الله يحفظكم انا بين والدي وروح
0: صدق. يلا توكلنا على الله الله يحفظك يطول بعمرك على طاعه ويسعدك دنيا واخره يا ابو سميح وكل من يسمعنا يا زين هالحكي وهالسواليف. ان جبناه منا جابنا من هنا. ايه يقول لا حد يسافر بس خلي عيالي وبناتي هم يسافرون يجوني. ايه ولا حد يقول يبا وهو يقول له يبا ما يصير يا ابو سميح بيض الله وجهك.
2: الدكتور ناصر حياك الله.
4: أهلا مساك الله بالخير.
2: يا هلا وسهلا حياك الله يا مرحبا.
4: والله طلعت النهج من القصيم ومن حر ومن دائز.
2: إيه. ليش؟ إيش دعوة؟
4: أقول لك يعني
2: كسياحة يعني كسياحة يا سلام. إيه عجل عجل بتلس في القصيم في الحر.
4: حبيبنا الأسرة أولاً. لأنه هذه فرصتهم أساساً العام الدراسي وانتهى وبعدها الامتحانات يعني فينا حالة من حالة الترفيه يا داخل المملكة يا خارجها.
2: الله.
4: أما بالنسبة للرحلات الخارجية يجب أنك على الأقل في يناير تحجز إذا كان عندك استعداد تسافر خارج المملكة.
2: أي.
4: بعض الناس يتورطون بالحجوزات الثانية لأنه بعضهم يجي بشهر 6 مثل الآن نروح النمسا. طيب الفندق اللي كان ب 200 ريال الان ب 1500. لازم لابد من وجود ميزانيه لابد ان يخطط من البدايه قبل 6 اشهر 7 اشهر حتى تكون رحله ممتعه.
2: طيب
4: يعني يسافر باقل المبالغ الموجوده عنده لان بعض الناس كان مشينا قعدنا لابد من تخطيط الرحله اصلا.
2: صحيح ساسة. ترى حتى التخطيط داخليا يعني حتى لو انت بتخطط داخليا المفروض انك انت تحجز من بدري عشان ما تكون ايضا في ذروه الازدحام.
4: هذا الحاصل لانك ما تتمتع يعني الحجزات ولا اماكن الزينه عندك تكون قد نفذت. وبالتالي يعني اهم شيء بالسفر التخطيط.
2: اي صحيح. طيب ممكن دكتور ناصر مثلا انه الواحد يعني يجمع هذا الباكج ما بين العائلة والأصدقاء يقدر يوزع هذا النمط في فترة الصيف؟
4: وجهة نظري قد تكون وجهة العائلة أولا إيه لأن فرحتهم ونجحوا وتخرجوا يبين بدون كل واحد يدعو على خده في البيت. وبعدين لما تكون حل في الشوب مثل الرياض ولا القصيم ولا مناطق المملكة الحاضرة شم الامتحانات وبعض المكيفات يبون يعني يستمتعون بالطبيعة ببلدنا مثلا الجنوب على أي مكان سواء في غامد ولا في أبها ولا في الطائف كلها أماكن سياحية موجودة وإذا خطط لها من البداية وحجز بالتأكيد أقل شيء 2000 أو نص المبلغ.
2: طيب وين المكان اللي رحته دكتور ناصر اللي أنت حسيت أنك أنت بتروح لمرة ثانية؟ لا داخل المملكة يعني خلينا داخل المملكة.
4: داخل المملكة كان لنا مكان في الطائف يا الهدى
2: اي
4: واسمه المكان حتى اسمه جميل يا استاذ اسمه بيت الورد
2: بيت الورد
4: رحنا يعني له تقريبا حوالي 10 سنوات
2: اي
4: لما كانوا لا في سن الدراسه. الان الاولاد اغلبهم تزوج واللي انفصل يعني راح اكون اسره الى حد ما. لكن انا عندي ثلاثه الان وهم احنا خمسه ومعنا طبعا اختهم. بالتالي يعني غالبا خارج المملكه صراحه, لان نحجز مقدما قبل 6 شهور ونلقى اماكن رخيصه جدا سواء كان بالنمسا ولا في سويسرا ولا في اماكن في اوروبا كلها. يعني لازم تحجز اساسا. السفر له ثقافه السفر, الحجز المبكر والاستعداد الذهني, الاستعداد المالي, اختيار الاماكن اللي ممكن تكون مناسبه. بعض الناس اذا صنفت اشتبوا عليه عيال وقالوا والله نمشي تكفى يبا نروح. طبعا
2: تخلي لهم الاختيار دكتور, تخلي لهم الاختيار احيانا وبحيان كثيرا يعني لما تكون في رحله معهم.
4: اكيد انه
2: لا بد تطرح وجهة النظر يعني لا بد, بس الا ما يختارون لك موقع معين او مكان معين الا ما يكون لهم تاثير عليك.
4: لا موجود يعني انت
2: ساتر راح انت خاصه الصغير منهم الصغير طلباته تلبى. من اللي غلبك فيهم؟ من اللي غلبك فيهم؟ الصغير ولا مين؟ اصغر اخر العنقود
4: الصغير هو اللي يحجز اصلا.
2: ايه هو اللي غلب يعني. هو اللي غلب.
4: لا وهم تقول بس انتبه
2: لبوك
4: يعني المهم
2: ساحره. الله ايه ما انا اقول لك هو اللي ياخذ الجو
4: يعني انا تخرجت من بريطانيا وامريكا كلها من امريكا زمان تقريبا عام 80 او 82 وبعدين ببريطانيا بعدها. فجربنا كل الدولتين. لا قلنا رحنا احسن شيء نروح لاوروبا كامل بقيه المدن المرتبطه في اوروبا. التخطيط اساسا للرحله امر مهم جدا حتى في الجانب المالي, جانب الترتيب, الاماكن المختاره.

0: ولا تفتر أماكن اللي رحت لها أولا. ابحث أماكن مشابهة عشان تكمل أنا وناس الرحلة يعني. طريق تتفضع الأماكن معنا كأنك قاعد ببيتكم. كل المناظر شبق تشبعت منها بالتالي يعني لابد الاختيار.
1: صحيح. الله. الله يعطيك العافية. شكرا لك والله يا دكتور ناصر.
0: شكرا
1: لك والله. شكرا لك يا حبيبنا.
0: الصيف أول يعني الحين لابد الناس لم كانوا منهم يروحون.
1: أي والله هو تغيير الجو مطلب.
0: والله أماكن في المملكة أستاذي والله جميلة جميلة لكن تحتاج إلى إلى إلى استعداد ذهني.
2: تنظيم صحيح. الله يعطيك ألف عافية. ويبارك فيك. شكرا لك يا دكتور ناصر. الله يسعدك ويساعدك يا رب العالمين. كلام طيب صراحة والأطيب منه أخلاقه الحلوة وجميل.

0: نعم ابو عبد الله.
1: حياكم الله في الصيف،
0: ايه
1: في فصل الصيف
0: ايه ايه
1: الناس تحب أن تتنقل وتغير الأجواء مهما كانوا، فعلت
0: اكيد
1: ذهبت سوف ترجع للبلد مرة ثانية.
0: اكيد اكيد.
1: ايش اجلس احضر مكيف في البيت وارتاح وريح ابن الحلال.
0: الى متى
1: يا
0: طيب؟
1: اخوان خلونا واقعيين، السفر قطعة من النار،
0: صحيح،
1: خاصة إذا كانت السفرية معك مجموعة عائلة كبيرة والتنقلات صعبة، سواء كان عن طريق البر أو عن طريق الخطوط، فيها صعوبة، فيها الواحد يواجه مشاكل. صحيح إحنا بنرتاح في سفرنا، لكن نفس بنواجه صعوبات.
0: الصعوبات قصدك بالطريق؟
1: صعوبات التنقلات، يعني الآن هل عندي، إذا كنا مثلا مجموعة حوالي 10 وفوق 10 وأكثر، عندما ينتقلون والتنقلات، لكن الإنسان عندما يكون السفر يعني محدود على يد الكف الواحد، هو أسهل، خاصة إذا كنا رجال.
0: إيه، أنت قصدك أنت تفضل إنك تطلع أنت وأخوياك، يعني الشباب مثلا.
1: ترى خفة الرجل مهم مثل المرأة،
0: أكيد
1: البنات، وذي طلب ذي منا، وذي تقول ما برايح، وذي تقول بنام، وذي تقول لا، لكن الرجال يختلفون.
0: إيه،
1: وبعدين
0: وجهتهم واحدة غالبا.
1: ترى في مخ نقطة مهمة، أهم شيء تحديد الميزانية، المدة في السفر، الأماكن اللي بتزورها تحددونها.
0: إيه، ما يصير الموضوع عشوائي،
1: تخطيط مسبق.
0: إيه، ما يصير عشوائي. طيب خلنا نروح للنقطة الثانية على النقيض تماما. شوف، احنا نتكلم الان مثلا عن السفر العائلي. السفر العائلي صح انه متعب، خل بقول لك، بس بكمل لك. انت الحين اذا مشيت من ديرتك الى ديره مثلا فلانيه، خلينا نقول بتروح الطائف، تمام؟ الطريق صح متعب ومضني وذا، بس انه خلاص ينتهي فور وصولك. اول ما تعصب تبدا تمدد، ها؟
1: اذا رجعت
0: عاد الشك والله لازم. هذه هي البدايه،
1: هذه ضريبه
0: بالضبط. لكن ما بينهما فتره يعني تعطيك اعاده، يعني ريفرش يقولون للروح، للنفس، فترجع يا طول العمر لدوامك وانت منتعش.
1: اودعكم في نقطه مهمه يا اخوان، لابد ان تنبهون لها. مثلا الان انا سافرت بعياري وأسرتي، في ناس ما تستطيع، ثم تأتي البنات والأولاد اللي عندهم سنابات ويرسلون.
0: إيه،
1: هذه ترى ما تستحب، خلاص اقضوا حوائجكم
0: بالكتمان. نعم،
1: ترى في ناس يتمنون ينتقلون لو 20 كيلو ما يستطيعون، 50 كيلو ما يستطيعون، مشاكل ظروف صعبة، ثم أنت تجي وهم ترسل لأقاربك وترسل تصور سنابات، وشوفنا شفنا جلسنا في الجو هذا، شوف البحيرة، وشوفنا ترى ينبغي الإنسان يقضي حاجته بالكتمان. ترى الإنسان ترى بعض ويقولوا ايش فينا، ضاقت صدورنا في السفر، ايش اللي حصل لنا، حتى بعض في حاجات ثانية، لو بجيب لك حاجات ثانية غير كلمة السفر في التصوير، عملوا حاجة بيأكلونها، انتظر
0: بصور،
1: خلني أصور ليش. فلذلك اخذوا حوائجكم في سفركم في شيء بكتبه. إذا جيت قل أنا سافرت، لكن أنك تصور أماكنك وترسل لأقاربك، يا أخي في أبنائهم ودهم يسافرون بس ما
0: يقدرون.
1: فلذلك حاولوا أنكم تركزوا على النقطة هذه، إن الإنسان عندما يسافر يعني يمتن عن الأمور هذه، أنت صورها لك شخصية صح، لكن
0: ذكريات لك لأولادك،
1: ترسلها للعيال عمك أقاربك، ما يصح، ودهم هم يسافروا، لكن يعني ظروفهم صعبة، الناس هر كلهم يقونا في الله سواء
0: أكيد
1: في السفر. ترى حتى السفر يكلف، لا أنا إذا كان لك داخل السعودية، داخل بلدنا الله يحميها إن شاء الله،
0: آمين،
1: على الأقل لو تروح للطائف على الأقل تبغى لك 40,000-30,000 خمسين، نعرفين كل شيء، الإيجارات والأمور هذه. الله يسعدكم،
0: آمين، ويسعدكم.
2: شكرا لك والله أبو عبد
1: الله، الحقيقة برنامجكم هذا
0: جعلك تسلم، الله يرضى عليك،
1: يسعدكم في الدنيا والآخرة،
0: آمين، وياك شكرا جزيلا لك،
1: شكرا
0: لك أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول لك يا طول العمر أن السفر مع الشباب خفيف لطيف، اقدر انا اتحكم فيه وتحكمون، يعني وجهتنا واحدة، مخططين مع الاسرة يصير الموضوع متعب، والبنات كل واحدة لها مزاج، وممكن مو كل شيء يعجبها،
2: والتكاليف اكثر،
0: اي والتكاليف طبعا اكثر بكثير، والمسؤولية كلها عليك انت يا ابو عبد الله، انت تدق السلف وتراعي الطريق
2: والطاقة شغالة،
0: وتتحمل صراخ البزارين ورا، وعينك واحدة على الطريق والثانية على الطبلون، لا يصير شيء لا سمح الله، وامش يعني وتعب، لكن تخيل معي انك فور وصولك تشوف البزارين يلعبون ويضحكون مستانسين بالبراءة.

0: عاد وكذا، ثم ينامون ويقومون فرحانين يجربون أشياء جديدة، بنروح المكان الفلاني. هذه قمة المتعة اللي والله والله ما والله لو تروح كل سنين عمرك مع أخوياك ما حسيت بلذتها.
1: صحيح، لأن أجواء أجواء حلوة ممتعة جدا، أجواء ممتعة عندنا. تصالح محمد. طيب نذكر مستمعينا قبل انتهاء ساعتنا الثانية بسؤالنا، يعني اختاروا أحد الخيارين اللي طرحناه لكم، خيار السفر هالصيف مع العائلة والأسرة وجهتكم سياحية ممتعة فيها ذكريات حلوة، ولا مع خيار الأصدقاء وأجواء الأصدقاء والمغامرات والاستكشاف. شاركونا على 011-40-5-3.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فعاليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضاً إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C. كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

0: وصف حكيم علاجا للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال: إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائما محتفظا باتزانه، ويكون دائما مستعدا لمواجهة أي نوع من المشكلات والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا حصة حطي الغداء وخليني أتغدى علشان يا بطلع مستعجلة.
3: ها ها ها ها خير، وين النية يا علي؟ عسى من تبي تروح للحراج.
2: لا لا لا، الحراج ماني برايح.
3: هاجر، وين تبي تروح إن شاء الله؟
2: أبد والله، ودي أصل هالشقق اللي ما طاعت تأجر إلى الحين.
3: أي صح، على فكرة يا علي، ترى راعي مكتب العقار متصل فينا ويقول إنه مأجر واحدة من الشقق، ويقول خلوا علي مرني علشان يوقع العقد.
2: زين أجل، يلا بسرعة حطي الغداء وخليني أصل المكتب بسرعة.
3: ما يخالف يا علي، بس ممكن أطلب منك طلب.
2: خير، وش تبين؟
3: أبيك إذا تغديت وبغيت تروح للمكتب تنزلني أنا وشغالة في بيت أهلي ثم تروح للمكتب.
2: ما عندي مانع، بس من بيجيبكم؟
3: تجيبنا أنت، الله لا يخلينا منك.
2: زين، أنا ما عندي مانع بس على شرطين.
3: وش الشرطين؟ تفضل.
2: أول شرط أنكم ما تقطعوني الحين، يعني في ما تغدى ولاكم والمين عند البحر.
3: مستعدين يا علي، يلا.
2: والشرط الثاني أنكم تصيرون زاهبين الساعة 9 علشان أجي أمر وأخذكم ونزلكم في البيت ثم نروح للشلة.
3: يا رب يا علي، بس 9 بدري.
2: أجل اقعدوا عندهم إلى الساعة 1، يعني لي طلعت من الاستراحة ومن الشباب أرجع أخذكم.
3: الله المستعان، يعني نقعد عند الناس للساعة 1؟
2: والله على كيفك يا حصة، اختاري الوقت اللي يريحك، يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: يا علي يا علي، الوقت اللي يريحنا الساعة 11 بس.
2: الساعة 11؟
3: اي
2: آسف، هذا أحسن وقت للبلوت، خصوصا عاد إذا صار فريقي فايز.
3: ما يخالف، رح للشلة والعب شوي ثم استأذن وتعال ودينا للبيت، وبعدين أرجع ثاني مرة للشلة.
2: آسف ما أقدر، لكن مثل ما قلت لك، يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: على العموم يا علي، حاول إنك تجي بدري قبل 1، تكفى يا علي تكفى.
2: زين زين زين، بحاول بحاول، بس عاد أنت مخلص والحين خلوني أمشي. يلا
3: إن شاء الله ما يمديك تاكل غداك إلا وأنا وشغالة عند الباب.

0: يا لوليتا يا لوليتا،
1: يا ربي وش في هذه ما تسمع؟
0: يا لوليتا يلا غسلي يديك وروحي هاتي عباتك من غرفتك علشان نروح مع عمك علي. يلا
1: يا ربي، شكلها ما سمعت الحرمة. خلاص خلينا اشوف وش قصتها وبعدين اجي.

0: يا ابو كريم عسى القروش والمه.
1: الحقيقة طول عمرك المستاجر، شفت شلون؟
0: أيه؟
1: دفع لنا 1000 ريال بس عربون، ها؟ ولا بعد جانا مرتين ثانية إلى هالحين.
0: ها.
1: إيه.
0: بس أنا مريت من شوي عند العمارة.
1: إيه.
0: ولقيت أبو سيد البواب.
1: إيه.
0: يقول إن المستاجر الجديد جاب عياله وساكن له 3 أيام.
1: والله مثل ما قلت لك، هو مرنا شفت شلون، وعطانا طول عمرك العربون وعطيناه المفتاح، ها، وقال إنه يبي يمرنا مرتين ثانية ولا بعد جاء إلى هالحين.
0: ما يصير هالكلام يا أبو كريم، ما يصير. والمفروض انه ما يدخل الشقة الى ان يدفع اجارها كله.
1: معك حق، معك حق. المهم ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه، ها، كود ان شاء الله انا بمره ان شاء الله، وكود القاف في البيت ان شاء الله.
0: ان شاء الله.

0: ها يا ابو كريم بشر، عساك لقيت الرجال.
1: الحقيقه ما لقيته، لكن لقيته هلا طول عمرك ووصيتهم عليه.
0: طيب وبعدين؟
1: ما يصير الا الخير ان شاء الله، شوي شوي انت بس لا تصير عجل مره، وانا ان شاء الله مره باكر ان شاء الله. ها ولا تدري مرني باكر ان شاء الله، وتبي تلقى قراشاتك ان شاء الله موجوده هوالمه.
0: بس يا ابو كريم الدعوه ما هي بدعوه اجار وبس، الدعوه انك انت عطيت مفاتيح الشقه للمستاجر وهو ما اعطاك الا 1000 ريال عربون بس، حتى اسمه انت ما تعرفه الى الحين.
1: الحقيقه مثل ما قلت، بس يا ابن الحلال ما صاير الا الخير ان شاء الله، ما صاير.
0: لا لا لا لا لا يا ابو كريم تراك مخطي، ولو يبي يصير أي شيء لا قدر الله ترى كنت المسؤول.
1: ها؟ وش قصدك يا أخ علي بهالكلام هذا؟
0: قصدي الله يسلمك إن المستاجر مهوب من أهل الديرة، ولا تعرف هو معه إقامة نظامية ولا ما معه إقامة نظامية، ما غير دفع لك هل 1000 ريال وعطيته مفاتيح الشقة، وهذا غلط يا أبو كريم.
1: يعني يا أخوي علي أفهم من كذا أني أنا مخطي؟ طيب وش السوات في الموضوع هذا؟
0: شوري عليك يا أبو كريم أنك ما تصك دكانك إلا وانت شايف أوراق الرجال وكاتب عليه عقد بعد وضابط نفسك، ولا القروش يا حبيبي أمرها سهل وبدال اليوم باتر.

0: ورحت من عند أبو كريم وجيته ثاني يوم، ويوم جيته قال لي هذه قروشك والمة، وهذه صورة إقامة الرجال، وهذا العقد، وقعه ووقع على استلام المبلغ، وجزاك الله خير اللي فطنتني لشيء كنت ناسي. ويوم قال كذا قلت الحين يا أبو كريم صرت نظامي، ولو أن الرجال ما صار معه إقامة فتراك تبي تصير مسؤول عنه ومتستر عليه، وإن كان ما تعرف وش عقوبة التستر فسأل عنها ويعلمونك، وترى فيها غرامة وسجن بعد، واللي مثلك أبو كريم يجب أن يكون عنده علم بمثل هالمواضيع لأنك صاحب مكتب عقار، وسالفة اللي يقول باب يجيك منه الريح سد واستريح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عقب اندمال الجرح، عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. يا ما فديتت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. يا ما فديتت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. وكنتي عروس العمر، وكنتي عروس العمر حورية الزين. أخاف أكدر خاطرت في عتابي، أخشى عليت من التفات الحسودين، أخشى عليت من التفات الحسودين، وأقبل عليت بلهفتي وارتهابي. ورحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة سحرابي. رحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة سحرابي. وما درى عن طبعت، وما درى عن طبعت اغتر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. وما درى عن طبعت اغتر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. ما كنت اظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ما كنت أظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ولكن تظن الحور تمشي بقلبين، ولا لذيذ المي يصبح سرابي. ولا يجيني يوم، ولا يجيني يوم وراتك فين تسند حسدي في عيوني صوابي.

لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيلة، رغم ان عشب القلب بالحيل داوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيلة، رغم ان عشب القلب بالحيل داوي. حاولت اروت ما لقيت الوسيلة، ولاني على بعد المحبين قاوي. من حب قلبه فالمحبة دليلة، وانا دليلي من عن الهم راوي. الى متى يا بنت وانتي بخيلة، كم ميت قالوا سببها المداوي.

قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح، تسان دمعك سبة اسرار تسميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. كان دمعك سبة اسرار كميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح، وصلني سر العنا لو ما حكيت، وصلني سر العنا لو ما حكيت، لا تكدر عارف ان قلبك نصوح، خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح، خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح، تذبل غصونه الى منك شكيت، وانبكت عينك عبيره ما يفوح، لا تخيب ظني اللي بك هقيت، لا تخيب ظني اللي بك هقيت، ما بيلبس ما تبدلها بنوح، تفرح الدنيا الى منك رضيت، تفرح الدنيا الى منك رضيت، يا غلا لا تترك الفرحة تروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
0: أهلا بكم معنا في لقاء متجدد وفقرات منوعة من معارف ومعلومات.
1: أملنا أن تجدوا فيما نقدمه لكم المتعة والفائدة.
0: والآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الإسكيمو؟
1: الإسكيمو شعب يعيش في المناطق القطبية الشمالية والمناطق القريبة منها، ويمتد موطن الإسكيمو من الطرف الشمال الشرقي عبر ألاسكا وشمال كندا إلى غرينلاند. ويعيش بعض الإسكيمو في الجزء الشمالي من المناطق القطبية التي لا يستطيع أن يقطنها أي شعب آخر.
0: أخذ اسم الإسكيمو من كلمة هندية أمريكية تعني آكل اللحم الني أو الناطقين بلغة غريبة، ويطلق الإسكيمو على أنفسهم عدة أسماء مثل إنويت في كندا وإنوبيات ويوبيك في ألاسكا ويويت في كل من سيبيريا وجزيرة سانت لورنس، وهم يفضلون أي منها على كلمة إسكيمو التي يرونها مهينة، إلا أنهم على أي حال اشتهروا بالإسكيمو.
1: اتبع الإسكيمو عبر آلاف السنين أسلوبا تقليديا في الحياة مسجما مع بيئتهم، فمن المعروف أن الغالبية العظمى من الإسكيمو تعيش بالقرب من البحر، وقد وفر لهم ذلك أغلب طعامهم حيث اصطادوا الفقمات وفيلة البحر والدببة القطبية والحيتان والأسماك،
0: كما اصطادوا أيضا نوعا من الوعول يسمى الكاريبو. وقد استخدم الإسكيمو جلود هذه الحيوانات في صنع الملابس، وفي فصل الصيف اعتاد الإسكيمو العيش في خيام مصنوعة من جلد.

0: الحمم التي تخرج من البراكين أو من شقوق في الأرض وبعدها تصبح صلبة. وهناك أنواع كثيرة من البازلت تتشابه جميعها في تركيبها الكيميائي، ولكنها تختلف في درجة تبلورها، إذ تتفاوت من صخور ذات حبات دقيقة وبلورات متشابهة إلى زجاج فقير في بلوراته. ويتكون البازلت من مادتين معدنيتين، البيروكسين وفلسبار البلاجيوكلاز.
1: والبازلت أيها الإخوة أكثر الصخور البركانية شيوعا في القشرة الأرضية، وتغطي قاع المحيط الحمم البركانية البازلتية التي انسابت من سلاسل الجبال الموجودة في وسط المحيط.
0: وتتكون جزر هاواي وأيزلندا وغيرها من جزر المحيط في معظمها من البازلت، وفي القارات تكون الأحجام الكبيرة من طوفان البازلت مناطق مثل هضاب نهر كولومبيا وهضاب نهر سنيك في الولايات المتحدة وهضبة الدكن في الهند. كما تغطي أحجار البازلت الأراضي المنخفضة المظلمة على سطح القمر التي تسمى ماريا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: قهوة الصباح.
1: يا صباح الخير والمسرات، يا صباح الأرواح الجميلة التي تجعل للحياة طعما ولونا ومعنى أعمق مما تراه أبصارنا. في كل صباح نفتح نوافذنا للشمس بحثا عن الراحة والدفء، لكن هناك نوافذ أخرى في قلوبنا لا يفتحها إلا أشخاص استثنائيون، أشخاص لم يجمعنا بهم نسب ولم نتقاسم معهم جدران المنزل الواحد، لكننا تقاسمنا معهم خيباتنا ونجاحاتنا وأسرارنا الصغيرة التي لا تخرج للعلن. أهلا بكم في حديث عن السند الذي اخترناه بأنفسنا وعن تلك الروابط التي تتجاوز حدود الدم لتصل أعماق الروح. يقول المثل العربي الشهير: رب أخ لك لم تلده أمك. خلف هذه الكلمات البسيطة حكاية إنسانية عظيمة وتاريخ طويل من الوفاء. فالحياة ليست مجرد سجلات مدنية وأسماء عوائل وبطاقات تعريف، بل هي مواقف ولحظات وتراكمات من المودة. الأخ الذي لم تلده أمك هو ذلك الصديق الذي يقرأ صمتك قبل كلامك، ويشعر بقلقك قبل راحتك، ويفهم روحك قبل أن تنطق شفاهك عما في خاطرك. هو الذي يظهر في الظلمة قبل النور وفي الانكسار قبل الاستقامة. تخيلوا لو أننا عشنا الحياة دون تلك الأرواح، كيف سيكون طعم الطريق؟ وكيف سنعبر الجسور المهزوزة في أيامنا؟ العلاقات الإنسانية هي رزق مقسوم من الله، والأصدقاء الأوفياء هم أجمل تلك النعم. فكر معي الآن في اسم واحد، شخص شعرت معه يوما أن كاهل الحياة قد انزاح عنك بمجرد وجوده. ولماذا نسميه أخا؟ لأن الأخوة ليست دما فقط، بل هي حماية ومسؤولية وصدق لا يزول.

مرور الزمن ولا يتأثر بتقلبات المصالح والأهواء. إن هؤلاء الأشخاص هم الملاذ الآمن حين تضيق الأرض بما رحبت، وهم الذين يعيدون ترتيب فوضى مشاعرنا حين نضيع في زحام الأيام. هؤلاء الذين يمنحوننا حق الخطأ دون خوف من الحكم علينا، وحتى الضعف دون خشية من استغلالنا. إنهم يمثلون تلك الواحة الخضراء في صحراء الحياة الجدباء. حين نتأمل في ماهية هذه العلاقة نجد أنها تقوم على اختيار حر وقرار واع بالبقاء إلى جانب الآخر في أسوأ حالاته قبل أفضلها. فليس من الصعب أن تجد من يشاركك الفرح والاحتفال، ولكن من الصعب جدا أن تجد من يقف معك في طابور الانكسار ويمسك بيدك وأنت تحاول الوقوف من جديد. رسالتي لكم اليوم بسيطة جدا وعميقة الأثر. حافظوا على إخوة الروح، لا تخجلوا من التعبير عن امتنانكم لهم، ولا تؤجلوا كلمات الشكر، فالقلوب تحتاج للارتواء بكلمات المحبة. غدا نلتقي بحكاية جديدة. إلى اللقاء في صباح آخر يجمعنا على الخير والمحبة والصدق.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

السابعة صباحا من إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الداخلية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني. انطلاق فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالقاهرة. المجلس الأعلى للقضاء يستعرض تطوير العمل القضائي. توزيع 1.9 مليون نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف على الحجاج. أمير منطقة الجوف يرعى حفل الزواج الجماعي لمئة شاب وفتاة ضمن برنامج تيسير. بيت الثقافة ببريدة يطلق باقة من المعسكرات الصيفية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب. سفارة المملكة في واشنطن تحذر من عمليات احتيال تنتحل صفة موظفيها. تأهل منتخبات أنجلترا وبلجيكا وأمريكا إلى دور 16 في كأس العالم 2026. مركز الملك سلمان للإغاثة يلبي النداء العاجل لمتضرري منطقتي مواصي خان يونس ويوفر لهم مأوى عاجل. البحرية الأمريكية تكشف عن إصابة 3 عسكريين بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب. ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1406 حالة بالكونغو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض وجميع مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. الصباح خميسي بجدارة، صباح كذا يحمل فيه تفاصيله، شعور الإنجاز وابتسامة نهاية الأسبوع طبعا اللي يحس فيها الناس المداومة، الناس المعطلة ما تحس فيها، ووعد كذا أنه في جمعة أهل وأصدقاء قادمة. اليوم في هذا الصباح الصيفي الخميسي كذا الشمس تحس أنها في الرياض تشرق بشكل مختلف اليوم في الخميس، ما أدري تحس أنه كذا القلوب لها متسع، أنه النسيم الحلو يدخل والبسمة تجنن والتفاؤل الجميل، كل شيء مختلف اليوم الخميس للناس اللي مداومة. اللي مداومة وما خميسهم عادي، يعني هو عطلة، يعني ما تفرق معهم خميس ولا مو خميس، كني بشخصنتها اليوم مع الناس المداومة
1: حاقدة عليهم.
0: كيفك وصباح الخميس الجميل يا علي؟
1: أهلا بدرية وصباح الخير، وأنت مشخصنتها مع اللي ماخذين إجازة،
0: لأنه ما يحس بالخميس إلا الناس المداومة ولا
1: إلا من يعملها.
0: أي والله،
1: أي صحيح. طبعا حنا نقول يا صباح الورد، يا صباح الجمال، صباح المملكة، صباح الوطن الجميل. صباح مو مجرد بداية يوم جديد يا جماعة، هو فرصة جديدة حتى نحلم أكثر، نعمل بإخلاص، نزرع الأمل في كل خطوة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة.
0: عندي قصيدة اليوم الخميس،
1: ذكرتك.
0: إيه لحظة، في عندي قصيدة مختلفة.
1: يا ليتنا ما قلنا.
0: كمل عبال
1: طيب مليها. يلا، فنقول الله يسعد أوقاتكم في صباحات يوم الخميس، نهاية الأسبوع، بداية ويكند، جمال هذا اليوم بجمال إجازته وراحة، وارتاح وانبسط من عناء أسبوع كامل وجهد أسبوع كامل، الجميع يستانس ويلتقي ويطلع ويغير جو. فنقول الله يجعل أيامكم كلها أيام خير وبركة وجمال، وصباحكم صباح جميل ورائع. ها، لقيت القصيدة؟
0: لقيت القصيدة، بس أول شيء نصبح عليكم من هنا من جروب العمل من إذاعة الرياض، من برنامج صباح المملكة اللي أعد فقراته سعدة الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرجه إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، معكم أنا أيضا بدرية خالد وزميلي علي الشهري، معاكم من الساعة 7 وحتى 10 كل يوم من الأحد إلى الخميس، وبإذن الله إحنا نرافقكم في هذا الصباح الجميل والفقرات المختلفة. ننتقل إلى قصيدة يوم الخميس المختلفة، أتمنى أنكم ما تبلكوني بعد القصيدة دي. يعني هذه القصيدة إحنا دائما كل ما كلمتنا ليان نقول أقول لها إيش في الرد يوم الخميس، الرد يوم الخميس، لأن ليان دائما تجيب لي قصايد وتقول لي فين قصيدتك، فين قصيدتك، تحس أني داخلة معركة شعرية بس ما شلون. فجبناها نبطي يا ليان، رديتي علينا نبطي، جبناها فصحى، رديتي علينا فصحى، الحين جبناها بشكل مختلف، نشوف تردين علينا ولا لا. فإذا يقول لك القصيدة، بتسمعوا القصيدة؟ يقولوا بصدى صدى. فيقول لك يا صباح الثيرزدي، يا صباح السمايل، يوم يرد الروح يبعد عنك التاير، هلا بالثيرزدي يوم الأحباب والجود، يوم يبدل ضيقة القلب بالمود، بيد وباليد الثانية سلام الكوفي، والقلب يقول توداي أجمل الأيام، في كل ستيب في فرحة وفي كل دريم يكبر، والرزق على البشر والوجه يتنور، قل جود مورنينج للدنيا بكل امتنان، وافتح شبابيكك للأمل والامتنان بخير، احنا اولويز بخير وبابتسامة، وخلك لايف، ترى الخميس يزرع الفرح في كل قام الظهر. ستاي وقتك، انا ما ادري شلون جدي ستاي وقتك، يعني خل وقتك ترجم، ولا تخلي الهم، انجوي بكره ويك اند، واليوم اجمل داي. يلا
1: القصيده حقت امس
0: اسمها
1: بكره انجوي،
0: المصمتة، القصيدة المصمتة، يعني ما حد يقدر يقول زيها.
1: هذه لا فصحى ولا بالعربي، هذه ميكس،
0: قول لي سمها زي ما تبي،
1: نقول لهم جود مورنينج،
0: جود مورنينج. خلينا ننطلق في اول وقفاتنا لليوم. عبد العزيز مبسوط، ايش رايك؟ اتحبكم. يلا نطلع جراجعين ان شاء الله.

0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الخميس على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، إضافة إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
1: وسجلت الدمام أعلى درجة حرارة متوقعة ب 46 درجة، تلتها المدينة المنورة ب 45، ثم مكة المكرمة ب 44 درجة، فيما بلغت العظمى في الرياض 43 درجة، وجدة 39 درجة، وجازان 37 درجة مئوية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا اللي من خلاله نسمع آراءكم تجاربكم، نسمع أيضا أصواتكم مشاركاتكم على 011-40-5-3-3 011-40-5-3-3. وسؤالنا اليوم يناسب الخميس والصيف وأجواء العطلة، يعني كثير يعني في الصيف يفضلون السفر، في البعض لا يفضل أنه يبقى في نفس المدينة أو سفر داخلي وطلعات وفعاليات. يعني ما شاء الله كل منطقة اليوم تزخر بفعاليات ومناسبات وطلعات يعني والكافيات، كل واحد كل مدينة صحيح. تقول الزين عندي بصراحة صحيح. يعني في هذا الموسم كثير ترتفع المصروفات، خاصة أن الطلعات كثرت وزيارات العائلية كثرت والقصص ذي كثرت
1: صحيح.
0: فإحنا سؤالنا للحلقة اليوم يقول كيف تقدر توازن بين الاستمتاع بالإجازة وأيضا تحافظ على استقرارك المالي؟ الحقيقة صعب
1: والله، اللي يضبط أموره ما يصير الموضوع صعب عنده، بالعكس سهل. يعني أنت عارف متى إجازتك وعارف كيف ترتب لها الإجازة قبل فترة، فما يحتاج أنا أشوف أنه هل تعتمد على القروض، هل تعتمد على جمعيات. يعني في ناس فعلا كذا ياخذ قرض ويسافر هو وعياله. طيب ليش طول السنه وين انت يعني ما انت ضار بحساب؟
0: يعني شوف، ترى لو قلت سفره ترى السفره يمكن اقل تكاليف من انك لو جلست في مكان كل يوم طلعته، كل يوم غدا عشاء فطور تمشيات طلعات. يعني تخيل افراد العائله
1: كل يوم
0: العيال
1: بتموت. لا كل يوم عشاء وغدا انت موجود هنا، ما سافرت
0: بتطلع العيال بتشوف طيب. هذا بيطلب جالس في البيت بيطلب، هذا ما ادري شو، احنا عطله خلينا الساعه 2 في الليل برضو يبغون يطلبون بتتخلص عرفت، يلا خذ البطاقه واطلبوا. يعني تصير خلاص ما في الروتين اليومي،
1: هذا نظام يومي ترى. سافرت عندك اجازه ما عندك اجازه، هذا الوضع.
0: بس اذا صار في، انا قصدي اذا صار في السفر تحس الميزانيه مكتوبه، معروف كم تصرفون
1: والله
0: ترجعون بكم.
1: اي هذا المفروض، هذا اللي يفترض، لكن في بعضهم
0: لو بقيت هنا في المدينه وكل شوي طلعه قريبه والمكان قريب وعرفت تحس انك تستسهل، احس هذا اللي تسحب الفلوس اكثر.
1: في ناس يقول لك بالعكس، انا اذا سافرت اسحب اكثر. صحيح ميزانيه معينه، بس انت تصرف في هالديره، شوف المبالغ اللي انت تصرفها، تروح اسواق مجمعه، تطلع العاب، فتدفع اكثر. فبعضهم يقول لك لا، لكن حنا ودنا نسأل أنت اعتمادك على تكاليف الصيف كيف تدير هذا الموضوع في فترة الصيف عندك في إجازة؟ هل والله تروح للقروض تأخذ لك قرض من بنك عشان والله تجهز سفرتك وسفرة أبنائك، أو أنك تعتمد على الجمعيات ما بين الزملاء؟
0: مشكلة الجمعيات
1: الجمعيات جهزوا لها من قبل 6 شهور
0: وتضبط صدقات
1: وتضبط استلام الجمعية لتاريخ إجازتك. فهذا لازم تكون عارف متى بتروح، يعني متى بتطلع. في ناس ثابتين في شهر يوليو يكون وقت سفرتهم، في ناس في أوغست فمحددينه معروف خلاص، وفي ناس لا والله يعني يقول لك أحيانا ممكن شهر 6 شهر 7 ميلادي 8 9 بعضهم أخرها شوي.
0: عندك حلول ثانية؟
1: أي وش الحلول؟
0: اليوم نبغى نسمع حلول جديدة تدير فيها كذا وضعك المادي بحيث أنك توفر رفاهية وترفيه للعائلة،
1: يعني يكونوا مبسوطين
0: في نفس الوقت، ما تدخل نفسك في قصص مالية. صحيح. فإذا نسمعكم على 011-40-5-3-3. ويسعدنا صباحك إبراهيم.
1: صباح الخير إبراهيم.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. صباح النور والسرور.
2: أسعد الله صباحكم. إبراهيم العازمي من حالي.
1: ونعم ونعم، يسعد أوقاتك إبراهيم.
2: ونعم بحالكم. يا مرحبا، حياكم الله.
1: كيف حالك؟ طيب
2: خير الله يطول عمرك. كيف حالك يا علي؟
1: الله يطول لي عمرك ويسلمك.
2: إيش أخبارك بدرية؟ طيبة
0: الحمد لله. تمام
2: هلا
0: تمام وضعي.
1: لا اليوم بدرية ماسكة مع الإنجليزي.
2: أنا

0: انا ما اعرف من الانجليزي اللي تقول لا
1: قالت قصيده قبل شوي بالانجليزي عندنا
0: اي بس انا الانجليزي ما اعرف منها لا تديم انا صرت مثل واحد يقولون قدم على وظيفه يا علي
1: اي سلام
0: بحد الشركات وكان ما يعرف فقالوا لازم يكون عندك مبادئ انجليزي تعرف يعني سووا الاختبار قالوا طيب تبي تقول الواحد كم هير تبي تقول الواحد تعال قال اقول له كم هير قالوا طيب تبي تقول له ارجع المكان اللي انت جيت منه قال اروح المكان واقول له كم هير
1: يا سلام يا سلام والله يدك كذا
0: انا ما اعرف الا تدي ما شاء الله عليك
1: الخير والبركه
0: انا شطر من البيت شطر من القصيده اعرفها وشطر من القصيده يفتح الله فيما يقول
1: لا ما شاء الله
2: قصيده معاصره بارك
0: ابراهيم ما شاء الله هي قصيده ممتازه الله يوفقك ان شاء الله
1: طيب ابراهيم
0: مبادئ طيبه ان شاء الله
1: تكلمنا عن مصاريف السفر ابراهيم انت من الناس اللي يتكلفون في مصاريف السفر ويشيل همه ويروح ياخذ قرض عشان والله يسافر هو
0: لا والله اللهم لك الحمد قرض ما ناخذ قرض لكن طال عمرك تحط لك ميزانيه
1: يا سلام
0: خاصه الصيف هذه العطله والمالعطله طبعا مصاريف انت عارف مكلفه فيها لكن تحط ميزانيه يعني ما تعداها وتحاول انك يعني تقتصد فيها والامور ان شاء الله باذن الله تمشي وانا دائما ترى بربع بلادي ما اروح يعني سفرات خارجيه بالمناطق من الشمال دائما اكثر اروح سفراتي للشمال لأن فيه ناس شرواكم ودائما يعني فعاليات
1: ونلتقي
0: بالأحباب والأصدقاء والأخوية واللي شرواكم
1: شرواك طيب والله أحيانا إبراهيم داخل إنك تصرف ممكن أكثر من السفر
0: والله صحيح فيه أيه. والله المصاريف يمكن تكون أكثر من إنك تروح
1: هي من الشخص نفسه يعني بيقول لك دامني في بلدي واللهم لك الحمد كل شيء متوفر أبصرف وأنا أخذ راحتي وأبسط نفسي وعيالي
0: والله أما الحين اللهم لك الحمد وكل على ما قال كل ديرة لك صديقي الواحد كل مكان تلقى فيه هنا إنسان طال عمرك يعزك ويغليك وهذا
1: هذا الطيب هذا الطيب
0: على ما قال محبة الناس ما تشرب
1: صحيح هذا الطيب
0: من الله سبحانه وتعالى ومن حبه الله حط له محبة عند قلوب الآخرين
1: صحيح هذا أقول هذا الطيب اللي مثلك وشرواك إبراهيم
0: شرواك الطيب ما نجي إلا من بعدكم
1: في كل مكان يكون له واحد أكيد طبعا صديق وعزيز وذا فالله لا يقطعنا وياكم من النوعيات الطيبة اللي نجتمع معهم ونلتقي معهم
0: اللهم طيب. آمين
1: يعني أنت ضد أنه القروض وضد أنه والله يسوي جمعية قبل والله ست شهور قبل
0: لا
1: سنة
0: لا يكلف الله في ناس يروح يا أخي يكلف نفسه ما لا تستطيع يعني فالقرض طال عمرك تفرح فيها كالساعة وبعدين يبقى معك طول الوقت
2: أي والله
0: يعني مثل ما يعني أنت الإنسان مدرج لك على جد أغطاك زي ما يقولون
1: وإذا قالوا لك نبغى برا يا إبراهيم سفر
0: والله لا منهم قالوا برا يقول والله يسرع منهم عليكم خذوا اللي
2: انتم تبون
0: وانا
2: مره
1: مره
0: ابد والله برا ما
1: الله
0: يا اخي الحمد لله كل شيء مهيئ عندك هنا
1: الحمد لله اي والله انك صادق
0: بالجنوب وبالشمال وبالشرق والغرب وكله الحمد لله والشكر
1: اللهم, اللهم لك الحمد الله يديمها نعم ان شاء الله
0: اللهم امين
1: يعطيك العافيه ابراهيم
2: باقي وحده
1: يلا
2: وين رايح باقي وحده
1: اسلم
0: اي نعم علي ما اتاقلم على كلمه باقي
1: وحده اي والله عطنا تفضل اسلم
0: الحين الناس ما تاخذها بالشكل لا يدل على المضمون يا علي ولا تكون بدري الناس طال عمرك ربما ترى لك شخص ما تعطيه اهتمام ولا شيء احسن من شخص طال عمرك يطلع لك بالمظهر هذا لا تاخذ الناس بالشكل ومظاهرها كم قماش سمين ولابس ابومه يقول لا تنخدع باشكال بعض البرايا طب المجالس والتفت بالرجاجيل تبى تحصل بالزوايا دهايا وتبى تحصل بالمراتي مهابيل وسلام
1: الله سلمت وصح لسانك وبوحك إبراهيم
0: يعطيك العافية
1: الله يعطيك العافية وتسلم يعطيك العافية إبراهيم يلا هذا إبراهيم جاب لك ها قصيدة فصيحة
2: تعلم قاعد حاول أكتب القصايد تتعلم شوي ما تدري
1: هلنا وش نقول في أحد معنا أحد
2: خالد يسعد صباحك يا خالد
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله
3: وبركاته. كل بخير أخوي علي أخت بدرية.
2: يا هلا بك والله.
1: يا بك يا هلا والله.
3: الله يبقيك إن شاء الله. أنا والله ضد اللي ياخذ مثلا قرض أو إنه مثلا جمعية من الشباب زي كذا عشان أسافر ما أسافر لا. طبعا أنا أخطط السفر متى إذا مثلا منتصف الشهر مثلا أقدر أخذ إجازة من العمل.
1: حلو.
3: نعم. وبالنسبة للمبلغ لا الحمد لله يعني لما يجي الراتب مثلا أحاول أخذ من ثلث المبلغ أحط على جنب يعني بعدين أستفيد من المبلغ هذا يعني
2: يا سلام
3: يعني معناه أخصص مبلغ والله لا نعم أخصص مبلغ معين مثلا للسفر وحافظ مثلا تكون السفر داخل المملكة يعني ما يكون برا المملكة يعني
2: هذا إذا صرت أنت مسافر الوحيد

0: خالد، اللي صرت
1: حسن.
0: إذا صرت أنت مسافر لوحدك كله مع ربعك، لكن إذا صرت مسافر مع الأهل، العيال يبون الملاهي، يبون يطلعون الأسواق وكذا، يعني هل أنت تحط لها ميزانية ولا يعني ترفه عنهم شوي ولا كيف؟
1: هو شوفي، ما في شك بدري أن السفرة مع العائلة تختلف عن السفرة مع الشباب. السفرة مع العائلة تحتاج سكن، تحتاج أكل، شرب الأبناء، هذه تبغى وهذا يبغى والزوجة تبغى. لكن الشباب خلاص عطم بس حقه مثل البنزين حق السيارة هذه ترتاح، لكن يعني حاجة بسيطة. لكن أنا أشوف السفر مع العائلة أنا مكلفة مش زي السفرة مع الشباب. لكن واحد يحاول قدر المستطاع أنه يوفر المبلغ اللي يقدر عليه ويقدر يكفي تكاليف السفر والإقامة والمعيشة.
2: يا سلام، يا سلام،
0: العافية والله،
2: الله يعطيك العافية.
0: شكرا،
2: شكرا لك،
1: الله يعافيك، شكرا لكم،
2: الله يحييك. يا وسهلا. يعني الواحد يخطط، واضح انه خالد يخطط،
0: يقول لك انا جاهز يجيب مفاجآت،
2: واحيانا ترى بعضهم يقول لك ما هي مشكله يعني صيفيه او اجازه خلنا ندلع
0: العائله وندلعهم ونخليهم يطلعون ملاهي ويستانسون،
2: يضغط على عمره شوي.
0: فاذا 011-40-53 قلنا كيف أمورك المالية في هذه العطلة الصيفية، يعني هل أنت من النوع اللي يسفر العيال يطلعهم ولا خلاص طلعات هنا موجودة في نفس المدينة اللي أنت متواجد فيها وتسوي ميزانية ولا تقترض ولا كيف طريقتك؟ كلنا برضو نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أسماء.
3: يا هلا والله، صباح الخير.
0: يا هلا بك، أنت قهوية زين أسماء ما شاء الله اليوم.
3: إيه جل مفطرة وكله الحمد لله.
0: الحمد لله، كيف صباحك؟
3: يا ربي لك الحمد، كيفكم انتوا؟ تمام طيبين؟
2: نحمد الله ونشكره.
3: أموركم زينة؟ أحسن دا أحد مداوم غيركم مدري.
0: لا تفتحين الجراح. خميس خميس بالعكس،
2: أحد مداوم غير. يلا يلا الله كريم.
3: لا لا لا تزين تزين، تراكم تنفذون، أنا معكم داومين.
0: هو عشان كذا احنا مكملين يعني في القصة، لأنه نحس إن في أحد معانا.
3: صحيح صحيح، الله يقويكم.
0: احنا داخلين على الصيف يا أسماء، واحنا داخلين على عطلة وسفريات، ووضع الوضع المالي دائما اذا ما كان في تخطيط كذا يجي هزة، يجي زلزال. فقولي لنا وش يعني نصائحك في هالموضوع؟
3: والله صوفي يقول لك كلني مد الحافة على رجليه. انا هذه نظامي، ماني بشاطه والله، اي بقعد اشطح على نفسي، لا والله ماني شاطحه على نفسي ولا على انا اللي بيتاذى، حتى عيالي بيتاذون معي. لو مثلا قلت باخذها دين او باخذها مثلا جمعيه، يمكن جمعيات ما تعتبر دين، لان كنت جمعيه بتجمعها مثلا من فتره، وفكره انك تجمع هالجمعيه علشان بعدين بتسافر فيها،
2: صحيح
3: كذا ان شاء الله بتردها، يعني موازن نفسي. لكني باخذ دين وبكلف على نفسي كلفه يعني مره كبيره، لا والله ترى سعت الصدر لو في السيارة تمسابهم وتوري ما شاء الله، يعني شوف الرياض عندنا أترك الحر معناك من سيارات بارد.
2: لا الحمد لله، كنت تكييف في كل مكان الحين
3: والله هن متعودين على الحر، وش عاد الحين الناس بعد فيهم صبر. أبا أخذ الإيس كريم، يأخذ من هالمشروبات الباردة، يتفرجون يشوفون، ينزلون في أي مكان يشوفون، خلاص أنت مليت عينهم. أصلا أنا أحس عيانا ما عاد يبون يروحون يجون عند هالألعاب وهالبلايستيشن هالأشياء، فأنت قاعد تسحبهم سحب، فأنت لا تربطهم مثلاً بسفرة أو إذا أنت ما أنت بقادر، أنت قادر الله يعينك إن شاء الله، لكن كانك أنت بقادر لا تناظر غيرك، خلص على أنت ناظر مود عيالك، لو تطلعهم مثلاً في أسبوع مرة مرتين ترى عادي.
0: وبعدين بقول لك شيء يا أسماء، يعني في بعض الأطفال يعني 4 سنين 5 سنين ما يدري هو في الرياض برا، ما أهم شيء فيه ملاهي ويلعب ويتمشى وفيه آيس كريم على قولتك، يعني تروح تضغط على نفسك ليه؟
3: شاهي في ديته صح، ما هي أنت اللي تقدر تعزز الشيء فيهم، لا تقعد تكلف. أيه الدق على الكبار على المهم.
2: هنا الكلام مفهوم.
3: ميهب على زيه، لا يقولوا اللي يحطونه في عيالهم.
2: أيوة.
3: لا أنا سافر وأنا بسافر. سافري الله يعينكم، ما هي مشكلة، بس على قد، كلنا على قده، ما له داعي الواحد يحد نفسه على شيء ما يقوى.
2: صحيح.
0: يمن العافية والله يا أسماء، ويسعد لنا صباحك.
3: صباح الجميع استودعك.
2: يا هلا والله. يعني فعلاً. مد الحافك على قد رجولك، لا تحاول انك والله تتكابر وتقول والله انا بطلع وبصرف ثم نيجي الشهر اللي بعده وعلومك رايحه فيها.
0: حزين.

0: لهم أي شيء
1: وتعبان عشان والله هالصرف اللي صرفته في الإجازة. كان الله في عون الجميع.
0: صفر نواف 0-1-1-40-5-3
1: إياكم
0: نواف.
1: نواف يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صباحكم الله بالخير.
1: صباح النور
2: بدرية. مرحبا.
1: شلونك؟ وسهلا بخير. جعلك بخير.
2: الله يبارك فيكم.
1: شلونك يا نواف؟ طيب
2: والله بخير الحمد لله. انا للأمانة اشتغلت موتري واشتغلت الاذاعه
1: ما شاء الله.
0: ابرك الساعات والله.
1: اي معناته
0: خميس
1: معناته انك مثبت على اذاعه الرياض. الله يحييك.
2: اي انا دايم والله
1: مشارك. يا مرحبا. ها نواف كيف الصيف؟
2: وهذه كلمه تم سمعتكم بالتليفون يعني قصايد
0: ها قلنا.
2: لكن بالسفر موضوعكم السفر
1: عن يعني السفر وعن ميزانية السفر كيف تتعامل مع هالموضوع؟
2: بالنسبة لي يعني أول مثلا جيت بسافر دولة مثلا رحت لها من قبل أروح لها الحق أروح أطقص الدولة هذه وأعرف وش فيها وأعرف مدخلها ومخارجها كلها.
1: حلو. وبعدين
2: وبعدين طال عمرك عاد اجيب الفاميليا
1: حلو مسوي الحين انه انا ترى فاهم الديرة
2: اي فاهم كلها وعارفها كلها. لا مسوي لي اصحاب بعد هناك
0: شوف الناس الكويسة خاصة اذا صارت عائلتك تجي معك.
1: حلو
0: يعني حلو.
2: كلهم.
1: طيب والميزانية شلون موضوعها؟
2: والله
1: مقلق.
2: الميزانية ترى يقول لك البذخ في السفر ترى هذه الطبقة معينة بس بالنسبة للطبقة حقتي أنا عادي يعني 5000 تكفيني أحلى 14 يوم.
0: يا سلام
1: إن شاء الله. هذه وين؟
0: حلو
1: وين 14 يوم؟
2: أذربيجان تايلاند.
0: يا سلام عليك.
1: يعني أنت عارف الديرة عارف المكان اللي بتروح الميزانية تحددها على على الوجهة
0: تدين. طيب يا نواف تجيب قرض ولا أنت يعني ما تضغط على نفسك؟
2: لا بالنسبة لي أنا لا والله أجمع يعني كل شهر أحط لي 2000 2000 2000 2000 اللي ما تكمل تسعة بعدين عاد بعد ثالث شهر ورابع شهر سافر.
1: معناته أنت حاط السفرة دي في يعني في بالك من فترة محددة.
2: إيه شوف أنا كل 3 شهور و4 شهور مسافر.
1: ما شاء الله عليك.
2: يعني روتين أنا مزينه عندي أنا الحمد لله يعني كل 4 شهور أنا سفرية.
1: ما شاء الله. وإجازاتك ما تكون طويلة؟
2: لا الإجازات 15 يوم. 15 يوم. إيه ما تتعدى.
1: وش ذا الدوام يا نواف ما شاء الله.
2: والله
0: ما شاء الله.
2: إذا فيكم تراك فاضي ما أكلمك.
1: الله يسعدك إن شاء الله. ووفقك ويسر أمرك. يسعد صباحك يا نواف. في قصيدة في شيء تختم فيها ولا؟
2: اي نعم. هذا مديري في الدوام أنت كنت عتبان عليه بشغلة.
1: يا ساتر.
2: وهو ما هو معبرني في الموضوع اللي أنا كنت بيه فيه.
1: يعني
2: أول ما جر
1: ناوي تطلع حرتك في هالقصيدة ها؟
2: اي لكن أرسلتها لهمس ودخلني المكتب وقال قفل الباب. القصيدة أقول فيها يا بن ربيع وجهي منك ياكلني والوجه ما هو صفات بارد بارد ماها أنا استحي منك وأنت تستحي مني والكل منا دروب الطيب يبغاها تراني يزبنك يوم الناس تزبني والناس للناس من يوم الله أحياها. سلامتكم.
1: سلمت سلمت
0: سلامك.
1: والله سلام. الله يعطيك خير إن شاء الله وتكمل إجازتك. أخاف يقطع إجازتك الحين.
2: لا لا لا صدقني ما يقدر يحتاجني برضه.
1: كافو كافو.
2: الله
1: يعطيك العافية نواف تسلم.
2: الله يسعدك يا
1: هلا. صباحك سعيد يا غالي.
0: معنا حد؟ فإذا نتكلم عن تكاليف السفر، هل أنت شخص يفضل أن يخطط يتكتك؟ يعني أغلب المتصلين يحبون يحطون خطة وما يضغطون
1: ما فوضويين يعني في السفرة.
0: أيوة. ولا يعني هل تفضلها سفرة خارجية مع الأهل ولا تفضلها هنا داخل المدينة؟ قل لنا على 0-1-1-40-5-3.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

0: من قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الخميسية الجميلة واللي أكيد مختلفة عن أي صباح في أيام الأسبوع. اليوم خميس يا جماعة، خلونا نحتفل بهذا اليوم، خلونا ننبسط. يعني اللي عنده قصايد يجين، اللي عنده تعليقات يجين، اللي عنده خاصة تعليق يخص ترتيبات الصيف يعني وكيف تقضون هذا الصيف. اليوم أكيد أنه المال وسيلة للراحة، أحيانا يكون سبب في الحيرة إننا لا أحيانا يكون حيرة ما يكون متوفر، فيصير ما ندري فين نطلع فين نجي، عرفت؟ فنضطر أحيانا إننا نضغط على نفسنا نقترض مثلا علشان نوصل مثلا العائلة والأطفال خاصة المعطلين إنه يوصلون لهذه الترفيه للمتعة،
1: يعني
0: نبسطهم. فقول لنا اليوم راح نتكلم عن موضوع أكيد يلامس كثير من الأسر خاصة في موسم الصيف، ولما تكثر الالتزامات الزيارات وتزداد كذا كثير من الرغبات إنه نرفه عن أبنائنا. قولوا لنا كيف تتصرفون بين اللي يقول لا خليني خلاص أدفع واستمتع اليوم واليوم ما راح يتكرر، وفي من اللي يقول لا ما أضغط نفسي لازم كذا أفكر، ما ينفع أحمل نفسي دين عشان بسطت وناسة حقت ساعة ساعتين. فبين هذا النقاش ونقاش الآخر تعالوا قولوا لنا كيف ترتيباتكم لهذا الصيف، كيف تديرون أموركم المالية أيضا، هل أنت مع أو ضد أنك تقترض علشان سفرة عشان طلعة؟ قولولنا على 011-40-53. ويسعد صباحك، من معنا؟
1: عاتق. صباح الخير يا عاتق.
2: أروح.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير.
0: صباح
1: النور، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية على هالبرنامج الشيد.
1: الله يعافيك ويسلمك. شلونك يا عاتق؟
2: وعلى خفة الدم اللي تفتح قفلت المشاهدين مع الصبح والمتصلين.
1: الله يسعدك يا عاتق. من وين تكلمنا يا عاتق؟
2: من بيش يا حبيبي.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: أهديك ويسلمكم.
1: شلون إجازتك؟ متقاعد ولا موظف ولا إيه عاتق؟
2: لا متقاعد.
1: إجازتك من راسك.
2: برنامجكم هذا شيق ويلفت النظر ومع الصبح هذا لكم فيها أجر ترى.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك إن شاء الله يا عاتق. كلمنا عن الإجازة، وش تسوي فيها؟ ترتب أمورك لها يا عاتق ولا؟
2: الإجازة نفترك إحنا الشعب السعودي طبعه واحد يعني.
1: إيه أسلم.
2: تعد الذبيحة هذه الإجازة للطلعة يعني. أيه. أنا أتكلم عن الطلعة. أيوة. تعد الذبيحة وتعد أغراض المأكولات الشعبية من البيت. ثم أيوة ثم تطلع. أولادك وأحيانا أحفاد لك للمصايف للمواقع الجميلة في مملكتنا الله يعزها ويحميها.
1: آمين آمين.
2: عرفت؟ لازم تعد، لازم تفر.

0: أيوه.
1: يعني ما ينفع اني انت خليته مثل ذبيحة مثل رز مثل اغراض الطلعة وكذا. ايه لازم تعد
0: يعني لازم تجهز
1: للطلعة.
0: ايوه واذا قالوا لك نبي نصرف ونبي ذا تقول لهم طبيعي ها؟ واذا قالوا نبي نصرف وننبسط في السفرة ونروح ونجي تدفع ما عندك مشكلة؟
1: ما عندي مشكلة. هذه نعدلها من الفصل الأول من الفصل السنة الأول نعدلها للطلعات ولا للتمشية وكذا.
0: يا سلام
1: أيوة
0: يا سلام الله يبيض وجهك يا عاتق ويجعل أيامك إن شاء الله كلها سعادة وصباحك جميل يا عاتق. يعطيك ألف عافية أخوي.
2: ونقول يا 011-4-5-3 ويسعد صباحك يا سمير.
3: أهلا وسهلا السلام عليكم صباح الخير.
2: يا صباح النور.
0: أهلا يا سمير.
3: الله يخليكم. الموضوع ما شاء الله شيق حساس يعني نفس الوقت.
0: وش الحساسية اللي فيه؟
3: الحساسية إنه
0: الدفع يعني الدفع الدراهم
3: زي العوائل.
0: إيه.
3: العوائل مثلا يقول لك لما نسافر الآن يقول ما في تخطيط مسبق هذا عيب العوائل. صح. لكن زي الشباب زي يعني زي الشباب خلاص أنا مخبي أنا مثلا أجمع شهريا مبلغ معين أروح بيها سافر يعني 3,000-2,500 تفتني مثلا محل معين أنا أحبه أنا مخطط من أول. لكن العوائل عشان يعني ممكن جلسة مجلس حرمة دي سافرت مثلا بسافر زيها زي كده ما في استمتاع أساسا. يعني حتى مثلا العيال سافروا خلاص يعني على الجوالات. طب أنت مسافر تستمتع مثلا بالأمطار تستمتع بالطبيعة؟ لا هو يمسك الجوال وطول الوقت فخسارة على الفاضي. أنا أشوف يعني لازم يكون تخطيط مسبق يعني الأسر تقول لهم تبغوا تسافر تسافر ما بس ترى أنا بسافر مثلاً هذه السنة.
2: طب إذا جتك هذه السفرة الفجائية يا سمير يعني هل أنت مجهز لها من قبل إنه تجيكم شيء طارئ ولا تضطر إنك تقترض؟
3: لا مستحيل أقترض عشان أسافر هذه كارثة أصلاً. مستحيل إني أقترض لا معلش إذا من أي تكون مخطط من زي العوائل الأسر المفروض الصيف الصيف هو أفضل وقت.
0: صحيح.
3: او تكون مثلا الخمسة الايام اللي بين الاترام هذه تكون خفيفه يعني مثلا بالسياره لان يعني اسبوع ضيق صعب انك تسوي ميزانيه الاسبوع ميزانيه الاسبوع فيها صعوبه. لكن الخيارات قريبه مثلا تروح دول الخليج شمال الاردن رغم انها صارت مكلفه الان عشان البنزين ارتفع ما هي زي زمان. فلازم يكون في تخطيط مسبق ومدروس فعلا مش نرضي فلان او فلانه راحت انا بروح زيها هذه اكبر الكوارث.
0: يا سلام
3: والركع الرجل اللي يسمع كلام اللي الناس اللي بالطريقه دي.
0: الله يعطيك العافيه يا سمير.
2: شكرا
0: لك. يسعد صباحك يا سمير. شكرا لك
3: وصباحكم يا حبايبي.
0: هلا اهلا وسهلا.
2: صباح الخير يا نوال.
4: يا هلا صباح النور والسعاده والصباح الجميل.
2: هلا بك وكالعادة نوال. هلا بك والله نوال. إجازة ما هو إجازة لازم روتينك واحد ما يتغير لازم صباح صاحية
0: ما شاء الله.
2: يعطيك
4: عشان أسمعكم أخاف
2: أفوتني شيء. شرفنا
0: والله نوال.
4: والله عن جد الحين قاعدة أتابع إذاعة الرياض إذاعة جدة من أصبح الصبح
0: ما شاء الله
4: لين الليل إلى الساعة 12.
0: يا سلام.
4: حاط لي راديو صغير ميني يفكرون لعبة وش هذا اللعبة اللي عندك قلت قمت أقول لهم قلت هذه إذاعة إذاعة بعدش على الراديو وبعدش على الإذاعة أبدا لين ما موتون على الإذاعة.
0: الله طولت العمر إن شاء الله.
4: أتابع أنا ما شاء الله البرامج جميلة جدا في إذاعة الرياض وفي إذاعة جدة ممتعة جدا صراحة يعني الواحد يحب يسمعها ويشارك فيها.
0: يا مرحبا. طيب يا نوال كلمينا عن الإجازة وعن مصروفاتك في الإجازة. أنت ترتبين لإجازتك الصيفية ولا الموضوع يجي بالبركة؟
4: لا أنا إذا نويت أسافر خلاص من يعني قبل الإجازة أشوف وش وين بروح وكم أحط من الميزانية وشفت يعني أنت بعد
0: تخطيط
4: يعني أبغى أسافر أجمع. أنا حتى أشوف إذا بروح الحج من بداية السنة أجمع للحج.
0: حلو.
4: يعني ما أقعد أبهدل نفسي حزة الحزة لا مخططة بروح مكان من بداية السنة أنا بروح المكان الفلاني خلنا أجمع لي مبلغ من المال عشان أروح.
0: صحيح.
4: طبعا اللي هو مع الأسرة صراحة أنا ما أسافر مع الأسرة لأن بتكون التكاليف كلها علي أنا فبتكون جدا مكلفة علي يعني إذا مثلا أطفال وخواتي ومثلا ولادهم وكذا بس إذا مش مكلفة علي كثير يعني وايد كثيرة فدائما أطلع يومني داخل مثلا دمام الخبر القطيف
0: قريب يعني
4: إيه بحر يعني يوم كده طلعهم مرة مطعم تمشيها.

0: هني داخل البيت، بس انما يعني اسافر يوم صراحه صعبه.
1: احيانا في يعني ناس يقولون والله لو جلست في البلد في الديره وتصرف اكثر، فلو تسافر تكون يعني انت محدد ميزانيه معينه وعلى الميزانيه هذه تمشي.
0: اي هذه ده بروحك يعني.
1: اي
0: بس ده ياك اسره ياك اطفال يبغون ترى الاطفال.
1: اي بس انت محدد ميزانيه لهم يعني.
0: اي يعني انا حتى لو انا هني في البلد يعني وين بروح؟ بطلع كل يوم؟ ما راح اطلع كل يوم. مثلا في الاسبوع مرتين بطلعهم وبحدد لهم ميزانيه معينه. يعني شوف حتى البقاله انا اروح اياهم اقول لكم كذا مبلغ من المال فقط ما تتعدونه.
1: حلو.
0: خلاص يلتزمون فيه مبلغ من المال، مثلا تشتري بخمسة ريال ما تتعدى، يعني يشترون الحاجة يروحون للكاشير هذه كم هذه كم وصف الخمسة ريال خلاص استوب.
1: حلو.
0: فلازم كده إيه لازم نعودهم كده. صعبة بعد أنا بقعد أمشي على كلام فلانة والله فلانة راح الدولة الفلانية يلا مش خلينا نروح. طيب أروح وأنا ما عندي ميزانية
1: هذه المشكلة. أيه.
0: يعني شوف الحين أنا تقاعد يقولون لي أمس أولاد أختي يلا ما نبغاش تقعدين في البلد يلا رحلة إلى أوروبا خذي لي دو رحلة مكوكية على أوروبا. قلت ما عليه كل واحد يقط لي قطية وأروح.
1: أي والله هنا خليتهم يسكتون صح.
0: أي قلت مو مسألة يعني الواحد معلم أو يشتغل يعني عنده بعد واحد عنده مسؤوليات يمكن أسرار خاصة
1: الأولويات
0: حتى الزوج ممكن ما يقولها لزوجته.
1: صحيح
2: يعطيك العافية نوال دايما تنورينا بهذه الصباحات.
0: يا رب يعطي وخميسكم ونيس
1: هلا بك والله يعطيك العافية. طيب سعود
3: يا مرحبا صباح
1: أهلا
3: الخير.
1: وسهلا صباح النور حياك الله.
3: يا مرحبا
1: شلونك يا سعود؟
3: الله يسعدك ابشرك بخير الله يسعدك.
1: يا هلا والله. هاي سعود شلونك مع الصيف ومع السفر؟ انت ترتب امورك ولا بالبركه ويسرها الله؟
3: والله شوف انا صراحه اعشق شيء اسمه ترتيب الصراحه وهذا المفروض يصير يعني بشكل عام.
1: حلو.
3: يعني انا اشوف السفره يعني صراحه هي ثلاث مراحل يعني اساسيه اتكلم ولا السفر مراحل كثيره يعني مثلا قبل السفر واثناء السفر وبعد السفر صراحه.
1: سلام.
3: يعني مثلا قبل السفره تجهز اغراضك مثلا اشياء ناقصتك وزي كذا. هذه نقطة. برضو ان انت مجمع انا طبعا ضد انه انا اروح اتسلف او اخذ قرض لا صراحة ضدها
1: او تسوي جمعية
3: الجمعية ما هي مشكلة بس انه ضد الاشياء الثانية يعني تروح تاخذ قرض ولا شيء
2: تضغط نفسك
3: علي؟ ايوه الصراحة تحس انك انت مسافر وانت تفكر انه انا اذا رجعت هذا اللي اتكلم عليه الخطوة الثالثة اذا رجعت اذا رجعت صاير تسدد
1: هذا اللي بعد السفر.
2: اي والله تسدد
3: هذا اللي بعد السفر صراحة فانت تشيل هم انه لكن لما تجمع وتروح انت مرتاح
1: وتخطط
3: لا هنا صراحه ايوه وتخطط هذا شيء ثاني صراحه يعني تكون السفره مرتبه بشكل صح سواء ذهنيا ولا حتى يعني بشكل عام كمصاريف وكذا.
1: صحيح. نعم في بعضهم يسعود ترى يسافر واثناء السفره وهو في السفره يصير عليه ازمه ماليه يروح يدق على اصحابه ولا قرايبه ولا حولوا لي انا ما ادري شلون هذا العشوائي هذا اللي
3: صراحه انا ضد هذا الشيء مره اذا انت ما انت ماشي وعارف وضعك يعني من الالف الى الياء والله لا تمشي صراحه. برضه الواحد ما يدري احيانا سبحان الله يعني اذا صارت شباب برضه انا ايد الشيء ذا انه برضه القطة يعني لا سمح الله في مواقف تصير في السفر سواء
1: صحيح
3: الفلوس تضيع او شيء لا فتتوزع على شخصين ثلاثة يعني. صحيح. برضه الواحد احيانا يضطر انه
1: يعني
3: يتسلف من احد يعني من موقف ولا شيء
1: هذا
3: الله يعينهم.
1: امين صراحة. امين يعطيك العافية سعود وصباحك جميل. تسلم يا غالي. شكرا لتواصلك
2: نورتنا
1: سعود. يا هلا وسهلا.
2: 011-43 انت تتجهز للسفر تعال قولنا كيف تجهزت للسفر قلنا هل تسلفت اقترضت ولا مضبط امورك زي سعود. نقول يسعد صباحك يا فهيدة.
4: هلا والله يسعد صباحك يا فهيدة بدرية وزميلك والله يمكن عليا والله
2: علي.
1: حياك الله. اهلا وسهلا
4: والمخرج وكل من يسمعنا خميسكم ونيسكم.
2: هلا بك والله.
4: والله أنا لو بسافر يعني ما أنا كثيرة سافر بس لازم إنه ما أقترض لا مستحيل يعني إلا الحاجة الضرورة يعني لو لا سمح الله زي علاج وهذا صح بس إنه كيعني إني أباخذ قرض وهذا بدون تجهيزات روح سفر لا في النهاية ما هي حاجة أساسية يعني ترفيه الحمد لله يعني.
2: ما هي أساسية ترفيه فعلا
4: هي ترفيه يعني الواحد يتونس حتى لو كان بقريته مدينته الحمد لله يعني.
1: صح اللهم لك الحمد.
4: جاءت اليسر والله حلو بس قروض وما ادري وش وسلاف وما ادري
1: ما يحتاج اي صح صح صحيح لازم الواحد يخطط ويرتب لها السفره. يعطيك العافيه فهيدة شكرا لك وصباحك جميل.

0: صباحك يا سعد، السلام عليكم. صباح الخير.
1: السلام ورحمة الله. صباح النور.
0: موضوع شيق في وقت مرة بطل.
2: يا سلام، يلا عطنا تخطيطك يا محمد.
0: في التخطيط أول شيء لا إفراط ولا تفريط، ممنوع الإفراط.
2: حلو. واحد،
0: تحديد الميزانية. على إفراط تقدر تحدد جميع متطلباتك سواء السفر داخلي أو خارجي. تقريبا هذه النقاط الأهم والأبرز.
2: يعني تخطط لها من وقت بدري يا محمد؟
0: نعم.
2: مو هو والله من أسبوع أسبوعين وش رايكم نروح وش رايكم نجي؟
0: والله صارت معي قبل فترة نفس الحركة دي، لكن كان لها ضريبة صراحة.
2: أيوة.
0: كان لها ضريبة.
1: ظل تسدد
0: إلى آخره.
1: طب أنا بسألك يا محمد، الآن أنت في السفرة خلاص حاط لها الميزانية الفلانية وما أنت مضغوط في هذه الميزانية. الآن هم طلبوا منك مثلا العيال نبغى الملاهي الفلانية، نبغى المكان هذا، معناته أنت بتدفع كمان زيادة فوق الميزانية، فكيف تتصرف؟
0: إذا كان الوضع ضمن حدود المعقول عادي. نعم ما في إشكالية. برضو الميزانية مش محددة بالأجزاء في مرة، لا في ظروف ترى عشان وقت السفر
2: في مرونة
0: يعني. نعم في مرونة خارج، خصوصا اذا
1: معناته في بند في ميزانية السفر يغطي هذه الأشياء المفاجئة. يا سلام عليك، يعطيك العافية.
2: نتمنى لكم إجازة سعيدة محمد، انت والجميع من يسمعنا ان شاء الله. يعطيك العافية، صباحك جميل،
1: نورتنا.
2: حياك الله يا سلطان.
3: يا صباح الخير.
2: صباح النور والسرور. اهلا وسهلا،
3: شخباركم؟ موضوع جدا جدا جدا في وقته.
2: عطنا. يا سلام. شكلك طالع اجازه.
3: اقولها لجميع المسافرين من الاخوان والاخوات، لا تثق في احد في الخارج الا في نفسك، لو حلف لك من هنا لبكره.
2: صديق ولا من هو يعني
1: يرتب لك السفر؟
3: لا انا قصدي اللي برا، اللي تعال انا عندي مشوار، والله تعال انا عندي اماكن طيبه، والله لا وثق فيا، والله يديك كرم، والله يحرجك. لا تثق الا في نفسك.
1: صحيح.
3: انت في بلدك.
2: صحيح.
3: فاللي تشوفه خير ليك سوي، اللي والله ها ترى ما حد حيخدمك بلاش.
2: اكيد طبعا، اكيد
3: برا ما حد حيخدمك بلاش الا من ندر يعني، في
2: الا من رحم الله يعني. نعم،
3: إلا من رحم الله. ايوه. نعم. عن جد. نعم. بعد 22 سفره في السنه خلاص اخذنا خبره
2: ما شاء الله.
3: كل سنه الواحد يسافر يومين ثلاث ايام، هذه ساعتين ثلاث ساعات السفر وترجع ويكند، هذه حلاوتها في الحياه.
2: ما شاء الله. يوميا تسافر؟
3: ها؟
2: تقول لي كل يومين ثلاثة تسافر؟
3: لا لا لا، أقول لك 20-22 سفرة في السنة.
2: أي
3: يعني كل في الشهر مرتين بس وترجع.
2: حلو. وتكون مرتب لأمورك المالية وحجوزاتك
3: يعني
2: وكل شيء.
3: إن كانت السفرة حقت يومين ثلاثة أيام ما حتكلف تقريبا 2000-2000 وشوي.
2: تمام.
3: يعني أكيد أنت بتحط ميزانية 10% هذه لازم من راتبك إنه حق السفر، غير الضروريات، غير الاحتياط،
2: غير الهدايا. ممكن ترجع بهدايا سلطان؟
3: والله شيء موجود في كل شيء يعني. الواحد ما راح ادور لكم هدايا 22 سنه حصرف انا كذا. لا مبلغ
1: يعني هي طريقتك انك تدخر مبلغ يعني على جنب، يمكن تحول دولارات زي واحدة من صاحباتي كذا تسوي. تحول المبلغ دولارات وتحطه على جنب في الخزينة، هذا لا ما تتصرف فيه، وتسافر كثير يعني زيك كذا ويك اند، سفرات قصيرة.
3: اي بس اهم شيء كمان المبلغ ما تاخده معك كامل. انا مستغرب من الناس اللي سبحان الله بعض الاحيان بشنطه الظهر هذه يحطوا جواز السفر. لا حبيبي، هذه تحطها في الجيب ومحفوظه وما تنفتح دائما، يعني مو مكان الفلوس او مكان شيء تستخدم الجيب كثير، لا هذا شيء خاص.
2: صحيح صحيح.
3: هي ما تستخدم الا للضروره يعني، بيني وبينك الواحد يعني ما يبغى كمان يواجه متاعب.
2: صحيح صحيح، متاعب
3: يعني كلها يومين ثلاث ايام اربع ايام اسبوع بالكثير. اذا
2: يا سلام يا سلام. الله يسعدك يا سلطان.
3: الله
2: ويجعل ايامك كلها جميله ان شاء الله، ورحلاتك تكون ممتعه ان شاء الله، وصباحك جميل يا سلطان. يعطيك الف عافيه.
1: فإذا سمعنا أغلب النصائح اللي تساعدك إنك تروح تقضي صيفك بسعادة وانت راجع، ما عندك ضغوطات.
2: أغلبهم يقولون ما نعتمد على الاقتراض ولا على خطط ونجمع وتيسر هالسفرة إن شاء الله.
1: سافرنا وانبسطنا في الصيف، خلينا نوقف فاصل مع عبد العزيز وأرجع لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: حياكم الله، مكملين معكم في صباح المملكة، ونرحب بالجميع وكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ونقول لكم يا صباح المملكة ويا صباح الخير. روح إلى فقرة من السوق، ومن أسواق حبحب حائل إلى أحد أكبر وأهم البورصات الموسمية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط، سوق بريدة للحبحب وسط بريدة، وبين أصوات المزادات والباعة وامتداد الموسم وافانا الزميل سامي الشبرمي بجولة من وسط السوق من خلال رسالته المسجلة، نتابعها ونرجع نستكمل صباح المملكة.
1: يحظى سوق الحبحب ببريدة بحراك اقتصادي وتجاري، وذلك من خلال المزادات اليومية التي تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة خلال الموسم. المسوق عبد اللطيف الصقعبي يحدثنا أكثر.
2: يا مرحبا، يا هلا والله وسهلا. الله الله، لا لا لا. الموسم يبدأ تقريبا من شهر 8 هجري وينتهي تقريبا 6 ويمر على 4 مواسم. الموسم الأول اللي هو الساحل، ومن يليه الوادي، ثم عاد الديري اللي احنا بدأ الآن موسمنا، موسم الديري اللي هو موسم الثالث، موسم الديري ساجر وحمادة الترمس واللي حوله، ثم ينتهي بالجوف قوس لا إله إلا الله. وما شاء الله مطار يأتيه من كل مكان، يروح له الكلمة سام ما شاء الله. وفيها 4 أنواع، فيها السيدلان، وفيها الجاك، وفيها الروكي، وفيها الملوكي، 3 أنواع سود والأبيض الطويل المعروف حق الديرة، وأيضا فيها الشمام أنواع كثيرة، فيها العسلي، وفيها المنقاوي، فيها الروس والإيراني، وأيضا فيها القرع كذلك أتينا من كل مكان. والساحة ما شاء الله مليئة بالحراك
1: ما شاء الله تبارك الله. شوف عدد كبير من الأنواع، وش أفضل الأنواع؟ أفضل أنواع الحبحب،
2: أفضل أنواع الحبحب اللي يوافق ثنتين، يوافق أرض طيبة خصبة، لأنه يحتاج أرض ما زرعت أكثر من 20-25 سنة، يحتاج عناصر الحبحب، يحتاج عناصر كنت تاخذ 20-25 سنة ما حد جاه ولا قربه. والثانية أنها تسلم من آفات التعرية، من أمراض، هذا أي نوع من الجح يحصل على الثنتين ابشر بحمار وحلا
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف الأنواع هالوقت؟ طيب الحبحب ذا الوقت
2: ما شاء الله، السنة ما شاء الله أزيد من العام، في فارق كثير العام كنا نعاني، الموسم يصل يعني الكوم يصل إلى 150-160، لكن حمار وفراولة لكن ما تجد حلا. السنة الله ملك الحمد في فارق كثير عن العام حيث الجودة والحلا.
1: جميل. الكوم أقل سعر وأكثر سعر بالنسبة، كم يصل؟
2: نعم الكوم، هذا سؤال جوهري. الكوم والسعر حسب الجودة، تجد كوم يباع 3-4 ريال يحمل 3 حبات 4 حبات، وتجد كوم يصل 160-170 ريال العدد نفسه، ولكن الجودة تحكم نفسها، الجودة والحجم
1: ما شاء الله.
2: نعم اي نعم.
1: انت تقول السوق مطار ما شاء الله، شوف عدد كبير من الحبحب والشمام، هذا وين يروح؟ كله لسوق القصيم ولا يطلع برا؟
2: لا يطلع برا القصيم، يطلع جميع مناطق المملكه. احنا عندنا الحين زباين الحين نحمل لهم للرياض وللشرقيه وللمدينه والجده، وكذلك للشمال وايضا الجنوب، لجميع مناطق المملكه نرسل لهم ديانات وسيارات صغيره، وايضا ياتينا كذلك الحبحب من كل مكان، فهو مطار يجي من كل مكان يروح لكل مكان.
1: والحراك هذا ما شاء الله كل الموسم كل صباح.
2: اي نعم، له شده وله بداية ونهاية، له شد وله، لكنه الأيام ذي أيام ذروته وشدته إلى تقريبا 3-4 شهور، هذه شدته، وقبله بعد أخذين بعد كم شهر.
1: تمام. جح الحبحب القصيم أو جح القصيم أي. بدأ الآن؟
2: بادي له أكثر من شهر ونص، احنا الحين على تقريبا على نهاياته، يعني باقي 20 يوم خلاص، 20 يوم يودع القصيم، 20-25 يوم ويبدأ عدد جو.
1: الحين القصيم، حبحب القصيم وين يكون مزارعه تحديدا؟
2: يتوفر غالبا ساجر وبحمدت الترمس وكالماضي ذيك الغالي، كان أول قديما كنا أهلنا رحمهم يجيبون نبطين ويجيبون المناطق اللي بجنب بريدة، ولكن الآن توزعوا، ومثل ما ذكرت لك يحتاج أرض، فهو مضطر المزارع أنه ينقله من جهة لجهة.
1: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: شكرا عبد اللطيف الصقعبي المسوق هنا في سوق الحبحب. إذن كميات كبيرة جدا سواء من الحبحب أو الشمام تباع من خلال المزادات اليومية في مشهد يتكرر كل صباح بعضها يكون للتجزئة داخل أسواق القصيم، والباقي يغادر إلى أسواق مناطق أخرى حول المملكة.
3: صباح المملكة.

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: كأس العالم
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا.

0: قطر، وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة المختلفة اليوم من صباح الخميس. ودائما نقول إنه الصحة ما هي مرتبطة فقط بارتفاع الدخل أو كثرة الإنفاق. اليوم تبدأ من قرارات بسيطة يمكن نتخذها كل يوم، وجبة متوازنة، ممارسة مشي، ويمكن نوم كافي، واختيارات غذائية ذكية. ومن هذا المنطلق يواصل مجلس الصحة الخليجي إطلاق المبادرات التوعوية اللي تشجع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي بطريقة عملية تناسب الجميع. ومؤخرا أطلق المجلس حملة توعوية جديدة تحت شعار اختر الصح، وطبعا هي راح تستمر حتى 12 من يوليو 2026، وتهدف أيضا إلى تعزيز الوعي بأن الحياة الصحية ممكن أن تكون في متناول الجميع بدون تكاليف مرتفعة. راح نتحدث أكثر وأكثر حول هذه الحملة، وأبرز أيضا رسائلها، وكيف يمكن لكل فرد أنه يبدأ رحلته نحو أسلوب حياة أكثر صحة. ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة فضة الرويلي، مدير عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: حياك الله أستاذة بدرية.
0: يعني اليوم عندنا حملة، حملة اختر الصح. اليوم نبي نتكلم أكثر حول فكرة هذه الحملة، وإيش الهدف من إطلاقها؟
1: حملة اختر الصح هي حملة توعوية أطلقها مجلس الصحة الخليجي خلال فترة 28 يونيو إلى 11 يوليو من عام 2026. تهدف الحملة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية تبني خيارات صحية وذكية في التغذية والنشاط البدني. وأيضا فكرة الحملة هي أن نمط الحياة الصحي يبدأ بقرارات بسيطة مثل اختيار وجبة متوازنة وممارسات النشاط البدني والاستفادة من التقنيات الرقمية لدعم السلوك الصحي. وتسعى هذه الحملة إلى تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ خيارات صحية واعية تسهم في تعزيز جودة الحياة في المجتمع الخليجي.
0: اليوم كيف ممكن للفرد أنه يطبق مفهوم اختر الصح في حياته اليومية؟
1: يمكن تطبيق مفهوم اختر الصح من خلال خطوات بسيطة في الحياة اليومية، كالتخطيط المسبق للوجبات، قراءة البطاقة الغذائية، واختيار الأغذية عالية القيمة الغذائية، وتجنب الأغذية الغنية بالسكريات والملح والدهون. وأيضا يراعى اختيار حجم الحصص للوجبة وطريقة الطبخ، وأن تكون هذه الخيارات سهلة ومتوفرة في المنزل والعمل. الفكرة الأساسية من الحملة أنه ما نعني أنه نحرم الشخص، ولكن يتخذ قرارات واعية متوازنة تناسب احتياجاته اليومية.
0: هل هناك فئات معينة تستهدفها حملة اختر الصح، وبإيش تستهدفها؟
1: أكيد حملة اختر الصح تستهدف بشكل رئيسي البالغين والفئات العمرية بين عمر 18 إلى 45، كطلاب الجامعات والموظفون وحديثو الزواج المستقلين ماديا، إلى جانب مستخدمي منصات التواصل الرقمي. تأتي أهمية هذه الفئات لأنها في مرحلة تشكل فيها العادات اليومية المرتبطة بالغذاء والنشاط البدني ونمط الحياة، كما أنها الأكثر تفاعلا مع المحتوى الرقمي كالتطبيقات والمنصات الرقمية، مما يجعلها أكثر اتخاذا في القرارات الصحية ونقل أثرها للأسرة والمجتمع.
0: يعني التطبيقات زي ما ذكرتي والمنصات الرقمية، يعني شفنا كثير، يعني يمكن فيديوهات تحدي تغذية، فيديوهات تنشر يمكن نمط الحياة الصح، وفي برضو العكس، يعني فيها كذا وكذا. فما مدى تأثير التطبيقات والمنصات الرقمية على قراراتنا الغذائية؟
1: مثل ما أنتم عارفين أن التطبيقات الرقمية أصبحت جزء أساسي بحياتنا اليومية، فهي تؤثر بشكل كبير على القرارات الغذائية، خاصة لما انتشرت وسائل توصيل الطعام والتسوق الإلكتروني. أصبحت مو فقط توصل الطعام بشكل سهل، ولكن أصبحت تؤثر على قراراتنا من خلال العروض والصور وسهولة الطلب والوصول. من هنا تأكد حملة اختر الصح على أهمية التعامل مع هذه المنصات بوعي من خلال التحقق من

0: المعلومات الغذائية ونختار البدائل الأكثر صحة، وأيضا نراعي حجم الوجبة. الهدف مو أن نتجنب التقنية، ولكن نحولها من عامل يؤثر على سلوكنا الغذائي إلى إدارة تدعم خياراتنا الصحية.
1: يعني كثير من الناس يعني حابين يغيرون نمط حياتهم إلى غذاء صحي، لكن كثير من الأشخاص ممكن أنه يمتنع عن الالتزام بالغذاء الصحي، يقول أنه كثير مكلف. هل فعلا الغذاء الصحي مكلف مثل وجهة نظرهم، ولا أنه اختيارات البعض في التغذية هي المكلفة؟
0: مو من الضروري أن الغذاء الصحي يعني تكلفة عالية. الرسالة الأساسية لحملة تختار الصح أنه التخطيط الجيد والاختيار الذكي، العملين هذين يساعدن على تناول غذاء صحي بتكلفة مناسبة. فلما أنا أعد الطعام في المنزل وأشتري المكونات الأساسية وأحد من الطلبات الغير مخطط لها، كل هذه الممارسات تجمع لي بين الفائدة الصحية وترشيد الإنفاق أو التوازن المالي للفرد.
1: كثير احنا لما نشوف مثلا ننزل السوبر ماركت يعني نتقضي يعني للمنزل، يعني نجيب اغراض للمنزل، كثير نشوف بعض البضائع يتم وضعها يعني في مكان مخصص ويفرض عليها زي الضرائب لبعض المنتجات مثل منتجات الطاقة، مثل المشروبات الغازية، نجد أن سعرها يمكن أعلى من سعر المنتجات الأخرى. فمثل هذه السياسات كيف ممكن أنها تسهم، هذه السياسات الوقائية مثل الضرائب على بعض المنتجات غير الصحية، ممكن هل ممكن فعلا أنها تسهم في دعم خيارات صحية؟
0: أكيد السياسات الوقائية تعتبر من الأدوات المهمة والفعالة في دعم الصحة العامة، لأنها تسهم في تشجيع وتبني الخيارات الصحية. من أمثلتها مثل ما تفضلتي فرض الضرائب على المنتجات للقيمة الغذائية أو الناحية الصحية لها أقل كالمحليات ومنتجات الطاقة وغيرها. هذا يشجع المستهلك أنه يتوجه أو يغير خياراته إلى خيارات أفضل وصحية. طبعا نوضح أن تعزيز الصحة تعتبر مسؤولية مشتركة متبادلة، تبدأ بوعي الفرد وتدعمها السياسات والمبادرات اللي تجعل الاختيارات الصحية أسهل وأكثر استدامة.
1: لماذا تركز أستاذة فضة الحملة على الوعي بالقرارات اليومية الصغيرة؟
0: تركز الحملة على القرارات اليومية الصغيرة لأنها مع مرور الوقت تحدث أثر كبير على صحة الفرد. ومن هنا تدعو الحملة إلى زيادة الوعي بهذه القرارات وعدم تركها للعادات المؤثرة المحيطة، سواء كانت في الواقع أو عبر المنصات. كل اختيار صغير مهما بدأ بسيط هي خطوة كبيرة نحو أفضل حياة وجودة عالية.
1: يعني اليوم إيش الرسالة اللي وجهها مجلس الصحة الخليجي للجمهور من خلال حملة اختر صح؟
0: الرسالة اللي وجهها مجلس الصحة الخليجي من خلال حملة اختر صح هي أن الصحة تبدأ من اختيارات اليومية، وأن التغيير ما يتطلب خطوات كبيرة بل قرارات بسيطة متكررة تصنع فرق مع مرور الوقت. وأيضا يدعو المجلس الصحي الخليجي الجمهور إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من المواد التوعوية والاختبارات السلوكية عبر منصة دليلك الصحي، بما يسهم في بناء نمط حياة أكثر توازنا وصحة.
1: كل الشكر لك أستاذة فضة على هذه المعلومات القيمة، على كل الجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي وأيضا تعزيز ثقافة الوقاية في المجتمع. أستاذة فضة أرويلي مدير عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم، شكرا جزيلا لكم.

وأكيد مستمعينا الكرام دائما لابد أننا نتذكر أنه الصحة ما هي هدف نصل له، هي أسلوب حياة نمارسه كل يوم. وأحيانا تكون أبسط القرارات تكون باختيار وجبة كذا صحية، أو أننا نمشي ممكن نصف ساعة، تكون هي الخطوة اللي أكيد تصنع لنا فرق كبير على المدى البعيد. نتمنى أكيد لحملة اختر صح أنه تكون دافع للجميع لبدء عادات صحية تدوم، لأنه الاستثمار الحقيقي فعلا يبدأ بصحة الإنسان، فهي أغلى ما نملك. طبعا نتمنى أكيد أنه هذه الفقرة أثرت الكثير والكثيرين، والحقيقة الصحة دائما هي تاج على رؤوسنا، لابد أننا نحافظ عليها، وإحنا أكيد متواصلين معاكم في كثير من فقرات هذه الحلقة، فخليكم قريبين.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الخميسية الجميلة الصيفية. وكذا يعني صيف تحس عند الكثير يعني سفر، يعني اكتشاف أماكن جديدة وتجربة أطباق مختلفة، يمكن تحمل نكهات وثقافات متنوعة من دول متنوعة.
1: صحيح.
0: لكن وسط هذا الحماس كله لابد أن ما ننسى أنه أجمل الإجازات ممكن أنها تتعكر بسبب خطأ كذا بسيط في اختيار وجبة ولا مشروب. ومعانا مقال يا علي، المقال هذا إيش يقول؟
1: المقال هذا يتكلم عن السفر وعن الأنشطة اللي ممكن تكون في السفر. طبعاً إحنا نعرف إنه السفر من الأنشطة المحببة في فصل الصيف، ولكن ممكن يكون هناك عدة محاذير من بينها الأطعمة الخطرة اللي قد تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي لا قدر الله، والمشكلة تكمن في أمن أغلب الأشخاص في أن أغلب الأشخاص يميلون إلى كسر قواعد السلامة خلال السفر،
0: مشكلة
1: وعادة ما يتناولون ما هو متوفر دون الأخذ في الاعتبار مدى صحته أو تأثيره عليه. ومن هنا نفهم لماذا تزداد حالات التسمم الغذائي خلال السفر، وهذه فعلا ظاهرة.
0: وتؤكد المعايير الصحية العالمية وفقا لهيلث لاين أنه بعض الأطعمة تتطلب حذر مضاعف، خاصة في المناطق اللي ممكن تختلف فيها معايير الرقابة الصحية عن المألوف. وأول ما يخطر في بالنا

0: لما نسافر هو أننا نتناول يمكن خضروات وفواكه كخيار آمن، لكن ممكن أننا نتناولها من أماكن غير موثوقة. هذا الشيء قد يحمل العديد من المخاطر، لا سيما إذا تم غسلها بمياه ملوثة. لذا ينصح دائما بالاعتماد على الفاكهة اللي يتم تقشيرها بنفسك، وأنه يفضل أنك تتجنب السلطات كذا المقطعة مسبقا، واللي تظل كذا معرضة للهواء والأتربة ومن ثم تتعرض للتلوث.
1: يا ساتر. فقد تسافر بعض الدول اللي لها ثقافة مختلفة في الطعام، بعض الدول السياحية تقدم اللحوم الغير مطهوة جيدا أو النية بشكل عام، تشمل اللحوم الأسماك المحاريات، لكن الخبراء يحذرون من هذا الأمر لأنها قد تحمل طفيليات وبكتيريا لا تقتل لا أو لا تقتل إلا بالحرارة العالية.
0: يا ساتر. برضو أيضا الثلج، الثلج كذا تطالع فيه تحس أنه يعني أكيد أنه آمن، لكن أحيانا الثلج يصنع من مياه غير مفلترة، وهذا الشيء يجعله مصدر محتمل للعدوى المعوية. وأيضا ممكن في بعض الحالات يضاف للثلج مواد يمكن لحمايته من الذوبان السريع، وبالتالي تعد مصدر خطورة.
1: يعني احنا نقول في الخلاصة انه السفر لا يعني حرمان النفس من تجربة طعام الشارع. جرب، حاول تشوف، تتعرف على ثقافة الشعوب الاخرى، لكن السر يكمن في الملاحظة البصرية. يعني يا تلاحظ تشوف والله الاكل ذا مناسب ولا غير مناسب، وابحث دائما عن الاماكن اللي تشهد اقبال كثيف من السكان المحليين. وش ليش؟ طيب لانه هذا يعني دوران الطعام باستمرار وطهية طازج. وعليك بعد أنك تتأكد من أن الطعام يطهى أمامك مباشرة وتقدم الأطباق ساخنة، لا تروح على أكل بايت ثم تعاني من مشاكل صحية وتعكر سفرتك.
0: فإذا
1: نتجنب الأطعمة اللي تعرض في أواني مفتوحة لفترات طويلة، هذا يقلل بنسبة كبيرة من فرص تعرض للملوثات، ونستمتع بإجازتنا ولا نمرض ولا ندخل في مراجعات مستشفيات، لأن في بعض الدول ترى التأمين الطبي عندهم مهم جدا، والمراجعة المستشفيات صعبة جدا، معقدة، خاصة إذا كنت سائح. فنحافظ على صحتنا وننتبه على اختيارنا في الأطعمة، ولا نصير زي المشفوحين، احنا رايحين نستمتع ونسافر ونتعرف على الدول.
0: يعني انا كثير ترى يخوفني الاكل اللي يطهى في الشارع السريع،
1: في ناس
0: هذا
1: تجرب
0: ما
1: أي
0: احب
1: شيء.
0: اجرب
1: في ناس، في ناس تجرب اي شيء، يعني محسوبك كب مجرب كبده نيه، اي كبده بط نيه.
0: يا ساتر، في حياتك كلها ما جربتها؟
1: ما عمري جربتها،
0: غامرت
1: مخاطره، حسيت انه انا قدمت على شيء، لكن الحمد لله كان المكان نظيف. يعني هي تجارب، الواحد يحاول انه يتجنب مثل هذه التجارب،
0: حتى يعني خلوا السفرة كذا تصير جميلة، تصنع فيها الذكريات، مو انه تزور فيها المستشفيات وتكتب بقية الإجازة وانك تحاول تتعافى في فندق محبوس. يعني دائما احرصوا انه تختاروا الأماكن الموثوقة زي ما قال علي، وتتناولوا الطعام مطهو جيدا، وانت عارف يعني خاصة الخضروات والفواكه زي ما ذكر التقرير، وايضا تشرب مياه آمنة، وما تتردد ابدا ابدا، لا تتردد انك تمتنع او تبتعد عن اي وجه بتشعر كذا ان ما انت مطمن لها،
1: انت ما انت مرتاح لها من خلال النظر كذا، خلاص تجنبها.
0: فاذا احنا اكيد دائما نتمنى انه يعني نذكركم انه اجمل ما في السفر انك ترجع انت واهلك، وانتوا تحملون صور وذكريات جميله، مو وصفات طبيه وعلاجيه. دائما نتمنى لكم اكيد صيف مليء بالمغامرات والمتعه والرحلات الامنه، وصحه كذا تدوم معكم فين ما كنتوا. واحنا اكيد متواصلين معكم في المزيد من الفقرات في حلقتنا لليوم، فخليكم قريبين.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ومكملين
1: أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. والآن وصلنا إلى فقرة تحبونها أنتم كل خميس، وهي فقرة هلا بالخميس. وأكيد للي حاب يشاهدنا، إحنا متواجدين صوت وصورة على حساب إذاعة الرياض في منصة إكس. واليوم كذا تحس بين خيوط النسيج اللي تنسج بصبر ونقوش كذا تحمل ذاكرة المكان، يولد فن لا يحكي فقط قصة قطعة فنية، بل يروي أيضا تاريخ وطن وهوية شعب. اليوم السدو ما هو مجرد حرفة تقليدية، لا بالعكس، هو لغة بصرية تعبر عن الأصالة، وتعبر أيضا عن تمكن أبناء وبنات المملكة العربية السعودية اللي استطاعوا إنهم ينقلوها من بيوت البادية إلى أكبر المحافل المحلية والعالمية. اليوم ضيفتنا واحدة من النماذج الملهمة اللي بدأت رحلتها بشغف بسيط، ثم حولت إلى هذا الشغف إلى أعمال إبداعية تزين المناسبات الوطنية الكبرى، من ميداليات كأس السعودية إلى تصاميم ملتقى الميزانية، وأيضا الانطلاقاتها في المعارض العالمية لتؤكد أن التراث السعودي قادر على أن يتحدث إلى العالم بلغة الجمال والإبداع. اليوم يسعدنا أن نرحب بالحرفية المبدعة الأستاذة سارة الجاسر لنتعرف معها على رحلتها مع فن السدو، كيف تحولت خيوط التراث إلى هوية عصرية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية. ونقولها يسعدنا صباحك.
2: هلا وسهلا وصباحك أسعد يا رب.
1: كيف شايفتنا تجربة الاستديو؟
2: تجربة جديدة بس ممتعة الصراحة.
1: اليوم خلينا نتكلم عن بداية سارة. اليوم كيف كانت هذه البدايات؟ يقولون دائما البدايات فيها هذا الجمال، هذا البراءة وكثير من البساطة. اليوم كيف أصبحت هذه البدايات نقلتك إلى نقطة تحول يمكن من الكروشيه إلى فن السدو؟
2: بالضبط، أنا كنت بقول لك إن بدايتي كانت نقطة تحول، لأنها كانت عندي هواية الحياكة. فالواحد لما يحب شيء يبغى يطور فيه، يبغى يشوف شيء جديد. فأنا كنت قبل بالكروشيه أدخل تحديات عالمية وأشوف وأستمتع بهذا الشيء، وكنت أشوفها بصمتي. لكن لما دخلت عالم السدو حسيت شيء جديد، وقفت الكروشيه تماما. بديت أتعلم من الصفر كيف هذا السدو. بالنسبة لي كان حتى اسم السدو شيء جديد علي. فدخلت تجربة السدو هذه وصارت الحين زي بصمعه.
1: اليوم بديتي يمكن لما رأيتي صورة سيدة مسنة وكانت تحيك السدو بيدها بدون أدوات معقدة، إيش الشعور اللي حسيتي فيه بالتحديد، وكيف غيرت هذه الصورة مسارك؟
2: بالبداية هذه الصورة كانت 2021، كانت هي إعلان لدورة. فأنا كنت أحسب أني راح أطور الكروشيه بهذا النسيج، فكان الاسم جديد علي، فقلت خليني أجرب، ماني خسرانة شيء، يعني زي الفضول شدني كيف راح أسويها بدون سنارة الكروشيه. فدخلت

0: للدورة هذه. بدايتها انصدمت ان انا كنت احسب بيوت الشعر كانت اقمشة. فلما كانت المدربة تتكلم لا يخيطونه ويجيبوه من الصوف وزي كذا انبهرت صراحة. فحسيت انه انا ودي اجرب كذا، انه انا قاعدة اجرب اشياء صابة، خليني اجرب شيء حقنا احنا السعودية تراثنا.
1: صحيح، وبعدين الخيوط كانت طبيعية يعني من شعر الماعز، بيوت الشعر يصلحونها إيه. برضو من نفس المنتجات اللي موجودة عندهم، إمكانياتهم اللي موجودة.
0: بالضبط، يعني اكتشفت أن الخيط فيه له مرحلة.
1: بالضبط،
0: يعني كنت حتى نفس الشيء أحس بالخيوط تجينا جاهزة وتخيط. فلما كانت تقول لا كنا يمسكونها ويجزون، تحسفت قلت ليتني عشت معهم أول أبغى أشوف كيف.
1: يعني هل أنت كنتي أول كروشيه بعدين انتقلتي هذه النقلة الكبيرة إلى السدو؟ يختلف يعني الشغف اللي موجود في الكروشيه عن الشغف اللي موجود في السدو؟
0: الكروشيه

0: من صناعة الخيط لتصميم النقوش إلى إنهاء النسج، بعدين تدخل مرحلة المنتج. فما تكون مجرد منتج عادي،
1: يعني تحسي فيها رواية لتراث أصيل، مو فقط أنك اندستري تعملين تصنعين هذا الشيء، أنه رواية فعلا لهوية سعودية. برضو اليوم كان المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث كان له دور أيضا في صقل موهبتك ويمكن نقلك من الهواية إلى الاحترافية، احكي لنا عن هذا الشيء.
0: بالضبط، يعني المعهد هو اللي دخلني هذا العالم. يعني في بعض الناس يقولون دورة بسيطة تعلمنا شيء جديد وتركنا وخلاص نتعلم اللي بعده شيء جديد ثاني. أنا لما دخلت المعهد يعني هم أعطوني شيء تراثي تقليدي، بس بطريقة زي ما أقولك أكاديمية. تعلمت يعني الحرفي، أنا تعلمت على أيدي حرفيات بس بطريقة عصرية. يعني الحرفية كانت تجلس معانا وتعطينا قصتها وحياتها، أنا كنت أتخيل نفسي معاهم. يعني تجلس تسولف كيف كانوا يغزلون، إيش كانت الأهازيج، كنت أحس نفسي معاهم. يعني وأنا أغزل كنت أقول أردد زي ما كانوا يرددون، فحسيت أني أدخل عالم غير عالمنا هذا،
1: مختلف بحكاياته. يعني الحقيقة إلقاء الضوء فقط عليه يأخذك إلى إلى إلى أصالتك، إلى هويتك يعني في النهاية.
0: والصدق استشعرت كيف إن المرأة كان عندها قوة
1: ودور قوي
0: وصبر ما شاء الله، يعني كيف تصبر تغزل كل هذه الخيوط علشان تسوي بيت شعر وعندها مسؤوليات، كيف عندها قدرة. يعني كانوا أول يعني مو الكل كان متعلم في أميات وكذا، بس كيف كانت تقدر تسوي النقوش، كيف توازن، كيف الألوان، كيف يعني لما تشوفين القطع اللي أول تمسكين القطعة يمكن ساعة تتأملينها، كيف اختارت هذه النقشة، كيف جودة القطعة. يعني القطعة تقعد مئات السنين وما شاء الله جودتها حلوة.
1: يعني اليوم حندخل شوي بالعمق في حكاية السدو، كيف اليوم صارت تختار الألوان، تختار الخيوط، كيف يعني تجمع كذا بين الطابع السدو التراثي وبين الذوق العصري الحديث.
0: بالنسبة الحين التراث احنا يعني احاول كل قطعة اني احافظ على التراث اللي أنا تعلمت عليه، بس أنه أقدم المنتج بطريقة عصرية شوي. يعني مثلا ممكن يكون منتج مثلا زي مناسبة رياضية أو مناسبة ثقافية على حسب المناسبة. نقدم منتجات مثلا زي لما تكون هدايا تكون حجمها صغير، إيش ممكن ندخل مع السد وحرفة ثانية يعني عشان يتجدد هذا المنتج.
1: يعني راح يكون النقشات الخاصة بنفس نقشة السدو حتكون هي الأساس ونضيف عليها طابع عصري، صحيح كذا؟
0: أيوة، أو توزيع مثلا النقوش بحيث مثلا زي مثلا تكون مناسبة للدرعية نختار مثلا نقوش منطقة نجد، إذا كانت يعني زي كذا مثلا منطقة الشمالية نختار نقوشها أكثر.
1: يعني كل منطقة لها نقشة سدو خاصة فيها.
0: أيه، في بعد نقوش لها رموز بعد. أيه.
1: برضو نبغى ندخل في هذه القصص. يعني الآن القطعة الواحدة كم تستغرق يعني من وقت علشان تخرج بهذا الإتقان اللي إحنا شفناه؟ أنا على الفكرة شفت بعض الصور جدا رائعة الحقيقة. كم يعني نحسب الغرز، يعني كم تأخذ منكم الغرزة ولا الخيوط اللي تتعاملون معها يعني في المتوسط خلينا نقول القطعة؟
0: بالبداية في مثلا قطع يكون زي ما يقولون خذي راحتك بالتصميم، لأن القطعة تمر بتصميم استلهام، كيف أنا أحط النقوش حسب مقاس القطعة. فبعض الأحيان تكون قطعة فيها نقوش مركبة، هذه تأخذ وقت. المقاسات الصغيرة زي الشرايط وهذه تأخذ بالأيام بالساعات. بس القطعة الكبيرة لو والله تأخذ أسابيع.
1: يعني شلون أنت بتحطين في القطعة أكثر من نقشة تقدرين أنت تضيفين؟
0: تكون دمج للنقوش.
1: أي، وتقدرين تضيفين برضو الألوان إذا بتضيفين مثلا مثلا نقول زي كأس السعودية، كيف كنتي مضيفة الأشياء اللي فيه لأنه كان يمثل الشمال الجنوب الجنوب المملكة الشرق الغرب، هل مثل هذه القطع لما تطلب منك تضيفين أكثر من ثقافة؟

0: فداخل نفس السدو بالغرزة بالألوان، كيف يعني الفكرة تجي لك؟
1: مثلا تكون زي ما يقولون استلهام. ميدالية كأس السعودية كانت مستلهمة من بشت البرقة. الأعلام حقت المنتخب مثلنا فيها الخزامة، فدخلنا لون الخزامة وزي كذا. نختار النقوش حسب الألوان، نحاول إنها تكون الألوان شوي مريحة للعين. توزيع الألوان والنقوش
0: برضو في عندك اللي هي النقوش، في منها الشجرة وإيش كمان
1: الأورجان والمبخر والدرس الخيل.
0: هذه تفرق يعني عن في شغلها، تأخذ وقت في الشغل ولا كيف؟
1: أكيد، لأنها تفرزينها خيط خيط، تختارين اللون اللي تبين وتنزلين تحت اللون اللي ما تبينه. أوكي. يكون زي الرسم. ودائما يسمون الشجرة هي مساحة الفنان للرسم، أو يكتبون فيها شعر أو زي كذا.
0: يا سلام، أحس في كثير من الإبداعات ممكن تطلعينها في هذه النقوش، يعني تطلع منها
1: كثير. وحتى بعد بقول لك إنه مثلا الحين وأنا جالسة أشتغل أتحمس إنه أخلصها عشان أشوف نتيجتها كيف بتكون، فوقتها أنسى التعب. لأن الصدق السدو يعلم الصبر. فبعض الأحيان أنسى نفسي إني ما قمت، ما تحركت، ما مشيت، لأنه أبغى أخلص، أبغى أشوف.
0: الله، متحمسة. طب هي الجهاز هذا اللي تجلسين عليه اللي ويصير
1: النول،
0: اللي هو فعلا يدوي، أو بدت ندخل التقنية والأجهزة فيه، ولا هو على نفسه اليدوي زي حق الجدات؟
1: قبل كانوا يعني، تخيلي أول هذه الحرفة كانت من أشياء بسيطة، حجر والعصي وزي كذا. الحين لا، نول خشبي ثابت، أجلس عليه حتى لو تنقلت أو رحت وجيت نفس القطعة عليه ممدودة.
0: الله، يا سلام، الحقيقة
1: يعني تسهلت علينا، ترى
0: حمستينا نبدأ في هذه الشغلة. لا يعني اليوم شفنا كثير سارة في أعمالك في السدو، تزين كثير من المحافل الكبرى، من كراسي ميزانية وزارة المالية، وأيضا ميداليات كأس السعودية، والسيوف أيضا المقدمة بسباقات الهجن. وكيف نجحتي في نقل هذه الحرفة التقليدية لتصبح رمز للفخامة في أكبر الأحداث الرسمية والرياضية بالمملكة العربية السعودية؟
1: لأن السدو ما صار مجرد حرفة. يعني السدو قصة وتاريخ وثقافة، فإحنا السعوديين نعتز بثقافتنا.
0: صحيح.
1: فجالسين نحطها بالمحافل اللي عليها تركيز من دول ثانية، يعني يشوفونها. يعني فخر أنه أشوف هذه الخيوط اللي طلعت من بادية، وكيف كانت أول، يعني صراحة كانت متعبة، كيف الحين صارت بكل مكان، ومجرد ما الشخص يشوفه يقول هذا السدو، هذا سدونا.
0: يعني تحسينها هوية فعلا، أنه ما أحد يغلط فيها. برضو كان عندك مثلتي المملكة العربية السعودية في معرض ارتيغانو إنفييرا في ميلانو كخطوة كبيرة، كيف كان رد فعل الجمهور الإيطالي وأيضا الجمهور العالمي لما شافوا عروضك الحية في الحياكة؟
1: بصراحة كل دولة عندهم نسيج، ويمكن تتشابه طريقتها معانا، بس الصدق أنه نقوشنا حنا مميزة. يعني يجون يقولون إيه جدتي تسوي زي كذا، بس مو بالنول حقكم، حقكم غير. كيف سويتي هذه النقشة؟ ففي تشابه بالحرفة، بس النقوش تختلف. فكانوا كيف أقول لك، يسألون عن السدو، عن التاريخ، هذه إيش معناتها، إيش ترمز. يعني صراحة إقبال مرة كثير، ومبسوطين. يعني بعضهم كانوا يأخذون هذه المنتجات مو لأنها حرفة، لأنها هي السعودية، تمثل السعودية. صحيح. فصاروا يبغون شيء لنا حنا.
0: هل قدموا كذا، لاحظتي فيه رغبة أنهم يتعلمون السدو؟
1: هو كان جزء من تواجدي هناك أنهم هم يجربون.
0: أوكي.
1: فكانوا الصراحة تلقينهم كبار وصغار، و الحريم ورجال كلهم يبغون يجربون. فكان في تجارب.
0: يعني نقدر نقول اليوم ان فيه، ان السدو قادر على انه ينافس خطوط التصميم العالمية اليوم؟
1: هو نافس.
0: نافس وخلص.
1: لانه دخل ببراندات عالمية، دخل شفتي مع اديداس والسيارات صار فيها. فالحمد لله ماشي.
0: وبالبصمة يعني نفسها، ما تم تغيير اي شيء فيه، يعني جايك بنفس النقوش، بنفس الألوان.

0: الوان يعني الحقيقه رائع كيف انه يقدر يحافظ على بس تحس انه يواكب حتى العصر في الموضه.
1: هو اكيد نفسها ما غيرنا احنا فيها، بس مثلا ممكن يكون زي اول كانوا يقولون مستحيل يجي سدو دائري، فحنا يعني خلاص يعني طول نقدر نخيط الاطراف ونقدر يعني نسويها. طلعناها كانت هدايا ليب، سوينا سدو دائري وسدو مثلث.
0: كيف غيرتي النولة ولا خيطتي ولا كيف؟
1: دخلنا فيها خياط.
0: فكرة عجيبة يا، أول مرة أدري في سدو دائري.
1: لا سويناها، حتى كانت سوينا على شكل كورة، سوينا دخل بكل شيء حتى يد البلايستيشن.
0: في مجال للإبداع في الموضوع.
1: يعني حين مثلا أنت تبغين سدو ما عاد تاخذينها بطريقة تقليدية أنها قطعة مربعة أو بس خيط أطرافها وبس، لا كثير مثلا أنا أقول لك الحين مفهوم الناس بدأ يتغير عن السدو. أول كان شيء أساسي، الحين صار لا نبغى ندخله بأي شيء
0: كهوية، وأنه في مجال للإبداع، في مجال للإبداع.
1: دخل أقول لك بالرياض زي كانت حقت هدايا الألعاب الإلكترونية، فسويناها على يد بلايستيشن.
0: الله يا سلام.
1: فهذه حتى الحين أحفادنا مبسوطين كيف سويتيها يد بلايستيشن.
0: كيف تنتقل هذه الثقافة للجيل الجديد، جيل التقنية، إنه كيف المفروض برضو يصير يعني كنوع من ربط الأجداد بالجيل القادم اللي هو جيل التقنية. برضو أيضا اليوم إذا أي شاب أو فتاة سعودية الآن بيقبلون وعندهم هذا الشغف بأنهم يتعلمون حرفة قديمة، إيش نصيحتك لهم؟ ويعني يمكن في عندهم شوية تردد، هل تقولين يكمل؟ من فين يبتدي؟ إيش نصيحتك له؟
1: أول شيء بالبداية يعني صار في صراحة وعي أكثر من السابق. النصيحة أنه ما في أحد يعني طلع وهو متعلم، كل حرفي كان مبتدئ. يعني أنا أقولك بالبداية حتى كان الغزل المغزل يطير من يدي وأقول كيف كانوا يسوون. الحين بعدين صرت والله وأنا أمشي أغزل.
0: اللي هو المغزل اللي تلفين الخيط عليه صحيح؟
1: أي. فما في شيء صعب. حتى بالبداية مثلا لو سويتي غلطتي عادي. يعني يمكن أول قطعة أنا سويتها كلها خطأ، بس ما كنت أشوف الخطأ، كنت أمشي وأصور فيها. فشوي شوي تتغير أساسا من تعليم الهواية إلين توصلين احتراف.
0: المهم في الشغف وأنك حابة هذه الشغلانة صحيح؟
1: بالضبط.
0: برضو في مجال أنك تتركينه للإبداعات، يعني في مجال أنك تبدعين فيه خاصة مع الشباب وبناتنا في التقنية، يعني في عصر التقنية ممكن يطلعون منه أفكار كثيرة أنه ينقلونه برضو الأجيال أخرى قادمة في النهاية. برضو اليوم نشوف أنه تراثنا السعودي وصل بفضلك وبفضل أكيد زملائك الحرفيين إلى منصات عالمية في إيطاليا وغيرها. اليوم إيش شعورك وانت تشوفين خيوط السدو البدوي يمكن البسيط تتحول إلى سفير ثقافي يمثل هوية المملكة العربية السعودية أمام العالم؟
1: زي ما أقولك الحين العالم صار تركيزه الصدق علينا حنا، فدقيقين يناظرون أدق التفاصيل. ليش سوينا كذا؟ ليش اخترنا هذه الألوان؟ هذا اللون ليش حطيتوه؟ فصار زي جزء من هوية بصرية. فحلو أنه جالسين نوصل المحافل العالمية، العالم كلها تسأل عن الأعلام، العالم قاعدة تشوف إيش ممكن حنا نقدم، إيش حنا نسوي. فالصدق جالسين نحاول أنه نتمسك بالنقوش زي ما هي تقليدية، بس زي ما يقولوا نشد لفت انتباه للناس بالألوان بالطريقة العصرية كيف نقدمها.
0: يعني اليوم لو قلنا سارة الجاسر طلبنا منك كذا توجهين كلمة شكر وامتنان اليوم من خلف المايك، لمين تهدي سارة الجاسر نجاحها ووصولها لهذه المرحلة؟
1: طبعا يمكن تكون إجابة دبلوماسية، بس أنه أول شيء أكيد عائلتي، لأن السد والصدق أخذ كل وقتي. صرت لما أجلس معاي اللابتوب بسدو، لما أجلس أهوجس أفكر بالسدو، يجلسون هم يسولفون أطلع لهم أنا بسلفة السدو. فصار صراحة هو كل الحياة. والشيء الثاني بعد أكيد المعهد الملكي. يعني أنا جدا جدا ممتنة الورث أنه أو شيء علمني ودعمني وما زال مستمر بالدعم، وأهم شيء ثقتهم فيني. يعني أعطاني مشاريع بالبداية كنت خايفة هل صدق أنا بسويها لهذه المناسبة؟ وأحس إني مترددة وخايفة، بس بعدين لما أشوف يعني حتى بعدين يستمر، يعني كيف أقول لك، دائما يقولون نعطيك هذا المشروع، يلا أنت صممي، أنت ورينا، أنت شوفي، يعني حملوني مسؤولية صراحة.
0: حسين تحدي إنه كيف بطلع هذا المشروع بالطريقة هذه، إنه يعني عندك هذاك الحماس إنه تبدعين في هذا المجال.
1: بالعادة ترى لما يصير شيء أنا أتحمس وقولهم خلاص تم قدام يلا، بعدين أفكر سارة شلون بتسوين كذا. بس لما تطلع النتيجة صراحة حسني واو يلا مشروع بعده.
0: والله كل الشكر أكيد لك، إحنا نتمنى لك التوفيق سارة الجاسر. شكرا على هذه الرحلة أول شيء الملهمة، وشكرا على قبولك دعوة البرنامج وأنك كنت ضيفة معانا في الاستوديو. كل الشكر أكيد. إن إحنا دايما نقول إن التراث ما يبقى حي بالحفاظ عليه فقط، إنه لابد من إعادة تقديمه بروح جديدة، يمكن بروح شبابية تحترم الماضي وأكيد تواكب المستقبل. يعني إحنا سمعنا اليوم قصتك سارة، يعني أثبتت إنه الحرفة التقليدية ما هي فقط مهنة، اليوم هي رسالة، اليوم هي إبداع سعودي قادر على الوصول إلى أكبر المنصات العالمية. ولما يجتمع الشغف زي ما ذكرتي سارة مع الدعم مع العمل والإتقان، اليوم تنطلق هذه الهوية إلى العالمية. أكيد نتمنى لك كل التوفيق كل الشكر لقبول دعوة البرنامج ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا.
0: وإحنا أكيد متواصلين معاكم في فقرات برنامج حلقتنا لليوم صباح المملكة، الحلقة الخميسية المختلفة، فخليكم قريبين.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الصباحات الجميلة، صباحات الخميس من إذاعة الرياض. رحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة في متابعة برامج إذاعة الرياض. طبعا نروح إلى فقرة من فقرات برنامج صباح المملكة. منطقة عسير تواصل خطواتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة من خلال طرح 44 موقع استثماريا خلال موسم صيف عسير في مبادرة تهدف إلى تمكين المستثمرين وخلق فرص نوعية وإثراء تجربة الزوار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي وتعزيز الاستثمار في المناطق. وللحديث عن هذه المبادرة وأبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنطقة، يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عثمان بن عبد العزيز النحيط، وكيل الأمين للاستثمار. صباح الخير أستاذ عثمان.
1: صباح النور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وشكرا لتلبية دعوة البرنامج وقبول هذه الدعوة.
1: حق واجب،
0: حياك الله. خلينا في البداية نتكلم عن فكرة طرح 44 موقع استثماري، أبرز أهداف هذه المبادرة.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا طرحنا عدد من الفرص الاستثمارية في مواقع سياحية مميزة في عسير، كانت متنوعة، حدائق، منتزهات، ساحات عامة، والهدف كنا من المساحات هذه نخلق مشاريع مميزة للسائح وللساكن، تخلق منها مقاهي، مطاعم، كافيهات، فعاليات، وأيضا تقدم خدمات سياحية، وأيضا تكون متنوعة لجميع المستثمرين ويستمتعون فيها الزائرين والسياح.
0: ممتاز. يعني هل تشمل هذه المواقع الاستثمارية المطروحة قطاعات متنوعة تخدم السياحة بعمومها؟
1: نعم، حرصنا الحمد لله أن يكون في تنوع في الفعاليات بحيث أنها تخدم الجميع، العائلة، الشباب، جميع فئات المجتمع.
0: يا سلام، جميل جميل. كيف تسهم هذه الفرص في دعم المستثمرين المحليين واستقطاب المستثمرين من خارج المنطقة أستاذ عثمان؟
1: طبعا احنا هدفنا يكون عندنا وجهات يكون مستواها أفضل للساكن والسائح، نمكن من خلالها تقديم مشاريع مميزة ناجحة، في نفس الوقت نستثمر هالأصول البلدية بشكل أفضل ونرفع فيها جودة الخدمات.
0: ممتاز ممتاز. طبعا احنا نتكلم عن الهدف اللي تسعون لتحقيقه من خلال هذه الفرص الاستثمارية وتمكين المستثمرين، وش الأهداف؟
1: والهدف الأساسي احنا عندنا طبعا موسم عسير، اللي هو طبعا احنا الحمد لله رب لك الحمد في عسير عندنا تميز بالجو الجميل، فعندنا نمكن طبعا جلب السائح، تكون منطقة عسير هي منطقة تكون جاذبة للجميع، وبنفس الوقت نخدم فيها المستثمرين حنا بأننا نولد لهم فرص من خلال جذب السياح لأماكن الفعاليات.
0: جميل. وش أبرز المزايا والحوافز اللي تقدمونها للمستثمرين يا أستاذ عثمان؟
1: طبعا بالنسبة للحوافز اللي تقدم، واحد نعطيهم مواقع مميزة
0: ممتاز،
1: نمكنهم فيها، ندعمهم من ناحية الترخيص المتنوع، ندرج طبعا عندنا تقويم حنا الفعاليات، ندرج الفعاليات المميزة في التقويم هذا، نفوج لهم السياح، والحمد لله طبعا بتكاتف وتعاون مع هيئة تطوير عسير.
0: جميل. طيب انعكاس هذا الطرح على تجربة السائح والزائر خلال موسم الصيف كيف ترونها؟
1: والله نقول إن شاء الله بإذن الله، طبعا حنا الفعاليات المميزة هذه اللي تتم خلال الموسم تميزها وكثرتها تصنع تنوع للسائح، والحمد لله إن شاء الله نقول إن شاء الله نهاية الموسم نختتم الموسم إن شاء الله بإذن الله بالنجاح
0: بإذن الله. طيب خلينا نتكلم عن القطاع الخاص ودوره اللي يلعبه في إنجاح هذه المشاريع الاستثمارية وتعاونه معكم.
1: والله القطاع الخاص احنا ندعوهم طبعا دائما للاستثمار في عسير، عندنا ممكنات كثيره نقدمها لهم طبعا، من ناحيه اعطائهم فرص مميزه في مواقع مميزه، ايضا نقدم لهم محفزات كثيره من ناحيه البناء، من ناحيه تنوع الانشطه، تنوع ايضا الفرص الموجوده، ما يخلق منها إن شاء الله بإذن الله نكون مشاريع مميزة تنعكس على منطقة عسير كمحتوى محلي وعلى المملكة بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب كيف تتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي السياحة والاستثمار؟
1: اليوم احنا عندنا رؤية رفع المحتوى المحلي والموجودة طبعا عندنا الأهداف عندنا واضحة اليوم وتمكين المستثمر بحيث تكون المنطقة عندنا هي منطقة جاذبة للاستثمار.
0: حلو حلو.
1: الممكنات هذه كلها اليوم تسهل على المستثمرين انهم يجون برؤية واضحة. جميل. وهذا اللي نسعى له ان شاء الله.
0: جميل. أستاذ عثمان تشوفون في فرص مخصصة لرواد الأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة؟
1: للجميع، ندعو الجميع. احنا طبعا عندنا فرص متنوعة، مشاريع الكبرى، مشاريع المتوسطة وأيضا المشاريع الصغرى.
0: ما شاء الله. طيب وش القطاعات اللي ترون أنها واعدة للاستثمار في منطقة عسير خلال السنوات المقبلة؟
1: طبعا قطاع الترفيه، قطاع الإيواء، قطاعات كثيرة. اليوم احنا في عسير طبعا في حاجة للمستثمرين طبعا بحيث انهم يؤمنون بالاستثمار في المنطقة، منطقة جاذبة فيها طبعا عسير. ترى عندنا الحمد لله احنا عندنا رحلة الشتاء ورحلة الصيف، عندنا الصيف في اللي هي منطقة أبها وعندنا ايضا الشتاء اللي هو ساحل عسير.
0: صحيح، يعني بصراحة منطقة عسير تملك اجواء مناسبة ورائعة للاستثمار السياحي، وحنا قاعدين نشوف النهضة السياحية في منطقة عسير ما شاء الله تبارك الرحمن تنافس بشكل كبير. وأخيرا وش الرسالة اللي تودون توجيهها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص ولزوار منطقة عسير هذا الصيف؟ حنا عارفين أنه منطقة عسير في فترة الصيف يكون في إقبال كبير وزوار كثير.
1: طبعا

0: أدعو الجميع المستثمرين للاستفادة من الفرص المطروحة. عسير اليوم تشهد حراك كبير وفرص واعدة. احنا كمان اليوم حريصين على تسهيل الإجراءات، دعم أي مشروع يضيف قيمة مضافة للمنطقة، يقدم تجربة وميزة للسكان. الله يحييهم جميعا.
1: جميل، يعطيكم العافية أستاذ عثمان بن عبد العزيز نحيط، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه المبادرات. وكيل أمين للاستثمار، شكرا لك ويعطيك العافية.
0: الله يحييك رجاء.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم كذا في عالم أصبحت فيه التقنية يمكن لغة مشتركة بين الشعوب، وما عاد صارت يمكن المنافسة تقتصر على امتلاك أحدث الأجهزة، لا، أصبحت اليوم تقاس بقدرة الدولة على بناء بنية رقمية متقدمة، وأيضا تقديم خدمات ذكية تصل إلى الجميع يمكن بكفاءة وأيضا جودة عالية. المملكة العربية السعودية اليوم ما تواكب فقط التحول، هي تقوده بخطوات واثقة مستندة إلى رؤية طموحة جعلت التحول الرقمي أحد أهم ركائز التنمية. ومع كل إنجاز جديد تؤكد المملكة العربية السعودية أنها أصبحت نموذج عالمي في قطاع الاتصالات والتقنية، وحققت أيضا المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026. وخلينا نشوف هذا الخبر وش يقول.
1: خبرنا اليوم خبر مفرح وسعيد لمملكتنا الحبيبة والغالية، حيث حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، اللي يرصد 159 دولة لقياس مستوى التطور الرقمي والتقدم في خدمات الاتصالات والتقنيات عبر محوري الاتصال الشامل والفعال.
0: وكشفت الهيئة أن سوق الاتصالات والتقنية في المملكة قفز إلى 199 مليار ريال بنهاية عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8% خلال السنوات الخمس الماضية، ليرسخ مكانته بوصفه الأكبر والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا شمال أفريقيا.
1: وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 100%، فيما بلغت نسبة امتلاك الهاتف المتنقل 100% أيضا، في حين ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 151 ميجا بايت في الثانية، ومتوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 216 ميجا بايت في الثانية.
0: وتواصل المملكة العربية السعودية تصدرها لمؤشر تنمية الاتصالات والتقنيات IDI في مسيرة نمو متسارعة رسخت مكانتها الدولية في قطاع الاقتصاد الرقمي. طبعا مثل هذه الأرقام الحقيقة وهذا الإنجاز العالمي ما هو مجرد أكيد رقم أو ترتيب في مؤشر دولي، هو انعكاس لرؤية وطنية طموحة تستثمر في الإنسان أولا والتقنية معا، وأيضا تؤسس لمستقبل رقمي أكثر ازدهار واستدامة. ومع استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع الخدمات الذكية وتعزيز أيضا الاقتصاد الرقمي، المملكة العربية السعودية اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية، وتأكد أنه الاستثمار في التقنية هو استثمار في جودة الحياة وأيضا في مستقبل الأجيال القادمة، وفي مكانة وطن أصبح اليوم نموذج يحتذى فيه في التحول الرقمي والابتكار.

0: طبعا احنا يعني اليوم كان عندنا فقرات
1: سؤال حلقتنا. أيوة. اليوم صيفي جدا. أيوة. نرجع كذا نلخصه
0: اليوم عن السفر،
1: عن السفر،
0: تكاليف السفر واستعدادك وتجهيزاتك له.
1: اي فاليوم عندنا، تعرف انا مجلس عاقله لازم اقول لك تحليل شخصيه، ما ادري اذا يمدي او ما يمدي.
0: يمدي ان شاء الله اذا بسرعه
1: اعطيكم كذا اول ثلاث شخصيات. عندك مثلا الناس في القروض الخاصه، في يمكن الجمعيات اللي يعني عندنا كذا تحليل. الاول شخصيه، خلينا نقول شخصيه الانسان اللي يعيش اللحظه، هذا اول ما ينزل الراتب دائما يحجز السفر ويحجز الفندق ويقول الله الرازق، ودائما يجيك كذا اخر الشهر يسال وين راح الراتب. طبعا هو هذا الشخص ما يخطط، واحنا كثير سمعنا اليوم اتصالات تقول، لا اغلب الاتصالات الحقيقه يعني كانت صحيح. تقول
0: إيجابية، خطط
1: للسفر. أيه.
0: ما عندك فلوس. أيه. لا تروح.
1: أي ما عندك فلوس لا تروح. وبرضو في عندك الشخصية الثانية اللي ملك الجمعيات. هذا دخلك كله على الجمعيات،
0: قطات ومرتبط بجمعيات
1: كل مكان. أي في كل مكان، جمعية مع الجيران، جمعية مع الدوام، جمعية مع الأهل، يعني هذا تحس أنه مضبط أموره لآخر الشهر، ولا يعني مرتب أموره بطريقة ما، من الجمعية ذي سدد الجمعية ذي، بس أنه مو أي إنسان يتحملها.
0: يعني بعضهم يقول لك أفضل من القروض.
1: ايه برضه،
0: ما تعتبر دين يعني.
1: ايه برضه، ايه جمعياتهم.
0: الله يعين.
1: فاذا احنا وصلنا يمكن نهاية حلقتنا الخميسية الصيفية، نتمنى انكم استمتعتوا. دائما نقول لكم حلقتنا انتهت لهذا الصباح، لكن الصباح ما انتهى، لساته في أولى، استمتعوا فيه. ونقول لكم هابي ويك اند. كل الشكر لفريق العمل سعداء الشهري من الإعداد وعمر العتيبي، وأيضا عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان من الإخراج، وبدرية خالد وعلي الشهري. كل الشكر لك علي لمشاركتنا هذا الأسبوع،
0: وتشرفت. وإن شاء الله نستمر إن شاء الله معكم في العطاء في هذا البرنامج إذا إن شاء الله الوقت سمح لنا في الأيام القادمة. شكرا لجميع طاقم العمل، شكرا للمستمع العزيز، شكرا بدرية، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، ونلتقيكم بإذن الله الأحد القادم الساعة 7 صباحا.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وصيف جميل علينا وعليكم مع بداية هذا الصيف الجميل. وإحنا نشوف ما شاء الله الفعاليات والنشاطات في كل المدن حقيقة اللي فعلا نفخر فيها. هو بيكون حقيقة موضوعنا اليوم، نتكلم عن هذه النشاطات، نشاطاتك أنت وأنت داخل الأسرة، في محيطك، في مجتمعك، في أسرتك، مع جماعتك، مع اللي حولك، إيش برنامجك في الصيف، وهو اللي ودنا نركز عليه، وكيف نحول صيفنا يكون إن شاء الله مفيد وممتع وفي نفس الوقت صحي. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج التنفيذ والإخراج، وحياكم الله في برنامج فيتامين. وهاتفنا كما هو المعتاد 011-40-53. ودي حقيقة نستمتع ونستقبل مشاركاتكم وأفكاركم الجميلة حول استثمار الصيف من ناحية الصحية. طبعا لما نقول من ناحية الصحية، احنا ما نقول والله فقط الغذاء، احنا نتكلم عن التغذية والصحة واللياقة وجودة الحياة والسعادة والانبساط والبرامج الاجتماعية والأسرية اللي هي جزء الحقيقة من استثمار يعني هذا الصيف. فلا تنسوا هاتف البرنامج 011-40-53، ترانا مستعدين، والأخ محمد مستعد من الآن يستقبل استفساراتكم، ولا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام. حقيقة الدولة ما قصرت، التطور الهائل يعني الحضاري، الثقافي، السياحي، الترفيهي مذهل، أذهل كثير من الدول. اللي قاعدين يقولون أنتم مش قاعدين تسوون في السعودية، إيش هالنقلات الهائلة اللي صرنا نشوفها في البر والبحر وفي كل مدينة، نشوف نشاطات، نشوف فعاليات، نشوف ابتكارات، نشوف نجاحات، نشوف التميز، ونشوف حتى اكتشافات يعني تاريخية قديمة جدا، بعضها أعلن عنه وبعضها سيعلن عنه. فإحنا يا جماعة الخير أمام يعني نقلة كبيرة جدا، وهذه النقلة تحتاج منا إحنا كمجتمع إلى وقفة. يعني هذه الإمكانات اللي مثل ما ذكرت لكم متوفرة في أغلب المدن، تشوفون ما شاء الله نشاطات، تكلم في الصيف في المدن. يعني أنا شفت الآن مثلا في الرياض في كثير من الحدائق العامة تنظم فعاليات كبيرة جدا، وحتى فعاليات للجاليات المختلفة، وفيه نشاطات مميزة، فما بالك بالمناطق السياحية والمدن السياحية. الآن التطور العظيم وصل كل المدن والقرى.

يعني إيش المجتمع الحيوي؟ المجتمع الحيوي له أهداف من ضمنها تعزيز الهوية الوطنية، ترسيخ القيم الإسلامية والتراث الثقافي العريق. مهم جدا إحنا نفخر في وطننا ونفخر بتطبيق الشريعة الإسلامية في وطننا يعني قبلة المسلمين. أيضا مجتمع حيوي يتكلم عن جودة الحياة والمدن. الآن شوفوا أنسنت يعني المدن ما شاء الله، التشجير والحدائق والتطوير الكبير في الحدائق. يعني كان عندنا حدائق سابقة لكن الآن لا، صارت حدائق صحية، صار فيها نشاطات، صار فيها تنظيم، صار فيها نظافة. يعني تجلس في أي حديقة تجي تستمتع. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي الرعاية الصحية. الآن الحمد لله تقدم الرعاية الصحية اللي نفاخر فيها في كل الاتجاهات من ناحية الناحية العلاجية والوقائية، واليوم بيصير تركيزنا بالذات على هالنقطة. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي تمكين الأسرة. الآن الحمد لله تشوفون الأسرة السعودية أسرة منتجة، أسرة مشاركة، أسرة مبدعة، أسرة يعني حقيقة فعلا جزء مهم جدا من هذا المجتمع الحيوي والتنموي. الأساس الثاني من أسس رؤية المملكة 2030 الاقتصاد المزدهر. يعني الحمد لله تشوفون هذا التنوع في اقتصادنا والحمد، سوق العمل والشباب ونشاطاتهم وإبداعاتهم الاقتصادية. ودائما نشوف الحقيقة في الشركات بدأت قبل 5 سنوات وأربع سنوات وما شاء الله متميزة، ويديرها أو أصحابها شباب. أيضا مسألة الاستثمار، صارت الاستثمارات متعددة ومنوعة، وصار فيه دعم للأعمال وتيسير يعني للنشاطات التجارية. الأساس الثالث اللي هو الوطن الطموح. يعني الآن الحكومة المؤسسات الحكومية صار عندها شفافية، صرت تقابل أي شخص أي وزير وتنتقده وتنتقد يعني الأداء وتقدم، وفيه جهات مختصة تعمل مثل هذا الشيء، وهناك يعني شفافية واضحة. ودائما يطلع المسؤولين ويقول والله احنا عندنا هذه النقاط واحنا نبي نوصل هذه النقاط، وهذه ترى الشفافية مهمة جدا للارتقاء بمستوى الأداء. أيضا واحدة من النقاط المهمة اللي من ضمن الوطن الطموح المسؤولية الاجتماعية، وهي جزء مهم جدا في حديثنا اليوم. الآن ما شاء الله القطاع غير الربحي، الجمعيات اللي احنا نسمونها جمعيات خيرية، احنا نقول لا، هي الجمعيات غير الربحية. يعني اعطتها الدولة قوة هائلة لتأتي في المقام الثاني بعد القطاع الحكومي، ثم القطاع الثالث سيكون الأعمال. فالآن في عدد كبير جدا من الجمعيات الخدمية ومن ضمنها الجمعيات الصحية هائلة جدا، وتقدم نشاطات متميزة نفخر فيها، ويعني عبارة عن نشاطات محوكمة، نشاطات تشارك فعلا لدعم وتعزيز الصحة. لماذا يعني جبت أو ذكرتكم بمسألة رؤية المملكة 2030 وأسسها الثلاثة الأساسية؟ لأني ودي أركز على المسؤولية المجتمعية، وأركز على أيضا الرعاية الصحية. الآن أول رسائلي للمؤسسات والجمعيات الغير ربحية والمؤسسات أو الشركات. الحمد لله إحنا نفخر عندنا شركات كبرى، وصار عندنا شركات محلية وعالمية، ولكن على يعني عاتق تلك المؤسسات والشركات دور كبير جدا في المشاركة المجتمعية، واللي يتمنى أن نرى المزيد والمزيد من هذه النشاطات. الحمد لله أنا يعني تابعت مجموعة من النشاطات اللي تنظمها كثير من الشركات، لكن أتكلم عن الصيف. الصيف عندنا متطلبات وعندنا يعني رغبات معينة كأسرة، سواء للأطفال، للرجال، للنساء، وفي كل مناطق المملكة نريد أن نرى مساهمة الشركات الكبرى والصغرى والمؤسسات ضمن المسؤولية الاجتماعية بتوفير نشاطات، مسابقات، يعني أعمال ليس بالضرورة تكون ترفيهية فقط، وإنما أيضا تحسينية وتعزيزية للصحة أو للياقة. مسابقات يعني بعض الناس بيقول والله طيب حر، وين نسوي يعني مسابقات للدراجات أو لركوب الخيل ولا للمشي؟ أنا أعتقد أن هناك يعني
إمكانات كبيرة جدا لتنفيذ مثل هذه النشاطات، واللي إن شاء الله بذكرها بعد قليل. بس خلونا ناخذ الأخ أبو عبد الله عشان

0: الان اخره. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور الكريم، عندي سؤالين.
0: تفضل.
1: السؤال الاول انه هل في مواد في الاطعمه تسبب فرط الحركه عند الاطفال؟
0: طيب.
1: والثانيه سمعت انه حمض الفوليك نقصه يسبب جلطه في الدماغ، ما ادري عن صحه هذه، ما مدى صحه هذه المعلومه؟ وهل يقاس، يمكن يبحث الحمض الفوليك؟
0: ابشر ابشر.
1: وايضا ما هي الاطعمه التي يوجد فيها حمض الفوليك؟
0: ابشر يا ابو عبد الله.
1: الله يعطيك، شكرا
0: شكرا ابو عبد الله. طبعا احنا نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، و يعني يسرنا دائما احنا البرنامج منكم واليكم، حتى لو يكون في استفسارات ما لها علاقه بموضوع اليوم احنا نناقشها، ما في مشكله. يعني ابو عبد الله اسال عن الاطعمه اللي تزيد، هل ممكن تزيد فرط الحركه؟ جواب نعم، السكريات على راسها. عشان كذا دائما نقول يعني للأطفال قللوا عليهم السكريات، لأن السكريات كسكر يعني، وليس السكريات الموجودة الطبيعية الموجودة في الفواكه، لكن كسكر. الأغذية السكرية من الأغذية اللي تثير فرط الحركة، وسبق ذكرت لكم سابقا أيضا وأكرر، لأن موضوع سؤال أبو عبد الله كان مهم جدا. الحلويات الصناعية وبالذات، وأكرر بالذات، الحلويات اللي لونها أحمر ولونها أزرق، ليش هاللونين؟ لأنه يصعب تصنيعها، ولذلك غالبا هي مواد صناعية، وللأسف هي من الأشياء اللي تثير وتزيد فرط الحركة. وجربوا، شوفوا أولادكم اللي عندهم حركة كثيرة، امنعوا عنهم الحلويات والسكريات بالذات من هالنوعين. يعني طبعا حتى الشبسات وهذه الأشياء أكيد أنها يعني تثير الحساسية وتثير أيضا فرط الحركة، لكن بالذات هذا اللونين بتشوفون فرق كبير جدا. ومن ضمن الأطعمة اللي تثير يعني تزيد فرط الحركة ما نسميه إنه بالملح الصيني، ملح النكهة وحادي وغلوتامات الصوديوم، هذا للأسف طبعا هو مسموح موجود يباع ويعني مرخص، ولكن المشكلة زيادة التناول للأسف صار يدخل في كل شيء، صار في الوجبات السريعة كلها، والبيتزا والمعجنات وحتى التميس والمطاعم بكل أنواعها بما فيها المطابخ و المطاعم اللي تطبخ اللحوم والدواء والدجاج والرز، صاروا يضيفون هذه المادة لأنها على ما قال تنضج اللحم وتحسن الطعم، لكن للأسف من ضمن الأشياء، من ضمن المواد اللي تسبب فرط حركة. طبعا هذه المادتين وأيضا أغلب المواد الصناعية أيضا لها تزيد فرط الحركة. السؤال الثاني كان عن حمض الفوليك. طبعا حمض الفوليك والحديد جدا مهمين جدا لنمو الطفل في بطن أمه، وبالتالي الاهتمام بحمض الفوليك يجب أن يكون أثناء الحمل وحتى قبل الحمل للأم، وما يكفي إحنا نهتم فيه بعدين، وهو مهم جدا. طبعا ما له علاقة بالقلب ولا علاقة بالجلطات أبدا، لكنه لأنه مهم جدا يعني تخليق الكرات الدم الحمراء، هو والحديد، وعشان كذا هو مهم مثل ما قلنا للأمهات وأثناء الحمل والأطفال. أيضا هو مهم لانقسام الخلايا وتكوين الحمض النووي اللي يسمى DNA، ونقصه مهم وخطير حقيقة. من أهم أسباب نقص طبعا فقر الدم الناشئ عن اللي يسمى حمض الفوليك، ولكن يسبب شيء اسمه الصلب المشقوق. الصلب المشقوق يعني العمود الفقري يطلع منه النخاع ويبرز للخارج، وهذا طبعا يسبب شلل لهذا الشخص طول عمره. وحقيقة أنبه أن هناك جمعية سعودية للصلب المشقوق مقصرة، والحقيقة يقدمون خدمات لمثل هذا. طبعا هي تحدث عندما لا تتناول الأم حمض الفوليك اللي قالتها لها الطبيبة أو الطبيب يعني أثناء المتابعة. طبعا حمض الفوليك موجود في أغلب الخضار وأغلب الفواكه، ولكن أكثر شيء في البقوليات، ويعني حقيقة أنها مهم جدا الإنسان يأخذ كميات قليلة، نحتاجها، نحتاج حدود 400 مايكروغرام، ولكن اللي بيتناول فول أو عدس أو حمص أو أي أنواع من الخضار أو الورقية الداكنة مثل الخس والجرجير والسبانخ والبروكلي أو الحمضيات البرتقال وغيرها، بيأخذ كمية كافية من حمض الفوليك. نأخذ الأخت مشاعل. السلام عليكم.
2: هيك السلام أخي دكتورة، أنا المأكولات الصيفية وشي على الثلوج.
0: عيد

0: أعيد يا الأكلات الصيفية.
1: إيه هاي على هذا الآيس كريم.
0: أيوة.
1: وكل ذي وآيس كريم متروك هذه.
0: يا سلام.
1: البيدة.
0: أبشري والله إن هي نقطة مهمة كنت بتكلم عنها بس كويس سألت عنها مشاعل. شكرا يا مشاعل. أيضا الأخت مشاعل تكلم عن الأكلات الصيفية. أنا كان ودي حق يعني خصص حلقة عن هذا الموضوع ولكن خليني أعطيكم فكرة عامة. أولا خلونا نستمتع بالصيف. الطلاب غالبا هم اللي يعني مروا بفترة دراسية ويحتاجون هالصيف للتغيير. ما نريد أن تكون الصيف هي استمرار للعمل والعطاء وبالذات مع الحر. نبغى نستفيد ونستمتع ونحمد الله على هذا النعم ونغير ونفيد مجتمعنا ونفيد أسرنا ونفيد اللي حولنا وما نضيع وقتنا. واحدة من الأشياء اللي نهتم فيها اللي هو تروية الجسم بالماء، سواء تناوله في بالماء أو تناوله عن طريق الفواكه. ترى الفواكه فيها ماء أكثر ما تصورون. التفاح فيه تقريبا 96% إلى 97% منه ماء. الحليب هو الحليب هو سائل، نسبة الماء فيها 94 أقل من التفاح. فما بالك بالحبحب والبطيخ يعني الشمام وكل أنواعه. والآن الحمد لله بتجينا التمور أو بدأ التمور. الأكلات الصيفية يعني يجب أن تكون مغذية فيها ألياف وفيها سوائل. وذكرت الأخت مشاعل الآيس كريم. أنا أقول لكم تجربتي وتجربتي الأسرية. إحنا نسوي الآيس كريم في البيت، حليب أحيانا مكسرات قد نستخدم أحيانا حليب مركز عند الحاجة، فواكه طازجة بالخلاط أو حتى قطع، وممكن يصير آيس كريم صحي ممتاز. وجربوه. الآيس كريم أنواع. في آيس كريم اللي هو الرخيص هذا اللي يباع بريال أو ريالين اللي عبارة عن سائل ومادة ملونة وسكر، وهذا المعلومات مكتوبة. هذا يجب أن نتجنبه، هذا ضار وما نقدر ما نعطيها أطفالنا. في آيس كريمات لا، في أنواع يدخل فيها الحليب كمركبات، يدخل فيها المكسرات والشوكولاتات الداكنة وأنواع أيضا من المركبات التي تدخل فيها، وأيضا موجودة سواء معلبة أو من المحلات. هذه تعتبر جيدة. ولو نسوي الآيس كريم في البيت يكون أفضل وأفضل. فحقيقة طبعا ممكن دخل الآيس كريم التمر، ممكن يدخل في الآيس كريم يعني كثير من منتجاتنا الحقيقة الوطنية ممكن تدخل في الآيس كريم، حتى طحين الحبوب المختلفة سواء الذرة أو القمح أو غيرها ممكن تدخل في صناعة الآيس كريم. أنا ماني بفنان صراحة في الآيس كريم، لكن يقول الآيس كريم خيار صحي نشجعوا عليه. نذكر بهاتف البرنامج 011-4-5-3 ونواصل حديثنا عن يعني الصحة وكيف يكون يعني صيفنا صحي وكيف نستطيع أن ننتبه لأسرنا وعيالنا من الأخطار الصحية ونحول هذه الأيام الجميلة إلى أيام صيفية وصحية جميلة. وأذكر بهاتف البرنامج قبل الفاصل 011-4-5-3. بنروح فاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون بعيدا.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام. نتحدث اليوم عن كيف نسوي نحول نقول صيفنا ليكون صحي للأسرة والمجتمع. ويسرنا أيضا نأخذ أبو هاني. تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم.
2: أبو هاني فيه مقالة ممكن نسألك عنها يا دكتور. يقولون كثر الشاحن يكسر الحديد، صحيح ولا لا؟
1: أي نعم، وأبا أتوسع في هذا، يعني الجواب العام نعم.
2: طيب أنا
1: أشرب
2: كوب شاي الحين الصباح.
1: اشرب الشاي واستمتع يا أبو هاني، إلا إذا كان عندك فقر دم ما ينفع لك. غير
2: لا
1: إذا ما عندك استمتع واشرب الشاي وانبسط.
2: لا ما عندي. طيب السؤال الثاني، هل وش اسمه الكثير من الزبادي يعني يؤثر على الإنسان؟
1: أبدا بالعكس، تناول الزبادي ممتاز، ودائما أنصح الواحد، عندنا مجموعة من الشركات الألبان، إن الواحد بين فترة وفترة يغير يعني، فلو الواحد تناول 3-4-5 من الزبادي ما يضر أبدا، بالعكس هذا يعتبر خيار صحي.
2: شكرا
1: يا أبو هاني، شكرا لك. طيب إحنا لما نتكلم عن البرامج الصحية، طبعا إحنا مثل ما قلت ما ودنا نتشدد ولا ودنا نقول لا يا جماعة الخير لا تأكلوا من المطاعم، لكن ودنا نبدع في أكلاتنا الشعبية الصيفية. كل منطقة من مناطقنا متميزة بأكلات صيفية شعبية، ودنا أنها أن نعلم عيالنا عليها، وكيف ندربهم بناتنا على عملها وأيضا المشاركة فيها. أيضا يعني كل ما أكلنا الأغذية الطازجة كل ما كان شيء ممتاز وصحي في كل الأوقات، ولكن في الصيف أكثر. وكلما أكلنا الفاكهة في وقتها كان أفضل. مثلا الآن في الصيف ليس وقت البرتقال. طيب لو أكلنا برتقال فيه مشكلة؟ لا ما فيه مشكلة، بالعكس نستفيد منه، ولكن الأكثر فائدة منه الخضروات اللي تنتج وقت الصيف، مثل ما ذكرت الحبحب، الشمام، العنب، التين، الجوافة، المانجو، الموز، وحتى الآن مثل التمور قريبا. كلما أكلنا يعني الأغذية في وقتها يكون أفضل. الأمر الآخر، نحاول بقدر الإمكان نقلل من المعلبات، نقلل من الأغذية الضارة. يعني أعطيك مثال، أبفترض عيالنا يبغون برجر، هل أقول لهم لا ما في برجر؟ أقول لهم ما يخالف، إحنا ننظم مثل هذه المسألة، ما في مشكلة إحنا ناكل مرة أو مرتين من المطاعم، لكن لما نشتري برجر ما نضيف عليه مايونيز، أو نستبدل المشروب الغازي بعصير مثلا، ولا ممكن احنا نقلل البطاطس. ففيه بدائل، واللي أجمل منه حقيقة تجربة ناجحة عند كثير من الأسر، إن عمل البرجر في البيت. تخيلوا إن الأسرة مجتمعين ومبسوطين وقاعدين يشوون، إذا بالإمكان تعملون يعني حشوة البرجر في البيت ممتاز. إذا ما تعملونها ترى تشترى، فيه ناس في شركات في جهات يبيعونها جاهزة وطازجة، روعة. يعني لما يتشاركون الأسرة مع بعض يبتعدون عن الألعاب الإلكترونية ويلعبوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يشتركون مع بعض ويعملون يعني عشاء مشترك، وفيه يعني مشاركة لأفراد الأسرة، كبيرهم وصغيرهم، أمهم وأبوهم وأولاد أخوانهم، يعني جدا ممتاز. المايونيز هو اللي نحذر منه، لكن الكاتشب ممكن إحنا حتى نسويه في البيت. طبعا الكاتشب فيه نسبة ملح عالية لكن خطره أقل بكثير من المايونيز، لكن ممكن ترى نسوي كاتشب. يعني كثير من الناس ما شاء الله، طبعا ما أنصحكم الآن لأن الطماطم للأسف سعرها غالي الآن، لكن لما ترخص الطماطم جربوا أنكم تسوون الكاتشب في البيت، وأيضا طرقه معروفة. الوجبات المختلفة ممكن نسويها، ترى ممكن نسوي شاورما، ممكن نسوي أكلات مختلفة، حتى لو بنسوي كيكة ونسوي حلا. اليوم في عيادتي يعني كنت أتكلم عن هذا الموضوع، فقالت واحدة من أمهات أن بنتي صغيرة طبعا، قلت دربيها، قالت هي تعرف تسوي الحلا بس خاف أنها ممنوع يا دكتور. قلت لا ما في ممنوع، حتى الحلا ممكن نسويه يعني شيء بشكل كويس، يعني ليس بالضروري أن يكون صحي 100%. يعني أكرر، ما له داعي نشدد لكن لا نوصل مرحلة الخطر. يا سلام لو نأخذ أبنائنا في جولة في المدينة اللي احنا فيها، يعني بعض الناس ممكن يقول سافر، لكن حتى في المدينة اللي انت فيها في فعاليات كثيرة جدا. شوفوا يعني الفعاليات اللي يعلن عنها وشاركوا فيها، في فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية، كلها ممكن تغير الوضع. أنا ممكن بس أخذ يعني أولادي وحتى البناتي في وادي حنيفة، شوفوا كيف يعني يسوي فرق كبير. هي لياقة وصحة وتشوف هالحضارة وتشوف هالتطور وتشوف الناس كيف نشيطين ويمشون واللي على درجاتهم وكذا. هذه أيضا من التغييرات اللي ممكن احنا نعملها. ولكن داخل الأسرة أنا ودي احنا نحط نظام. واحد من الأنظمة اللي أتمنى فعلا أنها أنكم تتبنونها وأنا متأثر منها كثير، اللي هي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأطفال. واحد يقول يا دكتور أنا لما أفصل النت في البيت أسمع أصوات، ولما أشغل النت يهاجد البيت كله مع جواله. طيب إحنا ليش ما نقنن هذا الموضوع؟ طبعا أي أحد يقدر يستخدم الجوال ولا الآيباد ولا كان ما كان للأطفال، يقدر يبرمجه، يقدر يخليه يشتغل ساعتين في اليوم أو يعني أو أي وقت معين، أو ممكن يشتغل من وقت كذا لوقت كذا. بتقولون والله احنا بنعقد أطفالنا ويحبون اللعب ويحبون الصور والفيديوهات، وللأسف صاروا ما يأكلون إلا قدام الفيديوهات. هذا حقيقة يعني سلوك غير جيد حتى لو كان موجود. احنا الآن نبغى نستبدل هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب، وهناك لو دخلتوا المواقع بتلقون ألعاب جميلة جدا، ألعاب ذهنية، ألعاب ممكن تشترونها، ألعاب حركية، ألعاب ممكن تنفذها داخل البيت، حتى مسألة اللياقة. وجربوا بتشوفون يعني الانبساط والسعادة والترابط. أيضا ترى في تعليم للحوار، يعني بعض أطفالنا الآن ما يجيدون الحوار. ليش؟ لأنه متعود على الألعاب الإلكترونية وكذا، ما يجيد التعامل مع البشر، يجيد التعامل مع الجهاز. لكن وكنت اليوم أناقش أحد الآباء ما شاء الله لا إله إلا الله مع ابنه، قلت هذا الشاب ليش كيف صار بهذا الطريق؟ قال الحقيقة أنا قننت استخدام الإنترنت والجوال ما تزيد عن ساعتين، وأخذها معي، أخذها معي للبر، وأخذها معي لما أروح لأقاربي ولما أروح المناسبات. يتعلم الطفل وهو صغير، يتعلم المرجلة، يتعلم التعامل، يتعلم العلاقات، ويعرف منهم عمانهم منهم خواله وعيالهم وكذا. أيضا فرصة صيفية، يعني في وقت الدراسة إحنا بنقول يمكننا مشغولين بالدراسة، لكن في الإجازات هي فرصة إن نفاجئ أهلنا، يعني اللي عنده خوال أو اللي عنده آباء وأمهات كبار في السن أو عمان كبار في السن، إن نفاجئهم نقول اليوم عيالي صغار يبون نسوي لكم عشاء اليوم، بيجهزونه، جربوهم سيبدعون. وبيبدعون حتى من الناحية الصحية، بيبدعون في تقديم شيء، ويبدعون في على الأقل التغيير من الاستمرار. يعني بعض العوائل عندهم عادة أن العشاء لابد يكون من برا، يعني ممكن نغيره، ما في مشكلة زي ما قلت يعني بين فترة وفترة، لكن احنا ممكن نغيره. كنت أسمع لقاء لأحد الشباب وعندهم أحد المحلات الكبرى اللي يسمونها سوبر ماركت، تقفلت مجموعة من فروعها. فهو يقول أحد الأسباب اللي خلتنا نقفل أن المجتمع صار يعتمد على المطاعم، ما عاد يروح يتقضى من السوبر ماركتات، فوجدنا أنها بنصير في خسارة. هل هذا الاتجاه الصحيح؟ الجواب لا. احنا يعني نهتم بصحتنا ونهتم باختيار الأغذية المناسبة، ونعلم أطفالنا كيف نروح للسوبر ماركت وكيف نختار الأغذية، وكيف نروح ما يسمى الحلقة مثلا عند المنطقة الغربية وسوق الخضار والفواكه، ونشوف كيف الإنتاج اللي يجينا من كل أنحاء المملكة ولله الحمد، وكيف نختاره وكيف يعني نتبناه. كل هذه تراها تدريب صحي. من ضمن الأفكار البسيطة جدا سمعتها حقيقة قبل يومين، أحد البنات تخرجت من الجامعة لكنها كانت متخصصة في الدراسات القرآنية، فعملت مسابقة لكل أفراد الأسرة للحفظ، حطت مثلا لأعمارهم أقل من 7 سنوات لهم

0: مسابقة، لأقل من 10 سنوات إلى من 8 إلى 10 له مسابقة وهكذا. وجاء واحد من أفراد الأسرة تبرع بالجوائز، وصارت يعني كلهم يبحثون عن كيف يقدمون في هالمسابقة وينجحون فيها. وهكذا ممكن نسوي مسابقات صحية، مسابقات ثقافية، نخصص شيء للتعرف على منجزات الوطن و يعني المنشآت الصحية والإنجازات المختلفة والمناطق السياحية. فرصة هنا يعني نملأ هذه 24 ساعة، ما تصير نوم فقط. يعني أكيد فيه بعض الأيام بعض الشباب يتابع مباريات كأس العالم، ممتاز، ولكن في بعضها زيارات وبعضها أنشطة ممكن احنا نعملها. هي نوع من الاتفاق، من نوع أنا كيف أتفق مع أسرتي، خلونا يصير صيفنا صحي بالتغييرات بسيطة ممكن تنتج إنتاج كبير. مستمعين الكرام، طبعا ذكر هاتف البرنامج 011-40-53، وخلونا ناخذ الأخ مشعل ونعتذر أخ مشعل تأخرنا عليك. السلام عليكم.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: سامحني يا أخي، ولا الأخ محمد بلغني والله.
1: بالعكس، لا والله أنا مستمتع جدا باللي طرحته، وبالأخص وادي حنيفة للأمانة من المواقع اللي إحنا حرمين أنفسنا منها. أنا مريت في الطريق كم مرة ومرتين، ووعدت نفسي إني أجيب يوم من الأيام أخذ أولادي ونطلع نص يوم، يعني أتليست أكثر من 4 ساعات.
0: جميل.
1: أجلسهم هنا وكذا، يعني للأمانة أمانة منطقة الرياض والأخوان القائمين على الهيئة الملكية بشكل عام، يعني أعمال جبار للأمانة، وإحنا ما نستفيد منها. ويعني نلقانا سيارة سيارتين، نلقانا واحد اثنين، يعني عائلة عائلتين، يعني ظلم للأمانة، ظلم لأنفسنا مش للمشروع. صدق. المشروع قائم فينا وبدوننا يعني في الأول والأخير.
0: والله صدقت الحقيقة. أنا أقول شكرا أخي مشعل على هذا الطرح، ولأن اللي بيروح، أنا أتكلم عن موقع، وأكيد فيه مواقع كثيرة، لكن أتكلم مثل ما تفضلت وادي حنيفة، شيء مذهل، شيء حقيقة مذهل. الإنسان اللي بيزوره الآن، الحمد لله الأجواء في المساء في المنطقة هذيك جميلة جدا، جميلة جدا
1: جدا. الهواء عليل ونظيف، والخضرة، وفيها مسارات موية، وفيها وغير كذا، يعني آمنة جدا، يعني لا فيه إزعاج سيارات ولا فيه إزعاج
0: خطر أو شيء. صحيح،
1: ولا فيه خطر أبدا أبدا أبدا. لا لا، منطقة صراحة يعني للأمانة، يعني تذكر فتشكر، يعني للأمانة الأمانة القائمة اللي كانت موجودة واللي أصدرتنا الإبداع هذا، للأمانة إبداع من الآخر. يعني
0: الله يعطيك
1: العافية. لا تنظيما، لا دورات، لا شوارعها، لا طرقها، لا يعني
0: المسار الرياضي الحقيقي هو استمرار. يعني أنا يمكن بيتي ما هو بعيد عنه، بصراحة أشوفه طول الليل وهو في نشاطات ودراجات، والناس على ما تفضلت يمشون في مكان آمن. هي لياقة، بدل ما أجلس أنا على الجهاز أخذ ولدي وأمشي معه مثل ما تفضلت. يعني
1: موعدين خير إن شاء الله في 2030
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أخي مشعل.
1: الدكتور إذا سمعت، أنا عندي استفسار بس. أنا لما يعني لما يبدأ الصيف للأمانة ينزل من وزني 2 كيلو 3 كيلو، يعني الشهية تنزل شوية، أكثر سوائل، يعني الأكل يعني حتى مو بأكل اللي كان قبل، مع أني أحاول أني أرفع يعني من التغذية وكذا، لكن مع ذلك أبدا. كل صيف يعني من 3-4 سنوات كل ما ارتفع درجة الحرارة ينزل من وزني 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو إلى نهاية الصيف، يعني يبقى وبعدين يرجع.
0: هل وزنك طبيعي ولا زايد أو ناقص؟
1: لا هو وزني نورمال، يعني طبيعي، طولي مناسب.
0: كويس، هي نقطة جميلة، إن شاء الله بعلق عليها إن شاء الله أخوي مشاعر.
1: شكرا لك.
0: شكرا أخي مشاعر. شكرا،
1: مستمع لك دائما.
0: الله يطول عمرك. شكرا، سعيدين فيك. أم عبد الله، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. يا هلا.
0: يا مرحبا. السلام.
2: يا مساء الخير.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: مساكم خير إن شاء الله.
0: الله يحييك
2: ووفقك إن شاء الله.
0: آمين وإياك.
2: ما شاء الله مسعدنا، ما شاء الله.
0: والله احنا اللي نسعد بك يا ام عبد الله، وبالمستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا.
2: عندنا والله الجوال والاذاعه.
0: الله يحييك. الله يحييك ام عبد الله،
2: حييك ان شاء الله. انا بس حبيت اسال، انا النكسن هن ضارات لي بتلت عليهن، يعني اخذهن.
0: ايوه، ابشري ام عبد الله.
2: انا كل اقرب 3 ايام اخذ الحبه مثل حول المغرب، يعني كذا، لان الحرقان مره يجين حرقان ويجين ورقيات ما تناسب، أنا بد تصير علي القولون إذا أخذت مثل ورقيات، أو يعني يقولون إنه يعني زين الحركة مثل الخس مثل
0: بشري ام عبد الله ان شاء الله نجيبك ويتمم لك ان شاء الله بالصحه.
2: هو ضار
0: ابدا.
2: ايوه لان شيء بديل، احنا شيء بديل غير ولا
0: لا لان
2: ضغطت عليه حتى انا واثنين من عيالي.
0: لا اللي يستخدمونك كثير، ولذلك احنا بقول لي يستخدمونك كثير، وعشان كذا اجيب اجابه ان شاء الله الناس كل الجميع يستفيد منها.
2: الله يجزاك خير.
0: الله يطول عمرك ام عبد الله. شكرا لك. شكرا. طبعا ابو جواد. ابو جواد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: كيف حالك دكتور؟
0: حياك الله ابو جواد يا مرحبا.
3: كيف حالك؟ عساك طيب.
0: الله يسلم.
3: الله يكثر من ذلك. شكرا لك يا دكتور، وانت من اللي يسعد الناس ويطمنهم.
0: الله يسعدك الدنيا واخره.
3: اي والله ليش من غيرك لنا. وانا والله يا دكتور بس ودي انك تعطي يعني كلمه توجيهيه. انا قبل فتره سمعت منه دكتور قلب للاسف يخوف الناس من الضغط ويخوفهم ويزيد تخويفهم من العسكريات. فا اي والله للاسف انه يعيش عود يعني. وحبيت اني بسمي وحبيت الناس عن كلمه توجيهيه لان الابناء ضعيف ويخوفوني. لانه والله بعض الناس سمعت يقولون حتى هذا المتابع حقته يقول هذا جاب لنا سواس. هذا
0: لا لا ابشر ابو جواد ابشر ان شاء الله علق على هالموضوع ان شاء الله.
3: اي والله تكفي والله.
0: الله يسلمك.
3: هو معروف يعني معروف.
0: لا ابدا احنا ابدا احنا نبحث عن الشيء اللي يعني يسعد الناس وبعلق عليه ان شاء الله هالموضوع.
3: بالذات انت والله انا ملاحظين الدكتور انك تجربه السعاده للناس.
0: الله يطول عمرك والله يسعدنا يا ابو جواد.
3: والله.
0: الله يطول عمرك. شكرا يا ابو جواد. الله يسلمك. شكرا. طبعا الاخ مشعل يقول اني ينقص وزني 2 كيلو، هذا امر طبيعي. لأن الشهية سبحان الله تقل مع الحر، وأيضا سبحان الله نظام الإنسان يتعدل بعد الدوامات. يعني ترى احنا ما نقول كل الناس طلاب، لكن التغيير يؤثر علينا الإجازات والحركة. يعني في بعض الناس ما شاء الله لما ياخذ إجازة ما يحولها إلى نوم، يروح ويزور ويتحرك ويسافر ويزور بعض المدن ويزور أقاربه. فهذه الحركة تفرق. ولو قاعد تحسب، أكلم أخي مشعل والزملاء والمستمعين الكرام، لو حسبتوا عدد الخطوات بتشوفون في فرق. أيضا يعني مثل ما ذكرت في الصيف تقل الشهية، فأمر طبيعي لما الإنسان مع الحر ما عاد يميل للسكريات كثير. السكريات والدهون يميل لها الجسم، الجسم يطلبها لما يكون الجو بارد. وعشان كذا المناطق الباردة تشوفونهم يأكلون كمية كبيرة من السكريات والدهون. فهذه النقاط لك الحمد لله ما دام الدعوة كيلوين 3 كيلو ما تفرق إن شاء الله، أمرها بسيط. أم عبد الله تسأل عن النكسيوم. طبعا دائما مشاكل القولون والالتهابات هي من المشاكل اللي من نمط الحياة. وإن شاء الله إن الله يسر الأسبوع القادم أبشروا بمفاجأة، أبشروا ببرنامج أعرض عليكم إن شاء الله كيف نتخلص من القولون العصبي، كيف نتخلص من الغازات والبكتيريا الزائدة وهذه المشاكل. فأنا أقول يا أم عبد الله لا توقفين النكسيوم، ولكن ترى النكسيوم وكثير من الأدوية ليست علاج للمشكلة، ليست علاج القولون العصبي والارتجاع، ولكنها هي مهدئة وضرورة لتقليل المضاعفات. ولكن علاج القلق أو التوتر أو الارتجاع تراه من نمط الحياة، واللي إن شاء الله أتكلم عنها الأسبوع القادم. لا تروحون بعيد، ترى تذكروا ستكون حلقة مميزة إن شاء الله الأسبوع القادم اللي بعطيكم برنامج يمكن لأول مرة نتكلم عنه كيف تتخلص من القولون العصبي. أبو جواد الحقيقة جزاك الله خير. كثير من الناس يعني من دافع الحرص يعني يبالغ، ترى الضغط كذا والسكر، ترى الأمور إن شاء الله بتمشي بطيبة. وأي أحد عنده ضغط وسكر يشتري جهاز ويقيس السكر الصائم، أهم شيء ما يوصل 126، ويقيس الضغط أهم شيء إنه يعني حدود 120 إلى 130 على 80. ترى لو نزل أو شوي أو ارتفع شوي ما في خطر، لكن الإشكالية لو يستمر على طول. ولكن الأفضل دائما إحنا نزور مركز الصحي نفحص بين كل 6 شهور ونتأكد بس ما يكون عندنا مشاكل. ولكن الإفراط في المبالغة والتخويف الناس الحقيقة غير جيد، يعني حقيقة يتنافى مع حتى الأسس الطبية اللي إحنا نتحدث عنها. أيضا إحنا نتوكل على الله ونجتهد ونلتزم بمسألة الوقاية، ونتناول الأغذية الطازجة، ونحاول نمشي، ونحاول نشرب سوائل، والحافظ الله. لما يصير فيه يعني أعراض واضحة ومتكررة يجب أن يزور الطبيب. مستمعي الكرام، كان ودي والله أطول معكم، وأنا سعدت الحقيقة أخوي الأخ محمد جزاه الله خير مخرجنا أعطاني زيادة دقيقتين، لكن الوقت انتهى. نلقاكم بخير، لا تنسون حلقة الأسبوع القادم ستكون حلقة مميزة عن الطريقة أو نظام غذائي في نمط الحياة لعلاج القولون العصبي. أسأل الله عز وجل يكفينا ويكفيكم شره. نلقاكم بخير. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر

0: دي كريك غوردون والبالغ من العمر 43 عاما، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم.
0: السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب 18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

الحادية عشرة ضحا في الرياض، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي. مركز الملك سلمان للإغاثة يلبي نداء الأسر المتضررة جراء احتراق خيامهم جنوب غزة. بدعم من المملكة وصول الدفعة الأولى من محطات الطاقة الكهربائية الإسعافية إلى حضرموت. انطلاق فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالقاهرة. اليوم انتهاء مدة تسجيل العقارات لأكثر من 14 ألف قطعة عقارية بجدة. اختتام فعاليات أسبوع المياه السعودي بجدة اليوم لدعم استدامة القطاع. أمير الجوف يرعى حفل الزواج الجماعي لمئة شاب وفتاة ضمن برنامج تيسير. رياح نشطة على الرياض.

وشرقية تمتد للقصيم وأجواء ماطرة على الجنوب. انطلاق مهرجان صيف عنيزة اليوم بفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة. تأهل إنجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة إلى دور 16 من كأس العالم 2026. ودوليا إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات بين أمريكا وإيران بشأن قضايا تتعلق بمذكرة التفاهم. إصابة 3 عسكريين أمريكيين بعد هبوط اضطراري لمروحية ببحر العرب. سقوط قتلى وجرحى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد تنفيذ هجوم روسي. ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوجة الذي ضرب فنزويلا إلى 2300 شخص. وفي الخبر الأخير، ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1406 حالات في جمهورية الكونغو. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان.

نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كونوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن أمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نطيش فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل. لذلك نفخر أنها القهوة السعودية، لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة دون. تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من صغير على كيف يصب الفنجان ومن يبدأ ومتى يصب ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة وكيف يمسك يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة أستاذ نورة عن القهوة، صراحة بحق نحن نفتخر تكون القهوة السعودية.
0: جميل أستاذ عبد الله. وأيضا أستاذ صالح، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم نعم، بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
0: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا،
2: تفاصيل جدا.
0: طريقة أيضا البدء بمين، بالكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
0: أيوة.
2: أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو أن له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
0: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها، بأنه فنجان قهوة اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف، كم فنجان؟
1: لا ناخذها قديما، لان القديم يحتوي اصيل. فالقهوه حين في الجنوب قهوتنا تكون شقراء او تكون مائله الى الى الى, إلى, إلى الاصفر. في الشمال تكون القهوه مائله الى الداكن، وهذه ترى لها فلسفه، لان القهوه في الجنوب متوفره، فانت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنتها فترة طويلة ما تخرب.
0: أيوة.
1: لذلك تجد
0: طريقة حفظ.

0: أيوة
1: المسألة.
0: لذلك تجد عندنا منبع الشجر في حزام القهوة اللي يبدأ من شدا من جبال شدا في الباحة إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية، فعندنا نخففها تكون شكرة. أيضا
1: صبت الكميات،
0: كمية الفنجال في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل، إذا اتجهنا نجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد، هذه المنطقة فلسفة في القهوة أنها تكون صبة قليلة. ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة فيكون قليل سمونا دمعة، بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال الصروات نجد الفنجال يعبونه، وتعبية الفنجال هذا من كرم، فيضع لك فنجال كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
1: صحيح.
0: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح السوق، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة أو بخطر للسوق، والمختار يعني في أخطر يعني بسافر بمصطلح حالي،
1: ربط السفر بالخطر،
0: بالخطر بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج احنا نمشي مسافة. فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجال اللي فنجال الكرم، القهوة تكون فنجال فنجالين لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجال حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل، ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو الزنجبيل، يسمون عود كبود، يحط معها عود كبود صغير، يحط معها يمكن أحيانا شيء وتحمس هذه الدلة عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم، لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
1: ما تنتظر اللي انت
0: أيوة. فتكون فنجال فنجال ثلاث فناجين للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
1: في وفرة وخير
0: جميل.
1: صالحة أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار،
1: أي
2: كان مجفف أساسا ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل، الزر ضروري والزنجبيل في تهامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها، وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشهيفة يسمونها، يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
0: أستاذ صالحة المستكة يحطونه على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة
1: فتبخر. شوف أنا وصلنا مبسوطة، ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
1: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير، ولهجتين متباينة جدا مختلفة. ولكن
0: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك، هل مثلا أعطيك الفنجال
1: مليان ولا شوية،
0: حتى في الذبيحة يوم تجيني مثلا أعرف أنا إيش أقدم لك، يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها ثمان لهجات وفيها لهجات متنوعة، وأيضا لكنة أقول هذا لكنة يعني يمكن حرف أو حرفين تغير لكناتنا مثلا على لكنة عسير.
1: وهزة الفنجان عند الحريم والرجال نفس الشيء اللي هي الاكتفاء،
2: نفسها.
1: أنه أنا خلاص اكتفيت ما سويته بقدر يصبوا
2: لي، يقول أكرم أكرم
1: أكرم
2: أكرم
1: هنا يقولون
0: عند الرجال، لأن الرجال حريصين لأنها تنقل، الرجال سهلون في المجالس، فالفنجال في الأصل مأخوذة من كانوا يختارون في مجالس الأمراء والشيوخ، يختارون الخادم أو اللي يشتغلها الصباب يكون ما يسمع. أيوة. يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم، فهو يرى لكنه ما يسمع. فلذلك قلت أكرم ما عاد أحتاجك هوا، ما بيتبهلك بس إذا هزيت له
1: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس، وإكرام للضيف، القهوة مفتاح المجالس. طبعا عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس، صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم، يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس. لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما اشرب الفنجان إلا أن تقبل بما جيتك عشانه. أيه
1: الطلب اللي أيه
2: الطلب اللي جيتك، فيقول سم وبشر اشرب فنجانك وبشر على يعني هي تفتح المجالس.
0: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط،
2: ضيافة وبرضها.
0: لا ما هي بضيافة فقط، يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ باللي تبغى.
2: ايوه فعلا، هي القهوه السعوديه لها شان عظيم من زمن ما من الان.
1: يعطيك العافيه. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيره ومتنوعه، ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي، في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة، ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا، كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار، طبعا يغيب مع القوافل يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر وجدي، فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين، فيأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية، فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبه، يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة، وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة، وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه. جميل. الضيف العجل.
1: الضيف العجل،
2: الضيف العجل، لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي، لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
1: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
2: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه باحة ربيعة نفس الوضع، اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور، خبز الميفا، ويختلف من منطقة لمنطقة حتى في أحجامه حتى في أشكاله.
1: هذه أنا لاحظتها. نعم. اختلاف الحجم. نعم. اختلاف طريقة التقديم، والبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية. أيوة. وطريقتها. أيوة. مختلفة. نعم. يسمونها. نعم. الدقيق. نعم. هنا في عسير لا مختلفة. قرص يسمونه
2: قرص، قرص يكون يعني طويل على طول.
1: في بني شهر يسمونه. نعم. فطير فعلا.
2: أيوة. بني شهر فطير. ايوه فطير، ودائرية تكون. أيوة. وتكون كثيفة. أيوة. هنا كيف في رجال الحجر بشكل عام. أيوة. في رجال المع المكثف احيانا يكون طويل بس ما هو لدرجة الطول، اكثر ما يكون واسع.
0: في شمال عسير عندنا، انت عندكم هنا في الحجاز، عند في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر.
1: أيوة.
0: متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخاع، فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام يعني ياخذ وقت، نحط له تمر ونحط مع سمن، واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد، خاصه في فصل مثل الان الربيع والغنم تسرع وكذا، فيحطون الزبد يسمي احنا دهانه، لذلك ما قال يعني دهانه، يحطون الزبده ويحطون معها التمر، فنقدمها مع القهوه للضيف، في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل، فهذه من يعني الجود والموجود، هذه من الأشياء اللي تقدم صار لونه طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن أو التمر والزبدة للضيف العجل. وكان في الشمال يحطون قهوة الضيف. يعني في الشمال، الشمال قهوة والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو نسميها المعاميل، يضعون القهوة والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام. فهذه موجوده يعني يضعونها في الاثجاء، تقول عن القهوة عندك تقهو.
1: ايوه.
0: وعاده هي تصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوه ويكون محكل. ففلسفة المكان
1: اي في هذا التنوع، هذا ترى اكيد الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهره جميله جدا وتنبي انه هذه القاره العظيمه السعوديه العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم مسميات، قهوه الكيف، قهوه الطيف، وقهوه السيف.
0: الفنجال نتكلم قديما، الحماس او الم القهوه هذا يعطى من الفنجان الأول. فالشمال عندهم الفنجان الأول فنجان الكيف، هذا فنجان الضيف لابد أن يعطونه فنجان الهيف، الفنجان الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرب فنجان. الفنجان الثاني فنجان الكيف، هو يقول فنجان، ويعطيك الفنجان الثاني إذا أنت باقي بعضهم يجلس يومين ثلاث أيام
1: خرمان
0: أيام خرمان قهوة، ما يروي أو ما يقنع الفنجان الأول فيعطيه فنجان الثاني. الفنجان الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا النجد لا يختلفون شوي. الفنجان الأول اللي هو فنجان الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجان اللي هو فنجان الحماس يودي الألم، الفنجان الثاني فنجان الرأس اللي هو فنجان الكيف، الفنجان الثالث النوماس أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجان الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرف أنا في بعض القرى الفنجان الأول فنجان ذواقة، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حلالها يعني مرارتها من لذتها. الفنجان الثاني فنجان سواقة أسوقه للموجودين في المجلس. الفنجان الثالث اللي هو فنجان الحواقة أو الوثل سمون أو السريب أو نهاية
1: الحثلة،
0: أي نعم، هذا فنجان أنا ما صبه، لا صبيته وصار فيه ذا لا أكفه، فهذا فنجان ما أقدمه للضيف. فهذه من ما ورثناه عند فلسفة الشيبة.
1: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني مرشد جولات الطهي مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية و فلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي يبدأ، نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، تروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت، تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
0: الله
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم برجع لأول ثوب كيف حصلها.
1: نعم إيوالله، وهذه حقيقة، حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمونه البزاز.
1: البز عندنا، البز
2: يسمونه البزاز اللي يبيع في القماش،
1: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
0: الموجود المتاح.
1: إيه ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه ما هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
0: وستر،
1: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل، حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
0: ما شاء الله. يعني حتى وصفه أنه يعني من تحت يكون واسع أصلا.
1: نعم،
0: حتى يسهل لها الحركة.
1: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما. المجزع أو جهة وادعة، جهة وادي بن هشبة،
0: ظهران الجنوب.
2: أيوه، المقطع.
1: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك هي مسميات في كل
0: محلية
1: منطقة،
0: كل
1: هي ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
0: أيضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته وتفاصيله مرتبط.
1: نعم،
0: بكيف تتوضع.
1: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
0: الكوع،
1: حتى الكوع حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس، لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، إلا ظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما ترضع طفلها،
0: الله،
1: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم طفلها ترضعه، هذه من الفتحة، هذه
0: تفاصيل مهمة، هي
1: من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
0: وعملي، شيء عملي.
1: نعم، نعم، ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء. في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
0: هل الروز كان موجود من زمان؟
1: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه
0: شالكي
1: والقطيفة. أيوه، والكشملين. وبز الكشميلين وبز التتركس.
0: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المادي؟
1: نعم، أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز. فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق، كان يسمونها طاقة القماش. نعم. طوايق قماش ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
0: أيوة.
1: لا لازم يوزع عليهم، فيلبسوا الناس ملابس. أيوة تختلف عن من أسرة لأسرة. وبعدين في تكاتف تري أسري زمان، ينظرون للأسر اللي أحوالهم لأنهم كلهم حول بعضهم.
0: التصاق البيوت مرة بعضها في الهوية العمرانية،
1: في أشياء كثيرة،
0: أكيد
1: أشياء كثيرة، أشياء كثيرة قلوبهم على بعضهم، لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة. وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة، من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة مودة،
0: وتفقد وتلمس،
1: يتفقدون بعضهم. نعم، وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
0: جميل. ننتقل لك أستاذ عبد الله، وروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية.

0: التراثية وهويتها.
1: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق،
0: تمر ومرق
1: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة مثل التمر مثل السمن مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
0: تصابيع،
1: أي تصابيع عندنا حين نسميه المكرس نفسها بس طريقة الإعداد، فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمت المكرس كانك كذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل عندما تأكل بالثلاث الأصابع يقول ضفرها يا ضيف، ضفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمس إلا نص بليد، أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل فيبقى يكفي الناس كلهم، الشيء الثالث فعندما تغمسها وترتبع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك بينما اليد ما تصل فم. فهذه من حتى يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطع على الفرشه او على السفره، ما كان في سفر اول،
0: بروتوكول واتيكيت صراحه ما شاء الله، يعني
1: ما كان في سفر،
0: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل،
1: فيعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك، يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكم مكان الرجال، ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون، لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل ياكلون له قدر الجوع.
0: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول ايش، كل اكل السباع وقم في ساع،
1: صح
0: هذه من الاشياء. أيوه يقولك اللي يقولك
1: اكل مكل الجمال وقم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا يديكم وقوموا ان شاء الله ما اكلت الا لقمه، عشان ايش؟ عشان ابقى للغير.
0: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدا يداهمنا، اذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمه صالحه. واستاذ عبد الله، من نبدا مين فيكم؟ من يقدم الاخر؟ تفضل حياك.
2: انا اتكلم ترشيحا يعني تكمله للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان في قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام في الأهازيج، كان يقول يا لابسات المجنب الظبي هدى وجنب في خاطر الظبي غيرة، والثانية يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها كان في الأرض حورية والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
0: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
1: أشهر قصائد في القهوة تغيم الظلماوي اللي يقول يا كليب شب النار كليب شب عليك شب والحطب لك إيجابي، هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
0: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى. ديرتي كل التحايا لكم، مني أنا من الإعداد والتقديم نور عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم محركات التحول الاقتصادي والمعرفي والتقني. وفي هذا المشهد العالمي المتغير برزت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في صياغة مستقبل هذه التقنية عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور التقني والقيم الإنسانية. من أبرز هذه المبادرات ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي انطلق من العاصمة الرياض ليقدم إطاراً عالمياً يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي إلى جانب مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي. للحديث حول هذه الجهود الوطنية الرائدة وأبعادها التقنية والتنموية والاقتصادية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج أبعاد المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: مرحبا فيك، شكرا لأبعاد على استضافتي اليوم أن يكون معكم في البرنامج الشيق على إذاعتنا العزيزة على قلوبنا. الله يحافيك، وشاكرين لكم الاستضافة. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك، والشكر لك على قبولك دعوة البرنامج. خليني أبدأ معك مباشرة، الحديث عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي، ما هو هذا الميثاق وما الظروف التي قادت إلى إطلاقه من المملكة؟
3: جميل، شكرا على سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم التعريف ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي هو ميثاق أو إطار توجيهي عالمي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وعادل ومتوافق مع القيم الإنسانية.

0: لا يخفاكم اليوم الاستخدام الذكاء الاصطناعي هو الاستخدام له عدة استخدامات، لكن اليوم حرصت الرياض كمدينة بحكم مركزها وأنها تكون مركز للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك ميثاق موحد أو إطار توجيهي للحكومات وللدول تعمل عليه، بحيث أن هذا الميثاق يضمن الشفافية ويضمن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، كذلك يضمن الفراغ التنظيمي. اليوم التقنيات متسارعة بشكل كبير، ودائما حوكمة هالتقنيات أو الجانب التشريعي أو التنظيمي يأتي بشكل أو بآخر على أنه يكون في فجوة. لكن اليوم الرياض سعت من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي رعاها سمو سيدي ولي العهد بشكل سنوي، وممثلة بالهيئة العامة أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أطلقت هذا الإطار ليكون مرجع للدول وللعواصم. الهدف منها أنه يكون في لغة موحدة شمولية وعدالة، تحفيز وابتكار الاستثمار، وضع ضوابط أخلاقية صارمة، استخدام آمن، وعدم وجود تحيز رقمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يعني نراه اليوم من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنه في مخاوف دولية ومخاوف حتى على مستوى المجتمعات من استخدام هذه التقنيات في استخدام غير آمن أو التزام أخلاقي موحد.
1: نعم. أيضا خليني أروح معك مهندس، حينما نتحدث عن ميثاق الرياض، ما هي القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع الدولي في ظل التسارع الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا هناك قيمة جدا قوية. اليوم لا يخفاك استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ، موجود معك في الجوال وفي الهاتف وفي المكتب، من حياة الإنسان ومن حياة الحكومات. اليوم المخاوف الدولية، الاطلاع على مثلا هناك فجوة بين الدول المتقدمة التي تملك التقنيات والدول النامية، سد هذه الفجوة وأنه يكون في أخلاقيات موحدة بين الدول هذه، وأنه يكون في عدالة في استخدام، وأن الدول النامية يكون لها استخدامات خاصة فيها ومشاركة الإبداعات أو الابتكار بين هذه الدول. لابد أنه يكون في إطار موحد أو أخلاقيات موحدة للاستخدام الآمن. اليوم يمكن نشرحها بشكل عملي أكثر. اليوم هناك يعني كثير من خلينا نقول الإنجين أو المنتجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كل شركة من هذه الشركات قد تمارس التحيز الرقمي، بمعنى أن أنت أخي عبد الرحمن الآن إذا بحثت عن معلومة معينة من خلال هالمنتج، قد يكون في تحيز لتسويق المنتج من هذه الدولة. مثلا إذا اليوم رحت لوحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة وكتبت ما هي أفضل مثلا الخيارات الموجودة لشراء منتج معين، التحيز هذا قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلك أنك تروح لمنتجات خاصة في نفس الدولة اللي المنتجة للمولد الذكاء الاصطناعي. قد يكون مثلا لو نأخذ على سبيل المثال مثلا الصين، فقد يكون كل المنتجات اليوم إذا أنت أخذت كمستشار للذكاء الاصطناعي التوليدي أو حتى على استخدامات الأعمال، قد يتحيز للمنتجات الصينية دون المنتجات الأخرى. فهذا يجعل في مخاوف كثير، وأنه تكون دائما الدول، والحمد لله اليوم السعودية قطعت شوط جدا ممتاز في تأسيس منظومة للذكاء الاصطناعي وتأسيس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي اللي هي هيومين، واليوم عندنا منتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال علام وغيره من المنتجات، أنها تكون منتجات سعودية بأيدي سعودية، وكذلك ممكن تصدر إلى الدول العالم ويكون خاص فينا ويفهم ثقافتنا بشكل كبير.
1: جميل. أيضا خليني أروح معك مهندس يعني عن أمر آخر وليس ببعيد عن هذا الموضوع. كيف استطاعت المملكة أن تتحول من مستخدمة للتقنية إلى شريك مؤثر في صياغة المبادئ والأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي عالميا؟
0: جميل جدا. اليوم رؤية سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة والرياض مركزا للذكاء الاصطناعي، من خلال استضافة الدول وإقامة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشكل سنوي واستضافة الدول ومناقشة التحديات والفجوات والفراغات التنظيمية، والتزام الدول بالتحديثات الخاصة وتحفيز الابتكار والاستثمار. واليوم تسعى السعودية أنها تكون الثالثة عالميا بعد أمريكا والصين في تصدير الذكاء الاصطناعي للعالم. اليوم بفضل الله لنا لدينا إمكانيات، لدينا قفزات ومنتجات أبهرت فيها العالم. إذا أخذنا على سبيل المثال خاصة في التطبيقات الحكومية مثل تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا وغيره من التطبيقات، فهذه الحمد لله أعطت المملكة يعني تقدم جدا ممتاز، وكلها بأيدي سعودية يعني من الداخل. فبفضل الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة ودعم القيادة في هذا الملف، الآن أصبحنا نصدر التقنيات ونصدر الذكاء الاصطناعي ونبني الخوارزميات بأيدي سعودية.
1: جميل، خليني بروح معك برضو يعني أبرز المرتكزات اللي يقوم عليها ميثاق الرياض، وإيش أبرز الرسائل اللي يحملها المطورين وكذلك صناع القرار والجهات المستفيدة؟
0: جميل، اليوم المرتكزات الأساسية هي أنت تتكلم عن المطورين صناع القرار أو الجهات المستفيدة. إذا فصلناها بهذه الناحية فهي ترسل رسائل للمطورين أنهم ابتكروا، اجعلوا الإنسان والمسؤولية الخليقية في قلب خوارزمياتكم من اليوم الأول وانطلقوا في الإبداع والابتكار. إذا كانت هناك رسالة لصناع القرار فيطمنهم صيغوا سياساتكم بأنها تكون مرنة وتدعم الاقتصاد الرقمي وتحمي المجتمعات من مخاطر التقنية والخصوصية. للجهات المستفيدة أنها تتبنى الحلول الذكية بثقة مع الالتزام بمعايير من الحوكمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين تجربة المستفيد.
1: جميل، أيضا خليني بسألك يا سعادة المهندس، يعني ماذا عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأيضا دورها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؟
0: جميل، اليوم الهيئة حقيقة عملت على أكثر من مسار في موضوع تحفيز الأفراد والمؤسسات والمستثمرين وكذلك الحوكمة، سواء الحوكمة الداخلية أو الخارجية. هناك القطاع مثلا القطاع لو ناخذ على سبيل المثال قطاع الR&D او الجامعات ومراكز الابتحاث، في توجيه قوي جدا من الهيئه ومن القياده على موضوع تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير المناهج التعليميه متوافقه مع معايير الحوكمه العالميه وتاهيل جيل من العلماء يجمع بين المعرفه التقنيه والوعي الاخلاقي. وهناك مبادرات نراها على أرض الواقع بين وزارة التعليم وبين جميع أنظمة الدولة في تعزيز وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تكون جزء من العمل اليومي. كذلك في القطاع الخاص بناء منتجات تقنية وعلامة موثوقة مما يسهل تصدير جميع منتجاتنا للأسواق العالمية. وهناك أيضا اشتراطات ومعايير وحكومات صارمة تحد من التكاليف وتصحح الأخطاء التشغيلية. كذلك الريادة المتوازنة، إثبات أن الالتزام بالأخلاقيات لا يعطل الابتكار. كذلك موضوع المستقبل الدبلوماسية، ما يسمى بدبلوماسية رقمية متكاملة. نحن أمام مرحلة متغيرة جدا، والذكاء الاصطناعي يلعب دور بشكل كبير في التشتت التشريعي واستدامة الأعمال الاعتيادية. فكل هذه المسارات صراحة عملت فيها بشكل، وهناك برامج ورؤية مرتبطة برؤية 2030 ودعمها وتعزيزها من خلال التقنيات، بحيث أنه يكون عندنا اقتصاد رقمي زاهر ومبني على التقنيات المستقبل.
1: جميل، اسمح لي بأطلع فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات عالمية، مع ضيفنا الكريم المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك من جديد.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله. في ظل التوسع الكبير سعادة المهندس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها؟
0: جميل جدا، احنا كما ذكرنا أن هناك فجوات في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل أو ما يسمى بالإميرجينج تكنولوجي. هناك تسارع التقنيات بشكل كبير مما يجعل المجتمعات والدول والأفراد تستخدم هذه التقنيات في استخدام غير مسؤول، وهذا ما يسمى بالفجوة الرقمية. اليوم دور الهيئات والمنظمات والدول تؤطر من خلال المنظمات الدولية ومن خلال الميثاق الذي أطلقته الرياض من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى توحيد والالتزام من جميع الدول بالالتزام بهذا الميثاق بحفظ الخصوصية والشفافية. هناك حقيقة تحديات وهناك أيضا فرص اقتصادية واستثمارية ناشئة. اليوم هناك سوق تقنيات جديد راح ينشأ بشكل كبير، يعتمد بشكل قوي جدا على الخوارزميات وحوكمة البيانات، وكذلك الاحتياج الكبير إلى ما يسمى بالسوبر سكيلر داتا سنتر اللي هي مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الطاقة، والتي تعتمد عليها جميع المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره. كذلك إلى هناك تحفيز دائما بما يسمى بالاقتصاد المعرفي من الدول وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. اليوم هناك منتجات من دول قبل 20 سنة كانت عبارة عن فكرة وتبنتها الدول وأصبحت اليوم واقع، مثلها شركات جوجل وأبل وغيرها من الشركات العالمية. فهذه ترفع الاقتصاد بشكل كبير لما يسمى بالاقتصاد المعرفي للدولة، وهذا هو النقطة القادم صراحة، الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز وتشجيع الابتكار والاقتصاد. والذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم جدا في صياغة نماذج الأعمال الجديدة.
1: نعم. أيضا مهندس خلني بسألك برضو، يعني مهم جدا أن نتساءل عن كيف يسهم العمل في هذه المبادرات في تعزيز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات وكذلك أيضا المستثمرين.
0: جميل جدا. اليوم منظومة التشريعات ومنظومة القوانين التي تصاغ بشكل أو بآخر وتحدث من خلال تسارع هذه التقنيات تنطلق طبعا السعودية بفضل الله، هناك جهات رائدة وتتبنى دائما أي تحديثات وتضعها في أطر نظامية وتجمع من خلال المنظمات الدولية المعترف بها على مثل اليونسكو وغيره على وضع هذه الأطر والاتفاق عليها من خلال المنظمات معتمدة والاستثمار في قدرات البشرية. اليوم لا نستطيع بناء المنظومات والأطر أو التشريعات إلا في الاستثمار في القيادات الفكرية أو تأسيس بنية تحتية تشريعية، كذلك الاستثمار في القدرات البشرية. اليوم في تحدي كبير للدول، والحمد لله السعودية رائدة في هذا المجال في القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي أو في مراكز الأبحاث المشاركة في صياغة السياسات. اليوم التقنيات تتسارع، لكن صياغة السياسات من ناحية تنظيم ومن ناحية تشريع وتخريج قدرات بشرية تعمل أو تساعد أو تؤطر الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، الحمد لله السعودية رائدة بشكل قوي جدا، والحمد لله وضعت السعودية والرياض نفسها ورسمت خارطة الطريق للعالم على أن تكون من الدول المتقدمة والمتبنية والمصدرة للتقنيات المستقبل ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. ما انعكاس ميثاق الرياض ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؟
0: جميل جدا، هذا سؤال جدا مهم. اليوم رؤية 2030 أخي فيها بيلر أو فيها ممكن اللي هو مستقبل رقمي زاهر. اليوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنيات البيانات والمدن الذكية وتحفيز المستثمرين والمنظمات والدول والأفراد على تشجيعها وأمن البيانات اليوم يصنع بشكل كبير في الأنظمة الذكية، ينعكس بشكل كبير على رؤية السعودية أو المملكة 2030، وهذا برز من خلال النتائج السعودية أو المدن السعودية في المؤشرات العالمية. هناك مركز مختص، المركز الوطني للتنافسية تحت وزارة التجارة، يقيس هذا المركز المؤشرات العالمية الموثوقة بشكل أو بآخر ويضع خارطة الطريق واضحة لتبني ودعم وتحسين هذه المدن أو المؤشرات الوطنية بأن تكون السعودية في المقدمة دائما. نحن لا نرضى يعني بدون المقدمة، ودائما نكون نحن المتقدمين ونحن المصدرين إلى هذه الابتكارات وهذه التقنيات.
1: جميل. الحقيقة أن الحديث يعني شيق ويطول في هذا الخصوص، ولا سيما أنه يعني مجال العصر الحالي الحديث، ولكن

0: الوافي على تساؤلاتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام الحسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترم ونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011 40

0: خمس ثلاثات نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرصة.
1: هل مرت عليك لحظة حسيت فيها إنك ما كنت تقرأ بل كنت تتشافى، وإن السطر اللي قرأته كأنه كتب عشانك؟ في زوايا العالم ناس كثير تلجأ للناس، للمدن، للأماكن، لكن في ناس ثانية لما يتعب قلبها تروح للكتب، طبعاً مو علشان تتعلم ولا علشان تتثقف، بس عشان تنجو، لأن أحياناً الرواية تكون قارب نجاة والكتاب يكون حضن ما يخذل. تتذكر أول كتاب صدق غيرك؟ مو أول كتاب قرأته، لا طبعاً، أول كتاب هزك من جواك وتركك تفكر فيه أيام ويمكن حتى شهور. الكتاب اللي حسسك إنك مو وحيد وإن اللي تحسه مو غريب ولا كثير على قلبك. أنا أتذكر أول رواية فتحت لي باب على وجهي كانت رواية الخيميائي لباولو كويلو. ما كنت أفهم كل شيء لكن كنت أحس بكل شيء. قال فيها: عندما ترغب بشيء ما فإن الكون بأسره يتضافر لمساعدتك على تحقيقه. كنت أحتاج أسمع هالجملة عشان أصدق أني أقدر أبدأ من جديد. الدراسات تقول أن القراءة المنتظمة للقصص والروايات تخفف من مشاعر القلق بنسبة 68%، يعني أكثر من التأمل وأكثر حتى من الموسيقى. في تجربة عملية قامت فيها إحدى الجامعات، طلبوا من المشاركين يقرؤون لمدة 6 دقائق فقط، بس 6 دقائق، وكانت النتيجة انخفاض ملحوظ في التوتر ونبضات القلب، كأنك تغمس روحك في عالم ثاني، تنسى في وجعك وتتأمل وجع غيرك، وبطريقة سحرية يخف وجعك لأنك مو لحالك. في قصة راح تبقى فيني للأبد، في رواية الجميلة والوحش مثلاً، كثير يقرؤونها كحكاية خرافية عن الحب، بس أنا شفتها حكاية عن القبول، عن كيف نقدر نحب إنسان رغم كل وحوشه. في رواية عزازيل ليوسف زيدان، البطل يحاور نفسه ويحفر في أعماقه، وكأنه يقول: ما أشد جهلنا بأنفسنا وما أهوننا على أنفسنا. وقفت عندها طويل، حسيت أني أتهرب من وجهي، من مرآتي، والرواية بكل لطف قعدتني قدام نفسي وقالت: شوفي، هذه أنت. كل واحد فينا عنده كتاب عزيز صار له مثل الصديق، كتاب قرأ في طفولته ورجع له بعد سنين وقرأ بعين ثانية، مثل كتاب الأمير الصغير. لما كنت صغيرة كنت أحسبه حكاية عن كوكب وزهرة، ولما كبرت فهمت إنه عن الوحدة والخسارة والحب اللي ما نقدر نعبر عنه. الأشياء الجوهرية لا ترى بالعين إنما بالقلب. وفي ناس تشوف في الكتب أم فيها دفء واحتواء، وفي ناس تشوف فيها مرآة تكشفهم وتخليهم يعترفون بأشياء ما قدروا يقولونها لأحد. تخيلوا في شخص على بعد

0: في الأميال يقرأ نفس الرواية اللي بيدك الآن ويحس بنفس الرجفة عند نفس السطر. الروايات تصنع مجتمعات غير مرئية، ما نعرف ملامح بعض لكن نحس ببعض. وهنا تقول الروائية توني ويرسون: إذا كان هناك كتاب تريد قراءته ولم يكتب بعد فاكتبه أنت. وهذا اللي تسويه القراءة فينا، تحفزنا نحكي قصصنا وتخلينا نصدق إن حياتنا تستحق تنكتب. الكتب كانت شفاء، كانت حوار صامت مع أنفسنا، كانت الطريق اللي نلاقي فيه شعورنا الضائع ونسترجع فيه أمل كنا نظن إنه راح. الكتب تخزن ضحكات اللي نسينا كيف نضحكها، والدموع اللي ما قدرنا نذرفها. هي ما تحكم، ما تعاتب، ما تسألنا ليش تأخرت، هي بس تكون موجودة تنتظرنا نرجع لها متى ما صار قلبنا جاهز. والغريب إننا أحياناً نلقى أنفسنا في قصة ما تشبهنا أبداً، في شخصية خيالية من بلد ما عمرنا زرناه ومن زمن ما عشناه، لكن نحس إن وجعها وجعنا وإنها لو تكلمت بتقول نفس اللي ما قدرنا نقول. الكتب والروايات ما تصنع من واقع بديل، هي تعطينا فرصة نفهم واقعنا الحقيقي بعيون أوضح، بجرح أصدق، وبأمل أنقى. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة

حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية، نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وعملا متقبلا وتوبة صادقة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف

0: إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا. أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت تمتلك حس فني وإبداع في التصميم وتدقق في التفاصيل، فحتماً تخصص الهندسة العمرانية سيجذبك بلا محالة. يتمتع المهندس العمراني بلمسة فنية واطلاع كبير على العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل الفلسفة والتاريخ وعلم النفس، لينشئ مباني تترك أثر جيد في نفوس ساكنيها. إذ أن الإنسان يرتبط شعورياً بالمبنى اللي يقضي فيه وقت طويل من يومه، ويؤثر ذلك بالطبع على أسلوب حياته وسلوكياته وإنتاجيته، وينصب التركيز في هذا التخصص بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين على هيكل المبنى والتصميم الداخلي.
2: عاصم عبد اللطيف، رئيس قسم العمارة وعلوم البناء في كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود. احنا الآن نعيش في يعني عالم متسارع من النهضة والتطور، لكن منذ بدأ الإنسان ووجد على هذه الأرض هو يبحث عن مأوى له. تطور مفهوم الإنسان لهذا المأوى وهذا المكان إلى أن أصبح يبدع في تصميمه وفي تنفيذه، ثم نشأت مدارس العمارة اللي تعلم الناس كيف أنهم يبنون البيئة المبنية هذه. وتطور العلم وتسارع وصار في تخصصات كثيرة تحت هذا التخصص اللي هو باختصار خلق بيئة مبنية وإيجاد مأوى للإنسان، فهو حاجة ملحة ما يستغني عنه أي إنسان باختلاف عمره جنسيته وجنسه. كل منا يحتاج إلى مأوى يأوي إليه وإلى مبنى ذو وظيفة وذو جمال يستخدمه في كافة أنشطته الحياتية، سواء العمل، السكنة، كافة الاحتياجات الصحية والتعليمية وغيرها. في تخصصات فرعية وفي تخصصات نقدر نسميها شقيقة. تخصص العمارة هو تخصص يجمع ما بين العلم والفن والهندسة مع بعض. ميزة تخصص العمارة أنه في منتصف المقياس التصميمي نقدر نقول. الآن أصغر الأشياء اللي تصمم وفي مدارس تدرس تصميم هذه الأشياء اللي هو تصميم المنتجات. تصميم المنتجات اللي هم يصممون ممكن مثلا نظرها كأنه يصممون مثلا فازة. الفازة هذه لها تصميم وتراعى فيها النسبة والجمال والوظيفة وكل معايير التصميم اللي ندرسها كذلك في العمارة. التخصص اللي أكبر من تصميم المنتجات اللي هو تصميم

0: الأثاث، فكأننا نصمم طاولة علشان نحط عليها الفازة اللي صمموها زملائنا وزميلاتنا في تصميم المنتجات. الطاولة هذه حيجي المصمم الداخلي ويستفيد من تصميم المنتجات ومن تصميم الأثاث ويوظفه بتصميم داخلي جوه مثلا صالة المعيشة اللي موجودة في البيت. بعدين حيجي المصمم المعماري اللي هو في تخصص العمارة، وحيستفيد من المصممين والمصممات اللي شاركوا عملية التصميم من أولها، ويصمم المبنى أو الفلة السكنية هذه مثلا. يجي بعد المصمم المعماري اللي هو مصمم البيئة اللي يصمم اللاندسكيب اللي حوالي المبنى. بعدها هيجي المصمم العمراني اللي حيصمم والله البلوك السكني هذا والفلل اللي موجودة متراصة جنب بعض. بعدها هيجي المخطط اللي حيخطط الحي كامل ويربطه مع المناطق الاستراتيجية اللي موجودة في المدينة. هذه كلها تخصصات ترتبط بالتصميم، إنه العمارة هو اللي جاي في المنتصف، فهو ما بين ثلاث تخصصات أكبر وثلاث تخصصات أصغر، فبالتالي هو نقدر نقول واسطة العقد، أو هو نقطة التمركز اللي في المنتصف اللي توازن ما بين التخصصات الشقيقة أكبر وأصغر منه في مقاس التصميم. في مهارات حياتية كثيرة يفضل أنه يكون سريع التعلم، عنده قابلية للتعلم، هذه جدا مهمة الحقيقة. يحتاج جرعة من الصبر لأنه فيه ضغط، يعتبر بعض الدراسات أشارت أنه تخصص العمارة يستغرق ساعات أكثر من أي تخصص آخر بالنسبة للطالب الجامعي، لأنه هي عملية تصميمية، فيحتاج أنه يجلس يصمم ويطور الفكرة ويشتغل فيها جهد يستغرق كثير من الوقت الحقيقة. لكن إذا كان الطالب عنده الدافع وعنده تعلم الذاتي، فهو قادر بإذن الله أنه يتطور في تخصص العمارة.
1: تميزت العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية بتصاميم عملية توائمت مع المناخ الصحراوي، وكانت مواد البناء المحلية مثل الطوب، اللبن والحجر والخشب تستخدم لبناء منازل ومساجد وقصور تتميز بالجدران السميكة والنوافذ الصغيرة للحماية من قسوة الشمس. كما تم تصميم المساحات للمحافظة على الخصوصية، وتركزت حول أفنية مركزية توفر الظل والتهوئة الطبيعية، وصاغت هذه التقاليد نمطاً معمارياً فريداً يتناغم مع البيئة المحلية. فالتطور العمراني الذي شهدته السعودية جاء نتيجة لجهود شاملة ومتكاملة تستند إلى رؤية استراتيجية وسياسة تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

في قسم العمارة احنا نعتبر أول قسم في منطقة الخليج العربي. عمر قسم العمارة الآن 68 سنة في جامعة الملك سعود، وبرنامجنا الحمد لله من البرامج المعتمدة عالميا. ميزة البرنامج عندنا أنه يعلم الطالب أو يأهله، ناخذ الطالب هو خام من السنة التحضيرية، وبعد 4 سنوات عندنا في الكلية يطلع مهندس معماري قادر أنه يصمم وقادر أنه يعني يترجم الأفكار من مخيلته إلى الورق. المواد اللي يدرسها أو المقررات الدراسية تعطي جرعة كاملة متنوعة ما بين الأشياء. عندنا مواد من الهندسة، عندنا مواد في التصميم والإبداع، عندنا مواد تعلم بعض المواد اللي موجودة في السوق، المواد البناء نقصدها اللي هي سواء البلوك أو المواد الإنشائية أو المواد الصحية واللي ترتبط بالصرف وتغذية المياه أو المواد الكهربائية أو الميكانيكية كذلك. كل هذه تأهل الطالب أنه بعد ما يدرس مجموعة من المواد عندنا بعدد 171 ساعة في الكلية قادر أنه يطلع ويمارس العمارة في السوق. احنا عندنا مقرر تدريب عملي في البرنامج، ما يقدر الطالب يتخرج الا بعد ما يكمل التدريب هذا. التدريب هذا مدته 2 شهر، يتدرب في اي جهة في نفس التخصص سواء كانت حكومية او شبه حكومية او خاصة، يتعلم مهارات اللي يقدر يمارسها لما يعني يتخرج وياخذ الشهادة ويكون مهندس معماري. التدريب هذا الحمد لله في توسع كبير وفيه خطة تطويرية له، وعندنا وحدة كاملة في الكلية تعنى بالتدريب التعاوني هذا. عندنا شركاء كثير يقدمون تدريب للطلاب والطالبات من الجهات الحكومية والخاصة، وفي

0: تجارب الحقيقة كثيرة يعني سواء محلية أو عالمية، وسبق للكلية أنها دربت طلابها حتى خارج المملكة في إيطاليا وإسبانيا ومجموعة من الدول الأخرى. خريج الكلية يلقب أو يطلق عليه مهندس معماري، وإذا اشتغل في القطاع الحكومي حيبدأ وظيفته كمهندس معماري، وممكن يترقى بحسب الترقيات المتاحة له في مجال عمله. فالخريج مباشرة يقدر يطلع تصريح من الهيئة السعودية للمهندسين ويمارس العمل كمهندس معماري، فهي مهنة أكثر من أنه شهادة. يعني كثير من أبنائنا وبناتنا الطلاب يستشيروننا وش تنصحوننا فيه من شهادات مهنية بعد ما نتخرج، وبعد ما يأخذ البكالوريوس هو حصل على الشهادة الأكاديمية، لكن جدا يدعمه كثير في سيرته الذاتية وفي مجال عمله أنه يحصل على شهادة مهنية، ونشجعهم كثير أنهم يشتغلون مبادرات من هدف ومن غيرها من الجهات اللي تدعم الحصول على الشهادات المهنية هذه، وفي أكثر من مسار. فبعضهم يتوجه إلى مسار مثلا إدارة المشاريع، بعضهم يتوجه إلى مسار الشهادات المهنية في الاستدامة وغيرها، بعضهم يتوجه إلى مسار كفاءة الطاقة فيحصل على شهادات مدقق الطاقة وغيرها اللي يعني تحتاج الخلفية المعمارية مع الشهادة المهنية في التخصص هذا. حتى مثلا في التقييم العقاري مثلا أو في البيع الخارطة أو الشهادات الكثيرة اللي تقدمها هيئة العمل العقار أو المعهد السعودي العقاري، كلها مناسبة جدا لخريجين وخريجات تخصص العمارة، وتفتح لهم أفاق كثيرة في مسارهم الوظيفي. يعني بنسبة كبيرة فعلا في طلب عالي. ليش؟ لأنه ببساطة قيادتنا ودولتنا الرشيدة الله يعزهم ممثلة بالملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد داعمين للمجال العمراني والمعماري. كثير من المشاريع اللي نشوف تدشينها الآن سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو من الجهات الحكومية أو من هيئات تطوير المناطق كلها يعني تطلب الخريجين وخريجات العمارة، سواء كانت مشاريع يعني مميزة معماريا مثل نيوم، جزيرة سندالة، مشاريع التطوير على البحر الأحمر، أو المشاريع اللي موجودة في الرياض سواء المربع سواء درعية أو مطار الملك سلمان الجديد. لا تعد ولا تحصى المشاريع اللي فيها طلب لخريجين وخريجات العمارة.
1: المملكة العربية السعودية من أسرع الدول نمواً وتطوراً على مستوى العالم في التطور العمراني، حيث تشهد تحولات عمرانية هائلة تعكس رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو مستقبل مزدهر. يوفر تطور العمارة في المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة لإنشاء مدن ومساحات معيشية مستدامة ومرنة ومركزة على الإنسان، وستستمر التكنولوجيا في لعب دور متزايد التأثير في تصميم وبناء وتشغيل المبنى الذكي بالمستقبل، كما يتوقع أن يزداد دمج عناصر الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ كمعيار أساسي في ممارسة البناء، وأيضاً سيتمكن التطوير المعماري المتوازن للمملكة العربية السعودية من مواجهة التحديات الحضرية المتنامية مع الاحتفاء بالإرث الثقافي الغني والمساهمة في تشكيل مستقبل معماري إيجابي على مستوى العالم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا في حلقات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد

0: أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما لها.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
4: يلا جاهزين يا شباب،
3: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
5: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
3: يا الحمد حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

مساء السعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. هلا وسهلا بالجميع، نبدأ معكم يومنا الجميل أو ظهيرتنا الحلوة زي ما عودناكم دائما في عز النهار على مدار ساعتين. فنقول للناس اللي بدأت صباحاتها الباكرة حياكم، وأسعد الله مساكم، والناس اللي توما بدأ نهارها صباح الخير يا جماعة، كلهم بتوقيته على قوت إبراهيم زمين إبراهيم المعيد. يعطيك العافية إبراهيم، سرقت المايك حقك كالعادة. طيب هذا إجمل تحية لكم إذا من إبراهيم المعيدي ومن مخرجتنا وعد الدوسري ومن غادة، ونبدأ معكم على طول برنامج عز النهار. اليوم عاد خميس، ما يحتاج يعني نذكركم ان اليوم خميس، كل نذاكر حتى الناس اللي في اجازه متذكرين كويس ان اليوم خميس. من الناس اللي ما تذكر الايام، اكيد في ناس ما تذكر يعني اليوم ايش، يدوب احد يذكرها اليوم ايش. عاده هم الناس اللي ما عندهم يمكن مهام يوميه مرتبطين فيها، عايشين حياه كذا فيها الكثير من المرونه، خلونا مو مرونة فكرية أبدا، ما أقصد مرونة حياتية، يعني لا مواعيد، لا ارتباطات، لا توقيت يبدونه أو ينتهون فيه. فعموما أيا كان توقيتك، حياك في يوم الخميس في عز النهار، وزي ما عودناكم دايما على مدار هالساعتين بندردش في مواضيع كثيرة ومتنوعة. دردشتنا الأولى واللي بنسألكم فيها كيف حالكم، شو أخباركم، كيف كان يومكم وين مشاويركم، نبي نسألكم بما أن اليوم هو اليوم العالمي للنسيان يا جماعة، حتى نسيت ايش بغيت اقول، هو اليوم العالمي للنسيان 2 يوليو. طبعا ما يحتاج نقول انه النسيان صار آفة العصر، صرنا ننسى بشكل مهول، احيانا تنسى اشياء بسيطة جدا، واكثر شغلة مرتبطة فيك مفاتيح السيارة، جوالك، ولا حتى افكارك، يعني ايش تبي تقول في ثانية تضيع منك الكلمات، وهذا شيء ما نستغربه ابدا في عالم متسارع الوتيرة سريع الايقاع. صار النسيان هو ديدنا. فنسألكم اليوم، يا ترى بمناسبة اليوم العالمي للنسيان في دردشتنا الأولى، يا ترى وش الشيء الكثير يضيع منك؟ هل هو الجوال، مفاتيح، شنو بالضبط؟ حددونا، نسمع كل التفاصيل وباقي مشوارنا أكيد معاكم اللي حاب يشاركنا فيه على 011-40-53. روح الفاصل يا وعد. طيب شايك جهزينا كده اتصالات سريعة نبدأ معاها.

تدرون وش أكثر شيء أنا أنساه صراحة وأتوقع كثير من الناس تنساه اللي هو الباسورد حق الآي كلاود. فاكرته وعد الباسورد حق الآي كلاود ما تبين تفكرين ما عندك أوكي ما عندك آي كلاود إيه كويس يجي ليش ما يجي. طيب برضو الباسورد الإيميل باسورد ما أعرف إيه حتى بعضنا يمكن حافظ الشكل اللي يفتح من خلاله جواله أكثر من الأرقام نفسها يعني بدل ما يدوس الرقم كم هو لا هو عامل خط كذا شلون يفتح الجوال ويدخل يعني لو حب إنه يفتح يشتري جوال جديد ويحط الباسورد يمكن ضاعت علومه ما يدري ما يذكر. فهذه برضو من الأشياء أصدقائنا اللي صرنا من تالي نرتبك فيها لما ننسى. والله حوادث النسيان مرة كثيرة يعني هي تتفاوت بين أشياء بسيطة وصغيرة إلى أشياء مرة كبيرة. يعني أعرف لكم واحد نسى ولده بالسيارة ونزل ما أدري وين راح سوق راح العمل يعني مو لهالدرجة أكيد إنه مو للدرجة هذه اللي يكون النسيان فيها عبارة عن حوادث قاتلة. طيب حنسمع منكم أصدقائنا جاوبونا على سؤالنا أكيد بعد الفاصل نرجع نتواصل.

0: ومن جديد يا أهلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من العاصمة الرياض. الكل طالع وجاء الخميس وتغنى الكثير بالخميس، ليلة خميس وخميس ومالي خلق أزعل، والخميس اللي دائما خلينا نتهيأ. تدرون عاد يا جماعة الخميس سبحان الله كان الكل تغنى فيه قبل ما يصير ويكند، كان أيام دوامات وكان ويكند قبل، يعني كان ويكند قبل ما يكون يوم دوامات. طبعا جمال الخميس مختلف.
1: تعرف انه كم توني بقول لك على سالفه تذكرين، تدري كم مر علينا من تم تغيير الاجازه، اجازه الويكند بدال الخميس والجمعه صارت جمعه وسبت، مرت 13 سنه هالاسبوع، تمينا 13 سنه.
0: لا اله الا الله. طب تتذكرين يا غاده متى متى، عشان انا اعرف شغله في بالي، تغيرت الايام والويكند كانت صارت والجمعه والسبت، وقتها انت وين كنت في اي مرحله
1: لما تغير؟
0: صحيح
1: مرحلتي الوظيفية وأنا قلت الخبر على الهواء.
0: عمرك 75 أنت ولا
1: 175؟ والله لا 13 سنة تونا.
0: يا الله يا سر عليا
1: 13 سنة من الحلال،
0: يا سر عليا.
1: يقول لي في أي مرحلة؟
0: طيب خلاص أوكي، مو باين عرفت المخرج، مو باين
1: مو باين أحسن شيء. طيب إبراهيم، كنا نتكلم على موضوع النسيان، وأنا صراحة أحس أنت واحد من الناس اللي تعاني مع النسيان بشكل كبير.
0: أي والله،
1: لأنك عندك أشغال مرة كثيرة، مشتت نفسك، أتوقع هذه أحد أهم عوامل اللي تسبب الإنسان نسيان.
0: صح.
1: شو أكثر شيء تنساه؟
0: أنسى اللي كتبته، وين كتبته ما أدري، أنا أدون ملاحظاتي وأسجل مثلا مهامي اليومية وأكتب وأكتب وأكتب، بس ما أدري وين كتبتها.
1: ليه ما تكتبها في آيباد في جوال؟
0: والله أنا أكتبها عندي في الجوال في الملاحظات. طبعا أنا مسوي حركة طبعا، وما أدري هي تناسب اللي يسمعنا، وحلو ترى رسالتك إنه شلون تنسى، وش أكثر شيء تنساه، وش طريقة تدوين الملاحظات. أنا أكتب المهام مثلا السفر المنطقة الفلانية أو الديرة الفلانية، فهمت علي؟ أدونها. أكتب المهام، أكتب مثلا أدوات النظافة مثل الشامبو، أكتب الملابس.
1: في كل مرة بتسافر، أنا هي مرة واحدة اللي سويت.
0: لا ما أقدر، بس أنا عندي حركة أسوي أحط إكس صح، اللي أنجزه ما أحذفه، أكتب قدام إكس مثلا أنا يعني إكس ما أنجزته صح أنجزته، فأكتب الجواز، مراجعة الجواز، الشريحة، الملابس، أكتب كل ما يخص السفر بعد، وأتذكر شغلات وأضيفها وأدونها بعد.
1: كذا ليش؟ هذه تساعدك في ترتيب واستعداد.
0: يا سلام عليك، وش أحتاج؟ كم عدد الأيام؟ فقاعد أضيق على نفسي، على نفسي إنه شلون أحصر أنا الأشياء اللي أدونها وأنجزها. إذا نسيت واحد واثنين عادي ما أحبط، طبعا كنت أول أحبط، لكن الحين كل ما أقول يا الله ليتني كتبته.
1: تصير تنسى الأشياء الغير مهمة. أيوة. لأنه أنت دونت الشيء المهم.
0: فأراجعها، أكتب مثلا حلاقة صح، تجديد الجواز صح.
1: خلاص، هو ترى إبراهيم يتكلم معكم حاليا مخه في الطيارة.
0: والله
1: إيه؟
0: طب نعطي مثال ثاني.
1: كل أمثلتك ما عمرنا بدينا برنامج عز النهار بدون طيران.
0: عمر عمر
1: ها شنو
0: يعني؟ عمر سخانات صح،
1: بلط أنت
0: بلط.
1: يلا نسمع المستمعين على 011-40-5-3 شاركونا، وش أكثر شيء يضيع منكم أو تنسون. أنت ردشتنا طبعا الأولى، بالإضافة عن أسألكم وين كان مشوارك، وين رايح، وين جاي، وش علومك، كيف كانت صباحاتك، كل الأمور في دردشة سريعة وبسيطة.

يا جماعة الخير، ترى مو بس قضية انك تدون وكذا، احنا ودنا بعد نعرف آلية طريقة التدوين. يعني وش الآلية اللي انت تفند فيها ملاحظاتك في سفر، في روحة، في جية، في عمل، في مشروع، حتى الزواج. يعني بعض الناس سبحان الله اذا مقبل على الزواج تلقى يرتب كل شيء او

بعض الناس سبحان الله يراسل نفسه يعني، تلقى حاط له حاط في الواتساب رقمه، يراسل نفسه طبعا يكتب يكتب يكتب يكتب. وترى التدوين مو بعيب يا جماعه، بس احنا نبغى نعرف شلون، وش اكثر شيء تنساه، وش الطريقه اللي تدون فيها ملاحظاتك واشيائك اللي فعلا تحافظ على اول شيء على سلامه الذاكره بسم الله عليك. وفي نفس الوقت تعرف انه في اشياء لازم تتابعها اول باول. شاركونا على 011 40 53. منو معنا؟ طيب نشبك الخط. طب فيش وين؟

أو ممكن إبراهيم نسأل وش طريقتكم للتخلص من موضوع النسيان؟ يعني أكيد في ناس تجربوا طرق معينة، بداية من الوصفات اللي تؤكل ونهاية بطرقهم أو طريقتهم في التدوين واستذكار الأمور اللي ممكن هي تسعفهم في حال نسوا شيء. حنسمع كل هذا إن شاء الله، بس نزبط اتصالات بكمية أكبر على 011 40 533 بعد الفاصل.

الله محييكم من جديد أصدقائنا، نروح لمشاركاتكم الهاتفية. موضوعنا اليوم اللي نتكلم في بداياته عن النسيان، كيف تعالجتم من موضوع النسيان فيما لو كنتوا تعانون منه؟ شاركونا تجاربكم على 011-40-53 اللي حاب يشاركنا، ويقدر بعد اللي حاب يرسل عبر هاشتاق عز النهار على منصة إكسن بعد نقرأ له.

0: اتصال معنا ابراهيم، حياك.
1: هلا والله.
0: يا هلا يا هلا وسهلا. عليكم السلام.
1: كيف حالك؟
0: الله يسلمك.
1: مساء الخير يا ابو تركي.
0: ابو تركي يلا بس عبال ما يزبط السماعة. قول لي يا إبراهيم.
1: أبو تركي اليوم حي يحب الكنترول ويحب
0: ما يا ابن الحلال والله إنه يعفسنا عفاس. أقولك يعفسنا عفاس هو.
1: والله يا ذي نعفس والله إنه يستاهل كل خير.
0: تسلم يا إبراهيم. قول لي إبراهيم، تعاني من مشكلة النسيان ولا ما شاء الله عليك ذاكرة مية مية؟
1: والله لا، ما في أحد ما ينسى يا والله، ما في أحد ما ينسى، نعاني منها والله. مرة أحيانا والله ننسى جوالي وأرجع له ثاني مرة أخذ، على أن الجوال يعني من الحاجات المهمة، فما في أحد ما ينسى.
0: يعني أكثر شيء ينساه إبراهيم الجوال.
1: أنا أفكر كثير يا غادة.
0: أي يعني السبب في النسيان أنك تفكر كثير.
1: أيوة.
0: إيش ما شغل بالك يا إبراهيم؟ إيش علامك؟ إيش تفكر فيه؟
1: والله ما سبحان من رادة كذا، يعني من يوم من الصغر وهي كذا معي تفكير.
0: أنت قلق. أيوة. أنت تشيل هم.
1: ما لا والله الحمد لله، الله يبعد عنا وعنكم الهم وهذا، لكن يعني تفكر وهذا، ودائما الشاعر ترى بعد يفكر وشلون يسوي قصيدة، يفكر وشلون يتحفظ قصيدة، يفكر وشلون يعني دائما.
0: إيه بس أنا الحين ما فهمت وش أنت تفكر فيه يا إبراهيم؟
1: ها؟
0: وش تفكر فيه؟
1: والله بأمور الحياة الحبيبية.
0: فهمت عليك. تبي تعرس أو ثانية؟
1: ها؟
0: تبي العرس، تدور العرس؟
1: أوه لا تفضحونا يا بنت حلال والله، بعدين إن شاء الله.
0: طيب يا إبراهيم يسعد لي مساك، شكرا لك.
1: الله يحفظك، سلمي لي على أبو تركي وعلى كافة الطاقم.
0: الله يسلمك، شكرا لك. طيب ناخذ تركي، حياك.
2: ألو.
0: ألو، هلا وسهلا.
2: أهلا،
0: حياك الله يا تركي، منين تكلمنا؟
2: الله يحييك، أكلمكم من أبها.
0: حي الله للبراد.
2: أنا من الرياض بس إني رايح أبها، مو من أبها.
0: أي يعني إنك عندك براد. طيب شو نقول حنا؟
2: إيه الحمد لله.
0: الحمد لله، لا إله إلا الله ما شاء الله.
2: إيه.
0: طيب بديت إجازتك على طول رحت على أبها؟
2: إيه.
0: كم لك في أبها؟
2: ها؟
0: كم لك في أبها؟
2: لي تقريبا يومين.
0: يومين جاك مطر ولا؟
2: لا والله ما جاء شيء.
0: قبل يومين كان عندهم مطر.
2: الحمد لله.
0: يلا إن شاء الله يجيك المطر والبرد وكل شيء يحب قلبك. طيب تركي، تعاني من موضوع النسيان؟
2: ما أسمع زين، إيش؟
0: تعاني من موضوع النسيان ولا أنت ذاكرتك ما شاء الله فل؟
2: لا والله صدق إني أنسى.
0: ما عرفت ليش دائما تضيع وتنسى؟
2: الصدق لا، هو السبب يمكن الجوال.
0: كيف الجوال؟ شو يسوي؟
2: والله ما أدري، يمكن لأني استعمل جوال صرت أنسى، لأني أكثر مرة يجيني مثلاً أبوي ولا يجيني أحد يقول سو كذا وأنسى. ما
0: سويت. عاد تدري ان هذه حقيقه علميه، لانه يقول لك كثره المشتتات ومن بينها الجوال اللي خلانا يعني خلى العقل دائما في حاله اضطراب وتاهب، عشان كذا تنسى.
2: يعني اخفف جوال عشان ما انسى.
0: اي خفف جوال، خفف سكر، خفف شاي، خفف قهوه، خفف كل شيء. صح ولا لا يا ابو تركي؟ ما متفق معي ابراهيم. ابراهيم ليش تلعب بالسماعات؟
3: ما ادري انا،
0: ما بس يحوسنا. تمام الحين أمورك
3: مرة. بس ترى على فكرة النسيان هل هو طبيعي ولا من ضغط الحياة ولا متى يكون نسيان عادي ومتى يحتاج انتباه؟ أحيانا سبحان الله واحد يبدأ يوسوس يشيل هم ويبدأ بعد كاتل البطولة مع الفيتامينات، عرفت؟
0: أيوة كثير. والله على طول يرجع الفيتامينات. تركي يقول لك أنه يمكن هو في اعتقاده أكثر سبب يخلينا ننسى استخدامنا للجوال.
2: صحيح
3: أتفق معه.
0: ويفكر ويأكد.
3: والله يا تركي أنا أعلمك شو المشكلة. المشكلة، وهذه رسالة لكل مسمعنا زملائي وكل متابعنا الآن في الأثير، احنا مشكلتنا نعمل ونشتغل وما ندري ان احنا قاعدين نستنزف انفسنا وطاقتنا، فالذاكرة تنزعج اكثر يعني على روتين يومي، على روتين عمل يومي، على جهد مثلا انا ما ادري ان انا قاعد ارهق نفسي. في مثل او مو مثل، في قصة دائما يقولون الاخوان لازم تفصل الكهرباء، لازم تفصلها ترتاح، الفيش لازم تفصله، الشواحن لازم تفصلها، انت لازم تفصل عن العمل شوي ترتاح.
2: صح.
3: عشان انت تهيئ الذاكره انها تنظف شوي. ومشكله احنا مشكلتنا نشتغل تحت الضغط وننزعل لما نتضايق او نتوتر او ننسى شيء. الله يعطيك العافيه تركي، بس بتكلم عن سرتات بسيطه كذا. شكرا تركي.
2: عندي ملاحظه بسيطه.
0: سم
3: بهدق وفرها
2: سم الله أدوك
0: خاصها سم سم تفضل
2: الرقم أكثر من مرة
3: أبشر
2: يلا لقطة
3: تركي أنا بهدق وفر ملاحظتك واحد مرة يبي مشاكل عرفت لا أمزح تركي رقمنا 011-40-5-3
2: تمام
3: 011-40-5-3
2: 5-3
3: يلا بيض الله وجهك الله يعافيك الناس ممكن تتكلم انه الجوال ضغط العمل الانشغال المستمر كثير ما صار ينسى اسماء مواعيد حتى شاكه راح يجيبها قبل ثواني تدرون يا جماعه انا جت فتره انسى الاسماء لدرجه اني اقابل زملاء دراسه وعشره عمر منذ الطفوله يذكرك بالاسم ما له علاقه لا تربطها بالاعلام او الاذاعه او المجال اللي قاعد اشتغل فيه بس يعرفك انت تعرفه كان زميل وكان وكانت ايام جميله بينكم استحي ويا شينا لما يقول ما عرفت عرفتني اقول انا اي عرفتك انا شايل هم السؤال اللي بعده مين يا جماعة فيعني متى يكون نسيان عادي متى يحتاج انتباه هل صار قلة النوم يضعفون الذاكرة هل الجوال صار يعني يأثر على ذاكرتنا كيف حافظ على ذاكرتي النوم الجيد المخ يترتب المعلومات أثناء النوم السهر من أكبر يعني من أكبر أعداء التركيز السهر الحركة الرياضة والله يا جماعة

0: مشي من 30 إلى 40 دقيقة يوميا يحسن تدفق الدم للمخ. وهذا أنت أصلا يعني أنت أكيد يعني نمط حياة بالنسبة لكم. الأطعمة لها دور ترى على فكرة
1: طبعا.
0: الأطعمة التقليل من التشتت، وترى حتى ابن آدم يربيك يأثر عليك. يعني شلون؟ يعني ممكن واحد يعرف أنه هذه من أهم النقاط ضعف بالنسبة لك، تلقاه يزعجك بموقف ولا موضوع ولا بزعل، هذا من الشرود الذهني. يعني مثلا انت ما تحبين الناس السلبيه بس تلقى يبي ينكد عليك، يعرف انه انت اليوم مقبل على وكنت تستمتعين انت وصديقاتك او انت وربا او انت واهلك، فينقص عليك الحياه. ترى حتى منغصات الحياه بالتعامل واسلوب الطرح ياثر على ذاكرتك، تتشتتين في اشياء تبي تسوينها بس انت بعارفه
1: بالك مشغول. اتفق معك ابراهيم، يقول لك دائما كثره المشاكل والأمور السلبية اللي تحدث في حياتك، كل ما كانت حياتك مليئة بالمعاناة والإشكاليات والمشاكل بدأت ذاكرتك تتشبع من الأمور اللي حولها وتتشتت، بالتالي يصير عندك شيء من النسيان. ممكن يكون مؤقت، ممكن يكون لحظي، بس أنه على مدى بعيد ممكن تعاني من مشاكل في الذاكرة. بعدين المخ أصلاً يعمل بطريقة معينة، ترى يعني دماغ الإنسان سبحان الخالق عمل بطريقة وفصل بطريقة كأنه اعظم طبعا من اختراع البشر اللي هو الكمبيوتر. يقولك اذا لم تستخدمها ساقوم بالغائها. عندك معلومه ما استخدمتها وما جلست تذكر نفسك فيها بين فتره وثانيه حيتم اقصائها او الغائها.
0: لا اله الا الله. طب خليني كذا نضيق النقاش شوي، وش اكثر شيء ممكن تنسونه يا مستمعين حبايبنا؟ الاسماء، المواعيد، الاماكن. يعني في ناس سبحان الله ما شاء الله تبارك الله، يعني انا اركب مع اشخاص أوديهم مكان يقول والله لو أجي أنا الحالي ما عرفته، بس أنا تبرمجت. في ناس تنسى الأماكن، وفي ناس تنسى الأسماء، في ناس تنسى المواعيد،
1: في ناس تنسى أن عندها متصل.
0: طيب 011-45-5-3 ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: لا واضح أنه في خثرة، واضح أنه بطينا عليك يا نايف،
1: مصقوع تحت الشمس.
2: زرعتوني أنا، صرت حديقة أنا هنا.
0: ما عليش والله،
1: زرعناك بالصيف.
0: الشيء الثاني، وش ذا الراديو؟
1: جففناك.
0: لا وش ذا الراديو اللي في الحديقة؟ أنت ما تكلمنا يا نايف، مو في السيارة؟
2: لا لا لا والله بالسيارة. السم
1: اي انت طالع من حر وداخل تحت مكيف السيارة.
2: هلا،
1: اقول طالع من حر وداخل تحت مكيف السيارة فجاك صابك خمول.
2: اي والله تقلت تكلل كذا، تعرفين
1: تكلست.
0: طيب ودي اسألك سؤال يا نايف. أسألك يا نايف.
1: أسأله.
0: سبق ودخلت غرفة ونسيت. أقول سبق ودخلت غرفة ونسيت ليش دخلتها. بس إن شاء الله. أنا إيش جابني ذا؟ ها؟
2: لا لا
1: لا مجنون هو، لانه
0: لا لا والله احيانا انا اجي اقول ايش جابني هنا.
2: طبيب ابراهيم، انت رايح طبيب نفسي هاليومين.
1: لا شوف درجة نسيان ابراهيم، يقول لك ادخل الغرفة واقول ايش جابني هنا.
0: طبيعي. طيب انت ما تروح المكان تقول المطبخ تفتح.
1: لا ما بعد وصلت المرحلة
0: والله.
1: اي والله وصلت. انت نايف؟
2: هلا.
1: تدخل الغرفة وما تدري ليش وش جابك هنا؟
2: لا والله لا
1: ما بعد وصلنا. لا انت مراحل متقدمة. الله يخلف عليك.
0: تدور مفتاحك ومفتاحك في يدك.
2: اي والله هذه صارت لي مرة، ادور المفتاح يا جماعة مفتاحي وراه.
1: عاد هذا اكثر شيء ضيعوه هنا
2: المفتاح. والله فعلا. فانا اقول النسيان اخوي ابراهيم، اختي غاده، النسيان مشكلته السهر.
1: صح، قله النوم. نعم
2: احنا شعب نسهر الويكند وفلها بالويكند وبكره تنسى كل شيء. بس انا اللي اشوفه ان السهر اساسي شيء يضغط الحياه. مثلا اللي تفكر باقصاد، عندك اقصاد مرهقه طويله متى تخلص؟
1: اي الهموم
2: مهموم. مثلا عندك مثلا ترقيه تحاول تسابق عليها، عندك اشياء. فانا اللي انا اشوف النسيان هو ترى نسيان نعمه، ترى ان الواحد ينسى
1: من جانب اخر. نعم نعمه، لكنك ما تنسى اشياء مهمه في تفاصيل يومك
2: فعلا
1: ما تعتمد عليها في حياتك.
2: المفتاح مثلا. مثلا انا اذكر مره نسيت وين وقفت السياره، كان في
1: يا ساتر.
2: اي والله كان في مباراه ونسيت وين وقفت السياره. الملعب طبعا كبير وكذا.
1: اي
2: واخر اللي فزع لي اللي هو الريموت كنترول حق
1: اي تقعد تضغط لما
2: اضغط. ما شاء الله لين وصلت.
1: لين
2: بس اقولك النسيان صراحه موجود وكلنا نعاني. احيانا يكون مثلا من التفكير الزايد، الجوال زي ما تفضل متصل اللي قبلي. الجوال ترى لنا نجلس عليه ساعات طويله يا غاده وابراهيم، ياخذ وقت. وجالس على الجوال.

0: فأنا أشوف أن الجوال بعد سبب التفكير مثلا في المشاريع اللي تفكر فيها أنت. تنسى صراحة.
1: طب أنت تدري أنا أعاني من بعض اللي حولي سواء اللي أشتغل معهم طبعا مو في الإذاعة برا إطار الإذاعة عشان ما يقولوا يسقط علينا إبراهيم أو حتى في البيت. أقول يا جماعة لا تعتمدون على الذاكرة يا أخي دونوا. فأنت يا نايف تعتمد على ذاكرتك ولا على الجوال ولا تدونها؟ ليش أنا مكتب؟
0: لا والله أدون في الملاحظات صراحة
1: تعجبني
0: الحاجات المهمة يعني.
2: لا هو ما اسمها تعتمد على ذاكرة، أنت بتعتمد على ذاكرتك لكن قاعد ترتب لها الفكرة يسهل معك الاستذكار.
1: في ناس
0: التدوين يريح ترى.
1: شوف التدوين يريح، استخدام الملاحظات الصوتية أسرع من كتابي يريح. قائمة مهام يومية من 3 إلى 5 مهام فقط يومية حلو. أربط المعلومات بشيء مثلا اسم شخص تربطه بموقف أو صفة. كرر المعلومات بصوت عالي ترى يساعد الدماغ يثبتها.
2: طب الأسماء شلون نحفظها
1: الأسماء؟
2: يعني أنا راح إجازة أرجع ناسي اسمك.
1: لازم تراجعين دكتور نفسي أنت، ما في تنسين اسمي، الدنيا فوضى.
2: الله يعني لازم إذا نسيت اسمك لازم دكتور نفسي؟
1: إيه ولا لا يا نايف؟ استهبال ده ها؟
0: طبيعي.
2: والله يحصل. أنا من تالي أنا ما أدري هو كبر ولا شو السالفة. أرجع ناسي المخرجين وناسي العالم.
1: هذه أعراض شد عضلي في الخشم.
2: طيب شكرا نايف يعطيك العافية.
1: يا ربي. طيب خلينا يعني في عادات سلوكية مهمة جدا في حياتنا، نتكلم عن الأطعمة، نتكلم عن المشي، تقليل من التشتت. ترى أحيانا ممكن تكون بعض الناس سبحان الله ضعيف يعني يضعف عند كثير من الرسائل اللي تزعجها. يعني ممكن تلقينا يعني مرتبط في عمل ولا في لقاء ولا في برنامج ولا في مناسبة ولا في إطار، رسالة واحدة كفيلة أن تشتته.
2: صح.
1: وهذه ترى هذه مشكلة يعني. فأحيانا عود نفسك أنه طبيعي الوضع، لا تتذكر، لا خل عادي.
2: أيه
1: ترى يعني في ناس تنكشف ترى حتى ملامحها تنكشف حتى برسالة.
2: اضبط إيقاعك.
1: اضبط إيقاعك يا سلام عليك.
2: نايف قال معلومة مرة مهمة، تدرون ليش النوم مهم؟ علشان نبدأ نتذكر ونستعيد ذاكرتنا بشكل جيد. أيه. ونفكر حتى بشكل جيد، لأن النوم يا إبراهيم والسادة المستمعين هو أهم، أنا أشوف عامل من أجل ترتيب أفكارنا. أثناء النوم يرجع الدماغ يثبت المعلومات المهمة. تخيل وانت نايم يرجع الدماغ يشتغل من نفسه، يعمل زي الهولد كذا ويبدأ يرتب الأمور اللي داخله حسب الأولويات ويزبط حياته. تخيل انت قاعد تحرم نفسك النعمة من ترتيب أفكارك، من يعني سلامة خلاياك الصحية، من أمور كثيرة لمجرد انك تبي تسرمد الشاشانة. صح ولا لا؟
1: صحيح. ناخذ فاصل
2: نرجع لكم من جديد. أيوه. على 011 40 53 وحيكون عندنا ترند موضوع اليوم. خليكم مع السلامة.

0: ومن جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، معنا ابراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي اللي نورتنا دائما الحاضرة الغايبة ربا، الف سلام عليها والله يجعل ما اصابها بردا وسلاما لعل في رشح بسيطة. سلامات والله. طيب ومن قيادة البرنامج الزميل الخلوق الدؤوب طلع وعد ما وعد ولا سعد طلع راسك وعليك الامان طال عمرك ليه متخبي. طيب نرجع نكمل معاكم، كنا نتكلم عن النسيان وش أهم أشياء تدون فيها ملاحظاتك، وفي نفس الوقت وش الشيء اللي نسيته أو وش أكثر شيء تنساه. ناخذ سعيد. مساء الخير سعيد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وش حالك أخوي إبراهيم؟
0: الله يسلمك.
1: أختي خالدة طيبة
2: يخليك يا رب. يا هلا وسهلا.
1: حبيت أسلم بس عليكم، ما أنا رجال ما يسأل بإذن الله واحد أحد.
2: أنت ما تنسى شيء؟
1: لا ما انسى شيء، ما شاء الله تبارك الله ذاكرة قوية شوي.
2: شو مسوي يا سعيد؟ شلون سويت ما شاء الله تبارك الله يعني؟
1: والله ما عمري نسيت شيء. اللي قبلي بطلع من البيت ولا بطلع من الدوام أي شيء قدامي بحتاج أجمع أغراضي كلها بكيسة واحدة ودي السيارة وأطلع مرة واحدة.
0: تعجبني يعني هو ما ينسى شيء.
2: هو ما ينسى لأنه يرتب صح. لأنك ترتب وتحرص على الشيء.
1: قبل لا أطلع بخمس دقائق عشر دقائق وأحطها بكيسة وأوديها للسيارة وأطلع مرة.
0: تعجبني سعيد، هذا الصح. يعطيك العافية، ما قصرت، بيض الله وجهك. في شغلة يقول تمرين الذاكرة، في ناس يقول أقرأ احفظ حل الغاز أو حاول تتذكر تفاصيل يومك. ترى مهم، حتى المسابقات اللي تنفذ في كثير من المواقع ترى في ناس ما تهمها الجائزة، تهمها إنه شلون يفكر، شلون يرتب ذاكرته، شلون يدرب ذاكرته، شلون يحسن من الحفظ يعني. وفي ناس ما شاء الله تبارك الله بالقراءة يعني لو لاحظتوا عيالكم يقرون اللوحات، الإعلانات اللي في الشوارع، السوبر ماركت، المطاعم، المحلات، ترى حلو حتى لو أخطأ، ترى هذه من الأشياء اللي تقوي الذاكرة. طبعاً قراءة الأشياء، العبارات المكتوبة في الشارع، في الجوال، الإعلانات، العبارة المكتوبة هنا زي هذه، قريها يا غادة، خلنا نسوي بروفة.
2: ما أشوف
0: بالله عليك. طبعاً إيه. مكتوب أهلاً بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض. طيب ففي أشياء مهم جداً أنك تقرأها، تعود نفسك أول شيء من ناحية النقاش، ومن ناحية أنك تعود نفسك في في في أسلوب طرح راقي. وترى على فكرة سبحان الله الكلمات هذه تدربك، تدربك شلون تحط لزمات. السلام عليكم، مساء الخير، كيف الحال؟ طيب نغير موضوعنا، انتهينا حق نسيان، لأن نسيت وش بنقدم الفقرة اللي بعد هذه.
2: حتى أنا نسيت
0: والله.
2: إيه هيا بينا نتعالج. الله العظيم. لا هو الكلام اللي انت قلته ابراهيم مره مهم، لانه يحسم جدل كبير نعيشه اللي هو كيف نتغلب على موضوع الذاكره اللحظيه هذه. بس نرجع نقول انه اهم عامل انك تنام جيد، تتغذى جيد، تتخلص من الافكار السلبيه. بعضنا مشغول بافكار ما هو عارف شلون يتخلص منها، وهذه مو بس انها تعيق استمتاعه بالحياه، تمنعه حتى من انه هو يتذكر.
0: صح،
2: يصير كل تركيزه على الاشياء السلبيه.
0: اكيد

0: اوكي. لا فيش، انا ارحب
1: خنقتك العبره لان اصلا موضوع يضيق الصدر.
0: زميلنا المذيع الجميل عبد الملك القليب،
1: الله محييه، اهلا وسهلا.
0: ايه شوف يا زينك،
1: حيا الله. طبعا كل زملائنا الموجودين ويانا،
0: نبيك تشاركني يا عبد الملك، سلم علينا على الفويس اوف. ترى انا من الناس اللي احبك واحب قصصك واحب حضورك في الاذاعه، سلم علينا ممكن؟ ابس ها
1: يقول لك شكرا.
0: لا عيد هذا،
1: الله يسلمك يا رب.
0: في شغله في بالي، يعني اليوم احنا يعني في اجازه صيفيه،
1: ايه،
0: فالكل مرتب جدوله. اول شيء وده يسعد ابنائه ويسعد اهله، وهذا جزء من مكافاه الابناء انك تمتعهم وتمشيهم وتسفرهم. لكن خلينا نتكلم عن اللي تحدها الظروف، اللي لعمل
1: ظروف ماديه، عمل اجتماعيه،
0: ظروف اجتماعيه، مشاكل صحيه لا سمح الله. فاحيانا سبحان الله تبدا عاد ما عنده بديل، ويبدا عاد سبحان الله يخلي هالشهرين يعني من أسوأ الشهرين اللي مرت في السنه. اجازه مو بحلوه، ما استمتعنا ابد، قاعدين في البيت. وانا بتكلم الان، بتكلم اللي عنده ظروف، وش الحل البديل اللي فعلا نحتاج اليوم نرتب اليه ان نسعد فيها انفسنا واهلنا، حتى لو كان عندنا ظروف، بدون ما نتحلطم على هالشهرين اللي فعلا استحق ان انا استمتع فيها. اي يعني صح، ربما تقول مو كل شيء سفر، يعني مو بلازم اسافر، بس ممكن ارتب لي برنامج، ممكن يكون عندي بدايه مشروعي في هالوقت، ممكن بدايه دراسه عندي في هالوقت، ممكن
1: يعني
0: بدايه.
1: يعني ابراهيم كانك تسال الناس اللي ما هم مسافرين وش خططهم البديله للاستمتاع بالاجازه.
0: الله عليك.
1: لان ربما تقول العالم فعلا مو كلها تبي تسافر، مو كلها ظروفها تسمح لها، يعني كانت هذه الظروف عاد. طيب هل نجلس كذا نضيع الاجازه اللي المفروض ان احنا نشحن فيها طاقتنا ونستانس وننبسط؟ صح. خاصه ان ورانا عام دراسي مليء وحافل وما شاء الله لا اله الا الله. صح. يعني من الضغط
0: لا، والشتاء حلو يعني في المملكه، يعني وخاصه العاصمه الرياض. يعني فالشهرين هذه في ناس ترتب جدولها، في ناس تقضيها اجازه في ربع بلادها، طبعا في مدينتها، في
1: لا
0: حيها.
1: في ناس اصلا ما هي قادره تطلع من المدينه نفسها، يعني في ناس انا اعرفهم مثلا والدهم يعمل في قطاع معين ياخذ اجازه، لكن ما مو بالقدر اللي يخليهم مثلا يروحون يسافرون او يجون، او انه صار هو عنده تكليف او امور كثيره تعرض
0: اي اي اي ظرف. بس انا اقول يعني تحت اي ظرف. اي انا اقول اتكلم يعني، وهذه رساله طبعا للي سمعنا من الاهالي من الابناء، حلو انك تجلس جلسه مصارحه مع ابنائك، حلو انك تجلس جلسه على حسب الظروف. يعني بعض الناس سبحان الله الله يفرج همه، تلقى مثلا عنده مشاكل مثلا صحيه، او عنده احد
1: او شارم بيت وضاغط على نفسه ماديا،
0: او عنده ضغط مثلا، او عنده مناسبه او زواج. وترى في ناس سبحان الله يقضون هالشهرين في الزواجات، تلقى سبحان الله العائله كلها متفقه.
1: ما في ابراهيم، ما عند احد يتزوج
0: والله. ما
1: انا كم بطاقه قهوه جاتك لحضور حفله زفاف هالصيف؟ ما في، ما عاد يتزوجون.
0: والسبب
1: ما عاد في احد يتزوج. والله هذا سؤال وجيه الصراحه،
0: هذا خليه لحلقه.
1: ليه ما عاد في
0: يبي ناخذ له حلقه؟
1: ليه ما عاد في دعوات تجيكم دعوات ربما من ورانا ما ندري؟
0: لا
1: ما حد
0: نفس الوضع.
1: الله يرحم أيام كانت الإجازة من أولها لآخرها زواجات، يعني أحيانا في يوم واحد تجيك دعوتين.
0: صح، الله يدني. تحضر هنا وتحضر هنا. أنا قعدت مع واحدة وكلام كلمة تم يا ربا، يوم تقولين عن موضوع كيف أرتب جدولي وبدون ما أنا أشيل هم هالشهرين، أو أني ما أقدر أسافر، أو أني أربط هالشهرين بسفرة. أنا قعدت مع واحد من الشباب عجبني جدوله، قال أنا ظروف المادية صعبة، ولكن من حسن الحظ معي سيارة جديدة، فباخذ جولة في ربوع بلادي في المملكة، أبقضيها من مدينتي إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، إلى إلى إلى العلا، إلى تبوك.
1: طب حلو، أنا هم سافر.
0: يقول أنا صرت أشغل الأسرة، يقول أنا أشوف في عيونهم ودهم ينبسطون، بس ظروف الطيران ما أقدر. وش سويت؟ خليت كل واحد من أفراد العائلة يعطيني كذا برنامج عن هالمدينة، بمواقعها، بمطاعمها، بمواقع الترفيهية. صحيح في مواقع كذا، بس إنه حبيت أقول أشغلهم، حبيت إنهم يعيشون اللحظة ويعيشون المتعة. فكل واحد جاني برنامج، أبوي ترى أنا ودي أروح المكان الفلاني، ودي أروح المطعم الفلاني، ودي أروح الشاليه الفلاني، ودي أروح. فما شاء الله تبارك الله، الآن بدت رحلته. طبعا أنا قابلته قبل أسبوع، بدت رحلته الآن، وطالع من جدة على المدينة الطاهر. أمس عليه أبو أحمد الأستاذ فيصل الزهراني. احنا مشكلتنا يعني اما انه مرتبطين في دوام، بس في بعض الناس حتى لو مرتبط يعوض عياله، يعوض اهله، يعوضهم بالوقت المناسب اللي يتفقون فيه الجميع. انا ادري بعض الناس يقول انا ما اقدر ابرر لعيالي حكم ظروفي، بس حلو انه هذا هذا هذا هذا مكافأة
1: لهم. لازم يكون في نقاش
0: يعني لهم شيء،
1: لازم كثير. لازم يكون في نقاش وتوضيح لبعض النقاط. يعني اذكر في ناس مثلا كنا احنا نسافر ونرجع، هم ما كانوا يسافروا، ما احنا وقتها صغار، فلما نرجع فيسألوا وش سويتوا وما سويتوا، طب انتوا ليه ما تسافرون، ليه ما رحتوا ما جيتوا، فكانوا ما عندهم اجابه لان اهلهم ما كانوا يتكلمون معهم بطريقه يعني واضحه، وليش عيالي احنا ما سافرنا، وش الظروف، وش الدواعي. ترى الطفل يفهم ويستوعب، ومتى ما فهم ويستوعب يبيع ادرك، يقول ليش انا ما سافرت، لان عندي ظروف معينه اهلي فيها، وانا واجب كوني واحد من افراد الاسره ان انا اتفهمها، حتى لو كان طفل في عمر صغير. بس انت ما شاء الله يعني هذا ابو احمد سافر وراح وجاء حسب امكانياته، ما نقول اليوم استمتع بامكانيات غيرك، لا، حسب امكانياتك. ممكن تسافر، ممكن تروح محافظه قريبه من مدينتك، يعني ما بالضروره تروح لمدن ابعد من ذلك. لكن لو في حال ما قدرت تروح ولا تجي، ايش الخطط البديله من اجل انك تستمتع باجازه الصيف؟

0: طبعا احنا معكم على 011-40-5-3-3 ناخذ مشاركاتكم. من معنا؟
1: ناخذ فاصل. ايش رايك؟
0: راشد الفارس هيك الله عمري ما تمنى. يلا ناخذ راشد نكمل معكم 011-40-5-3-3.

0: حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الساعه الثانيه من البرنامج في عز النهار. معي انا ابراهيم المعيد وزميلتي غاده العلي وربا، ومن الاخراج وعد الدوسري. بتكلم عن وش البدائل طبعا اذا انا مرتبط في شغله ولا مرتبط في عمل ولا لظرف كان، او حتى انه انا ودي اني ارضي عيالي، او حتى ما اقدر ان انا ممكن اسافر. انت سالت سؤال مره جميل قبل الهوى او قبل الفاصل يا غاده، بس تعيدي صيغه السؤال اللي سالتيه.
1: والله انا نسيت، بما احنا اليوم تكلمنا كثير عن موضوع نسيت. كم ممكن الواحد يصنع اجواء اجازه داخل بيته بدون ما يسافر؟
0: اي يعني بدون ما يحسون الابناء في مجاملات، لان اليوم اصبح في مقارنات، يعني فلان طلع، ولد خالتي طلع، ابن خالتي.
1: كيف ممكن هو يوضح الامر لابنائه؟ بطريقه يستوعبونه ويقدروا ان هم يتفهمون الظرف،
0: ونعرف انه هذه الشهرين مكافاه لهم. احنا منا محضر شهر يا جماعه، بس نتكلم عن وش البدائل عندك. يعني هل انت مرتب خطه جميله كذا بتستمتع فيها؟ في ناس سبحان الله يعني للامانه تلقى ياخذ عياله ويمشيهم 6 ايام و7 ايام خلال هالشهرين، وتكون من اجمل 6 ايام طول هالشهرين، بس يعني بس حاط فيها كل شيء، صارف عليها يعني مصاريف كثيره، حاط مثلا يقول هاي 6 ايام هي اللي اقدر انا امتع فيها ابنائي مثلا، واقدر اعوضهم يعني كم يوم اوديهم كذا على حسب ظروف العمل. احنا بنعرف جدولكم في هالصيف، شاركونا على 011-40-53. ومعنا محمد، مساء الخير.
2: مساء الورد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: كيف حالك أخ إبراهيم؟
0: شلونك؟ الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
2: وكل عام طيبين مناسبة السنة الجديدة، شلونكم؟
0: الله يرضى عليك، شلونك أنت طال عمرك؟
2: طيب، أول مرة أشارك معك أنت بالذات.
0: الله يخليك، وش سبب المشاركة؟
2: والله كنت بشارك في فقرة التحدي.
0: التحدي بناخذها بعد ربع ساعة من الآن، جاهز؟
2: جاهز. أول شيء مساء الخير أخت غادة، وشلونك أخبارك؟
1: هلا وسهلا، حياك الله يا محمد، كيف أمورك؟
2: هلا أخت غادة، كيفكم؟ كيف الأهل؟ مبروك نجاح.
1: خليك يا رب، الله يبارك عمرك، تسلم. خليك
2: مبروك تخرج دانا من ابتدائي.
1: دانا إن شاء الله السنة الجاية تخرج من ابتدائي بإذنه تعالى.
2: يلا الله يوفقها من
0: آمين
1: أجمعين يا رب. إيه إن شاء الله. طب محمد، تبي أنت بس تشارك بالتحدي؟
2: ولا منشارك بالتحدي؟
1: طيب ايش رايك اخلي وعد ترجع تكلمك على وقت التحدي؟
2: ما هي مشكله،
1: تمام خلاص. سجل
2: مبروك السنه الجديده.
1: الله يجعلها سنه خير يا رب. يستحضرك احداث او تواريخ معينه في السنه؟
2: والله السنه هذه رمضان في 8 مارس، في 8 فبراير.
1: اي فبراير،
2: و9 مارس العيد.
1: حلو، كيف حتكون الأجواء؟ صيف ولا
2: لا تكون في شتوية كلها يعني،
1: سبحان الله.
2: وبالنسبة لذي القعدة الماضي كنت بقولت عليه، ترى أول مرة يبدأ السبت وينتهي الأحد تقويميا، أتكلم عن التقويم. لأول مرة يصير الأحد 30 ذي القعدة.
1: هذا السنة الجاية ولا السنة اللي راحت؟
2: لا اللي راحت.
1: أي تمام،
2: هذه معلومة حبيت أضيفها.
1: هذه لأول يعني مرة تصير بالتاريخ؟
2: نعم، لأول مرة اللي أعرفها أنا أذكرها في تاريخي أنا.
1: طبعا إبراهيم، أنت ما تعرف محمد عنده موهبة إنه يقدر يعرف لك التواريخ والأحداث، يعني فيها تفاصيل عجيبة غريبة. محمد، أعطيك تاريخ ميلادي وطلع لي إياه بالعربي.
2: أعطيني يا ولا وإن شاء الله بعجبك.
1: دي فضيحة بقلاقل. شكرا محمد.
2: أنت صغيرة ترى.
1: لا ما أنت صغيرة. الله يعطينا طول العمر جميعا.
2: بس ما أنت الكبيرة عن العجيز. لا أنت ما شاء الله عليك.
1: عجيز إلا شوي.
2: لا أنت كبيرة بعقلك.
1: الله يخليك يكرمك يا رب، تسلم لي يا محمد. خلاص.
2: وياك إن شاء الله، ونبغى نشارك التحدي
1: بإذن الله تعالى. خلاص وعد، سيف عندك اسم محمد عشان تكلمينا وقت التحدي. شكراً محمد، يعطيك العافية.
0: أبو سعود، مساء الخير.
3: ألف النور ورضى على بكم.
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا وسهلا. الله يخليك.
3: السلام الأولاد،
0: أبشر طيبين، يا رب لك الحمد، اللهم لك الحمد.
3: سقير يا بنتي،
1: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أبو سعود، كيف حالك؟
3: شلون بناتك؟ سلام طيب.
1: الله يخليك يا رب، تسلم بخير، عساك بخير.
3: عن جيات لما نبحر إجازة
1: يجونكم إن شاء الله بإذن تعالى. عندنا سفرية كذا قصيرة، هم إن شاء الله نجي حايل.
3: ان شاء الله الله يجيبكم بالسلامه. شلونكم طيبين كلكم؟
1: احنا طيبين يا بسعود. نبي نسالك اهلنا منول طبعا ما يعني يمكن فكرة السفر ما جت إلا من تالي. زمان ما كان أي حد يسافر، ما كان فيه إلا إما الواحد يسافر العلاج يسافر التعليم، لكن السفر الرفاهية ما صارت يمكن إلا في سنوات يعني محدودة. نبي نعرف منكم وش كانت خياراتكم وش تسوون.
3: والله يسافرونك الحين ما وتو قبل 30 سنة 40 سنة يسافرون.
1: إيه؟
3: الموظفين خاصة المدرسين عندهم 4 شهور إجازة وعندهم الراتب كامل، 4 شهور يعطونهم إياها الجميع. يطلعونهم وهلهم تبشون.
1: يعني كانوا زمان المدرسين اللي محظوظين.
3: أيوة، جال الباقي ما عنده شهر إلا واحد.
1: صدق.
3: الموظف الباقي شهر، لكن المدرسين عندهم 4 شهور والراتب 4 شهور يعطونها إياه الجميع كلها.
1: إيه ما شاء الله الله يسحقكم.
3: يطلعون يتمشون، واللي ما يقوى يتمشى. وبعضهم يحطوه كذخر له كهذا، والحين الحمد لله والشكر اللي جالس صارت إجازة الموظف وإجازة المدرس كثرة واحدة.
1: أي
3: يطلعون جميع إجازة.
1: أي لأن كل مرتبط بالمدارس والعيال.
3: قد مشي الله الحمد اليوم السفر له خير. سافر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سافر
1: وسفر.
3: نعم والسفر طيب. كل ما طيب. سافرت أنا ما أقول سافر مثلي أنا بحياتي

0: ما وصلت ميزان لا الحمد والشكر. يا أخي أمش تمش، أطلع من هنا تمش، أطلع من هنا على الرياض أو من الرياض على الرين على بيشة على أبها على نجران. يا أخي
1: إن شاء الله عليك.
0: ما تروح ما تروح خارج المملكة والشوله، ولا رجعت من أبها أطلع على الباحة، أطلع أحول على الطائف على
1: هذه حالات ديرتنا. يعني في خط واحد تقدر تستمتع بكذا مدينة،
0: كل مدينة الله كلها الله الحمد معبدة كلها استلتها.
1: أي والله
0: هذا من فضل الله علينا فضل حكومتنا.
1: صدقت. الله يعطيك العافية.
0: الله يجعلهم دائمين بخير.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. تسلم لنا يا أبو سعود، شكرا لك على المشاركة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. يعني يمكن اليوم إبراهيم اللي بيقصد يبي منطقة جبلية بيلاقي الجبل عندنا بالجنوب، اللي يبي المنطقة بحرية بيلاقي بشرقية بالغربية بمنطقة فرسان، اللي بينشد عن أجواء حلوة، اللي بينشد عن يعني كل متطلب وله وجوده عندنا هنا. يعني التنوع التضاريسي الجميل المهول في المملكة يعطيك خيارات متنوعة، فما لك عذر والله.
2: لا وخلنا نعطيك البدائل إذا ما قدرت تسافر، يعني غير روتينك داخل مدينتك، تقدر تروح مطعم جديد، كافي جديد، أو حتى تمشي في مكان ما قدرت تزوره قبل.
1: خاصة هنا بالرياض إبراهيم،
2: احجز ليلة أو ليلتين. أنا واحد من الشباب والله العظيم
1: يغير بيته.
2: إيه عادي، يقول أنا اليوم ترى ما راح ننام في البيت، بننام في الفندق اللي جنبنا أو بننام في الشاليه الفلاني. والله العظيم تكون من أجمل الأشياء.
1: طبعا أنت تستطيع تسعد نفسك.
2: إيه ارجع لهواية قديمة ودخل عيالك نادي كرة، سباحة، بلايستيشن، تصوير، شيء ممكن تحبه. وصدقني ممكن هالشهرين تكون نقطة تحول حتى لعيالك. ممكن هو يتعلم شغلة معينة، يتعلم المونتاج، يتعلم التصميم، يتعلم التصوير. احنا مشكلته دائما نربط شو اسمه الإجازة بالسفر. لا ما له علاقة ابدا. إيه؟ لما الاهل والاصدقاء تسوى الدنيا ما فيها، احيانا جلسة مع الناس اللي نحبهم تعطي شعور نفس يعني سفر كامل.
1: صدق.
2: يوم بلا جوال جرب تقطع عن السوشيال ميديا، لان المقارنات هي اللي تفسد الاجازه غالبا. تلقى واحد يقول يا اخي شوف فلان سافر وذا طلعت وذا كذا.
1: ايوه الناس اللي تتابعهم على السوشيال ميديا اذا انهم ناس يفرقون صح. عنك في حياتك يا اخي بلكهم.
2: صح صح.
1: مو بلازم يعني تقعد تفرج على ناس مختلفين عنك كليه.
2: لا واذا ما سافرت بالاجازه وش البديل اللي ممكن يسعدك؟ هل تستمتع داخل مدينتك؟ هل فعلا انت تقول انا لا والله ممكن انا انتظر لان ظروف عملي وعيالي متفهمين، لكن استغل انهم يستمتعون في دراسه معينه او في موهبه معينه، بعدين ارتب لهم احلى اجازه واحلى سفره. فعطنا البديل، عطنا البديل. يعني
1: عاد احنا في الرياض ما نبلش الصراحه، يعني تو احنا تحت الهواء قاعدين نسولف عن مطاعم ما بحياتنا جينا من كثرها وتنوعها، مقاهي، اماكن زيارات، اماكن ترفيهيه. اللهم لك الحمد على نعمه العيش في مدينه الرياض. طيب المدن الثانية، أكيد المدن الثانية لها مزايا إبراهيم،
2: تضاريسها، مناخها، أجواءها.
1: طبعا حتى المحافظات مو ضرورة تكون مدينة مدينة. يعني أشوف واحدة من صديقاتي بالزلفي صراحة أحسدها على المكان اللي عايشة فيه.
2: طب أنا أعلمك شغلة، اسمع هذه حصرية. هذا واحد من الشباب
1: حصريا،
2: هذا واحد من الشباب من سكان الزلفي طبعا، يقول أنا ما أصدق تيجي الإجازة، يقول قاعد أضبط مزرعتي ورتب وشوف عيال العم والإخوان والأهل، يقول والله والله إني مسوي أجواء في هالمزرعة ما عاد أقدر أطلع. لدرجة يقول لدرجة ربعي وخوياي وهلهم يرتبون معي، يقولون ودهم يعني يعيشون عندي بالمزرعة يوم كامل. صرت أنا مقصد لهم، يعني يقول أنا أحب الديرة وأحب أهلي وأحب الجماعة وأحب الإخوان وألتقي فيهم وأبني فيها مشروعي، وما أصدق تجي هالإجازة عشان أبدأ أرتب أموري وحاط المزرعة وحاط حديقة حيوان مصغرة وحاط. يا ربي يا
1: الله يبارك لصدق.
2: إيه فأنا أقولك
1: هو عارف يستمتع
2: ديرته، أول شيء ديرته، مشتاق لهلا، مشتاق لجدانه، مشتاق لعمامة، مشتاق الخوالة. إحنا مشكلتنا نقيسها على أنه خلاص هنا العاصمة فيها كل شيء، أكيد الرياض فيها كل شيء، لكن ترى سبحان الله في ناس مضبطة شغلات ومرتبة يعني أمور كثيرة في منطقتها في محافظتها تستمتع. هي شعورها مع لها تسوى الدنيا ما فيها، يمكن حتى ما يلتقي مع أحبابه هلا إلا في هالشهرين ولا لا وعد. زي وعد ممكن تنزل وادي الدواسر، فمشتاقة لجدانها. طبعاً وعد الدوسري، يعني وعد السبيعي يعني وعد الدوسري من جيزان
1: يجي يصير. طيب ناخذ محسن لان طولنا عليه.
2: حياك خليني اقول واحد، تقول انا اقول انا من واد الدواسر. طيب انا اقول واحد الدواسر. طيب يصير خير ان شاء الله.
1: لا تزعلين يا وعد. نقول هلا وسهلا بمحسن.
3: يا مساء الخير. مساء الخير عليكم، طولتم والله علي.
1: معلش هذرنا من هالدار، يعني من حمام الدار مثل ما يقولون
3: على موضوع النسيان. شوف انا مره

0: علي مذيعين ينسون بس مثل ابراهيم والله ما مر علي. شوف انا
1: شلون
0: دقيقه واحد ينسى اسم اوكي ما اختلفنا، لكن قبل اسبوعين او ثلاثة اسابيع قايل لنا قصه طول تعرض واحنا منسجمين معه وطلع فاصل، وبعد الفاصل رجع يقول والله انا قلت الغاده قصه في الفاصل وبعيدها لكم، وعاد نفس السالفه.
2: خلاص انا حسيت
0: المصيبه انت ما رديتي غاده، يعني ما قلت انت قلتها على الهواء.
2: اجل بلا من غاده نفسها
1: شو اسوي اذا بقعد على كل شيء
2: عرفيني البلا منها شو ليه ما تذكرني؟ طيب اذا عايشه معي في نفس البرنامج وعارفه دوري
1: انا غلطانه
0: انت بشوف نصيحه يا ابراهيم، انت مذيع تعرف الشيء هذا، وليد الفراج يقول من 35 سنه وهو في الاعلام يقول كل يوم اسجل اسم الضيف اللي عندي، الضيف يطلع معي سنه كامله، يعني كل يوم يطلع معي في نفس الحلقه واضطر اني اكتب اسمه ليه اخاف اني انسى.
2: يا حبيبي
1: ترى هذه مشكلة قد يواجهها كثير.
2: والله يا حسين انت داك
1: محسن
2: حبيبي
0: هلا حبيبي
2: انت داك تهزئنا
1: فالج لا تعالج
0: وضع. لا والله ما شاء الله الاسبوع هذا انت طالع ترند والله انغار عليك يا اخي، لما تبدع في مكان غير ذا والله انغار
2: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: شفت كيف شفت الخيانة اللي سواها ابراهيم؟
0: والله شمس اشوف مبدع يميني صار اقف والله لا بيروح علينا. والله شكلكم اول شيء شفت انتم دائما تقولوا ان عندكم فقره بصمه موظف، اليوم خلوها بصمه مذيع. والله شكرا من القلب، شكرا قاده، شكرا ابراهيم على الساعتين اللي تقدموها لنا بشكل يومي، اللي تقدموا من خلالها رسائل تناقشوا من خلالها القضايا الاجتماعيه وتلامسوا فيها والله مستوى ترفع في مستوى الوعي لدى المستمع. والله شكرا من القلب. اليوم برنامج عز النهار انا متابع الاذاعه من زمان، والله برنامج عز النهار يغرد خارج السر، عدتم لنا وهج الاذاعه من جديد.
2: والله
0: يعني الدور الاذاعي اللي سوتها اذاعه الرياض بعد رمضان انتجت لنا واخرجت لنا منتج عز النهار، فوالله شكرا من القلب
2: يا حبيبي يا محسن.
1: ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم جميعا
0: باذن الله، وشاكر ومقدر وان شاء الله.
2: ما شاركت معنا فقرتنا يا محسن،
0: ايش فكرتكم؟
2: يعني هنا جالسين نسولف تحت الهواء لان احنا قاعدين نلامس كثير من النقاشات اللي اكيد ما تغيب على يعني على الجميع. نقول يا اخي بعض الناس سبحان الله تمر هالشهرين ويبدا يتحلطم، والله لا استفدنا بالاجازه ولا سافرنا ولا استمتعنا، وهذه تحكمها الظروف، يعني ظروف صحيه، ظروف ماديه، ظروف. احنا اليوم نبغى نشوف البديل، كيف انا اسعد نفسي واسرتي بشكل يعني ملائم، وكيف انا استغل هالشهرين. في ناس تقول انا والله سجلوا في معاهد في مراكز بدون ما احس انهم فعلا جالسين يقارنون اللي حولهم، ولا استفدنا ولا سافرنا ولا جينا ولا. فهمت علي؟
0: هي قاعده غير عرج على النقطه المهمه اليوم قالت ان احنا ربطناها بالسفر. والله شوف في بلدنا خيارات عظيمه. شوف انا اكلمكم انا من مكاني هذا، تبعد عني فيفا يمكن 45 دقيقه، درجه الحراره فيها تقريبا يمكن 18، يبعد عن البحر يمكن 20 دقيقة. شوف وأنا في نفس المنطقة، شوف التضاريس والتنوع اللي فيها. عندنا الجزر، عندنا العيون في جيزان، فما بالك في المملكة كلها. يعني عندك جدة، الرياض تنوع، اليوم الرياض وجهة سياحية عظيمة.
1: صدق.
0: فإحنا ربطنا بالسفر، والله في خيارات كثيرة، ومثل ما قلت أنت الواحد اليوم اللي يحجز الشاليه والاستراحة ويجمع الشباب اللي ما التقى فيهم طوال السنة وجماعهم سووا عشاء كده بسيط، بالعكس انت كده تجدد روح المحبة بينك وبين اللي معك، فمو لازم السفر والناس، حتى الفاتورة تكون أقل عليك.
2: صح أتفق معك. الله لا يحرمنا يا محسن، شكرا بحج السماء، ودائما دائما انت إضافة كده جميلة في البرنامج.
0: لا تمدح، ترى أنا استحق فيها.
1: شكرا يا محسن. أول شيء شكرا على كلامك الحلو وعلى مداخلتك وإضافتك لموضوع حلقة اليوم، شكرا جزيلا. يا هلا وسهلا. في اتصال بعد فاطمة.
3: ألو السلام عليكم وأهلا وسهلا لغادة، كيف حالك؟
1: سلم حالك، أنا تمام، أنت شلونك؟
3: الحمد لله تمام.
1: كيف خطتك للصيف؟
3: صراحة خطتي جميلة جدا، بس أنا حابة يعني أشارك بموضوع اليوم اللي هو كيف يعني تخطط للصيف. من رأيي إن التخطيط للصيف هو شيء جميل ويدعي للرفاهية وهكذا، يعني أقدر أخطط للصيف حتى لو أنا في المنزل، يعني لو أجمع أهلي مثلا يكون هذه جميلة، يعني تكون جميلة.
1: أيه، ممكن تستغلين الوقت والإجازة في جمعات الأهل.
3: صحيح، حتى لما أروح عند الجدة في المنزل يكون أفضل أيضا.
1: حلو.
3: في شيء ثاني كمان اللي هو تقدرين أيضا تستغلين الصيفية في مثلا تأجرين مخيم تتجمعي أنت والعائلة، أيضا تقدرين مثلا تستغلين في أن تصنعي أركان في المنزل فيها مثلا القراءة أو ركن للعب أو ركن للرسم وهكذا.
1: حلو، هذا ممكن يستفيد منها حتى جميع أفراد العائلة.
3: صحيح،
1: مبدع أنت يا جميل. شكرا يا فاطمة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. طيب عبال ما تجينا اتصالات، إبراهيم شلون سيارتك؟
2: أي سيارة؟ أنت أكثر من سيارة.
1: سيارتك اللي تجي عليها للدوام تغير كل يوم حسب اللبس؟
2: أي طبيعي. أي
1: والله.
2: أي
1: طيب أعطينا ألوان سياراتك. طيب
2: تصدمين والله، أنا ما أعرف الألوان، بس خليني بوديك.
1: فوشي
2: بوديك إياها.
1: يلا لا تقتل الخبر اللي عندي.
2: عندي احمر. عندي
1: عندك احمر؟
2: ايوه. عندي
1: وليش لما قلت خلينا نغير السيارات وكذا قلت لي لا ما يصلح نجيب الوان للسيارات؟ ليه؟ لانه يقول لك غالبيه السيارات في العالم الان تندرج تحت الالوان الحياديه اللي هي الابيض الاسود الرمادي الفيراني، هذا اللي ما اعرف شلون جاي زيتي.
2: هذا شو اللون هذا؟
1: هذا احمر.
2: اي احمر. طيب ايه ايه عندي سماوي والله. على مفكلة ما عندي أسود بعد.
1: طيب هو أنا ليش سألتك؟
2: والله ما أدري، والله ما أدري.
1: واحد يعني مستغرب إنه إبراهيم سيارته لونها أحمر. ندمان ولا لا إبراهيم صدق؟
2: والله ما ندمان، عادي راضي.
1: عاد شمس وحر وقوايل ولون أحمر
2: مرة.
1: ندمان؟
2: والله سجت.
1: لا ما هي سعرها ما هو يعني قليل أبدا، غالية.
2: أيه. والله استعجلتها واسمي.
1: ما ادري ايش اللي اثر على مخها. عموما في خبر صادر عن احد المهتمين بالسيارات يقول لك لون سيارتك بيأثر عليك. شلون؟ كل ما كان لون سيارتك غامق كل ما كانت تسحب درجات الحراره بشكل اكبر.
2: صح.
1: يعني الناس اللي انا سيارتي حاليا بيضاء، فدرجه الحراره خلينا نقول 40، هتحس في سيارتك البيضة 43، سيارتك لو كانت رمادية 47، زرقة 48، صفرة 50، حمراء 51، سودة 56، سودة داكنة 62. يا ساتر. عد ما أدري والله، بس أنا أشوف الصدق يعني اللون يأثر بشكل كبير حتى في في في الحوادث. يقولك دائما أكثر السيارات ارتكابا للحوادث هي السيارات الغامقة لأنه يصير مو واضح في الليل وفترة المساء. وبعدين نعرج على دراسة كده سريعة قبل الفاصل، يقولك اللي يسوق غير عادي أذكى من اللي يسوق غير أوتوماتيك.
2: عادي مع الرياضة عادي. صعبة صعبة.
1: ويقولك علشان تعزز ذاكرتك، بما نحن تكلمنا اليوم عن موضوع النسيان، سوق سيارة لها غير عادي. تقول لك الأبحاث إلى أن تكرار استخدام الكلتش وتغيير السرعات يشكل تمرينا ذهنيا مستمرا يساهم في الحفاظ على وظائف في الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز. نرجع من جديد نسوق غير عادي. تسوق ذيك غير عادي إبراهيم ولا خلاص؟
2: لا ما أحب والله.
1: أنت
2: لا في الرياض ما صعب.
1: صعب في الرياض؟
2: في الرياض صعب.
1: صدق والله ما يحل أزمتنا في الرياض للغير العادي.
2: لا لا صادقة.
1: أي خلال العالم تخاضص.
2: وقف. لا لا صعب صعب.
1: طيب روح الفاصل نرجع من جديد نتواصل على 011 40 5 3.

أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، نكمل معاكم عز النهار، أحلى برنامج جمعنا بأحلى مستمعين، ووصلنا معاكم لفقرة تحدي اليوم. مين حاب يشارك التحدي على 011 40 53؟ نستقبل اتصالاتكم.

0: التحدي اللي عندي اليوم، طبعا ابراهيم جاهز لتحدي وانا مجهزة لتحدي. انا حيكون سؤالي لكم، حسأل كل متصل أسئلة وهو يختار حرف، حتكون إجاباته كلها بهذا الحرف، يعني تبدأ بهذا الحرف، ركز فيه، تبدأ بهذا الحرف. عاد أنتو شطارتك وذكائك وتركيزك تقدروا تشاركنا ونشوف الناس المتحدية. ماذا عنك أنت يا إبراهيم، إيش راح يكون التحدي؟
1: التحدي طال عمرك بيكون يعني رهجة، شغل عدل في هالخميس.
0: ما يكون إبراهيم إذا ما كان في رهجة.
1: إيه؟
0: أربطوا الأحزمة
1: واستعدوا إن شاء الله مع تحدي إبراهيم وغادة،
0: التقطوا الأنفاس،
1: يلا بسم الله. بس أنا هالمرة أبغى تحدي، أبغى سرعة بديهة، أبغى أسواليف، أبغى نقاشات، أبي نقول مثلا اليوم بال تحدي لحن اسمك.
0: لحن اسمك هذا سؤالي، كان سؤالي الحرف الواحد اللي كل إجاباتك لازم تبدأ فيه.
1: لا أنا أبغى مثلا يعطيني اسم الأول والثاني بس يلحنه، مثلا اسمك غادة العلي، غا يلحلي هذه بس ما يلحن اسمه ويعطيني على اي مقام، مقام الراس.
0: طيب
1: مقام
0: نشوف الناس اللي تبي تلحن، تلحن ولا تغني ولا الله
1: تلحلح
0: تلحلح. ناخذ اتصال على 011 40 5 3. اتصال معانا.
1: عادي تختار. هلا هلا وسهلا محمد، شلونك؟
2: هلا بالحبايب، شلونكم
1: انت حبيبنا؟ اهلا وسهلا، شلونك؟
2: والله طيبين، شلونكم يا رايقين؟
1: يا حبيب انت الرايق يا حبيبي،
2: الله يسعدكم.
1: جاهز؟
2: جاهزين.
1: طيب نبغى ندخل معك في تحدي كذا بسيط. انا طبعا هو مو بإجباري لكن وايد قوي. لا لا لا،
0: تبي تحدي ابراهيم ولا تبي تحدي؟
1: خليك معي سهل.
2: غادة
1: يا رح غادة.
0: ينفع؟ طيب اوكي، التحدي الخاص فيني زي ما شرحته، كل اجاباته لازم تبدا بحرف واحد، انت تختارها يا ابراهيم محمد.
1: يلا
2: حلو،
0: يلا قول لي ايش الحرف اللي تبي تختاره وتصير كل اجاباتك تبدا فيه.
2: حرف الراء.
0: حرف الراء. طيب يلا بسم الله، بدينا.
2: بدينا.
0: وش اسمك اليوم؟
2: محمد.
0: هاو، وين حرف الراء؟ احنا قلنا حرف الراء.
2: جابر.
0: يبدا بحرف الراء.
2: معلش. راشد.
0: راشد، اسمك اليوم راشد. من اي مدينه؟
2: الرياض.
0: رياض. رياض رياض اوكي. وش لون سيارتك؟
2: رنجر. رنجر اوفر.
1: انا ببيع رنجر.
0: زنجر. اوكي، وش غداكم اليوم؟
2: رز.
0: رز، حركات. وش النادي اللي تشجعه؟
2: ريال مدريد.
0: ريال مدريد، الله عليك.
1: دقيقة، هو يجيب جبهة صحيحة ولا وش الاخبار؟ غلط. طيب
0: لا، ريال مدريد. طيب
1: انت تتكلمي عن اجابات غلط؟
0: لا، يبدا اجابته بحرف هو يختاره، كل اجاباته لازم بحرف واحد.
1: يلا يلا
0: اوكي،
1: اسف.
0: اوكي
2: اصبر يا اخي.
0: يلا بقالك سؤال يا محمد، احنا وصلنا للخامس صح؟ خربت عليه اللعبه يا ابراهيم.
1: يلا
2: اصبر يا شيخنا.
0: وش الشيء اللي تخاف منه يا محمد؟ ها
2: اللي خاف منه؟
0: اي بحرف الراء.
2: راكون.
0: راكون ترى يخرع والله.
1: راكون.
0: راكون.
2: راكون.
0: برافو عليك محمد، والله العظيم انك مبدع، طول حياتي اقول عنك ما شاء الله قاموس لغوي.
2: ابدع وانت بدع وانت ابدع.
0: لا ماني بدع.
2: لا ابدع مبدع معلش.
0: شكرا محمد، شكرا لك.
2: ترى اقول لكم بس معلومه،

0: سم.
1: قل.
2: ترى بداية 1408 و16 و24 و32 و40 48 كانت بالثلاثاء بنفس التاريخ.
0: قصدك هذه السنوات كانت تبدأ ايه. يوم الثلاثاء ايه.
2: ايوه حبيت اقولها لكم بس.
0: الله يعطيك العافيه دائما متجدد في معلوماتك. وياك. شكرا شكرا محمد.
1: يا شكرا
0: يا هلا وسهلا مع السلامه.
2: الى اللقاء
0: باي باي. باي. مين معنا؟ ام
1: عبد الله. مساء الخير.
3: السلام عليكم. يا هلا مساء الخير.
1: يا هلا ام عبد الله. سنور شلونك؟ طيبه
3: كيف الحال غاده؟
0: هلا وسهلا. الله محييها.
3: يا هلا يا هلا
0: حبيبتي. الله شلونك
3: ابراهيم؟
1: الله يسلمك. يا هلا وسهلا ابو عبد الله. شخبارك؟
3: الحمد لله. والله
1: وين الناس طال عمرك؟ وحشتنا والله.
3: والله والله الله يسلمك ان شاء الله. ما يحصل.
1: الله يعافيك.
3: الله يسلمك ان شاء الله.
1: وين رايحين؟ وين جايين في هالخميس يا ام عبد الله؟
3: والله
1: خلى على
3: ما رحنا بالبيت.
0: في البيت. لا شوف ام عبد الله هي مثل امي. يوم الخميس هلا. تستقبل.
3: والله يجونا. ايه الحمد لله. أيه. يجونا بعدنا. يجونا
0: نسوي هجوم مباغت.
3: إيه.
0: الله يقويكم. أيوة. يطول بعماركم ان شاء الله. يمدكم بالصحه والعافيه.
3: ونروح الحمد لله. انا اسمع انكم يعني طلع السفريات و
1: ما شاء الله عليك.
3: والله حنا ما احنا بنسافر برا. حنا ورا سفرياتنا مثل الباحه مثل الحايل مثل يعني
1: ايه
3: الرياض. يا البنات يروحون للرياض مثل يعني والله يريدنا يروحون. يا الله يروحون. الله يحفظهم. لا
0: والله والله حسب الظروف يا ام عبد الله. يعني احنا احيانا نسافر احيانا لا نضطر نقعد. ايه. احيانا عند كل الظروف. اللهم لك الحمد. اهم شيء الصحه والعافيه ولما زينه.
3: اي والله الحمد لله. والجمعات بشلهات والاستراحات والمنتجعات. احنا عندنا القصيمر كله الحمد لله منتجعات وبرادات
1: ام عبد الله. انا اسمعك انت تقول الرياض. انت مو من الرياض يا ام عبد الله؟
0: من القصيم.
3: لا لا من القصيم.
1: اوه من القصيم. ما شاء الله والله ونعم. أيه انا والله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله اني احبكم يا اهل المذنب.
3: الله, الله يحبكم ان شاء الله ربكم.
1: تسلمين. ما في عندكم فعاليات هالصيف؟
3: المذنب المذنب مره زين بالحيل ممتاز وابوه بالصيف وبشتى كله ما شاء الله. طيب. منتدع.
1: ام عبد الله
3: صحات والصيف ما شاء الله منتجعات الى قبل ما شاء الله.
1: ماشي. يعني تصحين نجي نزورها في هالصيف ام عبد الله؟
3: والله الله يحييكم.
1: نجيكم عندكم الله بالبيت الحي. ولا في احراج؟
3: الله يحييكم اي ما تبون.
1: ولا نروح المنتجعات افضل؟
3: الله يحييكم. عندنا والله كل شيء موجود.
1: يا زيني. يا زيني.
3: عندنا والله وعندنا ما شاء الله مرة المذنب
0: ما تقصرين. ما تقصرين. الله يخليك في عزك يا رب.
3: برادات ما هو يعني بالنهار صح الشمس
1: تدرين عادي
3: بالليل ما شاء الله بالليل برادات
0: خاصة بالمزارع والمنتجات
3: مع المزارع. اي والله مع المزارع ومع البرادات.
0: وبعدين على فكرة إبراهيم تدري أنه القصيم بهم ميزة مرة حلوة الحين صار عندهم منتجعات استشفائية مليان. الناس اللي يحبون يسوون استجمام يروحون لم هالأماكن.
1: الله يسعدك يا عبد الله. ما يحتاج يا عبد الله بنرتبها ان شاء الله. شكرا لك يا عبد الله.
3: يحييك والله يحييك.
1: تسلمين. ناخذ ابو ناصر. مساء الخير.
4: يا مساء النور والسرور. الله يحييهم.
1: وين نجيكم الله يسلمك؟ وين نجيكم فيه في الصيف؟
4: تعال في الرياض نطلع لك اتمامه في الطعشات.
1: طب ما عاد في اتمامه طال عمرك.
4: ها
1: حر قيض
4: في الليل. لا في الليل حلوه
1: العذريه وكذا.
4: اي هناك
1: والله حر.
4: لا يا أخوة.
0: لو انا منك يا ناصر والله ما طلعوا اللي بعز القوايل. شفت الحين الوقت ذا؟
4: لا لا لا والله لو تشوفين الحر عندنا يعني ما يطلع للمحتاج الطلعة.
0: اي طبعا. بس عموما الرياض حلو بكل حالاتها وصيفها وشتاء.
4: جميلة في الليل الرياض يا جماعة. انتم لو تشوفوا
0: عاد تصدق انه امس ناصر والله العظيم ان الجو حلو تالي الليل.
4: في هواء في هواء والله
0: في هواء كان صح.
1: على على على على, على, على طاري
0: ابو ناصر. عفوا
1: ابو ناصر اقول في ناس تطلع في الليل في الرياض.
4: اوه زحمه يا اخوك.
0: انت ساكن وين يا ابراهيم؟ انت عايش وين؟ ترى اهل الرياض 24 ساعه على 24 ساعه.
1: الحين اركب طياره واطلع.
4: والله يا ابراهيم استاذ ابراهيم ولا يكون من يسمع في الليل
1: يا زينك.
4: عالم ثاني عالم ثاني.
0: الله يديم علينا يا رب هالوناسه وهالسعاده والحياه الجميله.
4: تطلع البزارين وإجازة خبر
1: صح
4: ستيشن بدأ
1: صح. يا حلوك يا أبو ناصر.
0: تشاركنا التحدي أبو ناصر؟
4: والله ودي أشارك بس أنا بين نارين زين أني أجاوب بالحرف أو أني ألحن.
0: شو رأيك تلحن عشان إبراهيم بس
1: أنا أبغى واحد كده بس

0: يعني ابي لحن بس ابغى اعرف ان عندنا مواهب حتى لو صوتكم زين.
1: إيه انت طحت بواحد دارس موسيقى
0: ما شاء الله
2: مبهين والله.
1: عجبني لما قلت الرد والناوند والعجم عجبتني والله.
0: ايه
1: هذه المقامات الاساسيه في الموسيقى العربيه.
0: عشان اعلمك ان انا فاهم جوك يا ابو ناصر.
1: انا الولد السهلاوي توكل على الله.
2: يلا
0: طيب يلا نبيك انا على كيفك ادي اسمك الثلاثي على كيفك يا ابو ناصر. يلا
1: خلينا نقول
0: اعطيني صدى يا وعد اذا امكن
1: محمد
0: ادق على الخمالي يعني
1: خالد فهد. يلا
0: يلا نبي صدى تكفى حاول يا وعد اعطيني صدى. يلا
1: شجعوني
0: دقيقه خلينا ناخذ صدى بس شوي نحاول. يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا
1: وش تبي نسوي؟
2: طب خلينا نعطيك مقدمة على أساس تبدأ أنت تتحمس.
0: لا لا لا لا لا ما نبغى شتة خله هو بيدندن هو يعطيني مقام يختار فيه.
2: قدموا على أنه فنان.
0: طيب يلا مستمعين الكرام الآن نترككم مع الأداء الفني مع المبدع أبو ناصر مع تلحين الاسم. يلا
1: ما لك أبو ناصر تتورط. يلا يا إبراهيم أمرك عجيب.
0: خل دقيقة دقيقة لا تحمس لحن اسمك اسمك لا تعطي كلمات لحن اسمك اسمك وسبوك عائلتكم لحنة.
1: ايه
0: ايه
1: طيب محمد حمادة يا بلشاد.
2: طيب مبروك الشهادة يا ابو ناصر.
0: رجالة فوق ونهوة ودارس موسيقى
2: حماس ووعد دور بتتحط لك الايكو والحركات.
0: وعد عاد تحط صدى تكفى.
1: اسمع انا كل يوم اسمع برنامجكم وانا راجع للبيت والله العظيم في الوقت هذا.
0: إيه.
1: اليوم اجزمت قلت والله بشاركهم الله يوسع صدوركم. اي ورب الكعبه
2: من قال من سمع
1: يعني اشوف كم الجمال روح اللي يشاركون معكم ومستانسين والاريحيه والله العظيم.
0: طيب يا زينك ابو ناصر ماشي الوقت ضيق عندنا فاصل بس اهدا لك طال عمرك. يلا فبالله ابو ناصر
1: الله يخليني منك يا خالد. شكرا
0: شكرا 011 40 5 3.

عز النهار. عز النهار.

0: ومن جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. طبعا اليوم الخميس، اتوقع انه كل ما شاركت اموره وطلعتها مع الاحباب والاهل والسفر والجيه والصيف قرب والسفر حان طاريه، الله يوفق الجميع. وينك وين وجهتك في حلك وترحالك؟ انا اعتقد اليوم كانت البدائل مطروحه في البرنامج مثل ما قالت غاده، كثير من الاشخاص صار يقول انه فعلا انه ليش انا اربطها بالسفر؟ ممكن انا ارحل موضوع السفر ارتباط لعمل لظروف لمشاكل صحيه لماديه. فالحمد لله البدائل موجودة، مملكتنا مليئة بالكثير من الفعاليات والمواقع الترفيهية اللي نقدر نستمتع فيها. قلنا خيارات، سمعنا منكم أشياء جميلة مميزة، فالله يوفق الجميع وإجازة موفقة. غادة، يعني لو نرجع لتعليقات المتصلين نشوف أنه فعلا ترى البديل أكثر مما نتخيل، بس إحنا سبحان الله نخليها شماعة ونقدر نتحلطم على الشهرين وكذا. ها
1: صحيح إبراهيم، يمكن التغذية السلبية اللي قاعدين نسويها اليوم على فترات قصيرة أو خلال العام، وإحنا نقول فلان سافر ليش حنا ما سافرنا، فلان سوى ليش حنا ما سوينا. الظروف تختلف والحياة تختلف، كل عايش يعني في إقاعة. لكن اليوم أنت ابحث عن أكثر الأمور بساطة اللي تقدر تسعد فيها نفسك، حتى أنت وأنت مع قدرتك على السفر وقدرتك على الروحة والجية، مو دائما الظروف تسمح لأنك أنت تتوجه في رحلة. لكن ابدأ فكر بعقلانية بطرق أكثر بساطة وتخليك تستمتع بهذه الإجازة. مثلا إحنا دائما طول العام مشغولين، ما نقدر نروح ولا نجي ولا نزور أحد، ليه ما يكون جزء في هذه الصيفية نقدر نحن من خلاله نوجه أبنائنا لزيارة أقاربهم، للتعرف على أبناء عمومتهم وأبناء خوالهم. على مدار السنة في مدارس مشغولين والأهالي مشغولين والويكند سريع، فما يمدينا ناخذ فرصة أن إحنا نزور أقارب أو أن إحنا نستثمر في مواهب أبنائنا، في أبناء يحبون التصوير، في أبناء يحبون الرسم، في بنات يحبون الطبخ. إذا بنتك الحين متوسط في الثانوي اغتنم الفرصة وعلميها تطبخ لها كم طبخة بتستانس وتنبسط. في أيضا زي ما قلنا أماكن جميلة، يعني قبل شوي زميلتنا ربا طرت موضوع المعقلية، ترى أنا واحدة من الناس اللي أعشق الأماكن الشعبية خاصة الأسواق الشعبية والأماكن. في عندنا هنا مكان أنا ودي أروحها في الرياض،
0: وين
1: ناسي والله اسمه بالضبط إذا تتذكر إبراهيم، هو عامل زي المكان يجمع الأكلات الشعبية كلها.
0: بجيري درية؟
1: لا ما هو بالبجيري، هنا وسط الرياض قريب مننا، هنا
0: الديرة
1: حوالين الديرة، بس أنه اسمه شارع المطاعم، شارع
0: خزان،
1: لا شارع كذا، لا اسم شارع 90 70 حتذكره. عموما مثل هذه الأماكن أول شيء توفر لكم مكان للمتعة، مكان للأكل، مكان للتعرف على التاريخ من خلال المقتنيات الموجودة. فهنيئا والله للناس اللي عندهم تنوع كثير في المكان اللي هم عايشين فيه. ما عندك تنوع، عندك أماكن حلوة وطبيعة جميلة هم بعد تقدر تستمتع بوقتك فيه.
0: وتعقيب على كلامك يا غادة، نقول أكيد يعني احنا موعدنا جدد معكم الحلقة القادمة. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تذكروا ان مو لازم كل اجازة تكون سفر عشان تكون جميلة، احيانا اجمل اللحظات نعيشها بين اهلنا مع اصحابنا او حتى مع انفسنا. الاهم ان نعرف نخلق السعادة باللي عندنا، مو نربطها بشيء بعيد عنا. استمتعوا بويكندكم، ريحوا بالكم، خذوا منها اليوم طاقة جميلة لبداية اسبوع جديد. نشوفكم على خير، خميسكم رايق وسعيد يا رب. شكرا زميلتي غادة العلي، شكرا زميلتي من الإخراج وعد الدوسري. نقولكم إن شاء الله موعدنا معكم إن شاء الله الأحد القادم، وفي أمان الله
1: نلقاكم على خير. إجازة سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، ويا رب توافيق وخير للجميع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الثالثة ظهرا في الرياض. نشرة الثالثة ظهرا على قراءة حورية سباعي، وإليكم العناوين. سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. هيئة التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية. إطلاق فعاليات مهرجان صيف عنيزة. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. نفذ ديوان المظالم أكثر من 40 برنامجا لتطوير القدرات الوظيفية لكوادره القضائية والإدارية في النصف الأول من 2026، حيث شملت برامج تدريبية وورش عمل محلية ودولية نفذت في مختلف مناطق المملكة وخارجها بإجمالي تجاوز 550 ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد من منسوبي ديوان المظالم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أتاحت وزارة التعليم التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام، وأكدت الوزارة أن نتائج حركة النقل الداخلي ستعلن بعد انتهاء أعمال المفاضلة، داعية من يواجه أي صعوبات تقنية إلى التواصل مع الوزارة. أصدرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة تنبيها عاجلا للمواطنين والمقيمين يحذر من تصاعد وتيرة العمليات الاحتيالية التي ينفذها مجهولون ينتحلون صفة الدبلوماسيين وموظفي السفارة. وشددت السفارة على قاعدة صارمة تنفي من خلالها طلب تحويل أي مبالغ مالية أو الإفصاح عن معلومات حساسة، مؤكدة أنها لا تطلب مشاركة بيانات شخصية أو مالية عبر الاتصالات الهاتفية، الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. ونشدت الجهات الدبلوماسية كافة الأفراد بضرورة تجاهل هذه المحاولات المضللة وعدم الاستجابة لها تحت أي ظرف. سجلت منطقة جازان في عام 2025 قدوم أكثر من 4 ملايين سائح من زوار المبيت المحليين وزوار المبيت الوافدين، محققة نمواً بنسبة 47% مقارنة بعام 2024، وتجاوز إجمالي حجم الإنفاق السياحي في المنطقة أكثر من 3 مليارات ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 19% عن العام السابق، في نتائج تعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي بجازان، وترسخ مكانتها بوصفها إحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في المملكة. تنظم أمانة منطقة الرياض اليوم ورشة عمل موسعة تستهدف المكاتب الهندسية في إطار تنفيذ الموجهات التصميمية والمعمارية والاشتراطات اللازمة التي أقرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض مؤخراً للمنطقة، لترسم بذلك خارطة طريق للمختصين. مدير الاستديوهات التصميمية في أمانة الرياض عبد العزيز المسند تحدث عن أبرز الاشتراطات العمرانية التي أقرتها الأمانة وأهميتها في الأنسنة.
2: ضوابط الموجهات العمرانية هي ضوابط عمرانية واشتراطات فنية معمارية تساهم في تعزيز أو الارتقاء بجودة المكان من خلال تشكيل بيئة عمرانية مترابطة قابلة للمشي وموجهة للنقل العام. باختصار هي ترسم التصور العمراني للمنطقة والمتمركزة حول مبادئ الأنسنة. يشمل نطاق تطبيق الموجهات الجزء المحصور والممتد من طريق العروبة جنوبا إلى طريق الدائرة الشمالي شمالا ضمن العصب المركزي التجاري في مدينة الرياض. تساهم الموجهات التصميمية بإذن الله في تعزيز الترابط بين المباني والممرات المشاة والشوارع والمساحات العامة من خلال ضوابط المسار الأخضر، بالإضافة إلى رفع الكثافة التطويرية لقطاع الأراضي بشكل منظم مع وضع معايير خاصة لتصميم المباني والواجهات بما يحقق انسجاما بصريا للمنطقة وارتقاء بجودة المشهد الحضري. يتم تطبيق الموجهات على جميع أنواع المباني، وبإذن الله من خلال ورشة العمل التي تقام اليوم سيتم استعراض آلية التعامل مع جميع حالات المباني وما يليها من ورش تقام بإذن الله الفترة القادمة بالشراكة مع الزملاء في الهيئة الملكية.
1: حققت جامعة الطائف إنجازا عالميا جديدا بتقدمها 500 مرتبة مقارنة بالعام الماضي في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026 لتصنف ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم. وسجلت الجامعة مراكز متقدمة في عدد من معايير التصنيف كمعيار الصناعة والابتكار والبنية التحتية ومعيار جودة التعليم، بما يعكس كفاءة منظومتها التعليمية والبحثية ودورها في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات التنموية. أعلنت الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بدأ التقديم على 4 برامج تدريبية، والتي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج. وأتاحت الأكاديمية التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداء من اليوم وحتى 7 يوليو من هذا الشهر. تواصل أمانة الأحساء جهودها في تطوير منظومة النقل العام من خلال استحداث مسارات جديدة وتوسيع شبكة الحافلات العامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل داخل المحافظة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. متحدث أمانة الأحساء خالد بوشل تعمل على تعزيز على منظومة النقل العام في محافظة الأحساء من خلال استحداث مسارات جديدة لتسهيل الوصول إلى عدة وجهات.
3: أمانة الأحساء بالتكاملية مع المشغل سابتكو في تعزيز منظومة النقل العام في الأحساء. نتكلم عن مدن الأحساء، الجفر، العمران، العيون، المبرز، كافة هذه المدن أصبحت الآن الوصول إليها سهل. كنا سابقا 163 نقطة توقف، اليوم نتكلم عن 225 نقطة توقف. عملنا على تعديل هذه المسارات، أصبح الوصول إلى المجمعات التجارية والمواقع الأثرية والتاريخية على الرغم من يعني ترامي أطراف المحافظة، إلا أنه عملنا وعكفنا خلال عام على خطة تطويرية، ولله الحمد حققنا العديد من استجابات الإيجابية في تحقيق تلك المنظومة. ما وصلنا إليه هو نتيجة الإقبال المتزايد والمتصاعد من الأهالي وأيضا من الزوار في عملية إشغار هذه الحافلات، التي تعتبر من الحافلات التي صممت لتتناسب أجواء الأحساء الحارة، فهي يعني حافلات مكيفة سهولة الوصول، إضافة إلى اختيار بعناية يعني تلك المسارات وأيضا مواقع التوقف بالتعاون والتكاملية أيضا مع مرور الأحساء.
1: تنطلق اليوم في محافظة عنيزة فعاليات مهرجان صيف عنيزة الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية عنيزة وعدد من الجهات الشريكة، ويستمر لمدة شهر متضمنا باقة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية. متحدث بلدية عنيزة بدر العتيبي يتحدث عن المهرجان وجهود بلدية عنيزة في تنشيط الحراك السياحي والاقتصادي في المحافظة.
4: دائما بلدية عنيزة كما عودتنا تواكب المواسم، من ضمنها إجازة الصيف وإجازة الطلاب. لدينا هذا العام مهرجان صيف عنيزة بالتعاون مع القطاع الخاص، بلدية دائما حريصة على تنشيط الجانب السياحي. هذا العام استهدفنا منتزهات الحاج بالوجهة السياحية الأبرز، مساحات طبيعية خضراء. نعمل على تفعيل الجانب السياحي بما تحتضنه منتزهات الحاج من مرافق ومضمار مشي. كما تعلمون اليوم السياحة رافد مهم، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبلدية عنيزة ليس هدفها الجانب التوعوي أو الجانب الرقابي، تمتد أهدافها دائما إلى تنشيط الجانب السياحي وإبراز المعالم السياحية أبو عنيزة. من صيف عنيزة هذا العام ينطلق بجملة فعاليات، لدينا الفلكلور الشعبي، الثقافة جزء لا يتجزأ من السياح، لدينا المسرح الطفل على مدار 60 يوم تشرف على هذا المهرجان الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، تعمل الإدارة دائما على إبراز السياحة، تعمل دائما كذلك بلدية عنيزة على مواكبة جميع المواسم بما فيها صيف عنيزة.
1: كثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة استعداداته الميدانية

العسل المحلي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى تنمية أشجار السدر البرية دون الإضرار بالتنوع الحيوي، بما ينسجم مع مستهدفات الحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين.

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصال هاتفي من وزير خارجية اليابان. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. هيئة التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية. وإطلاق فعاليات مهرجان صيف عنيزة.

وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أسواق ومؤشرات، حيث اختتم قبل قليل سوق الأسهم السعودي تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض طفيف بحوالي 27 نقطة ليقفل عند 10829 نقطة. وأيضا من أخبار سوق الأسهم، نفذت اليوم في سوق الأسهم السعودية تداول 10 صفقات خاصة على 2,300,000 سهم من أسهم عدد من الشركات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 46 مليون ريال. رواسي أيضا توقع مذكرة تفاهم لشراء 50% من القيمة الاقتصادية لمؤسسة العملاق الحديدية للتجارة. ريتال للتطوير العمراني توقع اتفاقيتين بقيمة 123 مليون و 800 ألف ريال لتطوير 163 وحدة سكنية في مكة. البحر الأحمر العالمية تستلم أرض مشروع متعدد الاستخدامات في المدينة المنورة. هنا سمو العقارية توقع عقدا لإدارة التطوير مشروع متعدد الاستخدامات في جدة. هنا أيضا مجلس إدارة الكثيري يوصي بخفض رأس مال الشركة بنسبة 61.2% لإطفاء الخسائر المتراكمة. تهامة تعلن عدم التمكن من نشر القوائم المالية للربع الأول لعدم اعتمادها من مجلس الإدارة. هنا مستمعينا نختم أسواق ومؤشرات بهذا الخبر. في 27 من يوليو جمعية العربية للأنابيب تصوت على زيادة رأس مال الشركة إلى 252 مليون ريال.

نهاية هذه الفترة الإخبارية مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض التي تضمنت أسواق ومؤشرات، نختمها بشكركم، وهذه الختام مع الختام معي أنا حورية سباعي، ونفذت هذه النشرة الزميلة وعد الدوسري. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين تنطفئ الأضواء ويخيم الصمت على المسرح، يبدأ عالم آخر في التشكل، عالم تمتزج فيه الموسيقى بالمشاعر، وتتحدث فيه الأصوات بلغة تتجاوز الكلمات. هذا هو العالم، عالم الأوبرا. ظهرت الأوبرا في أواخر القرن السادس عشر في إيطاليا، وتحديدا في مدينة فلورنسا، عندما حاول مجموعة من الأدباء والموسيقيين إحياء المسرح الإغريقي القديم من خلال المزج بين الموسيقى والدراما. وقد شكل هذا التوجه بداية ظهور فن جديد يجمع بين الأداء التمثيلي والغناء الموسيقي في عمل فني واحد.
2: فالأوبرا بدأت في أواخر القرن السادس عشر، يعني 1590 في الحدود هذه. من يوم ما انطلقت

0: تنطلق الأوبرا كفن يعبر عن قضايا الناس، فهو انطلق كفن إعلامي مش فن موسيقي قد ما هو كان رسائل معينة من الناس. أصبحت الرسائل الدينية والرسائل الروحانية أيضا تنطلق من هذا المسرح. لازم أعطيك خلفية قبل الأوبرا، ما تسمى بالأوبرا هو كان يعتبر مسرح عادي، ومسرح العادي هذا كان فيه أنشطة معينة من ضمنها التمثيل، من ضمنها الغناء، ولكن سميت بالأوبرا بعد فترة معينة من تعود الناس على حضور هذه مثل هذه المسرحيات. وفي البداية طبعا ما كان أي أحد بيحضر هذه المسرحيات، كان الطبقة المخملية المثقفين المحترفين هم اللي كانوا بيحضروا هذه المسرحيات وبيستمعوا إلى قضايا الفنانين اللي تعبر عن الشارع في وقتها. تطور الموضوع وصار في يعني زي ما تقول فيجوال افكت، أو صار في خدع بصرية وفنون مسرحية بصرية وإضاءات، وتطور أكثر من كذا إلى ما صار في طريقة معينة ثابتة في تكوين الأوبرا، من ناحية إنه المؤلف الموسيقي هو اللي يطلع بالكونسبت الخاص أو يطلع بالفكرة الخاصة بالأوبرا، وهو صاحب القضية. على أغلب الأزمان اللي مر فيها فن الأوبرا كان الكومبوزر أو المؤلف الموسيقي هو صاحب القضية، وهو اللي ألف الموسيقى على قضية معينة يراها وعلى كونسبت معين، ويشتغل بالتعاون مع كاتب الكلمات حتى يعبروا عن القضية هذه.
1: ركزت الأوبرا في بداياتها على الأساطير القديمة والقصص التاريخية والبطولية التي تناولت مشاعر الإنسان العميقة، فمثلا الحب والفقد والصراع والتضحية والشجاعة كانت هي الهدف الأساسي للتأثير في مشاعر الجمهور وإيصال الرسائل الإنسانية من خلال الأداء الغنائي والموسيقي. وقد اعتمدت الأوبرا آنذاك على التعبير العاطفي القوي، مما جعلها فنا قادرا على ملامسة وجدان المتلقي وإثارة مشاعره بصورة مباشرة وعميقة.
0: جاء زمن من الأزمان على أوروبا كان يسموه الدارك إيج أو العصور الظلماء، كان في مشاكل وأمراض، فكان الرجوع إلى القصص الأسطورية نوع من أنواع الإنسبريشن أو نوع من أنواع الإلهام للناس وللشعب. وكان وقتها القصص الأسطورية الإغريقية هي طبعا المنتشرة في أوروبا، فحتى تلاقي انه مثلا هو الاوبرا صارت دافني، الاوبرا اللي بعدها صارت يوريديتشي، ويوريديتشي هي اوبرا عن القصة الإغريقية، يعني هي اوبرا عن زوجة أورفيوس، وأورفيوس هذا يكون ابن زوس، وزوجته ماتت في يوم فرحها بعضة ثعبان، ولما ماتت أورفيوس من كثر الحزن تضرع ووصل بطريقة ما إلى الأندر وورد اللي هو العالم السفلي، حتى يطلب من خازنين العالم السفلي إعادة روح يوريديتشي إلى جسمها لأنه هو لسه حبها حب عظيم جدا. القصة يعني هي طبعا ميثولوجي، يعني هي قصة خرافية أو يعني قديمة. فالقصة هذه لما قالت في كتب ما عبرت عن المشاعر الحقيقية فيما اتعملت في الأوبرا بموسيقى وتمثيل واو كانت جدا مؤثرة. ويبدو لي أن قوة القصة هذه اللي هي من بدايات الأوبرا في العالم هي ما زالت أوبرا إلى الآن تعرف، يعني هي ما زالت إلى الآن القصة هذه أورفيوس ويوريديتشي لسه قصة تعرف، ولسه القصة بإعادة إحياء هذه الميثولوجي الإغريقي. فمن البدايات وانت صادق زي ما تفضلت انه فعليا كان يعتمد على القصص اللي موجوده، قصص القديمه، مو شرط انها تكون قصه مودرن او جديده او تحاكي الحاضر. فزي ما قلت لك انه في البدايه كانت الطبقه المخمليه والانتلكشوال اللي هم المثقفين والموسيقيين في ذاك الوقت كانوا يعتبروا من المثقفين، كانت هي اللي بتتطلع لحضور الاوبرا، فبالتالي يختاروا لهم محتوى ثقافي

0: بهذيك الحقبة ولهذيك الطبقة في البدايات. بعد كذا لما لقوا إنه فعلا صار في تقبل لهذا النوع من الفنون وبدأ ينتشر للعامة، فبدأوا يحاكوا قضايا العامة. أنت لما تبغى تتواصل مع جمهور معين تبغى تتكلم عن قضايا تحاكي هذا الجمهور وحياته، فبدأت تدخل في القصص العامية وتبدأ تشوف أوبراز في الشوارع، قصص في حارات معينة، قصص في بلدان معينة، قصص تجار لما سافروا في بلدان أخرى يبدأ الناس العامة يشوفوا أوه هذه تشاينا في الأوبرا يبدأ يشوفوها، فهذا الميديا الخاص فيهم.
1: في مراحلها الأولى اعتمدت الأوبرا على مجموعة محدودة من الآلات الموسيقية التي كانت شائعة في عصر النهضة، فهناك العديد من الآلات التي كانت حاضرة لإضفاء الطابع الدرامي على المشاهد الموسيقية ومرافقة الأصوات الغنائية. ورغم محدودية الإمكانات التقنية آنذاك استطاع الموسيقيون توظيف هذه الآلات بمهارة كبيرة، مما أسهم في خلق هوية موسيقية مميزة للأوبرا منذ بداياتها.
0: طبعاً الآلات القديمة زي الآلات العربية عندنا مثلاً زي القانون والبزق والعود أو اللي فيها لحن شرقي، الآلات الوترية هي من أقدم الآلات بشكل عام، والعود موجود في يوروب وموجود عندنا بس ككونسبت مو نفس الوزنية، مو نفس الطريقة، مو نفس عدد الأوتار. الآلات الرسمية اللي بدأت في الأوبرا من بدايتها كان الأورجن اللي خاص بالكنيسة، من أشهر الآلات اللي كان منتشر، ولا هو البيانو يعني، ولكن بطريقة مختلفة إلى ما وصلوا للوزنية اللي اليوم إحنا بنسمع فيها البيانو. بس من بدايات الأوبرا البيانو هي الآلة الأساسية اللي تم التأليف بها، وهي آلة وترية على فكرة، يعني هي آلة وترية لكن ما ينبر فيها الوتر، ينبر فيها زر يضرب الوتر، ولكن هي كآلة معتمدة برضو على الأوتار. الآلة الثانية اللي برضو اعتمد عليها الفن الأوبرا طبعا في وقتها كان الهارب. الهارب آلة جدا قرية وقديمة وتعبير المشاعر فيها كان جدا قوي. الفايولين والفيولا والتشيلو هذه كلها آلات استخدمت من العصر الكلاسيكي، من دخول الموسيقى الكلاسيكية يعني بدايات ممكن 1700 بدأت الآلات هذه تطغى في التأليف. فطبعا كانت الآلة تعتمد على المؤلف الموسيقي للمقطوعة، وممكن أقول لك أنه أغلب المقطوعات من بداية التاريخ حق الأوبرا إلى اليوم هي كان البيانو هو المسيطر الأكبر فيها، والبيانو وأخواته يعني على شاكلة الأورجن ولكن الآلات الوترية برضو طبعا كان في الحقبة الكلاسيكية أكبر بكثير، حتى أنك تقدر أنك تسمع يعني مثلا زي مؤلفات موزارت أغلبها فايولين، تلاقي أن الوتريات فيها جدا قوية وجدا هي المسيطرة، وفي بعضها حتى من غير رجل البيانو جدا قليل فيها.
1: شهد القرنان 17 و18 انتشارا واسعا للأوبرا في أوروبا، حيث أصبحت جزءا أساسيا من الحياة الثقافية والفنية. ومع ظهور كبار المؤلفين الموسيقيين تطورت الأوبرا من حيث البناء الموسيقي والدرامي وأصبحت أكثر تنوعا وثراء. ففي القرن 19 تجاوزت الأوبرا حدود أوروبا لتصل إلى مختلف قارات العالم، وأصبحت المسارح الأوبرالية من أهم المعالم الثقافية.
0: يعني أنا ممكن أقول لك إن الأوبرا أخذت أكثر من 400 سنة، وإلى اليوم هي لم تنتشر عالميا يعني بالانتشار اللي هو إنها وصلت لكل بيت ووصلت لكل كفن كمحتوى وصل، لكن هو وصل على ظهر الفنون الكلاسيكية بشكل عام. الأوبرا في العصر الكلاسيكي للأوبرا كان فيه اعتماد كبير. طبعاً لما تقول لك على مقطوعة موزارت هي ما هي أوبرا، بس في أوبرا ثانية ألفها موزارت، لكن في مقطوعات موسيقية ألفها موزارت، فإحنا وصلنا المقطوعات الموسيقية اللي ألفها موزارت، وبالتالي ممكن يكون في اهتمام لأوبرا ألفها موزارت لأن أنت سمعت المقطوعات الخاصة فيه.

0: انتشار للأوبرا كفن أوبرا ما حصل إلى اليوم. شوف بعد 400 سنة ما حصل إلى اليوم. لكن الفن الكلاسيكي هو اللي انتشر ممكن أقول لك على مستوى عالم. في وقتها البلدان اللي تأثرت بالأوبرا الإيطالية عشان الطبقة الأستقراطية اللي كان وقتها موجودة والطبقة المخملية كان أيضا الطبقة المخملية في أوروبا. في فرنسا انتقل الموضوع من إيطاليا لفرنسا لألمانيا. هذه هي البلدان وهذه هي المناطق اللي تأثرت أكثر شيء من وجود دار أوبرا في البلد ينقل هذه الفنون اللي هم شافوها أول مرة في فلورنتين أو في إيطاليا بشكل عام.
1: وصلت الأوبرا إلى العالم العربي خلال القرن التاسع عشر، وشكلت مصر نقطة الانطلاق الرئيسية لهذا الفن. فمع مرور الوقت بدأ الاهتمام العربي بالأوبرا يتوسع، وظهرت محاولات لدمج الهوية الثقافية العربية مع الأسلوب الأوبرالي العالمي.
0: لما نجي نتكلم عن قرارات ثقافية الحكومات العربية بشكل عام والقرارات الجمهورية، يعني قبل الجمهور إيش قرر يتفرج على إيش أو إيش السائد عند الجمهور. فلما نجي على قرارات الدول من 1930 أو 32 أو 34، في هذه الفترة مصر كانت بتمر في مراحل كثير جدا على مستوى التشكيل الإداري. لما نجي نتكلم كمملكة، لما كانت مصر كمملكة فكانت فيها طبقة استقراطية معينة مخملية طالبوا بوجود فنون زي ما هي موجودة في أوروبا تكون موجودة في مصر. فتلاقي إنه دار الأوبرا تم تخطيط لي من هذيك الأيام وتم بناءه أو وجوده كمركز لنقل الثقافة من أوروبا إلى مصر. وبداية الثقافة المصرية اللي هي تكون ثقافة خاصة بنكهاتنا بمسامعنا بأذواقنا، أنا بتكلم كأذواقنا كعالم عرب. البدايات كانت إنه مصر دخلت في أنحاء كثيرة من الثقافة الأوروبية واستيرادها البلد في هذيك الأيام قبل 100 سنة يعني. فكان من ضمن الأشياء اللي تم استيرادها برضو السينما، كان من ضمن الأشياء الفنون بشكل عام والفنون الكلاسيكية. خلينا نتكلم عن الموسيقى، الفن الكلاسيكي يبدأ من وجود دار الأوبرا. والأهم من دار الأوبرا حقيقة دار الأوبرا هو نتيجة وصول الشعب أو وصول الموسيقيين في هذيك البلد إلى القدرة على العرض الموسيقي. فعشان نوصل للقدرة على العرض الموسيقي اللي بدأ قبل دار الأوبرا كان الكونسرفاتوريوم أو المعهد العالي للموسيقى. لما نجي نتكلم عن المعاهد العالية للموسيقى هي أهم بكثير عن دار الأوبرا. دار الأوبرا هو مسرح كبير، يعني إحنا عندنا اليوم مسارح زي جامعة أميرة نورة في الرياض ومسارح ثانية تقدر تتحول في يوم وليلة إلى دار أوبرا أصلا. فأنا ما بتكلم على أهمية وجود المبنى فقط، لا لا، أنا بتكلم عن أهمية وجود المنظومة الموسيقية بشكل عام. وإحنا الحمد لله اللهم لك الحمد اليوم اللي وصلنا له ما هو قليل. الرؤية ترى ما تعدت 6 سنوات، يعني من بداية هيئة الموسيقى وبداية وزارة الثقافة ما تعدت 6 أو 7 سنوات، واليوم الحمد لله احنا عندنا معاهد، اليوم عندنا مراكز حكومية، عندنا دورات، عندنا التزامات، يعني أوركسترا ولو إنها في بداياتها ولكن أوركسترا سعودية بتحاول توصل للرسالة. لكن هذا كله لسه بريماتشور، اللي هو يعني لساعه صغير في السن. الحوار الموسيقي السعودي عشان يكبر لازم يؤسس بطريقة أقوى ولازم يأخذ وقته، يعني لازم ناخذ لنا كم كمان 10 سنين 15 سنة ممكن 20 سنة لما نوصل لنتائج حقيقية موسيقية من جيل متربي موسيقيا في معاهد عالية ومعاهد مرتب. الكونسرفاتوريو عشان نرجع في الزمن شوية، الكونسرفاتوريو أو اللي يسموه الكونسرفاتوار هذا هو أساس تكوين الثقافة الموسيقية. وبعدها تيجي الفنون الأوبرالية اللي هي ممكن العازف الموسيقي أو المؤلف الموسيقي يقدر يألف أوبرا كاملة، يقدر إنه يألف لك النوت الموسيقية لجميع الآلات المشاركة. أنت عندك أوركسترا فيها 60 آلة، المؤلف الموسيقي للأوبرا لازم يكون عارف التأليف ونوتة وطريقة كل الآلات وعارف الهارموني اللي بينه وبين الآلات الثانية وكيف لازم تنعزف ومتى لازم توقف.
1: شهدت الأوبرا الحديثة تطوراً تقنياً هائلاً، سواء على مستوى الآلات الموسيقية

0: أو تقنيات العرض المسرحي، فقد أصبحت الأوركسترا تضم أعداداً كبيرة من العازفين وآلات موسيقية متطورة تتميز بدقة الأداء وجودة الصوت. كما دخلت التقنيات الرقمية إلى العروض الأوبرالية، فأصبحت تعتمد على أنظمة صوت احترافية وإضاءات ذكية. رغم ذلك، يرى البعض أن دخول التقنيات الحديثة أثرت تأثيراً مباشراً على أداء الأوبرا، إلا أنها لا زالت تجربة فنية أكثر إبهاراً وواقعية.
1: يعني شوف، إذا تبغى تسميها مودرن أوبرا، ممكن AI يجي يألف لي اللاين الخاص بكل آلة لمدة ساعة، ساعة ونص، يقدر يألف لي اللاين هذا كامل بمحسوسياته. أبغى الساعة ونص حقة الفايلين، بعدين أبغى الساعة ونص حقة البيانو، وبعدين أبغى الساعة ونص حقة الشلو، وأبغاهم كلهم يكونوا in harmony بتناغم. بس إيش تتوقع نتيجة هذا الفن إذا كان AI هو المسؤول عنه؟ يعني وصلنا لنتيجة، يعني إحنا اليوم بنزرع موضوع إنه الموسيقى صارت سهلة جدا لدرجة إنه ما عاد فيها إحساس. لكن الموضوع الأسوأ إنه صارت أغاني AI فيها إحساس أكثر من الأغاني الحقيقية، فدخلنا في مرحلة خطيرة ما أقدر إني أتخيل إيش اللي بيجي بعدها صراحة. يعني أنا غير قادر على تصور ممكن بدخول التقنية العميقة في التأليف الموسيقي إحنا فين ممكن نوصل. خليني أتكلم لك كبشر، وإحنا ما زلنا موجودين، لابد المؤلف الموسيقي يطلع بفكرة معينة للقصة اللي يحتاج إنه يوصلها. إحنا في الأخير كلنا بنوصل قصة، ترى يعني أي أوبرا هي قصة، قصة عن شخص، قصة عن موقف، قصة عن بلد، قصة. فنهاية القصة هذه كيف تبغى تترجم إلى محسوسيات صوتية وإلى معزوفات، وبعدها كيف يبغى يتدخل فيها الكلمات، وكيف يبغى تكون الأدوار حقة البشر اللي راح يطلعوا يمثلوا في هذه المسرحية أدوارهم الصوتية. زي ما قلنا المرة الماضية، هل هو حيكون الإنسان المحارب إنه أو العاطفي أو الرومانسي في الحقب حقة البشر؟ في شخصيات كثيرة خرجت، يعني هل هذه الشخصية تتطلب أن يكون صوتها رفيع شوية يحاكي أغلب الناس وأغلب الشعب، ولا يتطلب أن يكون شخصية قوية وقاسية وبالتالي لازم صوته يكون قاسي أو يكون عميق أو يكون باريتون بيس؟ فيبدأ المؤلف الموسيقي يختار هذا كله، هو اللي يحدد هذا كله. في هذاك الوقت كان المؤلف الموسيقي هو المخرج وهو المؤلف وهو صاحب القرار، ولازم يكون عنده كمية معلومات موسيقية ومسرحية ما هي موجودة عند أحد ثاني. عشان كده كان في احترام كبير للكمبوزرز الموسيقيين زمان والمايستروز، لأنه عنده علم عن كل الآلات وكيف تطابقها مع بعض وإيش اللي يستخدم فين ومتى وإيش اللي يتناسب أكثر مع هذا الموقف كلحن وكآلة تستخدم. وبيقدر يقول لك الآلة من جو درامي وجو إبك، جو الحربي أو الملحمي، إلى أجواء كوميدية وأجواء إلى أجواء عاطفية باستخدام الآلة وباستخدام نفس السكيل أو المقام.
0: تتجه الأوبرا اليوم نحو مرحلة جديدة من التطور والانتشار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والانفتاح الثقافي العالمي. فعلى المستوى العالمي يتوقع الجميع أن تستمر الأوبرا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والوسائط الرقمية الحديثة، مما سيخلق أشكالاً جديدة من التجارب التفاعلية.
1: إذا كانت الأوبرا في يوم من الأيام انتشرت لأنها فن كان يمثل الفن الإعلامي للبلد، فاليوم هذا الرول تقدر تقول أنه مات تماماً. أنا ما أشوف الأوبرا كفن إعلامي، 500 أوبرا تقدر تسمع عنها ولا حضرتها ولا يفرق عندك رأي النقاد الخاصين بالأوبرا، أنا بتكلم كالعامة، عامة الشعب ما رح يفرق. لكن حيفرق تيك توك ينزل برأي لأحد المشاهير أكثر بكثير من هذا. فإعلاميا الأوبرا يبدو لي في انحدار على مستوى الدولي، ما لها هذيك القيمة الإعلامية كما كان. الأوبرا تدمج مع الفن الإمارسر اللي هو الفن المدمج المسرحي، ولابد

0: فعلا إذا كان في أي حياة للأوبرا إنها تدمج وتتحول إلى فن آخر، ولكن اليوم الأوبرا هي فن ثقافي تاريخي، بنرجع نتعايش على أمجاد الماضي فنيا وموسيقيا. على المستوى العالمي يبدو لي أن هي داخلة في مجالات التطور حتى أنها تحاكي جمهور الجيلها، لأنها إلى الآن الأوبرا بتحاكي آخر جيل ما عاش التكنولوجيا. الجيل اللي بعده، نفترض إن إحنا جيلنا مثلا أو جيل الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، اليوم حاكي للتقنية بشكل كبير جدا، وقد يهوى أو قد يألف إلى وجود هذه التقنية في المسرح. لكن الجيل اللي أكبر من كده، لو نتكلم على الستينات السبعينات الثمانينات في العمر، الله يديهم الصحة والعافية جميعا، هذول عايشوا الفترة اللي هي خالية من التقنية، وبالتالي الأوبرا تعتبر نوستالجيا بالنسبة لهم، وتذكرهم بأيام الماضي شيء يقدروا ما زالوا يعيش بنفس التجربة اللي عاشوها في الماضي. فأنت تخيل أن الأوبرا، لما نتكلم على الجيل القادم، جيل أبنائنا، الأوبرا ما لها أي إكزيستنس، ما لها أي حضور، إلا لو اليوم تكونت أوبرا بتحاكي التقنية وبتحاكي الآلات المستحدثة. لما أجي أتكلم على الموسيقى الإلكترونية على سبيل المثال، تحاكيها، صار في دمج للثقافة الموسيقية الحالية والمودرن مع الطريقة المسرحية للأوبرا القديمة. هذه الحالة الوحيدة في رأيي أن الأوبرا تستمر كفن معاصر وكفن يحاكي الشعب والجمهور اليوم.
1: منذ نشأتها الأولى قبل أكثر من 4 قرون، استطاعت الأوبرا أن تتحول من تجربة فنية محدودة إلى لغة ثقافية عالمية تجمع بين الموسيقى والمسرح والإنسان. ورغم ما شهدته من تطور وتحولات فنية، حافظت الأوبرا على مكانتها بوصفها أحد أرقى أشكال التعبير الفني. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف الحلقة الفنان والمبدع الموسيقي مصطفى شيرة. كان معكم من الأعداد ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين، دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس وليس أن تتفوق على الآخرين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
1: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.

0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية.
1: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
0: الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الصدارة. أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد القدم يصوتون على تعديلات بالنظام الأساسي. أنباء عن دراسة اتحاد القدم فتح تسجيل قائمة تسجيل الأجانب في الأندية. الأهلي يعلن رسميا رحيل نجم الفريق وقائد منتخب ساحل العاج كيسيه. كانسيلو يتمسك بشرط وحيد للعودة للهلال بمغادرة المدرب الإيطالي إنزاغي. والشباب يتفق مع الألماني ليتشي لتولي قيادة الفريق.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحيات محدثكم علي يوسف الأداء التقديم وفي الإخراج محمد الحميضي. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب أبو فيصل. يا مساء الخير.
1: اهلا وسهلا هاري، مساء الخير لك وللساده المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا والله وسهلا بالغالي عبد الرحمن وحياكم الله حبتنا. اذا في ساعه جديده قادم مشيت لها الحديث حول العناوين على وجه الخصوص سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد يطرا خلال الدقائق التي امامنا بمشيئه الله. تقرير حلقتنا من فقراتنا اليوم الغالي عبد الرحمن وحبتنا يتكلم عن اعلان في نادي الاهلي في حساب رسمي على منصه الاكس مغادره قائد منتخب كوت ديفوار ساحل العاج وواحد من أهم وأبرز لاعبي الأهلي كيسيا. احنا كنا نتحدث في أكثر مناسبة عن أخبار أنه كيسيا دخل فترة حرة. يا جماعة، كيسيا الأهلي قدم له عرض أنه يجدد تواجده في فريق الأهلي، ثم تحدثنا أنه كيسيا له عروض أخرى من أندية خارج المملكة، ربما يعود إلى الدوري الإسباني برشلونة أو أندية أوروبية أخرى. اليوم حديثنا مختلف تماما، وش وضع الأهلي بعد مغادرة كيسيه؟ هل بيتأثر؟ هل التأثر سريع؟ هل التأثر بطيء؟ أو ما رح يتأثر أهلي؟ أهلي كيان بقي وأنشئ وسيستمر، مو على لا كيسيه ولا غيره، كان في أسماء كثيرة ثانية قبله جت ورحلت، لكن احنا نعرف أنه في أسماء لها وزن لها ثقل ما يبين إلا إذا فقدتها. هذا موضوع إذن تقريرنا تحدث عنه بعد قليل مشاء الله. أما بالنسبة لاستطلاع عبد الرحمن وحبتنا، فهو بعد أنباء دراسة اتحاد القدم فتح قائمة تسجيل أجانب في الأندية، هل تؤيد فتحها أو لا؟ طبعا في تفاصيل يعني هذا الخبر، كشفت بعض المصادر عن وجود توجه يدرس بجدية داخل أروقة كرة القدم لإحداث تحول جذري في سياسة تسجيل لاعبين الأجانب، وذلك عبر فتح عدد المحترفين الأجانب في قوائم أندية الدوري السعودي المحترفين دون تحديد سقف معين، في خطوة تستهدف إعادة صياغة مستقبل اللاعب السعودي ودفعه نحو الاحتراف الخارجي خصوصا في الدوريات الأوروبية، بوصف ذلك أحد الحلول بعيدة المدى لتطوير جودة اللاعب المحلي ورفع تنافسية المنتخب الوطني. يأتي هذا في ظل التنظيمات الحالية الخاصة بتسجيل لاعبين الأجانب التي تنص على تسجيل 10 لاعبين أجانب في قائمة الفريق، منهم 8 محترفين دون أي قيد يتعلق بتاريخ الميلاد، إضافة إلى لاعبين من مواليد 2005 فما فوق وفق رائحة اللاعبين الأجانب تحت 21 عام، كما تسمح اللائحة بمشاركة 8 لاعبين أجانب فقط في قائمة المباراة ضمن منافسات الدوري مع استثناء بطولتي كأس الملك وكأس السوبر، فيما يبقى تسجيل لاعب المواليد اختياريا إذ يمكن استبداله بواسطة لاعب سعودي. يعني الموضوع، شوف الغالي عبد الرحمن، من واقع تجربة وحبت متابع الكرام، من واقع تجربة وأكيد أنت مطلع عليها، في بعض الأمور إذا تكرر حديث عنها، إذا تكرر ومناسبات مختلفة، فهو بينك وبين تطبيقه مسألة وقت والله أعلم. سالفة أنه فتح قائمة العدد اللعيب الأجانب تراه موضوع كثيرين اللي كانوا يتمتمون عليه كثيرين، وفي كل مناسبة ذا الموضوع تشعر أنه يطل بالأفق، وخصوصا كل مرة يتعثر منتخبنا. ففي من هو يؤيد، حابين نسمع رأيك عبد الرحمن وحبتنا، في من هو يؤيد يرى أنه فتح القائمة لصالح الكرة السعودية، حتى في من يعتقد أنه حتى لصالح اللاعب السعودي، لكن ما راح تكون نتائج الآن، بتكون بعدين، لأنه اللي متأثر بالمقام الأول من قرار مثل هذا من المسلمات بالبداية اللاعب السعودي، لأنه بالخيارات راح تكون أقل. بالمقابل في من يقول يا جماعة أنتم معليش يمكنكم حافظين بس مو بفاهمين، لا تفتحون القائمة لأنه اللاعب السعودي مين بيقبله من الدوريات اللي نقول تنافسية زي الدوري السعودي؟ يمكننا بيروح، إذا بيروح عندنا بالخليج أو بيروح للدول العربية أو دوريات أقل تنافسية من عندنا إذا لقى فرصة، لأنه ما هو معروف سمعة اللاعب السعودي، ما هو معروف أنه لاعب محترف برا على أقل تقدير بالدول العربية نعرف مثلا اللاعب التونسي، نعرف اللاعب مثلا المغربي، بس ما نعرف اللاعب السعودي. هذا باللسان العاقل، سواء الداخلي أو حتى اللي برا. سعود عبد الحميد يعتبر واحد من أقوى التجارب وسفير فعلي للكرة السعودية، خصوصا بعد ما حقق كاس فرنسا مع فريق الهنس، وتأهل من خلال الدوري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. فهو هناك قاعد تراه يشتغل شغل عظيم سعود عبد الحميد، بس ما مو معقول أنت ترتكز في مثلا قرار فتح قائمة اللاعبين الأجانب على تجربة شخص واحد، وتجربة جت مو بعمل مؤسسي للأسف، جت بنجاح خطوات فردية لسعود عبد الحميد نفسه. فإحنا ما بين مشهد لابد يكون فيه مع الدراسة مع الاجتماعات اللي قاعد يسوونها اتحاد القدم مع الجمعية العمومية وذوي العلاقة، بس صوت الإعلام ومشاركينا كصوت مؤثر في اتخاذ القرارات عينة، يعتبر المشاركين والتفاعل من المشاركين يعتبر عينة فعلية للمسؤول يطمئن ويستقر فيها في قراراته، خصوصا الآراء اللي تنورك. في آراء عبد الرحمن حبتنا تنورك، تقول لك هذا الطريق اللي انت بتسلكه صح، وبعضهم يقول ترى الطريق اللي بتسلكه ذا خطأ، بتفقد فيه وقت ومال وجهد بالأخير. فبين هذه الحالتين عبد الرحمن وش رايك؟ هل تفتح القائمة؟ هل انت تقول اتحاد القدم تراكم ترى هذا الصح وتأخرتوا، ترى بعد تراكم تأخرين، او بتقول لا انتم اذا فتحتوها ترى مو بصحيح تونس مثلا لعيبتهم كلهم عشان يستفيد المنتخب هم قصدهم كذا مثلا، او عفوا تونس فتحت القائمه نعم ولعيبتهم صاروا يلعبون برا مثلا دولات اجنبيه، وشوفهم طلعوا من أسوأ مشاركه تاريخيه لمنتخب تونس في كاس العالم كانت المشاركه الاخيره، وكل اسماء القائمه الموجودين كانوا لعيبه محترفين في الدوريات الخارجيه خارج الدوري التونسي. عبد الرحمن ايش رايك؟
1: شوف علي، انت يعني في مقدمتك الجميله ذكرت كثير من الاجابات اللي انا ابغى اجاوب عليها.
0: خربت عليك.
1: لا ما خربت، العكس يدل على يعني اتفاقنا على الهدف يعني وكثير من الامور، وذكرت حتى الجانبين يعني اللي يوافق واللي ما يوافق. لكن قبل هذا كله احنا لابد ان نعرف، احنا ذكرت انت نقطه مهمه ان الاعلام برضه له دور وراي الاعلام له دور، لكن في نقطة مهمة، أحيانا الإعلام يتكلم في شيء وهو يخفى عليه أشياء معينة. أول حاجة يعني أنت وش الهدف حقك اللي يا اتحاد السعودي وكرة القدم مثلا الفتح الأجانب، إيش الهدف عشان إحنا نعرف نفصل بعض الأمور ومن تجارب ومن خبرات وغيره. هل الهدف مثلا التسويق، زيادة مثلا سمعة كرة القدم، ارتفاع مستوى الدوري، يعني كثير من الأمور. هل سيتأثر اللاعب السعودي؟ هل مثلا يعني على الفتح الأجانب

0: نقرأ تجارب الآخرين ونشوف أشياء كثيرة، هل بيكون في فجوة كبيرة بين مثلا الأندية، عدد من الأندية والأندية اللي في نفس الدوري، وبيكون فجوة كبيرة بالأمور المالية والمستوى الفني؟ فهذه كلها أسئلة تطرح يعني عشان يكون فيه يعني إجابات دقيقة، نعرف من الاتحاد السعودي أنه يكشف عن أهدافه وش الهدف، أنت لما قررت الشيء هذا أو بتقرر الشيء هذا. طبعا بالتأكيد أن في ناس مختصين أكثر منا في هذا الشأن، سواء من أمور فنية أو مالية أو كثير أو جهات ثانية حتى مرتبطة بهذا الشأن، لكن يعني خليني أنا بالنسبة لي أنا كخبرة وكقراءة وكاطلاع يعني مشاركات في كثير من الأمور، أنا أربطها دائما باحتراف اللاعب السعودي خارجيا. وأنت ذكرت نقطة جميلة يعني إنه وين بيحترف البعيد، يعني دول الخليج ولا دول العربية. لما تجي تشوف مثلا المشاريع الرياضية اللي نفذتها كثير من الدول، لكن يمكن اللي أعجبني أنا فرنسا والمكسيك اللي يعني كنت أدخل حتى على مواقعهم الأجنبية وترجمة، فكانوا كلهم بدأوا المشاريع هذه طبعا لها 10 سنوات 15 سنة حتى وصلوا إلى الوقت الحالي اللي نشوف مستوياتهم فيها مختلفة. مثل هذا المشروع طبعا أو هذه الأفكار طبعا تأخذ لها وقت، تأخذ لها كم سنة على بال ما تشوف نتائجها. لكن عندنا إحنا المشكلة الكبرى هو عدم التطبيق أو التنفيذ بشكل صحيح. إحنا يعني حتى لاعبينا، لما أقول لك لاعبينا كم يتمرنون في اليوم؟ ساعتين. خذ الدول اللي الآن مستوياتها في أعلى القمة، 5-6 ساعات غير التدريب الشخصي أو الأشياء اللي يسويها والاحترافية خارج الملعب. فهذه تنقصنا يعني في كثير من اللاعبين. أنا لما أقول الاحتراف الخارجي يا أخي، شو محمد صلاح والنجوم العرب اللي أبدعوا خارجيا ما بدأوا ترى من ريال مدريد ولا برشلونة، بدأوا من أندية سويسرية نمساوية زي الأندية هذه. هو الطموح بالتأكيد إنه كبير، لكن عند النقطتين المهمة أنك تحترف في الدوريات الأقل ويكون عمرك صغير في السن. يعني تجربة سعود عبد الحميد الله وفقه وهو حريص وعمره 27 سنة أو 26 سنة،
1: نعم،
0: وتوثق ولاعب مجتهد، لكن ما هو كل لاعب سعود عبد الحميد. فإذا ما كان فيه لاعبين صغار و يحترفون من وقت مبكر وعندهم العقلية اللي يعرف مفهوم الاحتراف، وفي الدوريات الأقل مع السنوات، لأنها ما بتجي في يوم وليلة ولا سنة سنتين، مع السنوات ومع تطور اللاعب وفي فكره وعقليته واحترافه واحتكاكه، أتوقع أنه بنحقق الأهداف. هل المنتخب سيتأثر من فتح الأجانب أو لا؟ هذا يعتمد على كثير من الأمور، بتطور اللاعب السعودي إلى المحترفين اللي كنا نتكلم عنهم الآن يحترفون خارجيا، حتى ياخذ هذا المشروع سنوات اقل وان شاء الله تكون نتائجه ايجابيه.
1: طيب الله يوفق ان شاء الله في كل خطوه احنا نخطوها انه تكون فعلا تفضي الى انه يبين صح ان ماشيين بدراسات. بالمناسبه يعني انا عجبني فعلا حتى مثار حديثك قبل شوي، وكان في احد المهتمين كان يقول احنا نفقد فعلا كم من الاموال لاستجلاب لاعب مثلا والاستغناء عنه، أو مدرب والاستغناء عنه. تلقى المبلغ حق الاستغناء حق الشرط الجزائي مبلغ كبير جدا لو خصص لدعم مشاريع بحثية عشان مثل قرار مثل هذا، قرار زيادة عدد الأجانب ولا لا، لو خصص مثلا له مبلغ كبير، نقول مثلا خلنا نقول 7 مليون، لا 7 مليون مو كبير، بس فيه شروط جزائية كبيرة تدفع لمدربين. يعني مانشيني كم أخذها يوم يروح؟ 70 مليون يوم شرطة الجزائي أو 6؟
0: أنا ما أدري الرقم لكنه مبلغ كبير صراحة.
1: بالضبط، أنا ب20 مليون، أوكي، حتى أنا بلغت بالمبلغ هذا، بس سو دراسة، روح لليابان، ابعث مختصين، لا تبعث ناس
0: صحيح
1: أصدقائي واستقاك وما أدري، شد لي وقطع لك الحركات ذي اللي بعدين يبين إحنا قاعدين نفقد وقت. لا، سو دراسة تبين لك اللي قاعد يصير. ابعث ناس لليابان، وبعث ناس لأوروبا، وبعث ناس لتجربة سعود عبد الحميد والأصداء هناك، كيف ممكن تكرر أو كيف يبنى عليها. يعني صلاح بني على نجاحه في الدوري الإنجليزي مرمش، في الدوري في مانشستر في السيتي، هنا نفس الدوري الإنجليزي، فأنت ابني من هناك. ليش يخلى سعود بالحالة هناك قاعد ينجح بس؟ لا، ادعمه وادعم أهله وعائلته من ضمن المبلغ اللي خصص للمجال البحثي اللي انت حطيته 20 مليون مثلا. ادفع مبلغ كبير مو مشكلة، بس شوف النتائج بعدين كيف بتسوي لك.

0: لا تخلي الموضوع متروك لاجتهادات فردية أو اجتهادات أشخاص ما احترموا التقدير ما هم ذوي العلاقة والاختصاص، أو تفتح تصويت الجمعية العمومية. طبعا الجمعية العمومية لو بيدهم أشياء مصيرية كان بتوا في موضع ثاني كثيرة سابقة. يعني المسحل على سبيل المثال لين هو بنفسه خجل ومشى، لكن الجمعية العمومية كانت ساكت ما بقدر تسوي شيء. تفضل حب شيء تقوله غالي.
1: شوف أنا بقول لك على أنك ذكرت الجمعية العمومية.
0: إيه؟
1: والله يا علي مأساة مأساة في كثير من أعضاء الجمعية العمومية. أنا ترى ما أتكلم من رأيي، أنا رجل قريب جدا من الاتحاد وأحضر جميع الجمعيات العمومية وكواليس الاتحاد أعرفها. فكثير من الأعضاء أنا قابلتهم ما سمعت، والله للأسف يا علي مشكلة كبيرة جدا، أنا ما يفقه، يعني ما يفقه أبجديات بعض اللوائح، أبجديات ترى على فكرة ما قلت لك تعمق. فهذه مشكلة كبيرة، ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية ما أخذينها كريدت، يعني ما أخذين أني أنا عضو جمعية عمومية. طبعا تعرف أنت عندك 49 عضو وأغلبهم مناطق، يعني مناطق بعيدة عن مراكز المركز الرئيسي، يعني مثلا تقول الرياض جدة، يعني أغلبهم تعرف مناطق ما فيها ذاك الخبرات المتراكمة، الخبرات اللي فيهم خير وبركة، لكن اللي يتم اختيارهم لتمثيل الجمعية العمومية أنا من واقع تجربة ومن مقابلة لهم وبعضهم حتى زملاء، والله للأسف إنه يعني لما يتكلم، يعني أنا ما أبغى أتكلم في بعض التفاصيل، لكن تتحسر إن هو عضو وصوت مهم لتطوير كرة القدم السعودية. أنت لا تفكر في ناديك بس، لا تفكر في السفر والفندق والأشياء وحضر مباراة في بي آي بي، يعني هل في عمق في التفكير؟ فللأسف هذه نقطة مهمة جدا في تغيير بعض اللوائح في المحاسبة حتى يا أخي في النقاش، ليش كذا، ليش ميزانية كذا، ليش ما حققنا كذا، ما في الكلام هذا، يا يعني يكتفون بالناس الفاهمة وهم قليل للأسف، أو أنه يوقعوا موافق. هذه المشكلة اللي نعاني منها بشكل عميق.
0: شكرا لك أول شيء على كلامك هذا، وانت ما تبنيه من عن قيلك وقالك، لا انت تحضر شهادة، يعني انت انت انا اعرف انت راجل عندك مصادرك، فيوم تقول انه الخلل في اعضاء الجمعيه العموميه كثر خيرك، وصلنا للنتيجه، ترى احنا وصلنا للنتيجه اللي كلنا نشتكي. اذا فهم المثل يقول لك اذا فهم السبب بطل العجب، ما خلاص كذا احنا صارت الصوره واضحه، عرفنا وش مشكلتنا، علتنا بنا احنا من اختيارات اصلا اعضاء الجمعيه العموميه اختيارات خطا. كيف اللي وصلوا لرئاسه دفه الانديه بالتشخيص ولا هذا بعد خطا كبير، لأنه لو يعرفون حقوقهم كان وصلوا صوت احتياجات هم أنفسهم واحتياجات الوسط الرياضي كله. فنرجع نقول يعني مبالغ تخصص على مشاريع بحثية ترى حتى يمكن تفضي لنتيجة مثل هذه، توجد حل أنه أعضاء الجمعية العمومية مع احترام وتقدير لرأيك مثلا أو على ضوء رأيك مو فاهمين اللوائح واللوائح الفقرات والمواد مو فاهمينها، فيحضرون تشخيص بس ولا دعم اللي ما يسمى لوبيات او يسمونه ذي الدعم تكتلات. جت رساله واتساب انه هو فاهم انه مع التكتل الفلاني.
1: صحيح. شوف علي
0: شيء محزن والله.
1: اسلم. انت عندك 49 عضو، يعني خلينا نقول افتراضا كذا مثلا عندك 18 في دوري روشن، خلينا نقول هذول 18 عضو على الاقل عندهم معترك ازمه وقضايا ويمر باشياء ويستفيد لكن عندك 31 تقريبا، انا ما احدد يعني بس اضرب مثل، يعني ما في هذيك الخبرات ولا فيه هذاك الاجتهاد انه يبحث عن تطوير كره القدم، تطوير حتى انديتهم، تفاصيل يروح محضر يا اخي بعضهم والله ما يقرا، يرسل الاتحاد طبعا نظام انه يرسل مثلا الجمعيه العموميه يرسل البنود وش بيناقشون وكل حاجه، بعضهم والله ما يدري. انا اساله وانا صحفي انا اقراها مرتين ثلاث اربع، وانا كصحافه يعني لما اسال والله ما قراتها والله ما انتبهت لها، فمشكله مصيبه.
0: نعم.
1: فهذا هو الخلل. فانا اقول لك اللي يعرف ويفهم قليل، يعني انا بصراحه انا عجبني واحد من اعضاء ما بذكر النادي، واحد من انديه كبيره يعني قانوني وفاهم في واحده من الجلسات الجمعيه العموميه كان ابراهيم القاسم موجود وكان يناقشه في امور معينه، قال له الميزانية ما هي كذا، ما تطرح كذا، في أعطاه تفاصيل لأن الرجل ملم ورجل فاهم، أعطاه تفاصيل معينة في الميزانيات ونظاما وأنه يفصلها في كذا، إبراهيم ما عرف يرد. طبعا هو ما هو تخصص، لكن يجيه الميزانيات جاهزة من القانونيين وكذا، لكن ما عرف يرد. والأسئلة هذه مفترض أنها ترد حتى من القانونيين اللي في اتحاد القدم. ففي ناس الصراحة فاهمة، وفي ناس يعجبونك أنه يناقش، ترون أندية فاهمين، لكن الأغلبية اللي لهم صوت، أنت لما تتكلم على 30 صوت ولا 31 صوت ولا 18 صوت، بالتأكيد أن 31 صوت هم اللي بيتغلبون في الموافقة على شيء معين،
0: ويستبعدون بعد بتكتلتهم. هذول اللي مع احترام التقدير مو فاهمين، بيستبعدون ذا اللي فاهم يمكن بقوة التكتل حقهم.
1: بالضبط، بالعدد. لأن أنت عندك عدد في التصويت، ما فيه اجتهاد ولا نادي كبير ولا نادي صغير. النادي اللي في أقصى الشمال زي النادي اللي وسط الرياض.
0: والله شيء محزن صراحة، لكنه كثر خيرك، لأنه المنبر اللي من خلاله أنت تتحدث واللي من خلاله قاعد يسمعنا الآن المسؤول والجميع، منبر لازم احنا نعرف أنه صوت يصل.
1: صحيح.
0: لا أحد يقول أنه صوتكم غير مسموع، لا، بس أنه البت في قرارات مصيرية يحتاج وقت أو جرأة أو تعميم. أنت قاعد تعمم فكرة كانت محصورة عند عبد الرحمن مشبب، حين انت عممتها عندي وعن من كل اللي يسمع. الفكرة هذه ستنقل عن عبد الرحمن مشبب وستنتشر. خلاص أصابع الاتهام راح توجه لكم أنتم جماعة الجمعية العمومية مع احترام وتقدير، ما أنتم فاهمين، تراكم تحضرون، حضوركم مثل غيابكم، تحضرون ترى بس من عشان إكمال النصاب، عشان يقام الاجتماع العادي ولا غير عادي، بس ترى مع احترام وتقدير. هذا
1: وترى نقاشنا في هذا الموضوع يعني ترى مقنع لكل الناس. أنا ما تقول لي لتعمم، لا، لكل الناس، لأن نقاشنا ما يتكلم على نادي عشان يقول والله يبغى النادي هذا. نعم. ولا عشان يشجع. إحنا نقاشنا لكرة القدم السعودية لجميع الأندية، فبكور أكثر إقناعا، والنقاش فيه وطرحكم الجميل لهذا الإذاعة لهذا المحور مهم، أن المسؤول يستمع ويسمع. يا أخي ترى الإعلام في كثير من الدول شريك، والإعلام يجيب لك أفكار والإعلام يطورك. يعني لا تستهين في الإعلام من سواء من مختصين أو من إحنا كخبرات، أو يعني في كثير من الأفكار إذا ما تطبق أو في أشياء يا أخي اطلع يا مسؤول، اطلع وقل كذا وكذا ما يطبق عشان كذا. ما تخلي الناس تتكلم في القنوات وفي الإذاعات وتنتقد بحدة وأنت ساكت، لأنك تعرف أشياء أنه ما يصلح أنها تطبق. طب عشان نجيب أفكار ثانية، نشوف الخبرات في الدول الثانية، عندكم أنتم مختصين يجيبون بدائل لها، ولا ليش انه هو يكون مسؤول ويكون معك في في في هذا الجهه الرياضيه الا انه يجيب افكار. ما يقول والله احنا ما نقدر، انت ما تقدر، تقدر تجيب فكره ثانيه، تقدر تتجاوز هذه الازمه، تتغلب، ترفع اذا في جهات ثانيه برضه تطرح هذا في تقرير كامل.
0: ايش اللي خايف منه؟ انا خايف ان الافكار تموت بالمهد، او افكار ما يتم العمل عليها مثلها، مثل افكار ثانيه كثيره في كل المؤسسات وكل المنشآت. ما تقدر تبعد أو تغمض عيونك عن أهمية البحوث والدراسات، ما تقدر. شوف أي أحد تطور نجح وحنا على رأس الدول الواعدة في هذا المجال، اللي نؤمن بالشيء ونبدأ فيه. بس حتى الآن أن أعتقد أنه في مجال مثلا تخصصنا مثلا أو حديثنا اللي حنتكلم عنه اتحاد القدم، المجال البحثي فيه قليل جدا، إن لم يكن معدوم، شبه معدوم، اجتهادات شخصية. لا، ليش ما يصير على مستوى اتحاد القدم لهم لجنة هناك، أو لهم إدارة نابعة من لجنة؟
1: صحيح. شوف أبو علي، خليني أقول لك مثلا في التجربتين اللي قلت لك، فرنسا والمكسيك. طبعا أنا ما قارن جودة لاعبين، هذا أكيد بالتأكيد المستمعين عارفين أني أنا ما أقول مثلا قلنا واحد زي مبابي ولا زي هذا شيء مفروغ منه. لكن لما رجعنا للمشاريع حقتهم اللي لها 10 سنوات وطبعا تأخذ لها وقت على بل ما يكون نتائج، تجد اتفقوا أغلبهم طبعا كدولتين، أنا أجيب مثال، على الأكاديميات، على المدارس التعليمية، وعلى الاهتمام بالمدربين، وعلى نقطة رابعة طبعا هي ما هي عندنا ولا نحتاج، اللي هو المهاجرين للدول الثانية ولا اللي من أصول نفس الدولة ولكن من أصول ثانية لكن استقطبوهم الدولة. فهذه الأخيرة ما هي عندنا، لكن بالله الأكاديميات والمدارس والمدربين، ما هو أكثر من مرة عندنا برامج لها موجودة، الأكاديميات عندنا وأفضل الأكاديميات، وموجودين الدوري المدارس عندنا، وموجودين المدربين والاهتمام فيهم والدورات وغيره، لكن عندنا مشكلة في التطبيق، تطبيق هذه البرامج والاهتمام فيها والمتابعة يعني في بعض حتى مرات

0: مراكز التدريب اللي أغلقوها صراحة كانت يعني تمشي حال. احنا عندنا 15 مركز، احنا عندنا 30 مركز يا اخي، ما هي بالعدد، هي بالشوات في هذا المركز، كم لاعب وش المسار حق اللاعب وش الاهتمام، وحتى الأسر يعني اعتقد اصبح عندهم وعي لأطفالهم او اولادهم لما يكون مثلا عمره 12 13 حتى عندهم الوعي اللي ممكن اني انا لو يكون في اكاديمية تطبيق صح اني استغني عن ولدي، أخليه يدرس وينام ويأكل ويشرب في هذه الأكاديمية ويجي يزورني كل أسبوعين كل شهر، ما عندي أي مشكلة. صار في وعي عندنا في الأسر لمواهبهم، فهذه هي الإشكالية اللي يبغى لنا بس تطبيق وتنفيذ ومتابعة بشكل دقيق.
1: نعم.
0: حتى أنا قلت في بداية كلامي يا أخي إذا هو الفريق الأول يتمرن ساعتين كيف طبعا نتطور؟
1: نعم، وهو هذا قلنا يعني يمكن تفضي دراسة البحثية أنه تمرين ساعتين ما يكفي، حتى لو انه اقتنع. يعني كونسيساو ترجع انجن، يعني كونسيساو رجع البرتغالي مدرب الاتحاد يقول انا ما يقوم مره اشوف، يعني كان بالعباره هذه انه اللاعب يجي يتمرن المره واحده باليوم بس، صباح ما يتدربون لعذر انه بالنهار حر. طيب جيبهم خلهم لا يتدربون خلي يقوم الصبح بس عشان ما يسهر، وخليه يدخل الجيم، خليه يروح المسبح، خليه يتمرن حديد، خليه يتمرن. ليش احنا عكس الدراسات البحثيه هي اللي بتفضي لك نتائج مثل هذه؟ يعني بتعطيك نسبة، والمعروف الدراسة والشو والجميع عارفها بس من باب يعني تجاذب أطراف الحديث، الدراسة بعدين بالأخير تعطيك مقترحات نتيجة ومقترحات. النتيجة أو المقترحات تقول لك وصلنا إلى أنه 70% من مشكلة مثلا اللاعب السعودي مع المنتخب لأنه ما يتدرب باليوم إلا ساعتين كذا، تعطيك نسبة الدراسة، دراسة البحثية اللي احنا قلنا قبل شوي، والنسبة المتبقية لأسباب أخرى ثانية كثيرة. خلاص أنت على اتحاد القدم على ضوء الدراسة هذه، أنت لما حطيت يدك على الخلل الحقيقي على ضوءه تعمل، تروح خلاص تزيد ساعات التمارين اليومية للعيبة. هذا على فقط على سبيل المثال.
0: صحيح. شوف علي، شوف يعني أنا أقبلها، قولوا لنا طبعا مستحيل أنهم يطبقونها الأوروبيين. لما يكون ساعتين هذه اللاعب أوروبي،
1: نعم،
0: بنية جسمانية قوية، تسديد قوي، تركيز، تغذية، محافظة على تغذية، احتراف خارج الملعب حتى يعني بالنوم والفكر والطموح، هذه ممكن. لكن أنت كلاعب سعودي البنية الجسمانية معروف ما هي قوية عندنا، إضافة إلى يعني إلا من رحم ربي في النظام الغذائي خارج الملعب أو في حياته الشخصية ما هو بهذاك القد. فهذه على أن هذه الأمور عنده برضه تيجي تتمرن ساعتين، هذه
1: إشكالية
0: كبيرة.
1: هو على طاري هذه بدري لاعب منتخب الأسباني مع برشلونة، ترى تكوين جسماني يشابه كثير من تكوين الجسماني للعبتنا، أنا قصدي من ناحية الطول.
0: أي.
1: لكن شوف الكتلة العضلية، شوف الاحتكاك معه، شوف الشراسة عند بدري. قارنها مثلا بدون ذكر أسماء شبين حرجون بس بعض لعبتنا، وكثير للأسف القائمة كثيرة نفس طول بدري، بس لو تمر عندها تنفخها وطار.
0: بالضبط هذا اللي برافو عليك انك يعني وضحت اكثر
1: الفكره
0: اللي يعني إيه. البنيه العضليه وليس الطول او يعني هذه مشكله. ويمكن شفنا في كاس العالم امثله ما نبغى نحدد لاعبين، لكن بصراحه انها يعني ماساه، خلينا اقول لك ماساه.
1: طيب الله المستعان. ذكركم اذا باستطلاعنا مره ثانيه، انباء انه الاتحاد القدم يدرس فتح قائمة اللاعبين الأجانب، هل أنت مع فتح القائمة؟ تجد أنها هي الأحسن لمنتخبنا؟ تجد أنها الأفضل لصالح كرتنا السعودية؟ أو أنت ترى أنه فتح القائمة مضر؟ إذا فتحت القائمة، طبعا العكس عفوا، إذا فتحت القائمة راح كلهم أجانب، ستضيق خيارات اللاعب السعودي، فهي راح يتأثر اللاعب السعودي، فما راح يجد مشاركة أكثر، فهذا ليس لصالح منتخبنا. البعض يرى كذا، إذا فتحت القائمة ليس من صالح منتخبنا. على العكس اللي يقول قلصوا العدد، بدل ما يصير 8+2 مواليد قلصوا، والثمانية يلعبون أساسيين. إحنا حسب الأخبار أنه افتح القائمة حتى اللي يلعبون داخل الملعب يصير مفتوح القائمة، يعني يلعبون مثلا 11 لاعب كلهم أجانب. في من يقول لا ارجعوا على 4 مثلا. ليش؟ لأنه إذا رجعتوا 4 خيارات اللاعب المحلي للمشاركة بساعات أو دقائق فعلية في المباراة، ساعات على ضوء الموسم كامل، تكون أكثر وبيستفيد المنتخب. فأي الخيارات أنت تشوفها مناسب عزيز المتابع كريم، 011 40 5 3 رقم الإيدان المباشر لاستقبال مشاركتكم. نطلع لمتابعة

0: التقرير يتحدث عن الإعلان الرسمي لبطل آسيا من خلال حسابه في منصة الإكس نادي الأهلي، مغادرة قائد منتخب كوت ديفوار ونجم فريق الأهلي فرانك كيسيا. ونرجع بعد لمزيد بحديث والتفاصيل.
1: أعلن النادي الأهلي رسميا عن إسدال الستار على مسيرة النجم الإيفواري فرانك كيسيا رفقة الراقي، وذلك بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بنهاية عقده وعدم التوصل إلى اتفاق يقضي باستمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. وكان النجم الإيفواري البالغ من العمر 29 عاما قد وصل إلى جدة صيف 2023 قادما من نادي برشلونة، ولم يحتج لكثير من الوقت ليفرض نفسه كعنصر محوري وقائد حقيقي في تشكيلة الفريقين، مستفيدا من قوته البدنية الهائلة والقدرة العالية على افتكاك الكرة، كما أن خبرته الأوروبية العريضة التي نقلها إلى أرضية الملعب جعلته يلقب بالرئيس بين الجماهير. وخلال مواسمه الثلاثة تحول كيسييه إلى أحد أبرز المحترفين الأجانب في تاريخ النادي الحديث، وتلخص لغة الأرقام حجم الإضافة التي قدمها للفريق، إذ ارتبط اسم فرانك كيسييه بأبرز مرحلة نجاح عاشها النادي خلال السنوات الأخيرة، وكان عريسا لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 عندما وقع على الهدف الثاني في شباك كاوازاكي ليقود الأهلي إلى منصة التتويج وبلوغ المجد القاري للمرة الأولى في تاريخه. ولم تتوقف نجاحاته عند ذلك، بل قاد الفريق لتحقيق اللقب الآسيوي ذاته في مناسبة أخرى إلى جانب التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، ليغادر جدة برصيد مرصع بثلاثة ألقاب تاريخية.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من أعداد علي اليوسف. 011-4533 رقم مباشر استقبال مشاركتكم، وذكركم استطلاعنا مجددا بعد أنباء دراسة اتحاد القدم فتح قائمة تسجيل الأجانب في الأندية، هل تؤيد فتحها أو لا؟ ذكركم مجددا إذن كذلك ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. عبد الرحمن، إيش رأيك؟ رحل إذن كيسيا.
2: والله يعني خروج هذا اللاعب عن الدوري السعودي خسارة. يعني هو من اللاعبين اللي بصراحة يمتك ويعني يرفع من المستوى الفني حتى على مستوى الدوري. الأهلي أنا أثق في قرارات الأهلي، ويمكن الأهلي سبق له تجربة كان فيها ضغوطات لما بدأ، ما أنا أقدر أسميه مشروع الأهلي طبعا. هو وقع مع كيسيه عام 21، والحقبة هذيك 21 كان مع توقيع محرز وبنيز وديميرال، تذكرهم يمكن. وماكسيمان هذا الأخير هو اللي كان الجلس أعتقد سنة أو سنتين، بعدين صار ضجة كبيرة على غيابه إنه يعني
0: مؤثر
2: بيبعد الأهل، أي إنه مؤثر وإن الأهلي يعني يتنازل عنه،
0: مؤثر بجهة اليسار بالضبط.
2: أي لكن وش جاب الأهلي؟ جاب الأهلي جالينيو اللي شفنا وش سوى مع الأهلي. فهذا نفس الحال ينطبق على كيسيه. أنا كجمهور أو كإعلام أنا أقبل أن يروح كيسيه اللي الآن في مستواه، يعني ما نزل مستواه، لكن جيب لي أفضل منه. كيسيه لاعب يعني باقي يعني يعتبر صغير السن، 29 سنة صغير يعني، وهو مكسب لأي نادي حتى الأندية الكبيرة اللي نسمع مفاوضات يوفنتوس أو ميلان، لكن بالتأكيد أن الراتب بيكون أقل. وهو ما عنده مشكلة حتى في تصريحه يقول ان يعني بما معناه يعني انه في افضل حالاته الان البدنيه والفنيه، وفعلا يعني ما خبرنا لبعض المباريات البسيطه الطبيعيه اللي انخفض المستوى فيها لاي لاعب، كان شريك اساسي ومهم ومؤثر في البطولات اللي حققها الاهلي في وقته، الدوري ابطال اسيا النخبه مرتين والسوبر، وكان مشارك بشكل مؤثر. انا اقول لاي نادي تروه مكسب، يعني والله كسيه مكسب لأي نادي الآن من الأندية الأربعة أو الثلاثة اللي منافسة على البطولات. لاعب يستحق أن يبقى قائد يا علي، وهو ترى كثير من اللاعبين تلقاه فنيا ممتاز لكن ما هو قائد، هذا فنيا وقائد داخل الملعب، وهذا اللي يحتاجونه كثير من المدربين، يعني قائد يعمل لك توازن داخل الملعب، يعمل لك حتى في غرفة الملابس يعني أدواره يمكن زي ما شفناه، يا أخي جوكر، تبغى في الشق الهجومي أبدع وسجل، تبغى في الشق الدفاعي دافع وأبدع، تبغى في التسديد في كل شيء. هو لاعب صراحة يعني تستغرب ان الاهلي اتخذ القرار هذا الا في حال ان عنده بديل يخطط. احنا نثق في ياسلة وبالتاكيد له دور في القرار، نثق في اللي قدمه والمشروع، ما هو هو جاي ياخذ بطوله بس ويروح. لا، هو عنده مؤمن بهذا المشروع الاهلي ومؤمن ومرتاح في البيئه السعوديه والرياضه السعوديه. فاحنا نثق، انا بالنسبه لي شخصيا اثق في قراره انه ممكن، اذا هو اكيد انه شارك في القرار.
0: يعني انت اللي تثق، لا تاخذ العالم كله معك.
2: اي لا،
0: انا اثق في قرارات ياسلة، لان في ناس مو مقتنعين بياسلة، في ناس يعتقدون انه الاهلي عناصر، اذا انت فرطت بكيسيه وفرطت بمحرز، هذا اللي فهمناه. باقي محرز ترى محرز سالفه انه استغناء الاهلي وقت عشان يعلن عنه في حساب رسمي حسب الاخبار، واكيد عندك مصادر. ثم يعني مثلا مندي بكره تفرط فيه، خلاص يعني كذا بينكشف الوجه الحقيقي للمدرب ياسلة. راي لا تاخذ عن حتى راي اللي المتحدث معك.
2: لا لا بالعكس، انا عارف الاراء تنقسم، لكن جمهور الاهلي ما في مثله صراحه، لا في التاثير ولا في التشجيع ولا ما في مثله. لا تقول لي انه زي الانديه، لا، الاهلي مؤثر كجمهور جدا، ويمكن نذكر سالفه ياسلة كان بغى يروح، ولكن المنطق يقول ان ياسلة مدرب ناجح، مدرب جاب من لا شيء للاهلي كبطولات. فاحنا انا اقول اني انا اثق في فكره، زي ما كانوا الجدل الكبير على ماكسيمان وجاب لاعب بصراحة نساهم ماكسيمان، أعتقد ممكن أن يكون فيه الآن اتفاق حتى مع لاعبين معينين أفضل من كيسي، أفضل من محرز، أفضل. فهذا الأمر يترك للمستوى اللي بيقدمه اللاعب الجديد اللي بيتعاقدون معه، ممكن ينسيهم كيسي. فهي تحتمل يعني جانب إيجابي وجانب سلبي، المستوى الفني له دور. وفيه نقطة مهمة جدا جدا في هذا الموضوع اللي هو المدير الرياضي.
0: أوكي.
2: ترى المدير الرياضي هو اللي يخطط، هو اللي يختار اللاعبين، وهو اللي يحدد نقاط الضعف، وهو اللي يرسم لك على 3-4 سنوات. برضه المدير الرياضي له دور، زي ما نتكلم مثلا عن الهلال وغياب المدير الرياضي واللاعبين اللي بيتعاقدوا معهم، المدير الرياضي مهم جدا في مثل هذا دوره، خاصة إذا كان في استقرار المدير الرياضي مع النادي. يقعد معهم 3-4-5 سنوات، هو اللي يرسم استراتيجيات. فما هو المدرب فقط اللي يختار، هو المدير الرياضي بالنسبة الأكبر بالتأكيد أنه بتنسيق مع إدارة
0: حتى مع رحيل اللاعب. أعتقد لازم يرجعون للمدير الرياضي، ما يقدر يخطو خطوة باستبعاد زي مثلا كيسية، إلا لازم ياخذ رأي طبعا، غير في ظروف مادية تحدك، يعني زي المحرز اللي فهمناه يمكن سبب مادية لأنه راتبه عالي مرة، هذا اللي فهمناه. لكن أتفق معك، المدير الرياضي نعم يختار لاعب، لكن استبعاد لاعب هذه لازم المدرب، لأنه مدرب راح ما راح ياكلها براسه، وهم المدير الرياضي مثلا اللي وهذا اللي خلاه ترى يايس اللي تذكر العام الماضي او قبل موسمين اول ما جاء تقريبا تصادم مع الانجليزيين
2: بالضبط.
0: المدير الرياضي والرئيس التنفيذي في ذاك الوقت
2: بالضبط، صحيح. وعشان كذا لازم يكون فيه تجانس. نعم. ولازم يكون فيه استقرار. لما يكون استقرار جهاز فني ومدير رياضي، شوف النتائج تكون ايجابيه.
0: اوكي، تمنى التوفيق إن شاء الله لبطل آسيا أيا يكن الاسم، سواء كان كيسية ولا محرز ولا غيرهم الأسماء. نحن أهم شيء خايفين على الأهلي وفرحانين أنه وصل للمنصة، رجع مكانها الحقيقي، ودنا أنه يستمر، ولو نحن خايفين من قضية أنه الانسجام فرط فيها. ومواصفات كيسية ليست فقط فنية، بل في أبعاد أخرى لها علاقة بالشخصية والتأثير، سواء على المنظومة الداخلية أو حتى كذلك المنافسين، أو حتى كذلك يرتقي الموضوع إلى التأثير الإيجابي لفريق الأهلي على الحكام والتحكيم. 011-45-53 رقم باش استقبال مشاركاتكم، استقبل متصل خالد. تفضل خالد، حياك الله. ألو،
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، هلا بغالي خالد.
3: حيا أخوي ماجد، وحيك حيا الزميل الأخ عبد الرحمن.
0: الله يرضى عليك، حياك الله. وش رايك تفتح القائمة جانب ولا لا؟
3: أبو ماجد، طبعا المصلحة في الكرة السعودية والرياضة السعودية عامة هو تقليص عدد الأجانب وإضافة 4 موالد سعودية. فأول أشوف الرياضة يعني الكرة السعودية، لأن تعرف المنتخب السعودي أغلب الأندية السعودية يعني لما تحصل مهاجم وسط دافع، فما تكون هناك يعني الفاعلية، تقول أكثرهم أجانب. فلما حب إذا يكون تقليص عدد الأجانب إلى أقل من 4 لاعبة أجانب مع 4 مواليد سعودية، هذا الأفضل أشوف أنا أخوي أبو ماجد.
0: طيب إضافة ثانية عندك؟
3: يعطيك العافية. شكرا لك.
0: الله يعافيك، حياك الله الغالي، حياكم الله جميعا. ذكركم طبعا استطلاع حلقتنا اليوم أخبار أو أنباء أنه اتحاد القدم يدرس فتح قائمة تسجيل أجانب في الأندية، هل تؤيد فتحها أو لا؟ فهد تفضل أخي فهد، حياك الله. ألو. السلام ورحمة، حياك. هلا بغالي فهد،
4: حيك حي ضيفك.
0: الله يرضى عليك، حياك.
4: أنا عندي موضوع اللي هو أول شيء أبارك الكابتن سامي الجابر تكليفه في رئاسة اتحاد الكرة.
0: إيه.
4: هذا التكليف يعني
0: شلون؟
4: أنا شلون؟ أشوف التكليف هذا
0: منو فنو سامي الجابر.
4: سامي الجابر فتكليفه هذا الخبر معلن صحيح ولا؟
0: فهد أول شيء صوتك، أنت متصل، اللي كنت معنا من أول تقول رحت.
4: إيه أنا هو
0: يا هلا يا مرحبا يا مسهلا.
4: أنا ليش
0: فقدنا قفشاتك؟ قفدنا فقدنا قفشاتك، أخذ وقتك. أنا عرفتك من إمبراشتك. جيت كذا تزحلقت عرفتك على طول. أنا أشتاق لك يا طويل العمر، وأشتاق لكل أحد يترك بصمة. أنا أذكر بصماتك كانت حلوة، واللي خلاني على طول أذكرك امبراشتك. إيه. ما شاء الله عليك تبارك الله. سامي الجابر على طول رئيس.
4: اي رئيس. شلون تكليفه كرئيس؟
0: هذا خبر. انا طيب ورا ما طلع القرار ده الله يهديك، الحين حاطه بدرج سيارتك، طلع خل العالم يشوفونه.
4: والله انا سمعت، انا ما ادري صحيح ولا لا القرار.
0: وليش الله يهديك انت بعد دفعت المسح لانه يستقيل؟ والله تراك مسوي شغل كبير فهد، انت علمنا.
4: المسح
0: الاستقاله. اي انت دفعت عشان يستقيل، انت قلت له استقل، ضغطت عليه المسكين.
4: لا ما ضغطت عليه انا ابدا، بالعكس. انا بقول لك، انا بس بستدرج كلامي، خليني اقول المعلومه اللي عندي.
0: انا انا انا جاي على كلامك، على ضوء كلامك. على ويش بنيتها انه سامي الجابر تم تكليفك؟ هذه اشاعه فهد، وانت عارف، وانت عارف انك انت تقول اشاعه.
4: انا اتمنى انها اشاعه. ليش؟ انا اقول لك. لا، هو سامي الجابر كابتن، يعني اكيد محل ثقه، بس انا اتوقع ما راح ينجح. يعني سامي او غير سامي، ولا شك كفاءة وإدارية ناجحة وكل شيء، لكن الإعلام هنا طبعاً ممكن تزعل من كلام هذا يا أبو ماجد، بس أنا أقول لك الإعلام دائماً هو الحلقة السلبية في قراراتنا في اتحاد الكرة وفي أي رياضة. هذه ولا تزعل مني، ترى هذه الحقيقة.
0: أنت الإعلام تحب تزعل الناس، أنت تمشي.
4: لا، الإعلام شريك يا أبو ماجد، ودائماً يكون له أثر سلبي في، مو كلهم، الأغلب يعني أثره سلبي.
0: الإعلام شماعة ومسكين، الإعلام شماعة مسكين، يعلق عليه أخطاءه. فهد وصدقه فهد، مو بصحيح.
4: أبغى أقول لك النقطة الثانية.
0: أسلم.
4: النقطة الثانية. أنا مع القرار فتح
0: أجانب.
4: اللاعب الأجنبي. ولا راح يضر اللاعب السعودي نهائيا، لأنه الحين المبالغ اللي تدفع اللاعب السعوديين الله يزيدهم ويكثر خيرهم وكل شيء، بس إنه أثر على اللاعب، لأنه ما يعطيك اللاعب لما تجي أنت تقول له، تقول للنادي خلاص انت ما عليك تفتح لاعب بيجي. أيه. اللاعب الانسب والاكفأ وراح يقدم له العقد اللي يناسبه، لكن تجي تجبر النادي تقول على لاعبين، على ثلاث لعيبه لازم يجيبهم، يضطر انه يدفع لهم علشان ما عنده خيار ثاني.
0: طيب
4: انا اتمنى تفتح القائمه بشكل كامل. اثنين، والنقطه الاخيره
0: مو نتكلم عنها، الاخير رقم 10 ذي، ترك خدت ساعه كامله فهد، اسلم.
4: النقطة الأخيرة اللي ذكرها ضيفك مشكورة، إنه على الملاحظات على الأكاديميات.
0: نعم.
4: على على على كيف أنت تكتشف النجوم. هو فعلا زي ما ذكر، أنا صفتي إني أنا كشاف لعيبة، أروح الأكاديميات كثير وأشوف أعمالهم، راح يستقدون للمدربين الفنيين اللي يقدرون يصنعون من النجم هذا جوهرة كروية. فأنا أشوف إنه دائما اللي يشتغلون في الأكاديميات رواتبهم زهيدة، فيختارون أي شخص يجيبونه ويحطونه في الأكاديمية فيشرف على اللعيبة، فيكون شخص مو يعني متمرس. فلو وضع يعني الاتحاد السعودي حط دعم للأكاديميات بأن توفر مدير فني أقل شيء أو مدربين يعني

0: قادمة بس ما حد استغلها ولا حد دربها.
1: أنت تقول قبل شوي مجازا أنك كشاف من
0: المواقع؟ نعم أنا كشاف
1: مجازا ولا فعليا؟
0: لا لا أنا مو رسمي، مو رسمي بس أيه. أنا هاوي. قاعد أشوف إيه أشوف لعيبة وقاعد أشوف.
1: وأنت قصدك عشانك تودي ولدك النادي بس سميت نفسك كشاف؟
0: أنا ما عندي بس أنا أتكلم أنا أقول لك في لعيبة مواهب
1: طيب.
0: للأسف يشرف عليهم ناس مش متمرسين حلو. أو ما عندهم شهادات، هذا للأسف اللي قاعد أشوفه.
1: شكرا غالي فهد،
0: شكرا لك
1: وأنا استنا وسعدتنا وشرفتنا. أنت يمكنك أخذت بخاطرك يوم نقول لك من أول
0: ضيفك ذكر معلومات ممتازة ومهمة في أربع نقاط ذكرها عن الأكاديميات وفعلا صحيحة.
1: إيه ضيفنا خلي ضيفنا متأكدين منه، بنعرف اللي عنده ما شاء الله ونستفيد منه ونتعلم منه. بس تعال عليك أنت، تعال عليك أنت يا الحبيب. أنت زعلت يوم قلت ذاك الوقت مشاركاتك عشان كذا رحلت.
0: لا لا لا
1: لا تصير حساس.
0: لا والله ما زعلت منك بس أنا انشغلت والله.
1: لا تصير حساس
0: والله ما أزعل منك وماجد. أنا أقول لك أنا قلت لك أنا أقول لك الإعلام بس أنت تزعل مني، يمكن أقول لك الإعلام
1: إيه ولو زعلت
0: في اللي قاعد يصير في الكرة
1: تحاول ترده. شكرا الغالي فهد.
0: شكرا لك يا
1: أخ عزيز، حياك الله. هلا بالغالي فهد، تحياتي لك. طيب طبعا اللي فاهم فهد او عارف وش اللي ليش انا مزحت بزياده على فهد اكيد انه يذكرنا اذا كان متابع سابق اللي معنا في البرنامج. جديد فهد يعني متصل او شبه دائم كان معنا في البرنامج، فصاحب قفشات ورجل محبوب مثل ما احنا الجميع عندنا ذا الشعور عنكم كلكم، نحبكم ونقدركم. جاسر تفضل، حياك الله متصل التالي. حياك هلا بالغالي جاسر، هلا بك، هلا والله.
2: يمكنني أبشبح عن الموضوع وبطلب طلب.
1: الله يستر، اسلم. إيه؟
2: إن شاء الله يكون برنامجك متابع من المسؤولين. أنا بتصرح من خلال البرنامج هذا أتمنى مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالوضع الرياضي بالسعودية، بس أتمنى وإن شاء الله يصل المسؤولين طلبي هذا.
1: طيب أنت طيب، شكرا لك
2: ما راح اخذ معك بالموضوع ان طيب. شاء الله يقبل طلبي.
1: طيب ان شاء الله، شكرا لك، تحيات اخوي جاسر، حياك الله هلا بك. طبعا احنا نوه ونذكر احنا برنامجنا رياضي ما هو لتحقيق امنيات الخاصه. زين اخوي جاسر، برنامجنا احنا متابع من الجميع، يعني ما راح اقول لك ليش بس يعرف الجميع. بس اللي أنا طلبي لك الغالي جاسر وكلام هذا معمم الجميع، إحنا برنامج نخوض بمواضيعنا إحنا الخاصة اليومية اللي إحنا نتكلم محاورنا. الكلام الخاص ما أتمنى الغالي جاسر إنه مثلا تجي كلامك الشخصي الخاص يجي يتعممه مثلا وتقحمه في مواضيعنا إحنا الرياضية المختلفة. نواف تفضل أخوي نواف، حياك الله. ألو.
3: والله
1: السلام ورحمة. هلا بالغالي نواف، حياك الله.
3: طيب.
1: الله يرضى عليك ويسلمك. شو رايك الغالي نواف، هل تفتح القائمه ايجابيا لصالحنا ولا لا خطا اذا فتح القائمه؟
3: والله ودي انهم يخلون كل شيء على المكتوب، لان خلف الشاشات وخلف الكواليس في ناس تقريبا 50 او 60 سنه يشجع له فريق معين وشاف اجيال قدام عينه كثير. انت تخيل معي يعني روعه المنظر، يعني أروح لين الملعب وأسافر ويعني وأترك عيالي ولا يترك عياله ولا شيء عشان يحضر يرفع عن نفسه شوي ويعرف أن الطموح عكس الصورة اللي هو كان راسمها من بدري ومتابع يعني بشكل كثير. فمن كل أعماق قلبي يعني أحب أقول يعني ودي أنه يرجع النظام زي قبل اللي هو يكون في باص ويجتمعون فيه اللعيبة ويركبون فيه يروحون لين الملعب وينزلون من الباص ويدخلون لين النادي وتمرين طال عمرك من الصباح ما يطلع إلا العصر. لما أشوفه في الملعب أشوف أنه أبدع، لكن سالفة أني أدلع ساعة ساعتين طال عمرك في الميدان أنزله في العشب الأخضر طال عمرك ومع الكوتش ويسوي له تدريبات طال عمرك خفيفة ويرجع طال عمرك على بيته ولا على أي مكان يروح له باليوم الثاني ما راح يشوف فيه اجتهاد لأني أنا دلعته، فالدلع ما يفيد. الكرة فيها معنى رجولي بحت، فيها صلابة، فيها جلافة، فيها طال عمرك روح معنوية يا أخي. الجماهير اللي في الملعب يا أخي في ناس يعني أنا ما ودي أقول لك الموضوع ما هو إنساني، الموضوع يا أخي فرحة، فوزك هذا فرحة للشخص الثاني والفريق الثاني ما يأخذها على أساس أنها خسارة، موضوع سلبي.

0: ناخذها انه موضوع تحدي شريف نزيه. الدلع طيب. هذا هو اللي سوى الطقطقة في البرامج الثانية في تويتر ولا في المنصات الثانية، انه شوف الفريق الثاني شوف الفريق الثاني، ولا اطرد لك لعيبة في المقاهي في المطاعم، انا مش دخلني فيه، انا اشوفه في الملعب يا اخي.
1: طيب واضح، شكرا لك الغالي نواف، تحياتي لك، انا استمتعت شرفتنا، الله يرضى عليك. طيب رايكم احنا نحترمه، نكسب مزيد من وقت غالي عبد الرحمن، طبعا تستحق الكلام والاشاده اللي تطرح عليك من المتصلين، نستغل الله يرضى عليك، تستاهل غالي. نروح لموضوع اخر يتعلق بكانسيلو، احد عناوين الرئيسيه في البرنامج. ابلغ النجم البرتغالي كانسيلو اداره ناديها الهلال بقرار نهائي بعدم العوده الى الرياض، متمسكا بشرط واحد وهو رحيل المدرب الايطالي انزاغي. كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن كانسيلو أبلغ مسؤولي الهلال برفضه القاطع العودة للهلال ردا على إبعاده، يعني هذه ردا قصدنا ردة فعل على إبعاده عن التشكيلة خلال فترة انتقالات الشتوية الماضية بأمر من المدرب الإيطالي، هذا بحسب الأخبار الموجودة عندنا. وهذا القرار وضع إدارة الهلال في مأزق، خصوصا أن الفريق يعتبر كانسيلو قطعة أساسية لا يمكن تعويضها بسهولة على الجهة اليمين، في ظل حاجة الفريق لخبراته في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، ومن الصعب التفريط فيه لعدم وجود لاعب بنفس مواصفاته. احنا طبعا نذكر هلال الموسم الماضي أحرج، كان هو معتمد على أنه حمد اليامي، بس سبحان الله حمد اليامي جت إصابة أنهت موسمه، ثم دخلنا مرحلة الترقيع على مستوى الهلال، دخل متعب الحربي مرة جابها يمين، مرة عبد الكريم دارسي جابها يمين، مرة يعني تورط، وهو بالأساس يوم يرحل سعود عبد الحميد انت جبت واحد من ابرز، لم يكن فعليا ابرز اسم على مستوى العالم خريطه العالم، شفاحين كانسيلو فرض نفسه حتى على كوندي في اللاعب الشاب الفرنسي، فرض عليه في تواجده على في خريطه برشلونه، فاحرج الهلال. استكمل خبر، طبعا يذكر ان عقد كانسيلو ينتهي بنهايه الموسم اللي احنا نبي نبدا فيه ان شاء الله، وفي حال رفض اللاعب الانضمام لمعسكر الفريق الذي ينطلق في أغسطس القادم يتوجب عليه شراء مدة المتبقية حتى يتسنى له الانتقال. ايش رايك؟
2: والله شوف، انت ذكرت المعلومة الأخيرة، يعني فرض نفسه أساسي في برشلونة، وانت تتكلم على برشلونة
1: نعم
2: من أفضل الأندية على مستوى العالم، فرض نفسه في منتخب البرتغال يعتبر من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، في حاجة غلط يا علي، في شيء غريب. يعني انت لاعب زي كذا وتفرط فيه، يعني بصراحة شوف، هي أزمات تحصل دائما بين اللاعبين والمدربين، هنا يجي دور الإداري، دور الإداري اللي يقلص الفجوة ويحتوي الأزمة، يعني ما هو دور الإداري تنظيم وتنسيق بس فقط، مثل هذه الأمور والمشاكل اللي صارت مفترض دور الإداري أنه يحتوي، أول شيء لازم يكون هو قريب ومحبوب من اللاعبين عشان يتقبلون ويكون فيه تقليص فجوة، إذا في أمور ثانية نحن ما نعرفها، لكن اللاعب يعني حتى لو هذا هو ما له رغبة أنه يرجع للهلال بعد اللي صار، وتعرف اللاعبين يختلفون، وخاصة كانسيلو إحنا نقرأ عنه لاعب مزاجي، يعني صعب المراس زي ما يقولون. في الهلال ممكن أنه يهدف إلى أنه يستفيد ماديا، وهو من حقه كنادي يعني كشركة من حقه أنه يستفيد ماديا، لكن أنت تتكلم على أمور فنية، زي ما ذكرت أنت خليت نفسك في أزمة موسم كامل بسبب يعني ظهير، وما عندك حتى البديل اللي قريب من مستواه، البديل بعيد مع احترامنا لإمكانياتهم، لكن هذه إمكانيات بعيد جدا عن مستواهم، وكان ثغرة واضحة لكل الفرق المنافسة. فأعتقد أن يعني الشيء اللي في صالح الهلال في هذه الأزمة وهذا الموضوع أن القرار بيد الهلال، يعني هو المتحكم يعني في عقد اللاعب وحتى في القيمة وفي التنازل وفي الأمور هذه، يمكن هذا الجانب الإيجابي للهلال، لكن صراحة الجانب السلبي اللي هو الأمور الفنية صراحة الهلال خسران لاعب مثل كانسيلو.
1: ونرجع هنا نأشر أو نشير إلى موضوع استطلاعنا، أنه إغلاقك لعدد الأجانب في القائمة أحرج مو بس الهلال، أحرج حتى الأهلي، يعني يوم يجيب مثلا أظهرة دامس واللي قبله بعد أليويسكي ما قدر أنه يلعبهم، أو مثلا ليوناردو الهلال ما قدر يلعبهم لأن صار خارج الثمانية القائمة المحلية، أو حتى كذلك ثمانية زي اثنين سالفة المواليد أحرج، كذلك بقية الأندية، في كثير من الأندية عندنا أحرجنا بهذا النظام.
2: والمبالغ ولك كلامك يعني المبالغ ما هي بسيطة،
1: ومبالغ صح
2: كلهم على 20-30 مليون يورو يعني صراحة.
1: ليوناردو 40 مليون، ليوناردو مجوب ب 40 مليون يورو من بورتو، 40 مليون يورو هذا مو بسهل، ذي هذا مبلغ مو بسهل ذا يعني. وش السبب؟ قرار إلى الآن يدرس، ومن اللي يدرسه مع احترام التقدير فلان وعلان، بس خلي تدرسه جهة جهة بحثية كملها الموضوع ذا. احنا تقريبا ندخل على الموسم الثاني، طب اغلب الدراسات البحثية ترى تكلف مدة زمنية شهر شهر شهر شهرين، تطول الفترة وتقصر، بس يعني ما تقدر تجيب دراسة محترمة بالفترة هذه. والله المستعان. طيب نكسب مزيد من الوقت كذلك، نروح للبيت الشبابي. ذكرت بعض المصادر أن نادي الشباب اتفق مع الألماني توماس ليتش لتولي تدريب الفريق خلال موسم الرياض المقبل، وبينت المصادر أن الشبابيين ينتظرون موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة دور المحترفين حتى يتم التوقيع معه بشكل رسمي. طبعا بدأ ليتش ابن 57 عام مسيرة تدريبية في أندية الدرجات الدنيا بألمانيا قبل أن ينتقل إلى منظومة ريد بول سالزبيرغ، ثم ليفرنج، ثم أرستج بيرجا وأوستريا وفينيسيت الهولندي وفريق كذلك بوخوم الألماني، حتى عاد إلى ريد بول سالزبورغ في آخر محطاته. وكان من أبرز مواجهاته تعادله السلبي وقت ما كان يدرب فريق سالزبورغ أمام الهلال في كأس العالم للأندية قبل أن يودع النمساوي البطولة من الدور الأول. وخلال مسيرته قاد المدرب الألماني 461 مباراة، كسب 217 فيما تعادل 92 وخسر 152 مسجلا 793 واستقبل 635. وش رايك برقامه؟ وش رايك بالاسم والمدرسه بشكل عام؟ يعني هل تتناسب الشباب والشبابيين؟
2: والله شوف، هو الاسم جيد وواضح. شوف علي، واضح من الاختيار من هذا المدرب اذا اهتمت بشكل رسمي ان الشباب ما يفكر في بطوله، وهذا المنطق. ان جت بطوله خير وبركه، ما جت لان الهلال تعرف الشباب تعرف وش مر فيه من أزمة بصراحة صعبة جدا، يعني خرج من أزمة أو بدأ يتعافى من أزمة. فالآن الوقت يحتاج إلى مدرب مثل هذا المدرب، أعتقد أنه مناسب حتى لطريقة الشباب، عناصر الشباب وبيئة الشباب، مثل هذا المدربين مناسبين. لكن لما تجيب لي مدرب بطولات وطموحة عالي ويجي يبدأ مع فريق زي الشباب الآن، ما عنده يعني هي متراكمة، ما تقول والله موسم خلاص امسح ابدا موسم قوي وموسم جديد، لكنك انت تبدا بهذا المدرب شيء جيد، لكن الاستعجال في التعاقد افضل. يعني المدرب بيختار لاعبين، بيبدا المعسكر، يحدد المعسكر. كثير من الانديه اللي كنا نتناقش فيها الموسم الماضي لما تعمقنا في اسباب هذا المستوى الهزيل، تلقى في بدايه الموسم الاعداد ما كان جيد، ويمكن الاتحاد كان على راس الانديه اللي كنا نتكلم فيها، كان اعداد هزيل، خسائر في مباريات ودية رغم أنه ما مقياس، لكن كان مؤشر باختيار اللاعبين، ما اختاروا جميع اللاعبين ببداية المعسكر. فشيء جيد أنك أنت الشباب تحسم هذا الموضوع مبكر. مدرب الألماني مدرب جيد لوضع الشباب الآن، أعتقد لو تمت الصفقة وتعاقد بشكل رسمي قد يعمل شيء جيد، بشرط أن تكون التعاقدات وفق ما يعني يحتاجها المدرب.
1: شكرا غالي عبد الرحمن، تحياتي لك، أنا سعدت شرفتنا، وصلنا إلى حلقتنا لهذا اليوم.
2: شكرا ابو ماجد، وبإذن الله نلتقي على خير مع السادة المستمعين
1: بمشيئة الله تعالى. طبعا احنا الغالي عبد الرحمن وحبتنا المتابع الكرام، نتوقف خلال فترة الإجازة وتوقف المسابقات المحلية لتقريبا فترة شهر يوليو اللي احنا فيه بمشيئة الله، او المقبلين عليه اللي بدأنا فيه اليوم تقريبا 2 يوليو، وموعد عودتنا ان شاء الله في برنامجكم الصدارة بذات توقيت وذات منصة إذاعة الرياض في مطلع شهر أغسطس القادم بمشيئة الله. إجازة سعيدة الغالي عبد الرحمن، وللجميع تحياتي لك مجددا. كان أيضا معنا حبتنا المتابعين الكرام الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، ونتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة وأيام أسعد، وطيب الله أوقات الجميع في كل لحظاتكم، ونلتقي بمشيئة الله مع مطلع شهر أغسطس القادم قبل انطلاق أولى المسابقات. واللي نذكر الموسم راح يكون بمشيئة الله مزدحم بالمسابقات. شوفكم على خير. الصدارة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضاً بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في طلع جديد من برنامجكم هوا بلادي. ثلاث ساعات معكم إن شاء الله خلال أثير إذاعة الرياض، نتنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي من المشاريع وأيضا الأخبار الحلوة، حصاد الزملاء والزميلات في الميدان، كل هذا في هوا بلادي منكم وإليكم. الجميل إن شاء الله معكم خلال هذه الثلاث ساعات، نصحبكم أنا ظافر الخثعمي في التقديم وزميل عبد الرحمن اثنين إن شاء الله، وأيضا يرافقني محمد الحميضي في الإخراج. يعطيك العافية محمد، مساء النور والسرور والورد المنثور، خميس ومالي خلق أزعل. نقدر نجيبها الأغنية، خلنا خميس نونسهم يعني الأجواء حلوة. عموما وشكرا أيضا موصول لمعدات البرنامج عايشة الزير نور ومطيري. ثلاث ساعات إن شاء الله حلوة وجميلة معكم، نحلق فيها في وطننا الغالي والأجواء السياحية والفعاليات والبرامج المعدة واللي لها أيضا طابع خاص لدى السائح الكريم، سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها. أجواء حلوة ممتعة في معظم المناطق الجنوبية أو حتى الفعاليات داخل المدينة، كل أمانة أيضا تركز على هذا الجانب. لذلك كل أمانة في أمانات المناطق لديها العديد من الفعاليات والمتنزهات والمواقع السياحية الجميلة، لأنه هذا جانب من الجوانب الحلوة الممتعة، أنه الأمانات تركز على جوانب سياحية، يعني خلينا ناخذها نقول طابع الاختصاصها بالأسرة والعائلة، فهذا جانب جميل جدا. أنه هالفعاليات الحلوة الممتعة دائما تركز عليها إمارات المناطق أيضا من خلال متابعتها مع الأمانات، فركيزة أساسية هالفعاليات الجميلة الحلوة. ودائما وابدا نقول انه لما تكون الفعاليات مركزه للاسره فتخليك تبقى في المدينه اللي انت فيها، احيانا تقول لا والله بغير جو وبروح الى منطقه ثانيه. ولا عبد الرحمن؟
1: صحيح، هذا طبعا يعطيها تنوع كبير صراحه. ولما يكون فيه الفعاليات الخاصه بالاسره مثل ما قلت انت، تخلي يعني في ترفيه، حتى ولو كانت الاسره ناويه تسافر الايام اللي ما راح تسافر فيها وش تسوي؟ تجلس كذا، ترى جدول النوم يصير ملخبط في أوقات الإجازة، ويتورطون مع أطفالهم، والطاقة اللي موجودة بالأطفال هذه تحتاج إلى تفريغ إذا ما فرغت في أماكن فيها ألعاب وفيها ترفيه وفيها نشاط. صحيح. نوعا ما زائد تبي يقضونها في البيت أو على الأجهزة الإلكترونية.
0: أي والله،
1: فصعب جدا جدا جدا الركون للواقع المؤسف صراحة الكثير من الأسر اللي تترك أولادها أمام الأجهزة الإلكترونية ساعات طوال. يعني صح أنهم ما في إشكالية أنهم يلعبون، ولا في إشكالية إذا كان في تقنين للوقت، لكن قضاء أغلب الوقت تلاقي الولد ما يأكل وقت الأكل، يقول جيبوا لي الأكل هنا ولا ترى ما راح أكل،
0: وبعضهم ما يأكل أصلاً.
1: أي ما يأكل. ما يأكل، لكن اللي بيأكل يأكل قدام الأجهزة الإلكترونية.
0: صح.
1: يحول من لعبة إلكترونية إلى يوتيوب، يشوف لها كلان وما أدري وشو، وبعدين يقعد يأكل، يخلص يرجع يلعب، وأربعة وعشرين ساعة تلاقيه عيونه متفخة من قل النوم.
0: لا، في ناس يحددون أوقات معينة على الأجهزة، اللي هو في برامج جميلة جدا على بعض الأجهزة صارت يعني كما يسميها البعض مركز العائلة.
1: إيه،
0: يركزون على أنه يحدد لك وقت 4 ساعات 3 ساعات. تخيل البعض يقول لك أنه ليش أنت تحدد لي وقت؟ لأني سألون أباه ليش تحدد لنا وقت؟ خلنا نلعب، أنا خلصنا من الاختبارات.
1: هذه المشكلة، عاد يلا خذ لك فقرة الإقناع. تحاول تقنع، تحاول أنت تكون شخص عصري وتربية الحديثة، وتحاول أنت تقنع وتأخذ وتعطي، بعدين يصدمك يعني بقناعة بعيدة كل البعد الواقع، ما يفهم أنك أنت قاعد تحاول أنك تحد من الخطورة اللي تحيط فيه، هو يعتقد أنك أنت ما تبيه يستانس. طيب أنا ما أبغاك تستانس أصلا، ليش جايب لك أصلا الجهاز؟ ليش شاري لك؟ والأعظم من هذا، إذا صار جاي الجهاز هدية يقول أنت وش دخلك؟ مو بنتشاري، عاد يلا بدك تكسره فوق الطاولة، تكسر الجهاز مو في الطاولة الولد.
0: لا بس إنه في أشياء يعني جميلة، وخاصة يمكن كان قبل أمس معنا احد المتصلين يقول والله الصغير فيهم يعني
1: اقواني
0: يقوى. فيعني عموما هالفعاليات والبرامج مخصصه لكم صحيح. انتم المستمعين الكرام خلونا نطلع نروق شوي ونرجع لكم فيها وبلادي بطاقه وحماس ان شاء الله. لا تروحون بعيد خليكم معنا.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في هوا بلادي، حيث نطوف كل المناطق وناخذ منها أبرز الفعاليات ونتعرف على أبرز وآخر المستجدات في هذه المنطقة. طبعا نذكركم أنه يمكنكم مشاركتنا في سؤال الحلقة اللي في فقرة علمونا 011-45-3. جهزوا أنفسكم على الساعة الثانية. الساعة الثانية صح محمد؟
1: أي ساعة الثانية إن شاء الله.
0: على الساعة الثانية إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم 011-45-3. أول وجهة وين يا ظافر؟
1: أنا وجهتنا القصيم، خلنا نروح القصيم ناخذ أجواء القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. مع أن الأجواء حارة لكن الأجواء باردة بوجود سامي. سامي
2: مساء الخير.
1: مساء النور سرور، حياك الله
2: عبد الرحمن. مساء الخير.
0: هلا والله،
2: هلا عبر الأثير.
1: حياك الله سامي. نقول مع ان الاجواء حاره لكن انت اللي برد الجو، يلطف الجو.
2: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: حبيبنا سامي
2: بالفعل يعني يمكن الاجواء شوي حاره لكن جدا جدا جميله. انا تواجد في احد المزارع جميله جدا واللي تتمتع يعني بجغرافيه جميله هنا بين كتبان الرمال في الأرياف الغربية لمدينة بريدة. هذه المزرعة المختصة والمتخصصة بإنتاج التين، آلاف من الأشجار، أشجار التين، أيضا النخيل والعنب وغيره الكثير والكثير. وأكيد مع هالمزرعة ومع هالأجواء الجميلة جدا أكيد الجو يعني يكون أفضل بكثير وكثير عن قلب المدينة.
1: الله يا سلام، عطنا هالأجواء يا سامي.
2: أبشر. طبعا مثل ما ذكرت أنا تواجد في أحد المزارع المختصة بإنتاج التين بأنواع مختلفة. أيضا هذه المزرعة مزرعة السويد والحسن، أيضا هي أحد الوجهات السياحية هنا في منطقة القصيم واللي تفتح أبوابها يوميا للزوار ليتمتعوا بالأجواء الريفية هنا، وأيضا يعني يحصلوا على عدد من المنتجات الزراعية اللي تختص فيها منطقة القصيم. الحديث أكثر وأكثر عن إنتاج التين تحديدا وعن هذه المزرعة، يسعدني أن أرحب بالأستاذ محمد العبد الله الحسن المشرف على هذه المزرعة. نقول حياك الله، مساك الله بالخير.
3: يا هلا مرحبا، حياكم الله، الله يحييكم على محلكم. يا
2: ما شاء الله تبارك الله، وش الزين.
3: والله الزين ما حط له لكم، والله الله يحيي الجميع.
2: الله يحييك. خلنا نتحدث عن بداية عن المنتج يمكن اللي هو الأكبر عندكم في هذه المزرعة، واللي هو حديث السوق وحديث حديث هذه الأيام، واللي هو منتج التين. خلنا نتحدث عن هالمنتج. كم شجرة التين عندكم؟ كم عدد أنواع التين عندكم؟
3: الحمد لله موجود بالموقع الحين مزرعة موجود قرابة 4000 من شجرة التين اللي هو البراون التركي. وبداية الموسم احنا بادئين بالموسم لنا تقريبا 15 يوم ويستمر تقريبا 6 شهور بالإنتاج، ويوميا ننزل مدينة الغذاء مدينة بريدة ننزل 1000 كرتون يومي.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة لموسم التين يستمر المدة كم؟
3: المدة 6 شهور بالإنتاج، يعني إنتاجه كله ينزل سوق مدينة الغذاء مدينة بريدة ويوزع على جميع المناطق، يصل إلى الطائف إلى جدة إلى جميع المناطق.

0: مناطق يوزع الصباح.
1: ما شاء الله تبارك الله. لا يعني يمكن في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة صارت زراعة التين زراعة رائجة في منطقة القصيم. يمكن في السابق يمكن كنا نشوف الأكثر وال يعني لما يقولون الترند هو زراعة النخيل والتمور فقط. الحين ما شاء الله نشوف شباب القصيم توجهوا للتين.
0: أنا دائما حتى الشباب أقول أي واحد بيزرع يعني مزرعة جديدة ويشتغل على نفسه ويقف بنفسه بالشغل هو بيحصل إنتاج طيب مردود له. والسنوات التالية تقريبا المزارع كل يوم داخل يعني كل موسم داخل مزارع جديد وهذا أفضل شيء. أنا أحب أن الواحد إنه يتنافس يعني كل يتنافس على الشغل أي مجود نوع بإنتاجه. والحمد لله يا لك الحمد أشوف اللي بالساحة يوميا كل شباب وأحثهم دائما على الزراعة. وأحث أولا شيء أنه يقف الواحد على نفسه بالشغل لا يتكل إلا على الله ثم على نفسه لا يتكل على عماله وبيحصل رزقي إن شاء الله.
1: صحيح. طيب بالنسبة لزراعة التين شجرة التين أعتقد الاهتمام به يمكن صعب شوي على مدار السنة تقليم وعناية ونظافة.
0: هو المرحلة الأولى هو من زراعتها إلى 6 شهور وما عاد يبدأ الإنتاج ومعاد تقليمها اللي هو شهر 2 ميلادي يقلم ولازم يرش وينظف الحواض والتسميد والخدمة يعني لازم خدمة الأشجار. وأهم شيء فترة يعني الجني وقت الجني إن المزارع يحتفظ يعني بعض المبيدات لا يرش إلا مبيد فترة تحريمه أقل لأن مم دخل منتج للسوق يضر غيره والواحد يصير عنده يعني يخاف الله بأي شغلة يعني دخل للسوق لا يدخل أي منتج إلا فترة التحريم خلص.
1: جميل. طيب بالنسبة للتين أعتقد أنه عندكم محصول صيفي وأيضا عندكم العقل الشتوية يعني محصولها على على على موسمين.
0: إيه نعم حنا موسم اللقاط اللي هو موسم الحين بادين من أول محرم يجي 6 شهور كله إنتاج وقتها اشتى خلاص حالة سكون للأشجار. بعد المربعانية 20 يوم يبدأ ميعاد التقليم تقليم الأشجار. سنويا نقلم تقريبا حوالي 100,000 شتلة والحمد لله احنا بداياتنا اول ما بدينا يعني بالمشروع من 15 شتلة والحين فوق يمكن حول 40 إلى 50 مزارع كلهم اخذين منه بكميات كبيرة والحمد لله بدأوا نفسهم يدخلون الأسواق.
1: ما شاء الله تبارك الله. أخيرا ولا بيطول عليك ما شاء الله تبارك الله شوفكم فاتحين المزرعة للناس اللي يحب يجي اللي يحب يتفرج.
0: أنا أعتبر بهالموقع أنا أعتبر مالي شيء بهذا. أنا أعتبره للزائر اللي يجي من برا من بعيد فاتحين صدري وبابي للناس كلها فاتحين من صلاة العصر إلين الساعة 10 بالليل الدخول مجاني يتفرج ويستمتع بأي مكان يجوز بالمزرعة. أعتبر المكان لهم
1: 160,000 متر يأخذ راحته
0: فيه. الله الله المساحة 160,000 متر يأخذ راحته. والحمد لله الأجانب أنا دائما أشوف لا جلس الجلسي الأجانب كل يعني أسبوع داخلين علي أجانب ونستقبلهم ونفرجهم كل المواقع.
1: يجي أجانب هنا؟
0: الله الله يجي أجانب عشين يأخذ جو.
1: ما شاء الله وش الأجانب اللي يجونك شو جنسية؟
0: أكثر ما يجي الإيطاليين يعيشون أجواءنا يعني من القهوة ونصلح لهم القهوة ونصلح لهم العشاء عايشين الأجواء الريفية.
1: واجهة مشرفة أبو أحمد الله يعطيك العافية. والزميل ظافر دايم يسألني في الاستوديو يقول لي كيف الأجواء عندكم حر حر عاد أنت وش تقول قبل الهواء؟
0: أنا أقول رجالنا البراد عندنا يا لك الحمد. أقول واحد نبي براد يصير عندنا
2: لا إن شاء الله
0: على الضباب والجمال شوف البراد الحين معكم ما
2: تقلب البراد بوجودك الله يطول عمرك
1: زين ظهرك البراد وجودك اللي يطول عمرك
0: يا حب وننتظر زيارة لهم بالموقع
2: بإذن الله الله يحفظك ترى حنا واعدين سامي ان نجي ان شاء الله
0: شلون
2: اقول حنا واعدينك سامي ان نجيك ان شاء الله حنا والزملاء
0: الله يحييكم عين غطاء وعين
2: الله يحفظكم ان شاء الله
0: محلكم والله محل الجميع
2: الله يحفظك
0: اليوم اللي يجي لمك ورع المعروف
2: الله يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله. هاللقاء اللي اسعدتنا فيه وهالحوار الجميل اللطيف الله يطول عمرك
0: الله يحييكم مشكورين وما قصرتوا
2: يا هلا بك يا هلا
1: ظافر بس كلمة خيرة ابو احمد قبل اللي يقول لي هالقيض وهالحر هذا ابو رزقنا
2: ايه
0: والله والله ما ننساش احنا بالحر هو شغلنا وتعبنا
2: اي أيوة والله
0: الحر عاد بشتى عاد بالسالف
2: لا والله التمر والعلوم الزينة طال عمرك في هالقيض لكن الله يطول عماركم إن شاء الله ويحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية يا حبيبنا
0: اللهم أمين.
2: شكرا لك يا سامي شكرا لك يا حبيبي شكرا لك يعطيك العافية. يزين الكلام الحلو والله، يزين الكلام اللي يجيك من قلب، عارف يعني لما يجيك من قلب كذا ويقول لك لا والله الله محييكم، اللي يجينا هو صاحب المعروف، يا الكلام ذا والله إن ألطف كلام تسمعه. هذول هم اللي كرماء نفسه، كرماء يعني محل، يعني مودك يعني تقول تمدح بزيادة وتقول والله أنك تبالغ، لا والله هذا هو وطننا وهذا هي بلادنا الغالية. معكم مستمرين فيها وبلادي، فاصل كذا غنائي نروق وياكم وراجع لكم بحماس فيها وبلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
5: يلا توكلنا على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد اسوي
3: اشياء كثيره نقدر نسويها.
6: سوالف مع نفسي ولا مش اسوي
3: سوالف ولعب.
7: وانا
8: ايش تبي؟
7: ابي العب معكم.
3: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
9: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
3: برنامج اشياء كثيره كل جمعه من الساعه 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعه الرياض.
0: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: تحب أجواء البحر محمد؟ جدا جدا، يقول لك جدا أنا أحب أجواء البحر وأحب أجواء الغوص تغوص البحار. أي تحب أجواء الغوص والبحار؟ الغوص والبحار والمحيطات. أي والله، إلى كم تغوص أنت؟ أي كم وصلت مسافة تقريبا؟ ما تعرف؟ أي أخذت أجهزة الغوص ولا كذا؟ أي مع أكسجين؟ يا سلام عليك. طيب، لأننا بنتكلم عن رحلات الغوص، خلنا نروح للساحل الشرقي مع زميلتنا ياسمين السامي. ياسمين مساء الخير.
1: نور، يا هلا وسهلا ضافر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا، شفتي كيف فتحت الموضوع؟
1: أي أنا
0: حسيت
1: كنت قاعد
0: تمهد
1: حتى
0: لمحمد. أنا عشان كذا أقول هو يحب الغوص، قال لي والله أنا غصت مرة واحدة في حياتي.
1: أي أجل، لازم يجي مع مدربنا عشان يغوص
0: وياه. أي والله هو يبغى يجرب مرة ثانية يقول.
1: الله يحييه.
0: اي ابد فابد، انا فتحت الموضوع عشان تبدين انت الموضوع، لان الموضوع شيق وجميل وممتع
1: ان شاء الله باذن الله.
0: تفضلي.
1: طبعا انا الان موجوده في شاطئ نصف القمر بالخبر، واللي يعتبر من اشهر الاماكن اللي تنظم فيها رحلات الغوص، خصوصا مع اجواء الصيف. طبعا هالنشاط نقدر نقول انه صار من اكثر التجارب اللي يقبل عليها السياح، لان فيها متعه، فيها مغامره، فيها اكتشاف جمال البحر والحياه البحريه ايضا. فاليوم بنعيش اجواء هالتجربه ونتعرف أكثر على عالم الغوص ورحلاته مع مدرب الغوص الأستاذ سعد العيد. يا هلا وسهلا فيك.
2: حياكم الله ومسي عليكم وأنتم والسادة المشاهدين، حياكم الله والمستمعين.
1: طبعا الحين وقت بحر، وقت رحلات الغوص، الألعاب الرياضية، الجيتسكي والأجواء هذه، متى أنتم تبدون تجهزون لها؟
2: والله أول ما يبدأ موسم الصيف حنا مباشرة نبدأ نستعد، نجهز المعدات الخاصة بالسباحة والغوص، كذلك الرياضات البحرية بشتى أنواعها زي ما ذكرتي، الدبابات البحرية والقوارب البحرية، كذلك المعدات الصيد، صيد السمك، وكذلك المعدات الخاصة لصيد السمك حنا نبدأ نجهزها ونرتبها. فمثل هالأجواء يكثر عليها صيف وكذلك إجازة صيفية، الكثير يجي يستمتع ويكتسب مهارات كثيرة من ضمنها الغوص.
1: لا مو بس الغوص، يجون للتان بعد.
2: التان هذا واحدة منها. التان بصراحة الأجواء تساعد على أنك تعطي تان جميل وتصير برونزي جميل يعني.
1: طيب إيش المعدات اللي بالعادة تجهزونها واللي لازم تكون معاكم؟ طبعا أنا اللي عرفت عنك أنه أنت بعد تغوص حتى لو كان ما معك أكسجين.
2: طبعا هنا يجي أنواع الغوص، عندنا غوص اللي هو السكوبا اللي هو الاسطوانة، وكذلك المنظم ومنظم الهواء، وكذلك أيضا الجاكيت الخاص بالهواء، وأيضا الأوزان الخاصة بالنزول للبحر، وكذلك الزعانف. هذه أهم الأدوات اللي يستخدمها الغواص بالإضافة إلى نظارة السباحة. هذه المعدات نجهزها ونحافظ على سلامتها علشان نبدأ موسم الغوص فيها. طبعا وأيضا في تخصص ثاني اللي هو السنوركل، والسنوركل هذا معتمد على مكان التنفس اللي من خلال الفم، وكذلك النظارة البحرية مع الزعانف. هذه وسيلة السنوركل وغالبا يستخدمونها الصيادين لصيد السمك.
1: طب وش اللي يجذب الناس بالعادة انهم يروحون رحلات الغوص؟
2: احنا دائما نقول الغواصين، دائما نثير البشر ونقول ان البحر يعادل في الكرة الأرضية يعادل 81% من الكرة الأرضية. فإذا غصت في بقعة من الماء في البحر أنت كأنك شفت 37% من هذا الكوكب. هذا واحد. اثنين، الكائنات اللي موجودة داخل البحر بشتى أنواعها، سلاحف، دلافين، أسماك، أيضا المحار واللولو، وكذلك أيضا الغرائب والعجائب من المرجان بشتى ألوانه وأشكاله. هذه أكبر حافز أنه الناس يقبلون على الغوص. أيضا الغوص والسباحة تساعدك على الصبر والحلم، وهذه أكبر مهارة ناعمة تعطيك إياها هذه المهارة.
1: أنا شفت لك واحدة من المقاطع تقول إن شاطئ نصف القمر ما كنتوا تحبون صراحة أنكم تغوصون فيه، لأن ما فيها شيء، ما فيها إلا تربة ولا فيها كائنات حية. وش اللي صار الآن؟
2: احنا بصراحه سوينا مبادره، هذه المبادره مع الغواصين المنطقه الشرقيه، ساهمنا في احياء الثروه السمكيه داخل شاطئ نصف القمر بعد ما كان صحراء، فنزلنا مجسمات تمثل دول الخليج. فنزلنا اول شيء برج المملكه وبرج الفيصليه وهي تمثل المملكه العربيه السعوديه، وبعدها بدانا بدول الخليج مثل الكويت، ابراج الكويت، الامارات، برج خليفه، الخنجر العماني يمثل عمان، الدانه تمثل قطر، البحرين برج الطاقه، وبعد ذلك توسعت المشاريع في إنزال مجسمات المختلفة من مجسمات هرمية أو طيارة، نزلنا طيارة داخل البحر في هافمون. ترى هذه أعطت حياة بحرية جميلة، صرنا نشوفها، صرنا نشوف أسماك الهامور، صرنا نشوف أسماك الشعري الشعم، وهذه أميز الأسماك اللي يمتاز فيها بحر الخليج. أيضا بدينا آخر فترة بدينا نشوف فصيلة أسماك القرش اللي هي الحياسة احنا نسميها، وهي مسالمة ترى ما تعض.
3: انت كويس انك قلت هذه النقطة، لان الناس لو يسمعوني يقولون انت خلاص ما عاد بنسبح فيه ولا بنغوص.
2: لا الكائنين، هي فصيلة أسماك القرش فيها أنواع متعددة، منها أسماك مفترسة وفيها منها أسماك مسالمة، وهذه الأسماك مسالمة جدا، قرش الكيتار وقرش أيضا الحياسة.
3: طب وين بالعادة تودون الناس أو السياح للأماكن اللي تنفع فيها الغوص؟
2: والله بصراحة أول المكان المغاصات اللي موجودة في شاطئ نصف القمر، أول شيء هافمون، شاطئ الأمواج، هذا أول مكان للغوص ومسجل في جوجل كمركز غوص عالمي. أيضا عندنا جزيرة جريد وجريد وجنة وكران وكرين، هذه موجودة بالجبيل، وهي تمتاز بالكهوف الكهوف المرجانية، وهذه تمتاز فيها محافظة الجبيل. إذا رحنا عاد الساحل الغربي الشمالي عندنا أملج وينبع وحقل وضبة، هذه من أميز المغاصات اللي موجودة بالمملكة، وهي تعتبر من

0: مغاصات على مستوى العالم جميلة جدا.
1: يعني أجملهم أم لج، أنا لم أسمع كثير إن بحرها نظيف وجميل، وحتى ألوان البحر فيها يختلف عن أي بحر ثاني.
0: والله بصراحة هذا الجزء من البحر في بحر الأحمر طبيعة يعني جغرافية، جبال أو رمال سواء بيضاء أو حمراء أو سوداء، بصراحة يعطي هذا التنوع التضاريسي الجميل جدا. هذا خارج البحر، ندخل للون البحر عندنا المياه القرمزية، عندنا المياه البيضاء، عندنا المياه العميقة الجميلة، وعلى عمق 20 متر تشوف الأسماك تحت كأنها عمق مترين، وهذه من الصفاء المياه اللي موجودة في أملج.
1: طب يناسب الغوص للمبتدئين ولا لازم يكون عندهم خبرة من قبل؟
0: طبعا أول ما يبدأ أول عمر عندنا يبدأ من عمر 9 سنوات، سهل جدا تجربة الغوص لأي أحد يجرب الغوص ويساهم في أو يحب أنه يجرب الغوص. إحنا نرحب بأي أحد، فأي أحد يبغى يجرب الغوص متاح في أي مركز غوص موجود في منطقته.
1: عاد أنت عندك اليوم غوص بالليل؟
0: اي نعم، عندنا تخصص غوص ليلي، وهذه من المغاصات اللي نقدر نشوف فيها كائنات ليليه اللي ما نشوفها في النهار.
1: جميل، يعطيكم العافيه، ونتمنى لكم رحلات غوص ممتعه وامنه، وان شاء الله يكون هذا الصيف مليان مغامرات وتجارب حلوه لكل محبي البحر والسياحه. شكرا لك.
0: حياكم الله، وانا سعيد بهذا اللقاء.
1: إذن شكرا لمدرب الغوص الأستاذ سعد العيد واللي كلمنا عن رحلات الغوص. الآن عودة للزميل ظافر في طاقم الاستوديو.
2: شكرا لك يا سمين، وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن الأشياء الجميلة الحلوة اللي هي رحلات الغوص، يعني من المتعة فيها أنه يكتشف فعلا ما داخل أعماق البحار.
1: وهذه عاد عندنا ظافر في الشرقية يعني الصيف لها جوها، لها فعالياتها، يعني في بعضهم يفكرون الفعاليات بس بالشتاء، لا حتى بالصيف ترى في أجواء.
2: أي فعلا، والأجواء الفعاليات البحرية مختلفة تماما ومنوعة، وهذا فعلا اللي يعني يخلي السائح أو الزائر لأي منطقة فيها فعاليات بحرية يستانس ويتونس هو والناس اللي يحبون هالفعاليات الجميلة. شكرا لك يا ياسمين، وشكرا لضيفك الكريم.
1: حياك الله، في أمان.
2: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.

إلا ما تستانس، إلا ما تتفاعل مع الفعاليات البحرية والأجواء البحرية وكل شيء جميل جدا في هالأجواء يخليك فعلا تعشق البحر. لذلك رحلات الغوص ممتعة، رحلات جميلة جدا، ولا بد تكون مع يعني في البداية مع مدربين متخصصين في هذا المجال، لكنها فعاليات رائعة جدا. لذلك خلونا نروق وياكم شوي ونرجع لكم في هوا بلادي.

0: من جديد يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم مستمعينا في برنامجكم هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. وسط التكوينات الصخرية الفريدة اللي شكلتها الطبيعة عبر ملايين السنين، تبرز الغراميل في العلا كواحدة من أكثر المواقع إبهارا لعشاق المغامرة والطبيعة. تمتزج فيها روعة المشهد الجيولوجي مع هدوء الصحراء واتساع الأفق. مع حلول موسم زخة شهب البرشاويات، تتحول المنطقة إلى وجهة استثنائية لعشاق رصد السماء، حيث تتناغم المشاهد الأرضية المذهلة مع لوحة سماوية آسرة لتقدم تجربة سياحية تجمع بين الاستكشاف والتأمل وعلم الفلك في واحدة من أجمل ليالي العلا. يسعدنا أن يكون معنا المرشد السياحي بمحافظة العلا الأستاذ عبد الله بن محمد بن الزعير، متحدثا عن هذه الظاهرة الفلكية المسماة بزخة شهب. الله يمسيك بالخير أستاذ عبد الله.
1: أهلا بكم في هذا المساء الزاهي، مساء الخميس المتألق بختام أسبوع جميل للجميع، ومن أرض عروس الجبال العلا نرحب بكم، حياكم الله أستاذ الرحمن أستاذ ظافر.
0: الله يحييك، وش هالطاقة الإيجابية ما شاء الله تبارك الله،
1: الله يحفظك،
0: عطيتنا والله طاقة إيجابية أبو محمد. خلني أبدأ معك. أول شيء يعني الغراميل، هذه المسمات بالغراميل تعد من أبرز المعالم الطبيعية في العلا، وش اللي يميز الموقع وكيف يعني أصبح جزء أساسي من البرامج والرحلات السياحية اللي تعتمدون عليها؟
1: أولا يقصد بالغراميل الأعمدة أو التكوينات الصخرية، وهي عبارة عن بقايا جبل ضخم تفتت بمرور آلاف السنين بفعل عوامل التعرية والرياح، وتشكلت على شكل أعمدة من صخور غنية بأكاسيد الحديد. ما يميز الموقع هو التشكيلات الصخرية والتكوينات التي أصبح مضرب المثل في العلا تحديدا. أما الغراميل تبعد نحو حوالي 60 كيلو متر شمال مدينة العلا على طريق تبوك، وتمتاز أيضا بالتنوع البيولوجي الذي تحتوي على كثبان رملية ونباتات صحراوية وهضاب حمراء.
0: يا سلام يا سلام، هذه اللي قال فيها الشاعر السيل: يا سدرة الغرمول يسقيت، يعني الغرمول يقصد فيها هذا الجبل المتشكل بطريقة معينة.
1: الشعراء لهم بحور كثيرة، أنا لا أعرف بالضبط الشاعر اللي قال القصيدة هذه، لا أعرف المغني لها، لكن بالنسبة للشعراء لهم بحور كثيرة. أيه. لربما يكون أحد المقاصد
0: صحيح. لا يعني هل يعلم لها معنى آخر غير الغرمول اللي أنت بتعرفونه؟
1: الموقع اسمه الغراميل.
0: أيه.
1: منذ نشأة هذا الموقع. أيه. وهو مسمى بالغراميل.
0: إيه بس واضح إنه الغراميل جمع الإيش؟ الغرمول. أيه. والغرمول جمعه غراميل.
1: أي الغرمول الآن الله يحفظ برعاك هو عبارة عن الجبال التي تأتي على شكل أعمدة.
0: أيه.
1: أي والمجموعة الصخور هذه تسمى الغراميل.
0: صحيح. طيب خلنا عشان بس بعطيك المعلومة ونروح للي بعدها. في المعاجم اللغوية أستاذ عبد الله يطلق مصطلح الغرمول جغرافيا على الهضاب الحمراء أو التشكيلات الصخرية الفريدة، وينتشر مثل هذه التكوينات في أجزاء من شمال غرب المملكة مثل العلا. وصلنا خير، خلنا نرجع للمحاورنا. نتكلم يا طويل العمر، يعني لما يجيكم زوار لهذه الغراميل وشلون انتم توصفون لهم المكان، وايش ابرز التجارب والانشطه اللي تخلي زيارته مختلفه عن غيرها من المواقع في العلا؟
1: دائما انك انت طرحت بيت شعري، خلينا انا اطرح كمان بدايه هذه الاجابه باطرح مثل
0: هات.
1: لا عطر بعد عروس. هي. وهذا المثل يضرب استحاله الاستزاده من الجمال بعد زوال من يجيد صنعه.
0: صح.
1: المواقع الطبيعية أستاذ الكريم لا توصف، ومن الخطأ أن تبدأ بوصفها للزوار والضيوف، فطبيعة المكان والموقع هو من يشرح نفسه. عادة نعطي الضيف لحظة انبهار وتأمل. وهو من يصنع مشاعره وأحاسيسه عند النظر إلى هذا الموقع المتفرد بجمال وحسن صنيع الخالق.
0: يا سلام يا سلام.
1: المرشد السياحي الحذق يشير لبعض مميزات الموقع بعد انتهاء الضيف من وصف أبرز ما لفت نظره إليه.
0: جميل. خليني بروح معك أيضا يعني لأبرز التجارب والأنشطة اللي تخلي زيارته مختلفة. وش تسوي للزائر عشان يكون له يعني تجربة مختلفة عن باقي الأماكن في العلا؟
1: الزائر يحتاج للتجارب الجديدة والمختلفة والتي تعكس تميز الموقع وتؤثر إيجابا على راحته النفسية والجسدية. بموقع الغراميل تحديدا سيجد ذلك حتما، فنشاهد عدد من المهتمين بالتصوير سواء المصورين العالميين أو المحليين.
0: نعم.
1: هذا يؤكد على متعة النظر وصفاء الليل في الموقع، يعطي انطباعا على تجدد الطاقة.
0: صح.
1: نشاهد نشاطات رحلات تأمل النجوم واكتشاف المجرة والكواكب مع استخدام التلسكوب. بعضهم يقدم خدمة تصوير المجرة والقمر وتعليم التصوير أيضا. بعضا من الفعاليات الليلية المميزة منها تخييم أيضا محبي الحركة الهايكينج في فترات الصباح الباكر بين الجبال الرائعة والتكوينات والتضاريس الخلابة.
0: رائع جدا. خلني بروح معك النقطة الثانية. طبعا هذا الموسم يتزامن يعني مع زخة الشهب اللي تجذب انظار الكثيرين. وش المقصود أصلا بزخة الشهب هذه؟
1: بالمناسبة رصدت وكالة الأنباء السعودية مشاهد لزخات الشهب اللي هو تسمى يونيو بوتين في محافظة العلا بالتزامن مع ذروة نشاطها اللي توافق مع نهاية الشهر الماضي اللي هنا شهر 6. عادة الشهب المرصودة في معظم العام يكون بضع شهب في الساعة.
0: نعم.
1: فيما سجلت في سنوات استثنائية أكثر من 100 شهاب في الساعة. علميا تنشأ هذه الزخة من بقايا المذنب الدوري، إذ تدخل الجسيمات الغبارية التي يخلفها المذنب الغلاف الجوي للأرض.
0: نعم.
1: بسرعات عالية.
0: إيه؟
1: تتوهج نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي مكونة خطوطا بيضاء ضوئية تعرف بالشهب، وتشاهد بالعين المجردة.
0: نعم.
1: في موقع الغراميل تحديدا.
0: سبحان الله العظيم.
1: يعني تخيل الآن كأنك تشاهد لمعات من كشاف أبيض في السماء، لكن أنت تشاهدها بمساحة كبيرة، بمسافات واسعة، بإضاءة كبيرة. أيضا

0: إذا طبعا في نهاية الشهر الميلادي الماضي كان بالضبط منتصف الشهر الهجري، معناته القمر
1: واضح سبحان الله
0: استدار وأصبح بدرا، فنشاهد هنالك إضاءة للبدر وأيضا إضاءة لمئات الشهب التي تم احتكاكها بالغلاف الجوي. يعني الآن أنت جالس الآن في الليل وتشاهد السماء وكأنها سماء مفتوحة، وتشاهد ضوءا خياليا
1: خرافيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: وتشاهد بدون يعني لا العلا لا تحتاج إلى مدح مني، ولكن عندما تشاهد العديد من السياح والضيوف قادمين من خارج المملكة لمشاهدة هذه التجربة في هذا الموقع الذي يبعد عن العلا حوالي 60 أو 70 كيلومتر، ثم يعني يحاولون يدخلون إلى داخل البر ليشاهدون هذه التشكيلات الصخرية أمام الغراميل مع الشهب مع الأجواء، أنا أعتقد أنك أنت الآن أعطيت تجربة مختلفة للسائح، وبدأت في ثقافة مختلفة عن بقية المدن سواء في المملكة أو خارج المملكة.
1: خليني بروح معك برضو يعني سؤال مباشر، ليش يعني هذه المنطقة أنتم كم بينكم وبين المدينة على فكرة؟ يعني عشان توصل لهذه المنطقة كم تأخذ وقت؟
0: العلا الآن تقع في متوسط ما بين المدينة المنورة وتبوك وساحل البحر الأحمر، تقريبا 300 كيلومتر ما بين العلا وتبوك، العلا والمدينة المنورة والعلا والبحر الأحمر. أيه. وبالمناسبة أيه. الآن حاليا العلا فيها مطار وهو مطار دولي.
1: أيه.
0: يعني حتى من أراد الوصول إلى العلا لا يحتاج إلى الطريق البري.
1: نعم.
0: بل أيضا يوجد مطار دولي.
1: طيب.
0: حالات دولية.
1: المنطقة هذه حقت زخة الشهب اللي تشاهد فيها والغراميل.
0: نعم.
1: وكم بينها وبين المدينة؟ مدينة أقصد المدينة اللي هي العلا، ما أقصد ترى مدينة منورة.
0: تبعد عن مدينة العلا حوالي 60 كيلو.
1: 60.
0: بالضبط.
1: ممتاز. ممتاز ممتاز حقيقة. طبعا أنا يعني وأنت قاعد تتكلم أنا قاعد أبحث في الإنترنت وأشوف بعض الصور، انبهرت يعني للأمانة. لكن هل هي نفس المشاهد بالصور؟ يعني الصور مبهرة، هل هي واقعية نفسها ولا قريبة منها؟
0: أنا أقول أنه عادة
1: يقول لك محمد الحميضي واقعية أجمل.
0: المواقع لا توصف لا عن طريق الجوال ولا حتى الصور ولا حتى تصوير الفيديو. حضورك في الموقع مشاهدتك المباشرة سبحان الله العين، يعني لما تسمع العلماء وكيف يتحدثون إن أعظم الكاميرات والعدسات في الوقت الحالي وإن اعتلت أسعارها لن تنقل لك بشكل الطبيعي. الآن إحنا الآن في الأيام هذه نشاهد كأس العالم، نشاهد بعض البرامج التي تنقل لنا بعض الأخبار عن كأس العالم، المتابع والمشاهد في داخل المباريات ويشاهد المباراة مباشرة لن يعني استمتاع في هذا الموقع لن يكون مثل الاستمتاع الذي يقف خلف الشاشة.
1: أعتقد أنا انتهى وقتي. أنا أشكرك الشكر الجزيل والحديث معك صراحة شيق، بس عندنا موجز في رأس الساعة. شكرا لك المرشد السياحي بمحافظة العلا للحديث يعني عن الظاهرة الفلكية زخة شهب الأستاذ عبد الله محمد بن الزعير. مستمرين معكم بعد الموجز.
2: هوا بلادي هوا بلادي.

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

إيوان المظالم ينفذ أكثر من 40 برنامجاً لتطوير القدرات الوظيفية لكوادره. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. ابتداء من السبت فتح باب القبول للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحامل شهادة الثانوية العامة 70 بكلية الملك فهد الأمنية. لضمان الامتثال في السوق العقاري، هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يونيو. الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح. جامعة الطائف تتقدم 500 مرتبة عالميا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة. جامعة الملك سعود تتصدر المركز الأول عربيا في أبحاث طب وجراحة العيون. جازان تسجل أكثر من 4 ملايين سائح خلال عام 2025. بيت الثقافة في بريدة يطلق معسكرات لتنمية المهارات واكتشاف المواهب الوطنية. مقتل 5 أشخاص في انفجار بمقهى في العاصمة السورية دمشق. وأخيراً ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2300 شخص. نهاية الموجز في أمر الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: والله عبد الرحمن يا أخي أجواءك جميلة والله.
1: الله يرضى عليك. إيه
0: والله أجواءك جميلة ممتعة يعني بصراحة كان أسبوع كي والله كان أسبوع جميل. أنا بالذات أنا أسبوع جميل مع عبد الرحمن.
1: أنا ما أسمع شيء. إيه؟ أسمعك كذا.
0: إيه لا لا لا بعيد لك.
1: متحكم إيه أبد.
0: شوف كيف.
1: ممتاز.
0: تسمع الآن. إيه قله يلا عيد.
1: سمي عيون. الله يرفع قدرك. إيه شايف. شكرا.
0: لا أسبوع جميل مع عبد الرحمن أنا بالنسبة لي يعني. من الأسابيع
1: المشكلة إنه ما هو ما راح يكون موجود يعني بس
0: هي من الذكرى الجميلة
1: لا
0: إن شاء الله.

0: نستغني
1: عنك. ما نستغني عنك إن شاء الله، ما نستغني عنك مدى الحياة.
0: تغير وجهها.
1: لا ما نستغني عنه مدى الحياة. حبيبي والله.
0: الله يرفع قدرك يا أبو رياض. طيب خلنا نروح لموضوعنا.
1: موضوعنا جميل وممتع اليوم. أنا عبد الرحمن لما أنا باخذ بروح يعني منتجع سياحي أو مكان سياحي، البعض يقول لك يا أخي أنا أبسكن قريب من الفعاليات ويكون مقر سكني قريب من الفعاليات أو البرامج السياحية، وأحيانا تكون أيضا من الأجواء اللي هو يبغاها، سواء كانت أجواء
0: بحرية
1: أي. والبعض الآخر يقول لك لا يا أخي والله أنا العكس، أبي أكون بعيد شوي، أباخذ راحتي، لكني الأهم عندي هو السكن، جودة السكن. فكلاهما يعني خيارين ممتعة، سواء انك يعني ترى حتى الخيار في السعر ممكن يكون عالي، انه كنت بقرب الفعاليات والاطلالات الجميله البحريه والجبليه او الخدمات الفاخره اللي تقدم من خلال الفنادق، البعض يبحث عنها ايضا، والبعض الاخر يقول لك لا يا اخي انا ما تهمني الخدمات بقدر ما يهمني السكن نفسه يكون نظيف جوده، وحتى لو كان بعيد شوي بس انا ما عندي مشكله، أبجدول نفسي على الفعاليات، أبجدول نفسي عن هذا الأمور. أنت بالنسبة لك عبد الرحمن؟
0: أنا شوف أول شيء أمان المكان، أول شيء ونظافته وجودته هذا المكان، ثم أفكر بالأشياء الثانية. طبعا قضية أني أنا أروح مثلا والله المكان شاطئي ولا كذا، هذه أصلا بالأساس يعني لما تجي تفكر بالفكرة الأساسية أنا وين بروح وش بسوي ومتى بروح، تحدد وقتها وين بتتوجه.
1: أي.
0: بتكون شاطئي ولا بتكون داخل مدينة ولا بتكون ريف
1: ولا على إطلالة
0: مرتفعات ولا إطلالة، هذه كلها الأشياء ما أعتقد أنك تقررها فيما بعد، أكيد أنها في الأساس أصلا هي مبدأك، أنا بروح البحر ولا بروح المرتفعات ولا وين بروح. رقم اثنين يعني موضوع الاختيار الدقيق، أنا من الناس اللي أحب كثير أني إذا سكنت في مكان يكون المنطقة اللي حوله قابلة للمشي والتمشي، أقدر أنزل على رجولي وأتمشى وأروح وأستكشف أماكن في أي مكان في العالم حتى داخل المملكة. أحرص أنه يكون مكان اللي أسكن فيه خاصة مدة طويلة، يعني مو مثلا والله ليلة بنام وأمشي، لا أتكلم عن مدة إقامة تعتبر

القريبة، المشي، يعني حتى أغراضك كلها حولك يعني ممتعة، لكن تستكشف أنه أيضا في أماكن ثانية حولك أنت ما تعرفها. هذه من الأشياء الجميلة. عموما مستمعنا الكريم، يعني عبد الرحمن ذكر خيار واحد، أنا أقول لك أنا أفضل أحيانا، وأحيانا لما أنا أكون في مثل هالمناطق، أنه أهم شيء جودة السكن والأمان، وبعدها الأمور الثانية تكون أيضا الخيار الثاني. دائما خياراتنا تكون متاحة في أماكن معينة، في أجواء معينة، إطلالات. بس أنا ذكرت إطلالة واحد مصورها في السوشيال ميديا، قالوا له على أجواء بحرية، أنت على البحر مباشرة. فهو فخوي أنا ما أخذ الإطلالة، عكس ال عارف اللي معطينا. وطبعا حجز الاونلاين هذا مشكله بعد، قال لك على اطلاله وعلى دنيا وعلى البحر مباشره. خوينا ياخذ مسافه شوي، ياخذ جزء من البحر بعد ما وصل للبحر كامل. فيعني دائما نقول انه اهم شيء هي خياراتك. لذلك سؤالنا لكم مستمعين الكرام في فقره علمونا، هل انت مع خيار انك لما تتجه لمكان سياحي يكون خيارك السكني هو قرب الفعاليات والإطلالات البحرية أو الجبلية أو السياحة الريفية أو الخدمات الفاخرة اللي تقدم من خلال السكن، ولا خيارك الثاني أنه يكون قريب من وسط المدينة والمعالم السياحية، مو الخيار يكون بالقرب منها؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: والله انا ودنا نروح البراد ولا لوم زينب.
1: اي والله تكفى.
0: ما تحس ان سانيس براد جايه؟
1: الا والله انا احس كذا جايه من الاستوديو من هنا.
0: اي وريحه البن والعلوم الزين.
1: وش السالفه؟
0: اي لان فيفا فيها بن والقهوه والعلوم الغانمه كلها واجواء بارده وامطار.
1: يا سلام.
0: إيه وناس
1: وبرضه هناك تشوف ذاك اللي يشوي سمك ولا إيه. لا ولا
0: إيه لا باين ما شايف
1: إيه. ولا وش فيه وش بعد وش فيها هي
0: فيها مانجا في كل شيء
1: فيها مانجا
0: كل الفواكه اللي يحبها
1: هذاك مانجا اكيد
0: آه خلاص اجلي
1: اللي عندك كذا
0: ان طال عمرك اني باخذك كذا تتعرف على اجواء فيفا ونستمع وياك كل هالمعلومات الحلوه عن فيفا ونرجع نذكر مستمعينا بفقرة علمونا. ايش رايك؟
1: يلا
0: يلا نروح.
2: هنا فيفا عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب. هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: الله. انا بس استذكر عبد الرحمن قصيده للدكتور عبد الله الفيفي، يا اخي كلماته جميله. يقول فيفا: يا فلك الخيال الابعده، وهوى يسافر في جناحيه المدى، اخلاقها الجبل المنيف وهل دنا، جبل يعاتب من ذراه الفدفدة، شمم الجبال من الرجال ولا يرى، شمم يجاور في الرجال تردده.
1: الله،
0: كلمات جميلة.
1: يا سلام.
0: ولذلك فيفا ما شاء الله من هالمعلومات الجميلة اللي ذكرها زميلنا خالد الغانم يعطيه العافية. أيوة. وحلق بنا في أروع الأماكن في جازان، ولذلك فيفا يعني ما شاء الله يعني منطقة رائعة جدا ومحافظة مميزة في جازان. وفيفا يعني موروثة بثقافتها
1: طبعا. وبعدين منطقة فريدة وفيها يعني تشهد اهتمام بالغ وجيد في موضوع التنمية السياحية. وحتى يعني جودة الحياة
0: صحيح
1: أصبحت يعني بشكل أكبر بكثير الآن، ومواكبة أيضا للمتغيرات اللي قاعدة تصير حاليا.
0: الأمانة يعني المحافظة من المحافظات اللي أنا أتوقع لها مستقبل سياحي رائع جدا ومميز في جازان. لذلك مستمعين الكرام، بعد فيفا خلونا كذا نذكركم بموضوعنا في فقرة علمونا. هل عزيزي المستمع الكريم أنت من يختار الخيار السكني القريب من الفعاليات والبرامج السياحية والخدمات الفاخرة، ولا تتوجه إلى الخيار الثاني إنه يكون قريب، مو يعني قريب من وسط المدينة والمعالم السياحية؟ أهم شيء أن يكون السكن أيضا ملائم لخياراتك. شاركونا على 011 40 33 33 33.

0: والله يا عبد الرحمن انا رايي من رايك في شيء. اي والله. طيب خلينا كذا ناخذ نقول خبر كذا سياحي جميل.
1: رياضي يسولف معك تحت الهواء بعدين تفتح الهواء ويكمل بالسالفه. يصير الواحد يسمع يقول شيء شبي ذا.
0: لا بس انا اقول معك في شيء. اي سالفه اي سالفتنا يقول لك 20 معي. مليون ريال ينفقها السياح في المملكه كل ساعه. يعني هذه ارقام غير مسبوقه في 2025.
1: يا سلام.
0: لذلك عبد الرحمن السياحة السعودية واصلت مكانتها لأنه أصبحت أكبر محرك للاقتصاد السعودي. الجميل أنها سجلت إيرادات في السياحة الوافدة إلى المملكة بواقع 176 أكثر من 176 مليار ريال. هذا كان خلال 25، يعني بما يعادل تقريبا 20 مليون ريال في الساعة الواحدة، يعني رقم كبير جدا
1: جدا.
0: لذلك هذا مؤشر يعكس يا عبد الرحمن النمو المتسارع اللي يشهد القطاع السياحي في المملكة، والمواسم والفعاليات والبرامج في استقطاب الزائر من مختلف الدول العالم. صحيح. لأنه هذه الأرقام متوسط الانفاق السياحي للوافد بلغ نحو 14.7 مليار ريال شهريا و483 مليون ريال يوميا و20 مليون ريال كل ساعة، أي ما يقارب 336 في الدقيقة، 336 ألف ريال في الدقيقة. هذا والله فعلا يعني يعكس حجم النشاط السياحي في المملكة اللي تشهد المملكة في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: يا سلام. والحقيقة طبعا ظافر، يعني أنت تتكلم عن طفرة غير طبيعية في موضوع يعني فتح المجال للتجارة وللاستثمار السياحي بشكل كبير للغاية. وهذا يعني يعتبر شيء يكمل شيء آخر. أنت تحط البنية التحتية وتحط الأساسات وتحط التنظيمات والتشريعات وترتب الأمور وتسهلها، ثم تفتح المجال، ثم يأتي المستثمر ويستثمر ويطور، ثم تأتي البلدية مثلا وتراقب، فالعملية تكاملية حتى تصل إلى هذا المستوى من التطور الرهيب اللي قاعدين نعيشه في موضوع السياحة. والمبالغ اللي أنت قلتها طبعا هي تعتبر يعني متوسطة إلى أقل من متوسطة في علم السياحة، لكنها كبداية وإحنا ما زلنا حتى الآن ترى نخطو خطوات أولى في موضوع السياحة العالمية. فتعتبر شيء مرة رهيب وشيء جيد، والمستقبل سيكون أفضل بكثير.
0: أفضل يعني حسب البيانات اللي الآن أعلنتها السياحة مثلا عبد الرحمن، هذه تعطيك مؤشر أنه فعلا عندنا توجه إلى تفعيل هذا الخيار.
1: أيه.
0: وتفعيله بشكل كبير جدا، زيادة الفعاليات والمواسم. اليوم التأشيرة السياحية عندك أعطتك خيار سياحي أيضا. صح. مختلف. والتعاون اللي مثلا يعني نضرب مثال بسيط ما بين الصين والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة أعطى مؤشر أيضا مختلف عن المملكة في مجال السياحة العالمية. لذلك تخيل مثلا يعني صافي يعني بند السفر فائض اللي وصل 49 مليار.
1: أيه.
0: هذا يعكس لك وش؟ يعكس لك أنه فعلا في إنفاق كبير جدا من الزائر اللي يفد المملكة، وتجاوز أيضا لسقف التوقعات اللي كان مبنية. يعني ممكن يكون عندنا توقعات كانت معينة في نسب معينة، اليوم لا، اللي جالس يصير
1: شفت ترى كنا احنا نعاني من موضوع هجرة الأموال إلى الخارج. يعني مثل الوافدين أصلا أنفسهم اللي يشتغلون هنا غالبا تلاقيهم يقتصدون إلى أقصى درجة ويرسلون أموالهم إلى الخارج، حتى ما يكتسبونها إضافيا يرسلونها إلى الخارج، فبالتالي ما نستفيد اقتصاديا بهذا الشكل. الآن أصبح العكس، صار فيه دورة مميزة للمال في المملكة العربية السعودية، وإضافة إلى ذلك صار فيه أيضا ضخ من قبل السياح وفتح باب جديد للاستثمار، وهو الباب الاستثمار السياحي. وإن شاء الله منها الأعلى بإذن الله تعالى وأفضل.
0: استحواذ قطاع السفر والسياحة أكثر 61% من إجمال صادرات الحساب الخدمي، يعني 61% نتكلم. المهم يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى سياحتنا إلى أعلى بإذن الله تعالى، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله في السياحة السعودية.

0: انت رحت كواريبيا؟
1: لا والله للحين.
0: يا السنه هذه القديه ما شاء الله يعني مستقطبه المجال السياحي، سواء من سكس فيليكس الى ايضا الفعاليات والتجارب الجميله في القديه. لذلك الموسم الصيفي في اكواريبيا يعني شيء جميل جدا.
1: صح، وخاصه والله واحد قال لي انا طبعا غير سعودي تصدق.
0: ايه؟
1: واحد اخ عراقي.
0: ايه؟
1: راحوا عائلته وقال لي لك حجي انت زرت اكواريبيا؟ قلت لا والله ما زرتها. قال اخ فاتك نص عمرك. قلت ليش؟ قال والله العظيم تخبل. قلت صادق انت؟ قال والله العظيم. قلت طيب زحمه مو بزحمه؟ قال لا ابدا، منظمه وكويسه، بس روح من بدري عشان يمديك تخلص كل الالعاب. يقول انا ما رحت بدري، رحت تقريبا نقول وصلت الظاهر الساعه 5. يقول ما مداني اخلص كل الالعاب. يقول انا رايح بس يعني ابلعب بناتي الصغار. يقول لقيت نفسي قاعد اسبح. على كل ترى اكواريبيا وسكس فلاجز والالعاب هذه كلها يعني قاعده تسابق الزمن في استقطاب السياح واستقطاب صحيح. ايضا المواطنين والمقيمين. وعلى فكرة ترى هم عملوا عرض مش طبيعي قبل فترة قريبة، أعتقد ما زال العرض قائم. اللي هو كم؟ 50%
0: خصم
1: 50%. وأعطيكم سر بس لا أحد يدري.
0: أي لا أقول.
1: شوف في أحد بطاقات البنوك إذا استخدمتها يعطيك خصم إضافي 20%، يعني تصير التذكرة 30%.
0: وعليكم البحث.
1: دور أنت، دور رزقك.
0: يلا
1: أعطاك سرك إعلان.
0: سرك البير.
1: البير كل الشباب فيه.
0: كل الشباب فيه. عموما يعني الخيارات متاحة لك، بإمكانك الاطلاع على الفعاليات الجميلة، لكنه فعلا القدية أصبحت اليوم مزار سياحي جميل جدا ووجهة سياحية رائعة جدا من خلال الألعاب الموجودة المختلفة. وبإمكانك أيضا متابعة مباريات كأس العالم ومتبقى منها في أجواء فيها المتعة. مستمرين معكم، لكن نذكركم بفقرتنا للمشاركة معنا في أيضا سؤالنا لليوم من خلال هوا بلادي. سؤالنا: هل أنت عزيزي المستمع الكريم مع الخيارات السكنية القريبة من الفعاليات والبرامج السياحية والإطلالة البحرية والجبلية والخدمات الفاخرة اللي تقدم خلال مقر السكن، ولا لا والله أنا أحب أنه تكون وسط المدينة أو حتى بعيدة شوي، لكنه أهم شيء هي الخيار في الأمن والسكن بالجودة؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: يا هلا والله، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. الأجمل أن نعيش اللحظات الجميلة حتى في الميدان مع الزملاء ونغير الأجواء عليكم، يعني من مكان لمكان ومن موقع إلى موقع آخر. فحنا متجهين الآن إلى حفر الباطن يا عبد الرحمن، نغير الجو شوي على مستمعينا ونأخذ جولة مختلفة مع الزميل خالد الحميداني. خالد مساء الخير يا خالد.
1: يا هلا وسهلا ظافر، مسي عليك بالخير وعلى الزملاء في الاستوديو ومستمعين.
0: يا هلا
2: وسهلا. الزملاء منهم يا خالد؟ خالد
1: والله عدكم يعني كلكم.
2: لا لا بس اللي قاعد يسولفون معك يا اخي اقل شيء.
1: اللي يسولفون معي؟
2: ايه
1: والله ما يسولف معي الا الا الا
2: ظافر
1: في الجولات، الا الا نوره وعائشه.
2: باع عنيل وياك خلاص. يلا مو مشكله خالد،
1: ما يصير برسل لظافر الجوله اقول ظافر هذه جولتي لازم.
2: خالد نبي نودع عن ظافر ونخليك الله لهينك، راح اكلم عائشه وكلم نوره خلهم.
0: قول عنا قول انا بطلع.
2: يلا توكل على الله. مالك مان الله مان الله.
0: حبيبنا خالد الله يعطيك العافيه. خالد الجوله من وين الان في حفر الباطن؟
1: والله الجولة الآن أنا يا ظافر في السوق الشعبي. السوق الشعبي هذا يعني متخصص بسطات لخواتنا وأمهاتنا الكبار اللي يبيعون السمن والبقل والزبد يعني الطازج. يعني هذه المنتجات الشرفية اللي تعكس جانب من الموروث الغذائي في السعودية عندنا، يعني يجتمع فيه في هذا السوق أسر منتجة لعرض منتجاتهم الطبيعية، ويحظى هذا السوق بإقبال يعني من المواطنين سواء من داخل المحافظة أو خارجها للبحث عن هذه المنتجات اللي تتميز بطعمها الأصيل وقيمتها الغذائية.
0: يا سلام.
1: أنا بس أستأذنكم.
0: أي تفضل حبيبي.
1: أنا متواجد الآن في بسطة أحد الأخوات، بنتعرف على ماذا تقدم في هذه البسطة. نتعرف عليك. مهوس. حياك الله مهوس. مهوس ودي تحدثينا عن ايش اللي عندك في هذا في هذه البسطه؟
3: والله عندي سمن ابيض وعندي سمن اصفر وعندي سمن اخضر وزب ولبن وعقب وبهارات وكله منتجات بيتنا.
1: ما شاء الله. مو مهوس انا قاعد اشوف السمن فيه انواع، فيه سمن اصفر فيه سمن ابيض وفيه سمن اخضر. ايش الفرق بين الالوان هذه؟
3: ما في فرق، الابيض بري ساده ما عليه اي شيء، الاصفر عليها الكركم والزعفران بس، الاخضر عليها النيله بس.
1: طيب انت ذكرتي لي قبل شوي انه في اعتقد محافظات او مناطق.
3: نعم في قبائل، في قبائل هذا الشماليين يطلبون الابيض وهذا الاصفر العرب الدول الخليج وهذا الاخضر لاهل الحساء اكثر.
1: طيب طيب الاضافات ام مهوس اللي تضاف على على السمن الاخضر ايش هي؟
3: النيله بس النيله الخضراء بس،
1: يعني ما تأثر على الطعم.
3: لا نيله يا اخوي، احنا ناكله ونحطه مع السفوف مع العلاجات مع كل شيء الحمد لله.
1: ما شاء الله. طيب انا اشوف البقل ابي او يسمى الاقط او المضير. يعني تعدد الاسماء كثيره،
3: البقل والمضير والاقط.
1: طيب كيف يتم تحضيره؟ ابي تشرحي لنا كيف يتم تحضيره.
3: تحضيره هو اللبن، نطلع اللبن نخضه ونحلبه من الغنم ونطبخ ونفوره ونعقم ونخض اللبن ونطلع الزبده منه. لا طلعنا الزبدة صبينا اللبن وسويناه بقل على النار، حطينا غطشوت ولا بقدور وطبخناه، سويناه مضير وبصمناه وزي البقل هذا، وريهم صورته نفس التصوير.
1: طيب أنت قبل شوي ذكرتي أنه تحطيني في مكان أعتقد وتشغلين عليه.
3: لازم حافظ عليه، أنا الشمس ما تجي، الغبار ما يجي، الدبان ما يجي، تحت المكيفات تحت المراوح ولا نشف تجفف حطيته بالثلاجات.
1: طيب متى يجهز؟
3: يومين ثلاثة هو جاهز
1: للبيع.
3: أبد جاهز. طيب هذا جبته، شوف هذا قطنا حق البارح واليوم.
1: طيب الألبان أو الحليب المتوفر عندكم هنا؟
3: غنم إيه؟ ومعزة، المعزة والغنم
1: طازج.
3: بس طازج كل يوم بيومه، يوميا نأخذ، أنا يوميا نأخذ دركلين الكبيرة بست ريال، هذا كل يوم حليب ثلاث دراك.
1: طيب كيف الإقبال عليكم اليوم في السوق يا أم هاوس؟
3: إقبال زين ورزق من رب العالمين وفضل الحمد لله، يجون عملان يجون زباين اللي يعرفونا.
1: أنا أشوف يعني عوائل من دولة الكويت الشقيقة كثير عندكم،
3: وسعودية ومن كل مكان حتى من مكة وجدة يجوننا.
1: ما شاء الله.
3: اي والله يجوننا زبايننا عارفيننا سنين احنا وياهم.
1: الله يعطيك العافية.
3: يطلبون بعد نوصل لهم بالتوصيل.
1: الله يعطيك العافية.
3: وهذا الزبد شوف صورة الزبد صوره الزبد ها شوف.
1: ما شاء الله. الله يعطيك العافية.
3: ابد. واللبن طلع اللبن يا
1: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا ولدي يخليكم لنا يحفظكم.
1: طبعا يعني الاسواق هذه تسهم في دعم الأسر المنتجة ومربي الماشي ويعزز المحافظة على هذه الصناعة.
0: والله يا والله خالد للأمانة يعني هالأسواق جميلة وممتعة، ولكن تتخيل أنه الإقبال عليها من الناس اللي يحبون هالأكلات ويحبون هالأشياء الجميلة من الشعبيات اللي نعرفها يعني.
1: صحيح.
0: والأمهات دائما ما شاء الله هم المبدعات في هالمجال.
1: لكن أنا كل شيء أنا اللي نص ساعة يا ظافر عندهم.
0: أي.
1: بس أشرب من الحليب وأكل من البقل.
0: جعلها بالعافية. جعلها يعني بالعافية.
1: يعني أعتقد لما أطلع من السوق هذا الشعبي يمكن كيلو وين زايد.
0: جعلها بالعافية عليك. بس أنا ودي أسأل أمنا الكريمة. يعني وش الإقبال عليها؟ أي أكلة عليها الإقبال مثلاً؟ أو تجد إنه فعلاً في الناس يبحثون عنها يعني؟
1: ايش اللي المنتج اللي اقباله
3: المطلوب زياده اللي هو اللبن والزبده والقطه
0: الحين
3: اي هالحين هو اللي مطلوب. صحيح. السمن يعني بالوقت هذا شوي حر يقل ايام البروده والربيع ما نتوقع يعني.
0: طيب
1: طبعا ظافر ترى كل شيء طازج.
0: اي لا انا بقصد هل الاكلات اللي نعرفها انها شتويه ولا انها في الصيف عادي مطلوبه؟
3: الصيف عادي.
1: لا بالصيف عادي
3: عادي الصيف اللبن والسمن والزبد ماشي والقط هو المطلوب.
0: يا سلام.
1: يعني تستخدم في الفطورات الصباحيه ترى مثل هالامور ظافر.
0: اي لا يعني المضير معروف يعني المضير تلقاه حتى على العصريه
1: حتى
0: يعني موجود.
1: حتى السمن والالبان يجي في لبن ام مهوس اعتقد ايش اسمه هذا اللي يسمونها
3: المالح الجميد.
1: الجميد هذا الجميد هذا اعتقد اكثر الناس يفطرون عليه يريقون عليها الصباح.
0: ولا حقين المنسف يحتاجون اللبن بعد الامور هذه والجميد. أيوة. إيه.
1: صح صح كذا صح.
3: اخياش 50 كيلو 60
1: حتى من الرياض يجون. اسمع يا
3: ضابط 50 كيلو 60 كيلو الجميد يشيلونه.
0: الله. طيب ام مهوس تسوين المنسف ولا ما تسوينه؟
3: لا والله نسوي بس انا يعني قليل اكل عائلتنا وياكلون الناس الثانيين.
0: ايه
3: الجميد انا اسويه بيدي.
0: يا سلام الله يعطيك العافيه ويطول في عمرك يا رب. والله هذه اللي من يدك هذه اللي فعلا تلقين الاكل فيها له لذه.
1: أكيد ما دام طازج من يدينها بعد الأمور طيبة.
3: هذا اللي بدكته هذا البنيان.
0: إيه جرب يا خالد.
1: والله من لي نص ساعة يا ضابط.
0: أنا بجرب كل اللي عنده ما مهوس ولا تروح إلا وأنت إن شاء الله تعطي فعلًا الكلام.
1: لا مهوس يعني معروفة عندنا بحفر الباطن.
0: الله يحفظها. الله يحفظها. أنا لو إني قريب كان أخذت المضير والعلوم الزينة.
1: ما يحتاج ما يحصلك في الاستديو إن شاء الله.
0: يا حبيبي أجل معي محمد الحماضي.
1: عبد الرحمن. بس يجهز عمره.
0: يعطيك العافية يا خالد. شكرا لك يا حبيبي. شكرا لك. يا هلا وسهلا حياك الله. والله يا أجمل اللحظات الجميلة اللي في هالأسواق الشعبية. المتعة فيها أنك يعني التنوع الموجود في الأسواق الشعبية. ولا محمد الخيارات متاحة لك من مضير من سمن من أكلات شعبية. حتى الأسر المنتجة تلقاهم يتفاعلون معك في كل شيء. وغالبية هالأكلات في أكلات صيفية وأكلات شتوية. ولا محمد وشغل بيت شغل بيت والله فعلا تستمتع فعلا والله بكل ديرة. وللأمانة لما تروح مناطق مثلا سياحية أول ما تلقى الناس اللي جالسين مثلا على الطرقات وبيديهم يصنعون هالأكل من القرصان البر من الأكلات المعروفة المعتادة. يعني كل مدينة لها ثقافة وهوية في الأكل الشعبي. لكنه الجميل لما تأخذها من أهلها تأخذ هالأكلة من أهلها وتستمتع بكل أكلة تقدم. فهي جانب جميل وممتع. والأجمل الأجمل أنك تذوقها في نفس المكان. إن لا تأخذها تقول بروح السيارة كذا ولا لا لا ذوقها في نفس المكان. والخيارات متاحة لك وخاصة لما تروح منطقة لازم تسوق لازم تمر الأسواق الشعبية اللي أنت تنجذب لها. وخيارات متاحة من التنوع من الأسواق الخاصة بالعطارة الأسواق الخاصة بالأكلات الشعبية الخاصة بالأزياء الشعبية والتقليدية في المنطقة الأدوات القديمة والحرف القديمة تلقاها موجودة وفي ناس مهتمين لها. تتعرف على كل هذه الأماكن الجميلة الممتعة. لذلك هذه الأسواق هي مزار سياحي واحد من المزارات الجميلة السياحية اللي تعتبر وجهة سياحية في أي منطقة من مناطق المملكة. وحتى لو تروح دول في دول العالم اللي ما يكون عندهم سوق معتاد وسوق شعبي موجود أو سوق تجد فيه كل المقومات الشعبية اللي يستخدمها أهل الدولة أو هي واقع من تراث المنطقة. ولذلك لما يكون عندنا خيار سفر ضع في خططك أنك أنت تزور هالأماكن. عادة الأمهات والأباء يحبون هالأماكن، ويا الله لما تقول له عندنا سوق شعبي، ها محمد الله يا عندنا سوق الشعبي ترى في المنطقة، قال أقول لك روح، ولا تقول لك والدتك نبيه، وعاد لما يدخلون السوق يلا طلعهم، ها طلعهم من السوق. ما تقدر تطلعهم لأنهم هم مرتاحين مستانسين، لا من الأزياء التراثية لا من

والله الجميل الجميل فعلا هالأماكن الحلوة الجميلة والخيارات المتاحة. عموما مستمعي الكرام خلونا نروق وياكم بعد هالجولة مع زميلنا خالد الحميداني، كذا نروق وياكم شوي وناخذ منها الفاصل الغنائي ونرجع لكم في هوا بلاتي.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على الله.
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد اسوي
2: اشياء كثيره نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا وش اسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: ايش تبي؟
6: ابي العب معكم.
2: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج اشياء كثيره كل جمعه من الساعه 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعه الرياض.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في برنامجكم هوا بلادي. نقولكم مساكم الله بالخير، يا هلا في ساعتنا الثالثة اللي دخلناها في هذه اللحظة تحديدا. دخلنا الساعة 7 وعندنا طبعا ساعة كاملة من الجولات وأيضا المتعة وأيضا فتح المجال لكم أنتم مستمعين الكرام اللي حاب يشاركنا يتصل علينا 011-4530-1140-33-33-33. سؤالنا في فقرة علمونا يقول: عند اختيارك للمكان السكن وحدة الإقامة السياحية داخل المملكة، وش العامل اللي يحسم اختيارك؟ هل هو الإطلالة تكون بحرية جبلية ريفية، ولا الخدمات الفاخرة مثل المسبح والضيافة والأشياء هذه، أم الموقع القريب من وسط المدينة والمعالم السياحية؟ أرجع أقولكم شاركوني 011-4530. خلونا نروح نسمع وياكم هذا التقرير اللي يتكلم عن قصر صاهوت.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه،

قصر صاهوت ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهوت نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع. ديرت

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. كان معكم في هوى بلادي صوت من الماضي لأجل الحاضر. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: الله الله يا إبراهيم، ما قصرت، يعطيك العافية زميلنا إبراهيم المعيدي على قراءة هذا التقرير بكل جوارحه، بكل مشاعره، بكل تفاصيل الذهول والدهشة من هذه المعلومات الكبيرة لهذا القصر العريق، القصر المنيف. على كل، احنا وياكم مستمرين في برنامجكم هوى بلادي، واذكركم بسؤال الحلقة في فقرة علمونا، واتمنى منكم تشاركونا 011-40-53 عند اختيارك لمكان السكن، فندق او وحدة اقامة سياحية. ايش هو العامل الحاسم اللي يجعلك تحجز فيه فورا؟ هل هو الاطلالة البحرية او الجبلية، الخدمات الفاخرة مثل السبا والمسبح وغيرها من الخدمات، ام الموقع القريب من وسط المدينة والمعالم السياحية؟ 011-40-33-33 كم أنا قلت ثلاثة؟ 011-40-33-33. طبعا قلنا لكم قبل شوية نظافر موضوع انه كل واحد له رغبة معينة، وكل واحد له يعني تفضيل معين على حسب ايضا رغبة الاسرة اللي معاه، اذا كان هو رايح مع اسرة ولا حتى رايح لوحده ولا رايح مع اخوياه، يعني يصير فيه اختلافات بالرغبات. لكن بالنهاية اكيد انه العامل الحاسم سيكون للشخص نفسه. فودي تقولوا لنا وش الاشياء اللي انتم ترغبونها في حال اختيار السكن في منطقة معينة. وطبعا مثل ما قلنا انه في اشخاص مثلا يفضل والله انه تكون قريبة من الاسواق، قريبة من الخدمات، في اشخاص لا يقولك انا ببعد عن الازعاج والمدينة والاشياء هذه، بروح منطقة ريفية مطلة جبلية او مطلة ساحلية وغيرها من المواصفات. على كل، أرجع أذكركم بالرقم 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. نوقف الفاصل وراجعين معكم.
2: هوى بلادي، هوى بلادي.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله.

انتقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: خير القرون. اختصم غلام يتيم مع رجل من الصحابة كان له نخلة، وكان اليتيم يريد بناء سور حول شجره، وقد اعترضت تلك النخلة طريق السور. فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حاله، فطلب النبي من الرجل أن يتنازل عن نخلته فأبى، ثم طلب منه أن يهبها له فأبى، فرغبه النبي أن يكون له بديل عنها في الجنة فأبى أيضا. وكان حينئذ أبو الدحداح يراقب ما يحدث، ولما رأى رفض الرجل هذه العروض المغرية من النبي صلى الله عليه وسلم رغب في نيل ذلك الأجر، فقدم للرجل بستانا مقابل أن ينال نخلة في الجنة، فوافق الرجل على ذلك.
2: المحميات والحياة الفطرية.
3: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
4: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
5: تعنى حكومة المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها بمختلف فئاتهم، وأحد أهم هذه الفئات هم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين سعت المملكة لحفظ حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتوفير سبل التمكين والاستقلال لهم. وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة، وتهدف المملكة إلى أن تصل نسبة العاملين إلى 12% تقديراً لنوع الإعاقة وقدرة الفرد منهم على ممارسة العمل. وقد وصلت نسبة العاملين منهم في عام 2023 إلى 12.6%، ما يزيد على المستهدف لهذا العام بنسبة يسيرة وهو 12.3%.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

رائعة والمميزة في المملكة العربية السعودية، وهذا أمر دائما احنا نكرره ونقوله. التنوع الثقافي والتنوع البيئي والتنوع الجغرافي الكبير اللي تمر فيه اللي يعني تعيشه المملكة العربية السعودية، لدرجة انه في ذات الفصل في ذات التوقيت تجد منطقة من مناطق المملكة يعني تأن تحت وطأة الحرارة الشديدة وأشعة الشمس الحارة، ونفس التوقيت تلاقي منطقة أخرى يعني تنعم بأمطار وضباب وبراد وخير الله واسع، وبنفس التوقيت تلقى مثلا منطقة ثالثة معتدلة أمورها طيبة فيها نسانيس هواء ليست بالحارة وليست بالباردة. فهذا الأمر يعني في توقيت واحد، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حب المملكة العربية السعودية هذه يعني هذه المساحة الشاسعة والمكانة الكبيرة في التنوع العظيم. نتكلم عن أيضا واحد من الأخبار المميزة، وهو يتحدث عن مزارع جازان التي أصبحت اليوم وجهات سياحية تجمع الترفيه بالتثقيف الزراعي. وطبعا مزارع جازان خلال الإجازة الصيفية تحتضن خيارات متنوعة تستمد تميزها من التنوع الطبيعي الممتد بين الشواطئ والجزر والمرتفعات الجبلية والمزارع والأودية، وهذا الأمر يوفر للأهالي والزوار تجارب تلائم مختلف الاهتمامات. هذا بالنسبة لجازان. برزت المزارع الريفية بوصفها منتج سياحي حديث يجمع بين الترفيه والسياحة الريفية والتثقيف الزراعي في أجواء طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة وسط المساحات الخضراء، بعد أن تحولت العديد من المزارع المنتجة إلى وجهات مفتوحة للزوار مع الحفاظ على نشاطها الزراعي. تضم هذه المزارع مرافق متنوعة تشمل جلسات مفتوحة ومقاهي ومشاتل متخصصة في إنتاج نباتات الزينة وأشجار الظل والأشجار المثمرة، إلى جانب محميات للطيور والحيوانات الأليفة ومسارات تعريفية بالنباتات والزهور، بما يتيح للزائر التعرف على مراحل نمو النباتات واقتناء بعض أنواعها. يتنقل الزوار بين ممرات المزارع التي تتوزع على جانبيها الأشجار المثمرة ونباتات الزينة، فيما تستقطب المشاتل المهتمين بالتعرف على أنواع النباتات واقتنائها، وتشهد الجلسات المفتوحة حضور للعائلات الباحثة عن قضاء وقتها في أجواء طبيعية هادئة بعيدا عن صخب المدن.

0: صاحب احدى المزارع الريفيه بجازان اسمه ظافر كليبي اوضح ان هذه المزارع اصبحت من الوجهات التي تستقطب الاهالي والزوار خلال الاجازه الصيفيه لما توفره من اجواء طبيعيه هادئه وتجارب تجمع بين الترفيه والتثقيف الزراعي، واشار الى انها تمثل نموذج ناجح لاستثمار المقومات الزراعيه في دعم السياحه الريفية. وأكد عدد من زوار المزارع أن هذه الوجهات وفرت لهم تجربة مختلفة تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والتعرف على البيئة الزراعية، وأشار إلى أن تنوع المرافق والأنشطة والأجواء الهادئة يجعلها من أبرز الخيارات التي يحرص على زيارتها برفقة العائلات. تسهم المزارع الريفية في تنويع المنتجات السياحية بجازان وتعزيز حضور السياحة الريفية بوصفها نمط سياحي واعد من خلال استثمار الموارد الطبيعية والزراعية في إنشاء وجهات تجمع بين الترفيه والتعليم والتجارب البيئية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. مستمرين معكم مستمعين الكرام حتى 8 مساء، نطلع فاصل قصير ونرجع بعد نكمل معكم.
1: أعز الناس يا حبوب يا أبو الخلاخل

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد، يا مسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا في هذه الحلقة من برنامج هواء بلادي. طبعا احنا وياكم مستمرين اكيد في الحديث يعني والتنقل بين مناطق المملكة والعودة من جديد الى الرياض، ويعني تفاصيل كثيرة في هذا البرنامج، فحياكم الله. النخلة تعد رمز للعطاء والهوية في الموروث الثقافي السعودي. لم تقتصر قيمتها يوما على ثمارها فحسب، بل امتدت لتلهم المبدعين. من قلب هذه الشجرة المباركة يأتي فن النحت على الكرب والجذوع ليعيد صياغة تفاصيل الطبيعة وتحويل الخامات الأولية المهملة إلى قطع فنية تحاكي التراث والجمال. هذا اللقاء يصحبنا فيه الفنان القدير الأستاذ أحمد العيد في رحلة بصرية ومعرفية يستعرض من خلالها تقنيات هذا الفن الفريد وكيفية تطويع خشب النخيل للخشن وتطويره ليصبح لغة تعبيرية تجسد الأصالة والإبداع التشكيلي. الله يمسك بالخير أستاذ أحمد.
1: الله يمسك بالنور أخوي.
0: يا هلا ومرحبا ومسهلا فيك. دائما متعودين على أنه الكرب النخيل يهمل ويرمى واحيانا اصلا يعني تشعل فيه النار ليتم التخلص منه. انت تعيد تعريف الاستغلال الحقيقي لمثل هذه يعني المخلفات انجاز التعبير لهذه النخلة المباركة، ويعني تعمل فيها اشكال رائعة ومميزة. كلمنا عن هذا الموضوع.
1: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا شكرا على استضافتكم. طبعا انا من الاحساء والمعروف فيها
0: ونعم
1: الله يمنعيك بكثرة نخيلها وانها اكبر واحد نخيل بالعالم
0: نعم
1: بثلاثة مليون نخلة. والنخلة مشجرة مباركة. طبعا النخلة لها اجزاء. الاجزاء اول شيء نبتدي من الجذع والسعف والجريد والكرب واللي، وكل هذه الاجزاء طبعا لها حرفة معينة، وأنا حرفتي النحت على كرب النخل وجذوع النخل. طبعاً وهي حرفة نادرة. طبعاً أنا خطاط ورسام من 30 سنة، وحرفة
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: وحرفة جذوع النخيل 23 سنة. طبعاً وضبت الهوية مع الحرفة، بما أن النخل جزء من بيئتنا اللي طبعاً نعيش فيها. شفت في كرب النخيل وجذوع النخيل خامة مهملة من قبل الناس، فحسيت إنها تستحق أن تحول إلى أعمال فنية بدل من أن تحرق أو ترمى ولا يستفاد منها طبعا.
0: صح.
1: أي نعم.
0: وكيف بدأت معك الفكرة هذه؟
1: طبعا الفكرة هذه بدأت معي من الصغر. طبعا من الصغر، عمري تقريبا كذا 17-15 من الصغر.
0: جميل. وفي أحد ألهمك بهذه الموهبة ولا من نفسك أنت؟
1: طبعا اللي هي هذه الموهبة، إحنا كخطاط ورسام أنا وظفت الحرفة على وظفت الهواية على الحرفة. طبعا الهواية كانت الأهل أول شيء شجعوني على الحرفة، فبديت دام اني انا في بيئة موجود فيها الأحساء وفيها النخيل، حبيت اني استنتج من هذه النخيل الموجودة اساسلتهم الحرفة هذه، وشجعوني الاهل طبعا.
0: يا أكيد. سلام يا سلام. طيب خليني بروح معك لجذوع النخل والكرب، ليش اخترتها بالتحديد مع انه في اشياء ثانية قد تكون اسهل لك؟
1: طبعا هنا يكمن السر طبعا، وصعوبة الألياف وحرفية الفنان في التعامل مع الصعوبة. اي طبعا طبعا الفنان لابد يكون في حرفية عنده في الصعوبة، ويختلف الخشب عن الجذوع. الجذوع ألياف، الخشب لا، نفس القطط يجي على الإزميل بالسهولة يمشي معاه،
0: ايه
1: بس الألياف لا، صعوبة فيها.
0: جميل. جميل. طبعا هذه الالياف تعتبر يعني قاسيه وتعرجات صعبه، وايش التقنيه والاداه اللي انت تستخدمها وتعتمد عليها لتطويع هذه الخامه وابراز تفاصيلها الجميله؟
1: الالات والخامات اللي استخدمها طبعا الازميل والمبارد والصنافر والمشار والمشارف طبعا والمناشئ.
0: لكن ما في اداه يعني معينه انت تستخدمها وتعتمد عليها بشكل كبير؟
1: بشكل كبير اكثر شيء الازميل، يعني الازميل والصنافر كل هذيل المستخدمات.
0: طيب خلنا بالبيئه بنفس يعني السياق وبشكل عام، وبيئتك اللي الناس اللي حولك والناس اللي يزورون ويشوفون، كيف يعني ردود افعالهم على الاعمال اللي انت تقوم فيها؟
1: والله شاركت في كثير من المعارض الفنيه وتلقيت اعجاب كثير من الجمهور والزوار في المعارض، وكذلك سفراء الدول يعني بجمال هذا الفن، يعني حتى الأجانب اللي جوا وشافوا الفن استغربوا لأنها فن نادر ولا عندهم الفن اللي هو الفن النحت على جذع النافلة طبعاً، وله جمال معين.
0: جميل. النخلة أخوي أحمد رمز وتراث، ودي تعلمنا كيف أنت توازن في منحوتاتك بين الحفاظ على يعني هذه الأصالة في الهوية وبين تقديم الفن التشكيلي المعاصر اللي يناسب الذوق الحديث.
1: طبعا النخلة أنا ودي أحافظ على روحها وتراثها وجيران، وأقدمها بأسلوب فني حديث يجمع بين الأصالة والإبداع عشان يناسب كل الأذواق. طبعا ما في أكاديمية لهذا الفن معينة للتعليم مثل أكاديمية النحت على الخشب والنحت على الصيد، هذه ما لها أكاديمية. طبعا هذا اجتهاد شخصي مني بتوفيق من الله. طبعا وأتمنى أن يكون أن هناك أكاديميات في المملكة تقدم هذا الفن، لأن النخلة رمز من رموز هويتنا.
0: نعم. خليني بختم معك بهذا السؤال، ايش الركيزه الاساسيه اللي انت تنصح فيها المبتدئين واللي يرغبون في دخول هذا المجال لي يعني يتجنبون الاخطاء في معالجه الخامات واستخدام الادوات؟
1: طبعا الادوات اللي تستخدم مثل الخامات اللي طبعا هي الخامات المناسبه مثل كرب الفحال، طبعا الفحال ذكر النخيل يسمونه الفحال، وجذع الاخلاص. طبعا في انواع كثيرة من الجذوع تختلف ألوانها وأشكالها داخليا كاختلاف التمر في أنواعه، يعني التمر الإخلاص على رزيز على حكيكي، كذلك الجذع يختلف من الداخل. معاي أنت الحين؟
0: طبعا معاك ومستمتع في حديثك يا حبيبنا.
1: الله يسلمك. أنصحهم بعد بالصبر والتدرج في التعلم وفهم طبيعة جذع النخلة.
0: جميل.
1: طبعا لابد اللي بيشتغل دي ياخذ الحذر في السلامه.
0: اكيد بلا شك هذا امر مهم جدا، لان فيها خطوره هي بعض الادوات، صحيح؟
1: اي خطوره لابد يكون حذر فيها. طبعا والاستفاده من البرامج التي وضعتها الدوله لحرف اليدويه لتشجيع الشباب، الدوله حطت برامج لتشجيع الشباب. طبعا
0: جميل. يعطيك الف عافيه صديقنا العزيز احمد العيد الفنان الرائع والهاوي في النحت على الكرب وجذوع النخل، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: حياك الله.

طبعا الضيف اللي كنا نتكلم معه قبل شوي احمد العيد الهاوي في النحت على الكرب وجذوع النخل، حاجات يعني جديدة علينا واحيانا يمكن ما تخطر على البال لكنها موجودة على ارض الواقع. الناس هذولا قاعدين يحافظون على موروثات قديمة للغاية ويحاولون انهم يبقونها على قيد الحياة. تخيل معي لولا وجود مثل احمد ويعني الآخرين المميزين اللي قاعدين يحافظون على كثير من الموروثات كان اندثرت أشياء كثيرة. يجب فعلا أنه هذا الأمر يورث من جيل إلى جيل قدر الإمكان والمحافظة عليه، ويعني

حفظه على أرض الواقع، ليس فقط في بطون الكتب وإنما يعني في العقول، وكذلك أيضا في الجوارح، في الأيادي، أنه يكون في أيادي عاملة تستطيع وتعرف وتتقن فنون يعني فنون النحت وفنون الصناعة والأشياء هذه، لكي تبقى فعلا هذه الموروثات على قيد الحياة. بقى عندنا جولة راح ناخذها إن شاء الله تعالى في الوقت الجاي، لكن قبل الجولة خلونا نطلع فاصل قصير وراجعين معكم.

0: خلونا نروح لزميلتنا برضو نورة المالكي. الله يمسك بالخير يا نورة.
1: مساء سعيد عليك أستاذ المبدع دائما الأستاذ عبد الرحمن. سعيدة صراحة اليوم بسماع صوتك في برنامج.
0: الله يسعدك دائما الدوم يا رب العالمين. يا هلا وسهلا فيك، مبدعة دائما في الميدان، وننبسط صراحة إذا صرتي أنت موجودة في المكان، لأنك أنت يعني تنقلين المشاعر الحيوية والرائعة والمميزة لنا في الاستديو، فبالتالي برضو احنا ننقلها للمستمعين. وينك، وين موجودة فيه اليوم يا نورة؟
1: فعلا يعني اتمنى ان يكون قادرة ويعني وصلت لهذه المرحلة، وانا انقل فعلا اللي قاعدة اشوفه في هذه الفعاليات والمناسبات الجميلة في طبعا مدينة الرياض. ومدينة الرياض ما شاء الله تبارك الله، يعني نقدر نقول الآن أصبحت حتى الفعاليات والمناسبات

0: المكتبات تقام في الأحياء. وطبعا أمانة مدينة الرياض شاكرة يعني لهم هذه الجهود في هذه الأفكار لهذه الفعاليات الجميلة. فأنا موجودة اليوم في طبعا فعالية نبض الحي. فعالية نبض الحي فكرة الفعالية بأن كل أسبوع تقام في حي من أحياء طبعا مدينة الرياض، ولكن الآن أنا في محافظة الدرعية. فهذه الفعالية يعني كانت بالأسبوع الماضي في إحدى الحدائق في محافظة الدرعية، واليوم في أيضا حديقة الرابية في طبعا العاصمة.
1: حديقة الرابية
0: الدرعية. نعم
1: يا سلام.
0: حديقة الرابية فعلا
1: الرابية الرابية ها
0: الرابية أيوة فعلا أستاذ عبد الرحمن، يعني هذه الحدائق دائما تشعرنا أنه ودي أرجع طفلة صراحة لما أشوفها جوا الحي.
1: حلو. يا كثر الأشياء يا نورة اللي نشوفها نقول ليتنا نرجع أطفال.
0: أكيد طبعا، لكن تكون يعني بساطة فيها الألعاب بسيطة. طبعا أمانة الرياض يعني فعلا قاعدة تبذل مجهود في إقامة طبعا أو وجود الخدمات الموجودة جوا هذه الحدائق، يعني حتى مع الأجواء الحارة. فعلا وجود الشجر وجود النخل يعني وزراعته في هذه الأماكن يخفف أيضا من الحرارة. فاليوم ما شاء الله الجو جدا يعني أنا أشوف مقبول، يعني مو أنه أنا في حديقة ما أقدر مع الحر. عارف اليوم يعني درجة الحرارة تقريبا 41 إلى 42.
1: لكن في نسانيس يعني هواء، في هواء شوي يخفف الحرارة.
0: لكن مع الشجر لما يكون في شجر ونخل أحس المكان يكون أبرد شوي يعني. صح. وأخف شوي. طبعا الفعالية ما شاء الله اللي يقدمونها فعالية نبض الحي، يوجد فيها طبعا مسرح طفل ومسابقة الرسم، أيضا هناك أسر منتجة راح يجون إن شاء الله بعد صلاة العشاء، أيضا هناك مسابقات متنوعة بما أنه في مسرح فأكيد راح يكون في مسابقات متنوعة ويعني جوائز توزع للحاضرين. فأنا تقريبا جايتهم اليوم بدري شوي يجون بعد العشاء على التجهيزات ما شاء الله، يعني عاملين المسرح الآن أمامي والكراسي الموجودة. فلسه الزوار إن شاء الله بإذن الله بدأوا طبعا يتوافدون على المكان، ولكن أنا ودي أدربش مع أحد الأطفال اليوم وأشوف انطباعه بما أنه ما شاء الله هو قال لي قبل الهوى أنه حضر نفس الفعالية الأسبوع الماضي في إحدى الحدائق في محافظة الدرعية. ودي حكينا أكثر وأكثر إذا في مجال.
1: يلا طبعا واحدة. طبعا
0: أهلا وسهلا وحياك الله معنا. وأول شيء ودي أعرف اسمك.
2: حمد الباشي.
0: اهلا وسهلا يا حمد، اليوم ما شاء الله شوفك انت اللي ما شاء الله نشيط اليوم، بديت انت في اللعب وبديت انت تفتتح المكان ولا؟
2: اي والله.
0: طيب بالنسبه لهذه الفعاليه فعاليه النبض الحي، انت حاضر الاسبوع الماضي في احدى الفعاليات في احياء يعني العاصمه هنا الدرعيه، ايش رايك في هالفعاليه؟
2: حلوه والله.
0: وش كان فيها موجود؟ نفس اللي اليوم بيكون؟
2: لا بعض الاحيان غير على حسب الحديقه. لو كانوا في أماكن أكبر يعني يحطون أشياء ألعاب شوي أكثر.
0: أي. واليوم الحديقة شوي صغيرة.
2: أي. فيعني حطوا على قد الحديقة.
0: حلو. طيب يعني إيش رأيك مسرح الطفل وش يقدمون فيه؟ لازم تغششنا اليوم تعطينا وش يقدمون فعاليات.
2: مثل سحب الحبل اللي يطيح هو الخصمان.
0: حلو للأطفال يعني.
2: أي ومثل الكرة اللي تحطينها بالسلة.
0: حلو.
2: ومثل كراسي الأربعة اللي تدورين عليهم لو تروينا.
0: حلو. طب إيش رأيك يعني بالجوائز اللي تقدم؟
2: حلو.
0: تقدم فيها الأطفال؟
2: أي مثل ألعاب البنات ألعاب للأولاد.
0: حلو. طيب أنت تنبسط بالفعاليات اللي زي كده ولا ودك بشيء يعني ثاني أو تحب شيء ثاني؟
2: لا الحمد لله أنبسط كثير.
0: تقضي وقت يعني.
2: أي.
0: كيف مع الإجازة؟
2: مبسوط ولا ها؟ مبسوط
0: أكيد لازم أحد يبسط إجازة. الله يعطيك العافية يا حمد، مرة مبسوطين إننا شفناك اليوم. الله يسعدك يا رب. أنا أتركه طبعا يروح يكمل اللعبة ما شاء الله.
1: إيه لأنه مستعجل هو ترى.
0: لا إيه نتمنى إن شاء الله ليلة سعيدة يا رب وعلى جميع الحضور في هذه الفعالية فعالية نبض الحي، وجهود يشكرون عليها يعني بلدية أو عفوا أمانة مدينة الرياض وأيضا بلدية الدرعية. أنا شفت السيارة اليوم الحين قبل شوي وقفت
1: وكتب
0: عليها بلدية الدرعية، فأكيد لهم دور اليوم وفي يعني تنزيل هذه ما شاء الله الأغراض والأشياء. نعم. يعني أكيد أنه يعني
1: نورة بسألك، هل الدخول متاح للجميع بدون مفتوحة الحديقة؟
0: طبعا مجانية للجميع. للجميع مجانية لأنها في حديقة عامة يعني فأكيد أنه تكون

0: مجانية للجميع، وهذا هو المكتوب يعني في بروشور الفعالية أو النشر الفعالية اليوم. فإن شاء الله بإذن الله
1: كل يوم يعني موجودين صحيح؟
0: طبعا هم موجودين في كل أسبوع، بدأوا من طبعا من الأسبوع الماضي
1: إيه؟
0: واليوم أعلنوا بأنه هذا اليوم يكون فيه يعني هذه الفعالية بتكون في حديقة الراضية، وطبعا تبع يعني أمانة مدينة الرياض، وأيضا بلدية الدرعية هي التي تدعو طبعا لهذه الفعالية والاستمتاع بمسرح الطفل ومسابقة الرسم، أيضا الأسر المنتجة طبعا تناسب جميع أفراد الأسرة. ففعلا يعني فعالية جدا جميلة تناسب يعني الأشخاص ممكن اللي ما له سلبة طبعا اللي الفعاليات بتكون كبيرة شوي فيها رسوم دخول
1: أو بعيدة
0: أو بعيدة. فعلا
1: جميل. على كل إن احنا نشكرك الشكر جزيل نورة المالكي مراسلة الإذاعة، وانت كنتي موجودة في أحد الفعاليات منطقة الرياض وتحديدا في حديقة اسمها الرابية في محافظة الدرعية. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيكم العافية زملائنا، شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لنورة المالكي، وكانت طبعا هذه آخر فقراتنا في حلقة هذا اليوم وآخر أيضا فقراتنا في هذا الأسبوع اللي قدمناه لكم في برنامج هوا بلادي. وصلنا لنهاية الحلقة، نهاية الأسبوع. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل من يعني رافقنا في هذه الرحلة اليومية لمدة 3 ساعات. شكرا لكم مقدمة من عائشة الزير ونورة المطيري ومن فيصل أنفيعي ومحمد الحميضي ومن ظافر الخثعمي ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف. نلتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل مع الزملاء في هوا بلادي. في أمان الله.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كنوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام. معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن نمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نضيف فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل، تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل. لذلك نفخر أنها القهوة السعودية، لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة. تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من صغير على كيف يصب الفنجان، ومن يبدأ، ومتى يصب، ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة، وكيف يمسك الـ كيف يمسك الـ الـ يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة سادة وراء عن القهوة، صراحة بحق نحن نفتخر تكون القهوة السعودية.
0: جميل أستاذ عبد الله. وأيضا أستاذ صالح، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم نعم، بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
0: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا،
2: تفاصيل جدا.
0: طريقة أيضا البدء بمين، بالكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
0: أيوة.
2: في أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
0: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها.

0: أحب أن فنجان قهوة اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف كم فنجان؟
1: لا نأخذها قديما لأن القديم يحتوى أصيل. فالقهوة حين في الجنوب قهوتنا تكون شقرة أو تكون مائلة إلى الأصفر. في الشمال تكون القهوة مائلة إلى الداكن، وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنتها فترة طويلة ما تخرب.
0: أيوة.
1: لذلك تجد
0: طريقة حفظ إذا أيوة.
1: لذلك تجد عندنا منبع الشجر. حزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبال شدة في الباحة إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية. فعندنا نخففها تكون شكرة. أيضا
0: صبت الكميات،
1: كمية الفنجان في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل، إذا اتجهنا النجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد. هذه المنطقة فلسفة في القهوة أن تكون صبة قليلة. ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة فيكون قليل سمونا دمعة. بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال السروات نجد الفنجال يعبونه، وتعبية الفنجال هذا من كرم، فيضع لك فنجال كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
0: صحيح.
1: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح السوق، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة أو بخطر للسوق، والمختار يعني في أخطر يعني بسافر بمصطلح حالي،
0: ربط السفر بالخطر،
1: بالخطر بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج إحنا نمشي مسافة. فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجال اللي فنجال الكرم. القهوة تكون فنجالين لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجال حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل، ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو زنجبيل، يسمون عود كبود، يحط معها عود كبود صغير، يحط معها يمكن أحيانا شيء وتحمس هذه الدلة. عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
0: ما تنتظر اللي انت
1: أيوة. فتكون فنجال ثلاث فناجين للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
0: في وفرة وخير
1: في خير.
0: جميل. صالحة صالحة أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى. نعم. مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار.
0: أيه.
2: كان مجفف أساسا ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل. الزر ضروري والزنجبيل في تامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها. وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشهيفة، يسمونها يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
1: سيد صالحة المستكة يحطونه على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة.
0: شوف أنا وصلنا مبسوطة، ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي. في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
0: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير، ولهجتين متباينة جدا مختلفة.
1: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك. هل مثلا أعطيك الفنجان

0: تنقل. الرجال يسولفون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذة من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ يختارون الخادم أو اللي يشترقه الصباب يكون ما يسمع. أيوة. يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم. فهو يرى لكنه ما يسمع. لذلك قلت أكرم ما عاد أحتاج قهوة ما بينتبه لك بس إذا هزيت له
1: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس وإكرام للضيف. القهوة مفتاح المجالس. طبعا عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس. لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما اشرب الفنجان إلا أن تقبل بما جيتك عشانه. أي
1: الطلب اللي أي
2: الطلب اللي جيتك فيقول سم وبشر اشرب فنجانك وبشر على يعني هي تفتح المجالس.
0: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط.
2: ضيافة وبرضها.
0: لا ما هي بضيافة فقط يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ بها اللي تبغى.
2: ايوه فعلا هي القهوه السعوديه لها شان عظيم من زمن مو من الان.
1: يعطيكم العافيه. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيره متنوعه ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار. طبعا يغيب مع القوافل يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر وجدي فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين فيجي يأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبة. يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه الضيف العجل.
1: الضيف العجل
2: الضيف العجل لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
1: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
2: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه في باحة ربيعة نفس الوضع اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور خبز الميفا ويختلف من منطقة لمنطقة حتى في أحجامه حتى في أشكاله.
1: هذه أنا لاحظتها. نعم. اختلاف الحجم. نعم. اختلاف طريقة التقديم وبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية. أيوه. وطريقتها مختلفة. نعم. يسمونها. نعم. الدقيق. نعم. هنا في عسير لا مختلفة. قرص يسمونها
2: قرص. قرص يكون يعني طويل على
1: في بني شهر يسمونها. نعم. فطير فعلا.
2: بني يعني شهر فطير. ايوه فطير ودائرية تكون وتكون. أيوة. كثيفة. كيف في رجال الحجر بشكل عام. في رجال المع المكسف احيانا يكون طويل بس ما هو لدرجة الطول اكثر ما يكون واسع.
0: في شمال عسير عندنا انت عندكم هنا في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر.
1: أيوة.
0: في متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخل. فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام يعني ياخذ وقت نحط له تمر ونحط مع سمن. واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد خاصه في فصل مثل الان الربيع والغنم تسرح وكذا فيحطون الزبد يسمحنا دهانه. لذلك ما قال يعني دهانه يحطون الزبده ويحطون معها التمر فنقدمها مع القهوه للضيف. في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل. فهذه من يعني الجود والموجود. هذه من الأشياء اللي تقدم صار لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن أو التمر والزبدة للضيف العجل. وكان بالشمال يحطون قهوة الضيف. يعني بالشمال قهوة والدخان.

0: هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو سميحين مع عميل، يضعون القهوة والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام. فهذه موجودة يعني يضعونها في الاثاجة، تقول عن القهوة عندك تقهوة.
1: أيوة.
0: وعادة يتصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوة ويكون محكل. فلسفة المكان مكان
1: أي في هذا التنوع ترى أكيد الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهرة جميلة جدا وتنبئ أنه هذه القارة العظيمة السعودية العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم مسميات قهوة الكيف وقهوة الضيف وقهوة السيف.
0: الفنجال نتكلم قديما، الحماس أو ألم القهوة هذا يعطى من الفنجال الأول. فالشمال عندهم الفنجال الأول فنجال الكيف، هذا فنجال الضيف لابد أن يعطونه فنجال الهيف، الفنجال الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرى فنجال. الفنجال الثاني فنجال الكيف، هو يقول فنجال ويعطيك الفنجال الثاني، إذا أنت باقي بعضهم إيش يومين ثلاثة أيام
1: خرمان
0: أيام خربانك هو ما يروي أو ما يقنع الفنجال الأول، فيعطي فنجال ثاني. الفنجال الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا النجد لا اختلفوا شوي، الفنجال الأول اللي هو فنجال الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجال اللي هو فنجال الحماس يودي الألم، الفنجال الثاني فنجال الرأس اللي هو فنجال الكيف، الفنجال الثالث النوماس، أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجال الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرف أنا في بعض القرى الفنجال الأول فنجال ذواقه، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حلالها يعني مراراتها من لذتها. الفنجال الثاني فنجال سواقه، أسوقه للموجودين في المجلس. الفنجال الثالث اللي هو فنجال الحواقة أو الوثل سمونه أو السريب أو نهاية
1: الحفلة،
0: أي نعم، هذا فنجال أنا ما صبه، لا صبيته وصار فيه ذا لا أكفه، فهذا فنجال ما أقدم للضيف. فهذه من ما ورثنا عن فلسفة الشيبة.
1: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطهي، مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود، المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية و فلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب، اللي نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، تروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت تحتزم بحزمة أو أي شيء، حتى تعود
0: الله
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم، برجع لأول ثوب كيف
1: أصلها. نعم إيوه هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمونه البزاز.
1: البز عندنا البز،
2: يسمونه البزاز اللي يبيع في القماش.
1: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
0: الموجود المتاح.
1: ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه، حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه ما هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
0: وستر،
1: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل، حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
0: ما شاء الله. يعني حتى وصفه أنه يعني من تحت يكون واسع أصلا.
1: نعم،
0: حتى يسهل لها الحركة.
1: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما، المجزع أو جهة وادعة جهة وادي بن هشام
0: ظهران الجنوب.
2: أيوه، المقطع.
1: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك، هي مسميات في كل
0: محلية
1: منطقة،
0: كل
1: ايوه
0: محلية.
1: ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
0: ايضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، انها يعني قصته تفاصيله مرتبط.
1: نعم،
0: بكيف تتوضى.
1: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
0: الكوع،
1: حتى الكوع حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس، لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوع عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، إلا ظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما انت ترضع طفلها،
0: الله،
1: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم الطفلها ترضعه، هذه من الفتحة،
0: هذه
1: من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
0: وعملي، شيء عملي.
1: نعم. نعم، ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء، في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
0: هل الروز كان موجود من زمان؟
1: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه
0: شالكي
1: والقطيفة. أيوه. والكشملين وبز الكشميلين وبز التتركس.
0: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المادي؟
1: نعم، أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز. فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق، كان يسمونها طاقة القماش، طوايق قماش، ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي لازم يوزع عليهم، فيلبسوا الناس ملابس وتختلف عن من أسرة لأسرة. وبعدين في تكاتف ترى أسري زمان، ينظرون للأسر اللي أحوالهم لأنهم كلهم حول بعضهم،
0: التصاق البيوت مرة في الهوية مرة العمرانية،
1: في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، قلوبهم على بعضهم، لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة، وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة مودة،
0: وتفقدوا تلمس احتياج،
1: يتفقدون بعضهم. نعم، وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
0: جميل. ننتقل لك أستاذ عبد الله، وروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة، مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق،
0: تمر ومرق.
2: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة، مثل التمر، مثل السمن، مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
0: تصابيع،
2: عندنا حين نسميه المكرس نفسها، بس طريقة الإعداد. فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمت المكرس كان كذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل، عندما تأكل بالثلاث الأصابع يقول ظفرها يا ضيف، ظفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمسها لنص بليد. أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل، فيبقى يكفي الناس كلهم. الشيء الثالث، فعندما تغمسها وترتفع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك، بينما اليد ما تصل فم. فهذه من يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره. ما كان في سفره اول،
0: بروتوكول واتيكيت، ما كان في سفره ما شاء الله، يعني
2: ما كان في سفره
0: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل،
2: فيعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك. يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكن مكان الرجال، ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون. لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل يأكلون اللي هو قدر الجوع.
0: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول إيش، كل أكل السبع وقم في ساعة.
2: صح،
0: هذه من الأشياء. أيوة، يقول
2: أكل مكل الجمال وقم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا يديكم وقوموا، إن شاء الله ما كلت إلا لقمة، عشان إيش؟ عشان أبقى للغير.
0: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدأ يداهمنا. إذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمة صالحة. وأستاذ عبد الله، من نبدأ من مين فيكم؟ من يقدم الآخر؟ تفضل. حياك.
1: أنا أتكلم ترشيحا يعني تكملة للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان في قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام في الأهازيج.
0: نعم.
1: كان يقول يا لابسات المجنب، الظبي هدى وجنب، في خاطر الظبي غيرة. والثانية، يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها، كن في الأرض حورية والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
0: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
2: أشهر قصائد في القهوة تغيم الظلماوي، اللي يقول يا كليب شب النار كليب شبه، عليك شبه والحطب لك إيجابي. هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
0: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى ديرتي. كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرقام الرؤية.
2: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطاياه عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك يا رب.

أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية عبر أثير إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، وإلى أبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني مستجدات الأوضاع في المنطقة. منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الكنيسة الإسرائيلي منع رفع الأذان في فلسطين. التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. مقتل 6 أشخاص في انفجار بمقهى في العاصمة السورية دمشق. أهلا بكم. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الياباني توشيم موتيجي استعرض هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالشراكة مع المملكة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان بناء القدرات في البيئات المنخفضة القدرات وعالية المخاطر، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول أبرز التحديات المرتبطة بمحاربة تمويل الإرهاب، فيما استعرض المشاركون أفضل الممارسات الدولية الكفيلة بتعزيز فاعلية بناء القدرات وتطوير الاستجابات الوطنية وتوسيع مجالات التعاون الدولي لمواجهة المخاطر والتهديدات المستجدة. وخلال أعمال الجلسة أكد أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي أن التهديدات المتطورة المرتبطة بتمويل الإرهاب تستوجب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
1: محاربة الإرهاب لابد أن تتسم بالشمولية والتكاملية، حيث أن الإغراق في عمليات ردات الفعل عند الحدث الإرهابي رغم مآلاتها الإيجابية إلا أنها في ذات الوقت تستهدف وتستنزف موارد الدول والحكومات، وبالتالي كانت التدخلات ذات البعد الاستباقي وكذلك الاستشرافي هي الحل الأمثل.
0: استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي الذي يمنع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم القانون للمؤذن، مؤكدة أن التشريع يمثل تصعيدا خطيرا على الوجود الفلسطيني، إضافة إلى استهداف الهوية العربية والإسلامية. أتاحت وزارة التعليم التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام، وأكدت الوزارة أن نتائج حركة النقل الداخلي ستعلن بعد انتهاء أعمال المفاضلة، داعية من يواجه أي صعوبات تقنية إلى التواصل مع الوزارة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ اعتبارا من يوم غد اعتماد منطقة التفويج بميناء جدة الإسلامي كنقطة المرور الأولى لجميع الشاحنات المتجهة إلى بوابتي 4 و9، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمليات اللوجستية للنقل. نفذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر يونيو الماضي 27 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 285 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية. وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدد من المخالفات كما تلقت الهيئة 1476 بلاغا عقاريا عبر قنواتها المختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 24,000 عملية. نظمت أمانة منطقة الرياض اليوم ورشة عمل موسعة تستهدف المكاتب الهندسية في إطار تنفيذ المواجهات التصميمية والمعمارية والاشتراطات اللازمة التي أقرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض مؤخرا للمنطقة، لترسم بذلك خارطة طريق للمختصين. مدير الاستوديوهات التصميمية في أمانة الرياض عبد العزيز المسند تحدث عن أبرز الاشتراطات العمرانية التي أقرتها الأمانة وأهميتها في الأنسنة.
2: ضوابط المواجهات العمرانية هي ضوابط عمرانية واشتراطات فنية معمارية تساهم في تعزيز أو الارتقاء بجودة المكان من خلال تشكيل بيئة عمرانية مترابطة قابلة للمشي وموجهة للنقل العام. باختصار هي ترسم التصور العمراني للمنطقة والمتمركزة حول مبادئ الأنسنة. يشمل نطاق تطبيق الموجهات الجزء المحصور والممتد من طريق العروبة جنوبا إلى طريق الدائرة الشمالي شمالا ضمن العصب المركزي التجاري في مدينة الرياض. تساهم الموجهات التصميمية بإذن الله في تعزيز الترابط بين المباني والممرات المشاة والشوارع والمساحات العامة من خلال ضوابط المسار الأخضر، بالإضافة إلى رفع الكثافة التطويرية لقطاع الأراضي بشكل منظم مع وضع معايير خاصة لتصميم المباني والواجهات بما يحقق انسجاما بصريا للمنطقة وارتقاء بجودة المشهد الحضري. يتم تطبيق الموجهات على جميع أنواع المباني، وبإذن الله من خلال ورشة العمل التي تقام اليوم سيتم استعراض آلية التعامل مع جميع حالات المباني وما يليها من ورش تقام بإذن الله الفترة القادمة بالشراكة مع الزملاء في الهيئة الملكية.
0: أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي شهادات الثانوية العامة للدورة 70 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية ابتداء من السبت المقبل وحتى 8 يوليو الحالي، وذلك عبر منصة أبشر توظيف. قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرون في انفجار في مقهى في العاصمة السورية دمشق نجم عن عبوة ناسفة. وأفاد تلفزيون سوريا أن الانفجار تسبب في أضرار محدودة في القسم الذي يرتاده المحامون ومراجعو القصر العدلي القريب من المقهى، فيما تشهد المنطقة استنفارا أمنيا وإغلاقا لمحيط الموقع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام وأن مباحثات الدوحة سارت بشكل جيد، فيما قال البيت الأبيض أن الطريق ممهد لاستمرار

0: المفاوضات مع طهران، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
1: جولة محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة أنعشت الآمال بإمكانية نجاح المسار التفاوضي والمضي في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بعيداً عن أي تصعيد عسكري مفاجئ يعرض أمن واقتصاد الإقليم لأخطار لن تكون آثاره مقصورة ضمن نطاقه فقط. المفاوضون وعبر الوساطة القطرية والباكستانية اتفقوا على إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة مذكرة التفاهم بهدف تسريع تبادل المعلومات ومتابعة التطورات، كما اتفقوا على الإفراج عن دفعة أولى من الأموال الإيرانية المجمدة لشراء مواد غذائية وسلع أساسية على أن يكون جزءا منها من السوق الأمريكية لضبط آلية الصرف وتقييد الاستخدام المباشر للأموال. وفيما تستعد الأطراف لجولة أخرى من المحادثات التي تسير حاليا في طريقها الصحيح، يبقى الملف الحيوي وهو مضيق هرمز في انتظار الاتفاق على آلية يقبل بها الجميع وتضمن تأمين حرية حركة الملاحة الدولية عبره بشكل كامل. وبحسب تقارير إخبارية فإن الجانب الأمريكي جدد رفضه لأي رسوم إيرانية لعبور الممر المائي الذي كان يمر منه خمس إجمالي إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً قبل الحرب الأخيرة. الإدارة الأمريكية أعلنت على لسان نائب الرئيس جي دي فانس أن التقدم في خطوات للتوصل لاتفاق جيد مع طهران مرهون بالسلوك الإيراني، موضحاً أن المناقشات حول ملفها النووي ستبدأ قريباً، لكنه حذر من أن الأمور ستتغير بشكل كلي في حال السعي لإعادة بناء البرنامج النووي أو استهداف السفن من جديد في مضيق هرمز.
0: قصف الجيش السوداني مواقع عدة للدعم السريع بالإضافة إلى استهداف أحد أكبر مستودعات الذخيرة بالمدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، في حين نفذ طيران الجيش السوداني خلال الساعات الماضية هجمات نوعية على مواقع متعددة بولايات كردفان التي تنشط فيها قوات الدعم السريع. بهذا الخبر انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني مستجدات الأوضاع في المنطقة. منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الكنيسة الإسرائيلية منع رفع الأذان في فلسطين. التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. مقتل 6 أشخاص في انفجار بمقهى في العاصمة السورية دمشق. أشكر لكم طيب المتابعة، تقبل تحيات مقدم هذه النشرة أخوكم راشد المضيبري، ومن الإخراج الزميل الجميل محمد الفلاج. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وإعادة ترتيبها. ما نتكلم هنا عن موضوع قسوة أو قطع الأرحام، لا، احنا نتكلم عن مهارة ضرورية نحمي فيها طاقتنا النفسية ونضمن بيئة صحية تدعم النمو، تدعم نمونا نفسي وجسدي. هي عملية فلترة، خلينا نسميها واعية بين قوسين، تهدف إلى إبقاء الأشخاص اللي يمنحون الدعم والتقدير ويعطونا طاقة إيجابية، يمنحون السعادة، يلونون حياتنا، وإبعاد الأشخاص المستنزفون بالمقابل للطاقة. وطبعا لما نتكلم عن الطاقة، احنا هنا نتكلم عن الطاقة العاطفية والطاقة الذهنية والطاقة الجسدية والطاقة المشاعرية، لأنه الإنسان لا يجزأ، فليسحب منك في جهة هو رح يسحب في الجهات كلها. بمعنى أنه الشخص اللي راح يجيك بطاقة سلبية هو راح ياخذ من طاقتك العاطفية، وراح ياخذ من طاقتك الذهنية والنفسية والصحية. وفي كثير أمراض لما نرجع نبحث عن سببها نلقى في الأصل الموضوع مرتبط بالنفسية. مرتبط بالنفسية يعني مرتبط بالأشخاص، فلذلك احنا بنغربل الأشخاص في حياتنا، بنحاول نحافظ على الأشخاص اللي احنا نحتاجهم وهم يحتاجونا، لأنه الحياة عبارة عن تبادل المصالح، ونبعد الأشخاص اللي احنا نعتقد انه فيهم طاقة سلبية. طيب، في إرشادات، في أمور نقدر نستند عليها واحنا نغربل العلاقات؟ طبعا أوكي، أكيد في أمور إحنا بنستند فيها على غربلة العلاقات اللي إحنا مضطرين نتعامل فيها مع الناس. وأكيد كل إنسان عنده قدرة على تطبيق هذه المهارات. ليش إحنا نحتاج إلى غربلة العلاقات؟ ليش الإنسان يحتاج إلى بعد فترة من الزمن إلا أنه يقعد يعمل تصفية حسابات، إعادة حسابات، يبدأ يشوف مين اللي يحتاج ومين اللي ما يحتاج، ومين اللي هو فعلا وجوده كان عائق، عائق نفسي، عائق صحي. بعض الأشخاص سبحان الله لما يدخل في حياتك يعمل لك هولد، يخليك كذا واقف ثابت، محلك سر، ما تقدر تتحرك، ما يمنعك من شيء، ولكن هو بحد ذاته وجوده يعيق حياتك. علشان كذا احنا بنغربل العلاقات، علشان اول حاجة حماية الصحة النفسية. العلاقة السامة والمستنزفة ترفع من مستويات التوتر والقلق فينا. 2، نوفر الطاقة، وقتنا وجهدنا ومشاعرنا كلها أشياء محدودة، لذلك يجب علينا أننا نستثمرها مع الأشخاص اللي يبادلون الاهتمام والاحترام. التركيز على النمو، البيئة الإيجابية تدفعك للنجاح، بينما العلاقات المحبطة تعيق تقدمك. وهذا مو كلامي، هذا كله كلام من مستشارين اجتماعيين ومستشارين نفسيين يتكلموا عن جودة الحياة مرتبطة بشكل واضح وأساسي بجودة العلاقات فيها. كيف نعيد حساباتنا بوعي؟ قبل ما نتخذ قرار بالإنهاء لازم نقيم العلاقة، وهذا الشيء طبعا يحتم علينا أن نتبع زي ما قلت لكم استراتيجية معينة، أو خلينا نقولها ببساطة أننا نضع الأشخاص في دوائر. قبل ما نقرر إنهاء علاقتنا بشخص ما، خلينا نصنف الأشخاص في دوائر أو في مجموعات أو في مكعبات أو في زوايا، سموها زي ما تحبين. دائرة التأثير المباشر، وهي الدائرة المقربة مننا، اللي هي الدائرة اللي حولنا وحوالينا قريبة مننا، الأشخاص اللي يدعمونا، اللي احنا نثق فيهم وهم يثقون فينا، اللي نلقى وجودهم في أوقات الشدة قبل أوقات الرخاء. وهذا شيء يمكن نشوفه كثير في في في الله لا يقدر في بعض الأمور السيئة اللي نمر فيها، نلقى ناس ما توقعنا وقفتهم معانا. هذا الموقف يثبت لنا أنه هذول الأشخاص أجدر بوجودهم من الأشخاص اللي موجودين دائما في الحفلات وفي العزائم وفي الولائم، ولما نحتاج في أمر في شدة أو في لا سمح الله شيء سيء ما نلقاهم عندنا. هذول الأشخاص هم اللي يستحقون الاستثمار العاطفي ويستحقون الوقت اللي يبذل في العلاقة معهم. الدائرة الثانية ممكن نسميها دائرة العلاقات الاجتماعية والعمل، هم زملاء العمل، المعارف، الأصدقاء، الناس العادية، الجيران. التعامل معهم مبني على الاحترام المتبادل والحدود الواضحة، والحدود الواضحة مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية اللي في هذه الدائرة. الدائرة الثالثة هي دائرة الاستنزاف. إيش يعني دائرة الاستنزاف؟ هي دائرة حساسة شوي، وهم غالباً بنحط فيهم الأشخاص اللي يمارسون الابتزاز العاطفي أو يقللون

من شأنك، أو يظهروا في حياتك فجأة إذا احتاجوك وبعد كذا يختفوا. وهذه الدائرة تحتاج مو إلى غربلة، تحتاج إلى يعني حذف من قائمة الحياة. زي ما قلت لكم، غربلتنا، غربلة الأشخاص في حياتنا أمر مهم وأمر أساسي وضروري جدا عشان نضمن حياة سوية سليمة صحية لائقة، لأنه في النهاية الإنسان عبارة عن مجموعة مشاعر، لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم.

ترند. غربلة العلاقات وانتقاء الأشخاص اللي راح نكمل معاهم الباقي من حياتنا موضوع أساسي جدا، خاصة في مرحلة معينة من الوعي وفي مرحلة عمرية معينة يصير الإنسان ما هو بحاجة إلى الكم ولكنه بحاجة إلى الكيف. فممكن يقتصر علاقاته على أشخاص معدودة ولكن هي أشخاص لها قيمة، عنده لها انعكاس إيجابي في حياته. في قواعد ذهبية لما نجي نغربل الأشخاص أو نقيم الأشخاص. رقم واحد، لا تتخذ قرارات في لحظة غضب. اتخاذ القرارات بناء على العاطفة ممكن يخليك تخسر أشخاص مهمة جدا في حياتك، لأنه ما في إنسان معصوم من الخطأ. فإذا إحنا كان في بينه وبين شخص ما خصام، خلاف، هوشة، ما في داعي أني أتخذ قرار الغربلة الآن وأنا في قمة مشاعر الغضب، لأنه هذا الشيء ممكن يخليني أخسر إنسان هو فعلا كويس. اثنين، التدرج في الانسحاب، وهذا شيء مهم جدا، أنه حتى تقنية الانسحاب أو تكنيك الانسحاب له ضوابط. مو كل شخص يستحق مننا أننا نقطعه قطعة تامة وصريحة وواضحة. في كثير من الأحيان ممكن يكون التباعد التكتيكي يسمونه، وتقليل مساحة التدخل في حياتنا هو الحل الأمثل. يعني شخص هذا أنا ما أحتاجه مرة في حياتي، ما أحتاجه مش بمعنى الحاجة المادية، أنا ما أحتاجه بمعنى الحاجة العاطفية، الفكرية، النفسية، الروحية، وهو بالتالي ما يحتاجني أيضا، فأنا ماني مضطرة أني أبعده تماما. أنا في أشخاص ممكن أحطهم يعني حولك حواليك ولكن ما أدخلهم في عمق علاقاتي. رقم ثلاثة، رسم الحدود الواضحة. من حقك أنت كشخص أنك تضع خطوط حمراء للتعامل مع أشخاص وحماية خصوصيتك وراحتك. ما في إنسان ما عنده حياته الخاصة بينه وبين نفسه، اللي ما يحب أي أحد كائنا من كان أنه يقتحمها. والقرب من هذه المساحة يرجع للشخص نفسه، هو حر يختار مين يبعد عنه 2 سنتي ومين يبعد عنه 2 كيلو. فأنت حر بمساحتك الخاصة وحدودك الواضحة أمام الآخرين. 4، الشفافية. إذا لزم الأمر مع الأشخاص المقربين ممكن يكون في نوع من النقاش الصادق حول الأمور اللي تزعجك. ساعات إحنا ما نعرف نعبر عن الأشياء اللي إحنا نحتاجها في العلاقة، فالشخص المقابل ما يفهمنا صح أو ما يقدر يفهمنا زي ما إحنا محتاجين إنه يفهمنا، وهنا تكمن المشكلة. لذلك خليك واضح مع الأشخاص المقربين، وممكن يكون النقاش الواضح والصريح حل وإصلاح للعلاقة قبل ما ننقله إلى مرحلة القطيعة. طيب، كيف أقيم علاقتي مع شخص وبنفس الوقت أنا ما أبغى أظلمه؟ يعني كيف أقدر أقيم العلاقة بشكل عادل ومنصف بدون ما أجي على الطرف الآخر؟ نحتاج طبعا إلى إحنا عشان ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في العاطفة، نحتاج إلى أمور معينة، خطوات معينة، علشان تكون الأمور بالنسبة لنا واضحة حقيقية وتكون المواقف مكررة، فبالتالي نصل إحنا إلى قناعة 100% أنه إحنا هذا الشخص محتاجين أننا نبعده عن حياتنا. كيف؟ أعطيني يا هند نقاط عملية، أنا بقول لكم على النقاط العملية. في نقاط عملية ومنهجية نقيم فيها علاقاتنا مع أي شخص، وهذه المعايير هي اللي راح توضح لنا مكانة هذا الشخص بالضبط علشان نتجنب الظلم. رقم واحد، تقييم يسمى بتقييم الميزان، هو الأخذ والعطاء. قاعدة التوازن في العلاقة، العلاقة ما تسير في اتجاه واحد، انت دائما اللي تتصل، انت دائما اللي تبادر، انت دائما اللي تساعد، انت دائما اللي تدور، انت دائما اللي تحاتي، معناته هنا في خلل في كفتي الميزان. معيار المجهود برضو هو الجهد اللي يبذله كلا الطرفين. طرف واحد يبذل مجهود دائما عشان يحافظ عليك، وكل ما ابتعدت يقرب، وكل ما هذه برضو خلل في ميزان العلاقة أو في التقييم اللي احنا صنفناه أنه يسمى تقييم الميزان. برضو ثلاثة من تقييم الميزان هي الظروف الاستثنائية. إيش يعني ظروف استثنائية؟ يعني نتأكد أنه قلة عطاء الطرف الآخر بسبب مروره بأزمة

بظرف، بتعب نفسي، بجهد، بغض النظر عن السبب، هو عنده ظروف استثنائية أخلت في هذا التوازن. هي مو طول العلاقة كذا، لا، هي مرحلة مرت فيها هذا النوع من الخلل، فهذا يعني أنه نعطيه فرصة ثانية لأنه في ظروف أجبرته على هذا الخلل في الميزان. 2، اختبار الأثر النفسي. إيش يعني الأثر النفسي؟ يعني كيف تحس؟ المشاعر ما تكذب، القلوب شواهد إحنا نقول عنها، يعني مشاعر الإنسان ما تكذب. طاقة اللقاء، كيف يكون شعورك لما تجلس مع هذا الشخص؟ تشعر براحة، باستقرار، بسلام، ولا تشعر بالإرهاق وبالتعب وبالملل؟ طاقة اللقاء هذه هي راح تكون مؤشر واضح جدا على نوعية هذا الشخص في حياتك. 2، الأمان العاطفي. هل تقدر تعبر عن مشاعرك، عن رأيك بحرية تامة قدام هذا الإنسان، ولا تشعر دائما أنك تمشي في حقل الغام، خايف من غضبه، خايف من زعله، خايف من إحساسه، خايف من أنه يفهمك غلط؟ هذا برضو يعني علامة أو إشارة مهمة جدا من خلالها نقدر نقيم علاقتنا مع هذا الشخص. 3، في الاختبار النفسي زي ما قلنا، كيف تحس أو كيف تشعر؟ التقدير. هل الشخص اللي قدامك هذا يحترم طموحك، يفرح لنجاحك، ولا العكس يقلل من شأنك ودائما إنجازاتك ما لها داعي، وممكن حتى يقلل من قيمتك بأسلوب المزح، إنه هو قاعد يمزح يعني؟ فكل الأمور هذه تعتبر مشاعرية، يعني هي كل أشياء إحنا نشعر فيها، فهذا الاختبار النفسي أو اختبار الأثر النفسي اللي هو كيف تشعر. الاختبار الثالث اللي هو فصل المواقف عن النمط السلوكي، هذه أهم خطوة تمنع الظلم، يعني خلينا نبعد المشاعر على الجنب ونشوف إيش الأمور اللي قاعدين نشوفها قدام عيوننا. المواقف العابرة، الأخطاء اللي تحدث مرة مرتين ثلاثة بسبب ظروف معينة، هذه ممكن يعني يمحيها العتب، ولكن الأخطاء اللي تكرر وتكرر مرارا وتكرارا وبدون ندم وبدون أسف وبدون سبب، لا، هنا لازم إيش نوقف عندها شوي ونتمعن فيها. 2، برضو من الخطوات اللي واضحة جدا، اللي هي النمط المتكرر، سلوك سلبي مستمر، كذب مستمر، تجاهل مستمر، أنانية مستمرة، هذه كلها تتكرر، وهذا دليل على أنه الشيء هذا طبع، لأنه الإنسان في بداية العلاقة دائما يتصنع، كلنا شئنا أم أبينا نمر في مرحلة من التصنع علشان نبدي أو نبين أو نظهر أفضل ما عندنا إذا كان الشخص إحنا معجبين فيه، فنحاول أننا نكون نميل إلى المثالية، ولكن السلوك أو النمط المتكرر يدل على أنه هذه طبيعة وليست بسبب موقف زي ما قلنا أو بسبب مؤثر خارجي. النمط المتكرر يدل على طبيعة الإنسان. حسن النية، أسأل نفسك دائماً، هل هذا الشخص يتعمد أذيتي ولا أنه يجهل أسلوبي فيضايقني غصبا عنه؟ هذه الأسئلة، ولسه باقي في أسئلة معاكم بكملها أنا وأنتم في برنامجكم ترند، ولكن جاء الوقت أني أطلع معاكم في فقرة الأفلام.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ترند. أول فيلم معانا فيلم كوميدي مصنف لعمر 15 سنة، صقر وكناريا. مدة الفيلم 2:05، بطولة شيكو ومحمد إمام. هذا الفيلم عبارة عن مزيج من الأكشن والكوميديا. صقر اللي هو المرتزق الأسطوري يحاول يعتزل حياته السرية ويبحث عن بداية جديدة، ولكن للأسف تجمعه الأقدار مع بلال كاتب فاشل ومهووس بعالم الجاسوسية، وكل الخطط اللي خططها تنقلب رأسا على عقب، وفجأة يصير الاثنين في مغامرات خطيرة وتنقلب حياتهم بالكامل.

0: فين؟
1: صندوق الشكاوى.
0: حلوة. طب انا لو عايز ابقى زيك عامل ايه؟ وجعتك
1: نفسية؟
2: بلال في الجيم.
3: بلال بالجيم.
1: انت مش عاوز تبقى زي بلال. قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
4: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
0: اسف صراحه. لا لا ما حدش عرفني طريق جره.
1: ايه الحركه دي؟
0: مش عارف بهدته.
5: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
6: وانت مالك
5: لم
6: وراه؟
7: ترند. الفيلم الثاني معانا فيلم هنجري، مصنف لعمر 15 سنة، نوعه إثارة ورعب، مدة الفيلم حليوة ساعة ونص. طبعا الفيلم أجنبي ويحكي قصة مجموعة من السياح أو المصطافين، ويعملون جولة، قاعدين يستمتعوا يعني في جولة في خليج لوزيانا، وفجأة يلقوا نفسهم ناشبين في مستنقع خطير جدا. المستنقع هذا مليان من فرس النهر الهائج والشرس في نفس الوقت. يحاولوا البقاء على قيد الحياة، وتتحول القصة إلى معركة وحشية ضد الطبيعة والخوف. المجموعة يجب عليها أن تعمل معا عشان تقدر تهرب من أنها تتحول إلى ضحية للمخلوقات المرعبة.
8: Hey, come look at this.
9: What is?
10: That's the most dangerous animal, responsible for over 500 human deaths a year.
9: It's so cute.
10: The only cute hippo is a dead hippo.
11: Welcome to New Orleans.
12: We're not here for a long time. We're here for a good time.
13: He has given us a discount to go see alligators in the bayou.
11: Oh, shh. Please, arms and legs inside the vehicle.
8: What the hell did that?
11: Something big.
14: Are we even supposed to be here right now?
11: We're off course.
15: It's safe as long as you stay out of the water.
14: No! No!
16: I'm gonna get you out of here.
17: Hey, we're over here!
18: Get us out of here.
10: Anyone sees anything, point in the direction.
7: ترند. الفيلم الثالث معانا فيلم عائلي، هو الجزء الخامس من فيلم توي ستوري. نوعه طبعا رسوم متحركة، ومدة الفيلم ساعة وأربعين دقيقة. وأهم الأبطال في هذا العمل توم هانكس، واللي تابع الأجزاء اللي فاتت يعرف أنه عبارة عن فريق وودي وباز وجيسي وبقية المجموعة. في الجزء الخامس هذا يجدون تحديا من نوع مختلف. ليه؟ لأنهم يتعرفوا على الألعاب الإلكترونية، وهنا هم قاعدين يواجهوا تهديد جديد لوقت اللعب.
19: Do you forky to Karen Beverly to be your beloved bride?
18: Yay! Ah, I now pronounce you husband and knife. Who poisoned the maid of honor?
4: Bonnie, there's a package for you.
19: Oh, thank you, thank you.
0: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
18: Oh, extinction, not again.
3: Bonnie, screen time's over now.
19: Okay.
18: I want to talk to you, device.
4: Please, call me Lily.
18: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
4: Yeah.
18: But then you had to ruin
4: it.
18: You're not even listening to me.
4: I'm always listening. See?
0: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
4: Now in Spanish.
18: What?
15: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
18: Woody!
7: Jesse, hello?
18: Is it as bad out there for toys as they say it is?
6: We're finding more abandoned toys each day.
18: We're down! Tex invaded our house, too.
6: I don't know, Jesse. Toys are for play, but...

ترند.

في موضوع الغربلة أو غربة الأشخاص اللي إحنا نشوف مدى أهميتهم في حياتنا، موضوع صعب ونوعا ما يبغاله يعني تركيز، ويبغالك تعطي من وقتك وشوية تركز فيه، لأنه ما هو سهل أبدا أنك تتخذ القرار. واتفقنا أنا وأنتم قبل الفاصل أنه إحنا ما نبغى نقع في ظلم شخص معين، لذلك إحنا بنسوي عدة خطوات أو عدة اختبارات إن صح التعبير، علشان وقتها لما نتخذ القرار ما يحوشنا نوع من تأنيب الضمير أو إحساس بالظلم. اختبار العتاب الصريح، يعني بمعنى أنه أنا لما أجي أواجه الشخص الطرف الآخر بأي موضوع كان، أحاول أني أستخدم صيغة أنا بدل ما أستخدم صيغة أنت. يعني لما أجي أعاتب شخص معي ما أقول له أنت سويت وفعلت، لا، أقول أنا حسيت بالإحباط لأنه كانت ردة فعلك في الموقف الفلانية كذا. فالأسلوب هنا في العتب أهم حتى من الجملة اللي بتيجي بعده. بدل ما أقول أنت دائما ما ترد على الرسائل، أنت دائما ما تجاوب، لا، أقول أنا ما أحس إني مرتاحة إذا تأخرت في ردك على رسائلي مثلا. هذه أمثلة ردة فعل الشخص. هنا لما أنا أراقب ردة فعل الإنسان بعد العتاب، إذا اعتذر وحاول يغير من طريقته أو من أسلوبه، هنا هو شريك متمسك فيك ولكن عنده مشاكل، ما قد تكون مشاكل غير ظاهرة. أما إذا هاجمك وبرر سلوكه واعتبرك أنك أنت حساس وأنك أنت السلبي وأنت فيك وما فيك، فهذا يعتبر مؤشر سلبي واضح. برضو من التمارين السريعة اللي تخلينا نتجنب الملل أو نتجنب الظلم في اتخاذ قرار الغربلة للأشخاص، تمرين سريع وعملي، هو أننا نجيب ورقة وقلم ونكتب في العمود الأول 3 مواقف إيجابية، وفي العمود الثاني 3 مواقف سلبية، وفي العمود الثالث العيوب الموجودة فيه، ممكن هل أنا ممكن أتعايش معها أو لا، هل هو يعني مثلا في عيوب ما هي أساسية، مثلا يتحلطم واجد، يحن واجد، حساس بزيادة، هذه عيوب ممكن تعايش معها. وفي خطوط حمراء في العيوب اللي هي الخيانة، قلة الاحترام، قلة الاهتمام، هذه كلها عيوب خط أحمر. كذا احنا ممكن بالورقة والقلم عشان نبعد مشاعرنا تماما تكون أشياء مكتوبة، ونبدأ نقارن الأعمدة بشخص. إذا أنا غربلت شخص معين في حياتي وطلعته من حياتي، ممكن أرجع لحياتي؟ نعم ممكن، ولكن نجاح العودة يعتمد بالكامل على كيفية الطريقة اللي طلع فيها وعلى سبب العودة، ليش هو بيرجع في حياتك. العودة دون شرط واضح ممكن تكرر نفس الأخطاء، وممكن تسبب استنزاف أكبر من اللي قبله. وبعض الدراسات أكيد العملية والخطوات الصحية والصحيحة اللي راح تخلينا نعرف نتخذ هذا القرار. وفي النهاية الناس يتغيرون، والغياب ممكن يغير نظرة الشخص لك، وممكن أنك أنت تقبل على علاقة أنت متأكد ومتيقن وشايف ملامح الفشل فيها، ومع ذلك تدفع نفسك على خوض التجربة. مو غلط، تعود نفسك دائما أنك ترجع وبقوة وتمارس حياتك قدر المستطاع بالأمور السلمية أو بالجانب السلمي، وممكن تحتاج من وقت إلى آخر إلى إعادة بناء الثقة والأمان العاطفي بينك وبين الأشخاص، وهذا مش غلط.

قالوا لما تغنوا ما يضعف الشخص وما يكسر قلبه إلا الناس اللي يحبها. لما يبدأ يتنازل ويبدأ يقدم تضحيات، يبدأ يصير حساس وكل شيء عنده يصير تحت المجهر، هذا بس لأنه يحب. الشخص اللي يحب شخص غالبا يكون ضعيف. الشخص اللي يقدم تنازلات على قولة أحلام يوم غنت وقالت آه من قلب الذي مرتكي للحمول، ما تردت عزومه لين للحب مال، عين حر وعين عنق ريم، وجهه بدر تباها في ضياء الليالي، ترخي أهداب عينك كأن رمحك يقول البقال القوي وللضعيف الزوال.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: تعاليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا هلا وسهلا ومرحبتين بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 أو حتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا وسهلا ومرحبتين بالأحبة الكرام في مساء الخميس السعيد، الشعور المختلف عن باقي أيام الأسبوع. الخميس معنا في جائزة، يعني كل الأيام خميس ولا لا؟ لا، أنا أقصد الموظفين، رب الأسرة اللي يرتب الجدول للأولاد والأسرة بشكل عام، عنده ساعات مرتبة مجدولة، وين بيطلع وين بيروح وش الخطة. كل شيء تغير سبحان الله في الإجازة، الشوارع، المقاهي، العوائل، الأصدقاء، كل شيء تغير. تلقى المقاهي ما شاء الله مكتظة، الشوارع، الطرقات، المنتزهات، الأماكن الترفيهية تعج ما شاء الله بعدد كبير كبير، سواء من الأحبة الكرام أو من السياح، من الزوار، كلهم ينتعشون في هذه الإجازة. فرصة فرصة، مع أن الخميس له ارتباط في أيام المدارس والدوامات، وجذوره قديمة، ترى خميس مؤنس أنيس له معنى حاضر في وجدان الناس إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم الناس تحب يوم الخميس، تحب دائما يعيشون أجواء بكل تفاصيله. أهلا وسهلا ومرحبتين إلى تعاليل. موضوعنا اليوم، يا سلام يا سلام، إذا تبي تتعلم من تجارب الآخرين هذه حلقتك. تبينا نسمع عن قصتك وتجربتك الشخصية، هذه حلقتك. نبي نستفيد من هذه الحلقة من أخطاء غيرنا، هذه حلقتنا. كلنا كلنا اليوم نبي نستفيد، كلنا. أنا ما نتكلم عن فصل الصيف تحديدا، صح إن له نكهته ومزاجه الخاص، حر وإجازات وعادات كثيرة تتغير في الأكل وفي الطلعات وفي المشروبات. في ناس مثلا أول ما يدخل الصيف تنسى شيء

ما قهوة. خلاص ما أنا حطوا الآن القهوة الباردة يعني كبديل. لا تشرب. لكن الناس خلاص يدخلون في الآيس كريم وفي العصيرات والموهيتو المثلجات بشكل عام، هذا هو فصلها. لكن القهوة السعودية والشاي حاضر في كل مناسبات، ما له موسم، حر ولا برد، هذه ضيافة وحاضرة في كل الأوقات. اليوم أنا ودي نتحدث عن التجربة الشخصية في حياتنا، لها أثر كبير يا أخي في الحياة. إحنا ترى ما نعرف قيمة الأشياء إلا لما نجربها. يا أخي كنا نعرف إحنا الفرح، كنا نحس بمعاني الفرح، ما عرفنا قيمته إلا يوم إحنا تجرعنا مرارة الحزن، ما عرفنا طعم النجاح إلا بعد ما وقعنا في الفشل، ما عرفنا قيمة السعادة إلا بعد ما تحملنا الأسى، ما عرفنا قيمة الأشياء إلا يوم جربنا النقيض صارت عندنا التجربة الحقيقية، التجربة الشخصية الإنسانية. وأظن يعني على كثرة التجارب من الناس أظن أتصور والله أعلم نحن ما نتعلم من أخطاء غيرنا، حتى لو قرأنا ودرسنا في كل الروايات والقصص والكتب المدونة ما نستفيد، مع أنها عثرات نهضوا بعدها ما استفد من الأخطاء هذه. ليه؟ مو أنا قلت ما نعرف قيمة الأشياء إلا بعد ما نجرب النقيض؟ لازم نجرب نحن الفشل حتى نستوعب الدرس. ما نقدر نستوعب من تجارب الناس، ما نشعر إحنا بهذا الدرس إلا بعد أن نقع بمرارة هذا الخطأ، بعدها نتعلم نحن من الخطأ، خطأنا نحن الذين وقعنا فيه. بعضهم بعد ما يتعامل حتى من أخطاء ما يتعلم منها، تلقاه دائما يقع في ذات الخطأ أكثر من مرة، وتحس أنه يندم. ما يندم ولا يأس ولا يتحسر، تحس أنه فعلا ضعفه البشري هو الذي يقود إلى ذات الخطأ من جديد. في أخطاء مقبولة ولا بأس بها، وفي أخطاء لا، غير مقبولة تماما. على تجارب الشخصية بشكل عام، في قصص، في حكايات ما تتوقف من تجاربنا، ما تتوقف، وهو شيء مرتبط بالمغامرة. وش هو المغامرة في حياتك الخطرة؟ اندفاع بالعاطفة أحيانا، هوس. في تجارب حقيقية في حياتنا، في تجارب، في أمور أشغلت تفكيرنا. احنا ما نضع ترى لأنفسنا مبررات كثيرة الحاح الرغبة في خوض هذه التجربة، ما نتوقف نحن عن الهوس بالتجارب. كل تجربة ما في شك يعني راح تضيف إلى رصيدنا معاني جديدة، مواقف، حتى وإن كانت تجربة فاشلة أو غير موفقة لابد أن نستفيد منها حتى ما تكون الخسارة مضاعفة وتذهب هذه التجربة أدراج الرياح. في تجارب والله نعتز ونفتخر بها، تجارب والله نتمنى أن نقول يا ليتنا ما قربنا منها ولا جربناها، ودنا ننساها بأسرع وقت، ودنا ننساها شيء في الماضي. صحنا ما نقدر نكتشف أنفسنا إلا بطريق التجارب. التجربة هي الحافز الأكبر حتى نسير نحو طريق المعرفة. كيف طيب يا أخي أنت تعرف قدراتك؟ كيف تعرف مهاراتك؟ مو بلازم تجرب غمار التجربة ولا لا؟ لازم تجرب. جرب الرسم، النحت، الكتابة، الطبخ، أي مهنة، أي هواية أنت تحبها تفضلها، بعدين راح تستكشف القدرات والمواهب اللي عندك. التجربة هي البرهان الوحيد على إبداعك، الطريق اللي راح تسير فيه في تميزك عن الآخرين. اليوم نريد أن نستمع إلى تجاربكم الشخصية في مختلف نواحي الحياة، تجارب الإبداع، تجارب الاكتشاف، تجارب القدرات، تجارب المواهب، الهوايات، حتى وإن كنت ما جربت. علمنا وش المخاوف، وش الخوف، وش القلق، وش التوتر اللي عندك اللي خلاك واقف إلى الآن لم تخوض معارك الحياة بالتجارب؟ وش اللي خايف من الفشل؟ من الفشل خايف؟ راح تظل دائما واقف عند الخوف من الفشل؟ هاجس هذا يسيطر عليك، هذا الذي سيعيق التقدم عندك، يجمد أقدامك، ترى يكسر كافة نواحي القوة اللي في داخلك. أنت ما تعرف يا أخي معنى الحب إذا ما جربته. كيف نشعر نحن بقيمة الأشياء وإحنا أصلا نخاف أن نجربها أو نفتح حتى العين عليها؟ في كائنات عابرة في رحلة الحياة موجودة في حياتنا، لكن الذي
يميزنا عنهم.

يريد أن يحقق ما هو مشروع لذاته. عنده خيارات كثيرة في الحياة، يختار ما هو مناسب للعبور إلى أهدافه. مرحلة الشباب كانت بسيطة وكانت يعني خالية من الهموم، كانت لحظة يدرك فيها كثير من الناس أنه يقوم باكتشافات عديدة وبمغامرات وربما مخاطرة، يخوض هذه التجارب من غير إدراك أحيانا لأنه ما هو رجل مسؤول. يريد أن يستمتع فقط في تلك اللحظة، في تضحيات، لكن ما يقدر أن يسيطر على انفعالاته وحتى يقرر الالتزام بهذه الأمور. في بعضهم مثلا يقول أنا من مغامراتي في الحياة وتجاربي أحب أكون معارف جديدة، في كل مكان لابد أني أصنع معرفة شخصية. لو جلس في صالة انتظار، في المطار، في العيادة، في أي مكان تعرف عليه جنبه، هذه معرفة، تعرف عليه وأخذ رقمه وتفاصيله، هذه معرفة. هو يريد، هو يحب أن يخوض هذه التجارب، غمار المعارف، تكوين العلاقات. وبعضهم لا، يقول أنا عندي حب الفضول، هذا تعبني، هذا الذي يحرك حياتي، أي معلومة استكشف، من وين جت المعلومة، كيف بدأت، من أساسها، كيف تبنت. عنده فضول، شغف في المعرفة، هذا الذي يحرك نحو الحياة. وبعضهم عنده شجاعة، والشجاعة الحقيقة أنا أتصور لو طرحنا موضوع الشجاعة وتحدثوا عنه كثير من الناس ربما سمع إلى تجارب حقيقية أو تغير مفهوم الشجاعة. أحيانا الشجاعة مقبولة ومطلوبة، لكن الشجاعة تودي إلى المخاطر بحجة أنا شجاع أو قوي أو لا يقال عني غير ذلك، ثم تلقي بنفسك إلى التهلكة من ضمن المخاطر. وفي بعضهم عنده مثلا من ضمن المغامرات المجهول، لو سمع عن ديرة بعيدة فيها وما فيها من الغرائب والعجائب حجز له وراح. ليه؟ شيء مجهول، قرأت، بحثت، اطلعت، سألت، لا، ليه؟ أحب المجهول، هذا هو استكشافه، استكشف المجهول، شيء ما عليه أي معلومة. وبعضهم من ضمن المغامرات اللي عنده وربما أخفق فيها كثير أعطاء الثقة لكثير من الناس، كثير من الناس وفشل في الأخير، هي من ضمن المغامرات. كيف يا أخي تدخل في علاقة وتقدم الثقة؟ ثقة على طول؟ ثقة؟ كيف؟ والله هذه من ضمن المغامرات اللي عندي، يا تصيب يا تخيب، في الأخير الخيبة عليك أنت، يعني أنت متضرر الأخير. بعضهم يقول لا يا أخي أنا عندي المغامرات، الأنشطة السياحية، المنطاد، القفز المظلي، تسلق الجبال، الأنشطة البحرية، هذه مغامراتي، أحب هالمغامرات، أحب السفر، المدن الترفيهية، الألعاب، هذه بالنسبة لي مغامرات شخصية. من ضمن المغامرات كذلك أنك تجرب أكلة غريبة أو تطبخ طبخة جديدة. في تصدقون عادة هذه من ضمن الأشياء اللي تصير ويبدو لي ممكن تجينا اتصالات عليها، المغامرة الاستقالة من أجل التجارة. يسمع له واحد دخل مشروع، اوه ناجح، اي والله ممتاز، قدم استقالة. طيب اصبر، درست؟ لا يا اخي هذا مشروع ناجح، قدم استقالة ودخل تجارة وفشل، لا تجارة ولا وظيفة، فشل. وبعضهم من نوع المغامرات اللي عنده وتجارب الشخصية ينتقل الى اكثر من وظيفة، إدارة هنا وقسم هنا، يلا ممتاز، وعرض وظيفي جهة اخرى، واحيانا تحول الى مدينة اخرى. يحب يتأمل، يستكشف هذا العالم من الجهات الوظيفية، من المعارف الشخصية، من الخبرات العلمية، من الفئات العمرية، يستكشف هذا كله، غير الأحلام، غير القراءة، غير التأمل. لكن كل هذه التجارب الشخصية وهذه المغامرات كلها نابعة من أعماق الذات، أعماقك إن شفت شغفك هو الذي يقودك إلى الشيء اللي تبيه، تتعرف على نفسك، سواء من الرحلات الكبرى أو الرحلات الداخلية اللي فيك أنت، تنطلق من الداخل، تنغم السنة في أعماق الذات ثم تنطلق. بعضهم ترى يجلس في لحظة صمت أو في وحدة يريد أن يستكشف ذاته، الذات ماذا تريد، ماذا تريد، ثم يحقق أهداف ذاته، جميع الاهتمامات، وشيء منها ترى يوثر بعد على الخيارات. اليوم أحبتنا الكرام عن حياتكم المليئة بالأحداث الجميلة، بالمغامرات الجريئة، نريد اليوم أن نستفيد من أخطاء غيرنا، من أخطاء غيرنا، من التجارب الحقيقية اللي خضتها أنت في حياتك، سواء في الصيف في ظل هالمغامرات الكثيرة والتجارب اللي فيها جانب كبير من أوقات الفراغ. نريد أن نستفيد، حدثني اليوم عن تجربتك الشخصية، أغرب مغامرة خضتها في

حياتك. ترى ذكرت مقدمة وذكرت تفاصيل كثيرة وضربت أمثلة من الواقع. شاركونا عن طريق الاتصال 011-40-533. فريق العمل يسعد بكم كثيرا. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تعاليل.
6: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. أحب شاركنا في هذه الحلقة بالاتصال 011-40-533. نتكلم اليوم عن مغامراتك الشخصية في الحياة. أغرب مغامرة نبي نتعلم يا أخي من درس الكفاح، التجارب الشخصية اللي عشتها في حياتك، كيف نتعلم نحن من أخطاء غيرنا؟ كيف ترى أمور اللي عايشينها إحنا في هالحياة ترى كلها خاضعة لمغامرة، مثل اللي يقبل على مشاريع كثيرة ويخوض مثلا تجارب جديدة ما يستطيع أنه يتأكد إذا هي ناجحة ولا لا، ناجح ولا فاشلة. تبي تدخل مشروع تجاري تدري أنه بينجح ولا يفشل؟ ما تدري، إذن دخولك فيه مغامرة. مغامرة تتوقع على الله وتدخل حسب الظروف، وبعضهم ترى ما يتوقع النتائج، يقول والله إن جت الحمد لله أمور طيبة مشينا، وإن صار في عقبات على جناها يتوقع حين السيء، وربما يتفاجأ بنجاح المشروع ومر بصعوبات بتحديات في البداية. لذلك الحياة ما تستمر على هذا النهج ولا على هذا النمط. استحالة يا أخي أن تكون سعيد إلى الأبد، استحالة، أو تعيس الأبد كذلك، هي خاضعة للمتغيرات. 011-40-533 اتصال. وفاء،
7: مساء الخير.
6: مساك الله بالنور، كيف الحال يا وفاء؟
7: سلام، كيف حالك؟
6: أهلا وسهلا، من وين تكلمينا؟
7: أنا من الجنوب، من صبيا.
6: من الجنوب؟
7: إيه من صبيا.
6: ونعم، أهلا وسهلا.
7: يا هلا، سمعت موضوعكم عن المغامرات تشدني المواقف.
6: أي تفضلي.
7: إيه، لأن لي تجربة مرت علي شبابي، ها؟
6: أيه.
7: وكانت نهايتها صعبة وقاسية علي لأنها مغامرة، أخذت منها درس زين اليوم ما أنسى.
6: طيب وفاء، أنت تكلميني من السماعة ولا حاطة سبيكر؟
7: لا سبيكر عشان السماعة توجعني.
6: والله ترى السماعة أفضل عشان صوتكم واضح عشان نسمع المغامرة.
7: لا أنا بقول السبيكر السماعة ما أقول.
6: يلا قولي.
7: أيوة، يعني أخذت منها درس جاس لما كبرت، هي تجربة بس حلوة. أنا أقول أيام كنت في الثانوية يعني في شبابي، كنا نحب البحر، العوائل كلهم يحبون البحر.
6: أيوة
7: كثير، ونروح مع العوائل في العائلة خمسة مشيات، وكنا نروح بحر جيزان نتمشى، يعني طبيعة ما فيها بحر. نروح نتمشى مع المثل منها جلسة على الشاطئ، أكل في الراج، وفي اليوم كالمعتاد رحنا تمشية البحر جيزان العصر.
6: أيوة
7: كان الجو حلو على الشاطئ والبحر هادي، المكان جميل، ما في حد قدامنا.
6: طيب شو اللي صار؟
7: اللي صار اني احب السباحة، حبيت اسبح، اجرب اسبح.
6: ها؟ ايوه. ايش
7: خلعت كعبي، دخلت اسبح لين وصل البحر، وفجأة كذا جت الامواج قوية والهواء بدأ يصفر، بدأ ينطخ ويصفق فيا.
6: ولا حولك احد؟
7: ما عندي حد، العائلة جالسين على الشاطئ ولا حد.
6: وبعدين ايش اللي صار؟ وبعدين
7: والموج يرتفع ويخبط في الدول، بدأت أشرق منه وبدأ يسحبني البحر للأعماق. هذا همشي، بدأت أحس أني أغرف. إيش سويت؟ أنا خفت، قاومت الموج، أني عندي خبرة شوي في التجديد. مصغر أحب السباحة، عارف يعني.
6: أيوة.
7: يعني يقوم أجدد بيدي بكل قوة لأن قدرت أطلع بصعوبة.
6: ايه
7: طلعت من البحر قدرت تطلع يعني.
6: طيب انت الحين وصلتي المنتصف يعني بعدتي عن الشاطئ صح؟
7: ايه وصلت بس انا خلاص لما شفت يخبط وقدني اشرب كده جدست بيدي وبقوه قلت قدرت اوصل للشاطئ.
6: اي نعم خلاص. الحمد لله على السلامة
7: وارتحت وبعدين قلت لهم يلا نطلع خلاص رجع
6: وبعدها وفاء بعدها توبة البحر ها؟
7: ايه ورجعنا البحر بعدين طيب. من البحر وتعبت ونمت لكن اخذت التجربة طيب. هذه عرمت روح البحر مرة ثانية البحر جيزان عميق
6: طيب الحمد لله على السلامة يا وفاء
7: الله يسلمك
6: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا شكرا اهلا وسهلا ومرحبتين 011-40-53 احمد
5: يا هلا وغلا مساء الخير
6: تغني انت تغني
5: كيف حالك
6: اهلا وسهلا من وين يا احمد
5: أكلمك من جدة
6: ونعم أهلا وسهلا
5: كيف الحال
6: الله يحييك
5: معكم
6: تفضل يا أحمد كل شيء ممتاز ومبسوطين وسعيدين ورايقين وصيف وخميس وإجازة كل شيء حلو
5: يا رب يديمها يا رب
6: آمين يعني. وإياكم والسامعين
5: أبد يا حبيبي أنا طال عمرك ثانوية
6: أيوة
5: ومعدل كويس
6: حلو
5: قدمت طب وما انقبلت رحت توظفت زمان يعني كان ما يمديك تقدم على أكثر من جامعة فقط جامعة واحدة
6: حلو وبعدين
5: توظفت الحمد لله براتب كويس فخلصت السنة وبدأت تكتيم جديد للجامعة
6: ايوه
5: فقلت أنا أبغى أدرس طبعا أنا توظفت بالثانوية قبل جامعة كلمت الوالد الله يغفر له ويرحمه والوالدة
6: الله يرحمهم
5: رفضوا والأخوان قالوا أنت في وظيفة
6: أي نعم
5: خليك زي ما أنت تتزوج راتب الراتب كان كويس يعني وقلت إذا كان الموضوع أمر يا أبويا فأبشر وإذا الموضوع بس يعني توجيه منك فأنا أتخذ قرار بروح أدرس قال لي أبويا الله يوفقك
6: أي نعم
5: رحت درست طائم راك الآن عندي دكتورة الله يحفظك
6: ما شاء الله تبارك الله دكتور أحمد
5: والله
6: دكتورة في ماذا؟
5: دكتورة في إدارة التمريض
6: إدارة التمريض ما شاء الله تبارك الله أخذتها في جامعة الملك عبد العزيز؟
5: لا في الملك سعود
6: ملك سعود في الرياض؟
5: إيه
6: ما شاء الله عليك
5: طلعت إفاد فهمت؟
6: أي نعم أي نعم إفاد من ال الجامعة إلى الملك سعود أي نعم ما شاء الله عليك يعني كانت الفكرة أنك تكون طبيب تبي تصير طبيب لكن ربي ما كتب لك قبول في الجامعة ومع ذلك أصبحت دكتور في إدارة التمريض
5: الحمد لله
6: ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك يا دكتور أحمد
5: الله
6: سعيدين بهالاتصال وبرفع المعنويات قصة كفاح ونجاح وتوفيق
5: الله يطول لي عمرك ويحفظك يا غالي
6: شكرا دكتور أحمد أهلا وسهلا في أمان الله
5: أهلا وسهلا
6: الله يرعاك تحياتك والله تجارب حقيقية واقعية ترفع سقف الأمل والطموح 011-40-53 أبو الجوهرة
8: أنا فز قلبي والله يوم سمعت صوتك
6: صراحة هلا هلا هلا أبو الجوهرة
8: والله
6: الله حيا
8: الله يبقيك لك فقده والله
6: الله يطول عمرك الله يحييك
8: عشرة عمر يا أخي
6: يا مرحبا الله يحييك
8: أحلى أيام مع الصباح لما كنت في الشرقية في عملي قبل التقاعد يا ذكريات يا أخي معك
6: الله يطول عمرك ويحييك كلنا إذاعتنا إذاعة الوطن نجتمع دائما ونسولف وياكم ناخذ الأخبار وإنا وياكم بخير وصحة وعافية
8: إذا كان الشخص اللي يتلقى ويستقبلك يا أخي زي أخلاقك وأخلاق المخرج
6: الله يرفع قدرك ما عليكم زود والله ما عليكم زود ما عليكم زود تعلم منكم يا أبو جوهرة
8: الله يعافيك وندعي لك سبحان الله قبل لا تزوج أنت وقبل شوف الدنيا كيف على طول
6: أي نعم الله يحييك يا مرحبا
8: الله يبقيك طال عمرك
6: طول عمرك أنت ما شاء الله تعتبر من القدامة من مستمع إذاعة الرياض متابع جيد لبرامجها وتغني وفنان ومطرب
8: لا وبشرك بعد عندي حساب إذاعة التلفزيون السعودي من سنين
6: ما شاء الله
8: وعندي الحمد لله متابعين يعني من 86 ألف
6: ما شاء الله تبارك الله وش تنزل في هالحساب
8: هذا التلفزيون السعودي والإذاعة الرياض وجدة، يعني أنا نزل أي شيء قديم اسمه قديمك نديمك.
6: حلو.
8: هذا طبعا شعار التلفزيون
6: من
8: السعودي.
6: من وين تجيبها طيب هالمقاطع القديمة؟
8: هذا متقاعد كان عندكم في هيئة الإذاعة والتلفزيون
6: يزودك فيها.
8: أي كان في أشرطة فيديو أنا أحولها لـ MP4.
6: ما شاء الله ما شاء الله. أوه. جهد مبارك يا أبو الجوهر، الله يوفقك.
8: الله يعافيك. كدعاية قديمة، كمقدمين قدام، مسلسلات قديمة
6: وأخبار
8: كلها
6: برامج
8: كل شيء.
6: تنزل مصارعة ولا مالك فيها؟
8: نعم. يوم الثلاثاء. نعم
6: شاء الله عليك.
8: نعم هذه مختص فيها بس التلفزيون السعودي يعني.
6: أي نعم صحيح. أي نعم
8: شعار التلفزيون السعودي يعني.
6: صح
8: صح. فهذه أحبها الحاجات هذه، فأنت طريت القدامة لأن نحبكم والله.
6: أيض الله وجهك. ما ماني من القدامة أنا، رجعتني ورا.
8: لا لا لا لا ما ما أنت يعني محبتك قديمة.
6: الله يرفع قدرك يطول عمرك أبو الجوهرة.
8: لا لا بس إحنا محبتنا لكم
6: ما فيك شك يعني. ما فيك شك.
8: فأنا والله إني بس سمعت صوتك.
6: الله يرفع. لا شاركني أبو الجوهرة يا أخي، علمنا تجاربك الشخصية، سويت في حياتك.
8: والله حياتي خلاص
6: ما أعرف شيء أنا بجاربه. أبي شيء. طيب لو جاء مثلا مستمع يقول يا أبو الجوهرة عطني نصيحة، يا نصيحة أنت مثلا جربت في شيء وفشلت، أنا بيتعلم من أخطائك.
8: أنا أقول لك صراحة حاول إذا جاك مبلغ مالي إنك تستثمره، ما تقعد.
6: هذه والله الوهجة، هذه الوهجة الحين. شلون يعرف إن هالاستثمار إنه ناجح؟
8: إي أنا أقول لك لا يدخل بالمال كله يجازف فيه.
6: إي
8: يدخل بشيء منه بربع أو كذا. بس صدقني أنا كجمعت مبلغ، جاني مبلغ جامد وصرت كل شهر أسحب منه والله كذا. لا الحمد لله لحقت على آخرة، بس شفت الوضع راح كذا على الفاضي.
6: بيض الله وجهك.
8: وسبحان الله الحمد لله الآن توفقت يعني.
6: الحمد لله. الله يوفقك ويفتح لك على أبواب الرزق يا كريم.
8: ووفقكم إن شاء الله دنيا وآخرة.
6: آمين. وإياك والسامعين يا مرحبا بالجوهر. الله يرعاك، أسعدتنا بالاتصال.
8: الله
6: يرفع قدرك. شكرا لك أبو الجوهرة على الاتصال والمشاركة معنا وإثراء الموضوع بالتجربة عن استثمر مالك. 011-40-53. نبي إحنا نتعلم من أخطاء غيرنا. وش الخطأ اللي ارتكبت أنت في حياتك أو تجربة خضتها وتريد أن نستفيد منها؟ عبد الله.
9: هلا حياك الله.
6: الله يبقيك، مساك الله بالنور. من وين يا عبد الله؟
9: من حايل.
6: ونعم.
9: تبي تقول دبل كبود؟ أنا عبد الله كل ليلة معنا، ما يخالف أبوي، تحمل شوي أنت برنامجك والله طيب.
6: أنت الحين تسأل وتجاوب.
9: لا بعد حي ما يخمج.
6: أنا قلت شيء الحين، أنا قلت شيء.
9: لا والله برنامج زين.
6: الله يحييكم، زين بتفاعلكم واتصالاتكم. وش اللي عندك يا عبد الله؟ وش تجاربك؟
9: والله بس أبوي يعني تقول مغامر، ما أعتقد أحد مغامر إلا الأقصاد والدين، أم عمار.
6: إيه.
9: والعمل الدين هذا خاص
6: بالعمار. طيب الحين العمار زين ولا لا؟ تقول للناس أتعمرون؟
9: لا ها. أبوي لما يعني كان البنك قليل يعني كل 3 شهور يطلع 200 اسم وراح المواطن على.
6: إيه هذه من أول كانت قديمة من زمان. أنا بشيء في حياتك الحين، وش اللي صار لو يقول لك واحد الآن علمني شيء بيستفيد منه؟
9: والله يا عين أقول كل شيء يعني. أنا أرى أدعو الناس لأصحاب المتاحف أن يرجعوا للماضي.
6: أي.
9: كل إنسان أن يحتفظ
6: بها. نعم.
9: يحصل شيء يعني أشياء قديمة نجيب من قدره ما يأخذ.
6: أي نعم. بيض الله وجهك يا عبد الله، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53. أصحاب التجارب، التجارب بعضهم يعتقد أنه فشل في حياته، فشل رغم الصعوبات اللي عنده المادية وحتى الاجتماعية والعملية، والبعض الآخر يقول ها شف هذا حصل على كل ما يريد في الحياة، عنده كل شيء ما شاء الله عليه، عنده كل شيء، بس ما تدري يا أخي يمكن حياته غير سعيد فيها. 011-40-53. أبو رياض.
10: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
10: مساك الله بالخير.
6: مساك الله بالنور يا أبو رياض.
10: أبو عبد الله مساك الله بالخير.
6: الله يحييك.
10: الأستاذ خالد مساك الله بالخير تمام.
6: مساك الله بالنور يا مرحبا يا أبو رياض.
10: بالنسبة التجارب يعني ولا؟
6: اللي تبي. أنت عندك تجارب في الحياة ولا ما عندك؟
10: لا والله عندي تجارب بس ما نجحت فيها والله.
6: ما نجحت فيها؟
10: ما نجحت فيها والله.
6: طيب هذا طبيعي، هذا هو الإنسان، مو بشرط ينجح في كل تجاربه، في شيء يفشل فيه.
10: الدراسة طالبك ما درست إلا الثانوية العامة.
6: أنت تتكلم عن المدرسة يا أبو رياض.
10: حاولت إني أوصل في الجامعة لكن جاني ظروف عائلية. تعبان. قلت لا والله والدي أولى من الدراسة والدراسة ملحوقة.
6: أي نعم يا أبو رياض. أنت تقول الآن كأنك تقول يعني الخطأ الوحيد ارتكبت إني ما كمل دراستي.
10: أيوة بسبب ظروف والدي تعبان.
6: أي نعم إيه.
10: فضح حسب ظروفي الخاصة على ظروفي.
6: طيب أنت الآن يوم أنك تركت الدراسة نجحت في إيش في التجارة؟
10: لا لا الحمد لله نجحت في وظيفة يا رب العالمين.
6: في الوظيفة ما شاء الله تبارك الله.
10: توظفت طال عمرك وتجعت براتب كويس وعندي.
6: في أي شهادة كنت توظفت يا أبو رياض؟
10: ها؟
6: شهادة إيش يوم توظفت؟
10: شهادة إيش؟
6: أي متوسط كفاءة ولا إيش؟ ثانوي.
10: بالسادس توظفت.
6: سادس.
10: ألف ثلاثمائة ستة وتسعين.
6: ما شاء الله. إيه نعم كانت السادس يعني ولا كملت عقبها.
10: ليش كملت كفاءة بدأت
6: أنا. إيه نعم نعم.
10: يعني ظروف الوالد.
6: إيه نعم. بيض الله وجهك أبو رياض. بيض الله وجهك. الله يحفظك. طول عمرك.
10: شكرا بارك الله فيك.
6: الله يرعاك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. نريد أن نستفيد من أخطاء غيرنا. هذه الحلقة أعتبرها مثل الكتاب العلمي. في ناس خاضوا تجارب ومغامرات في حياتهم، مغامرات فشلوا وبعضهم نجح، نبي نستفيد احنا. وش المغامرة وش التجربة الشخصية في حياتك؟ 011-40-53 أبو عبد العزيز.
11: مساك الله بالخير.
6: مساك الله بالنور. أهلا وسهلا.
11: حياك الله.
6: الله يبقيك. من وين أبو عبد العزيز؟
11: خير الحمد لله. الله يعطيكم العافية.
6: الله يعافيك. الله يحييك.
11: طبعا أنا أكلمك من حاي.
6: ونعم أهلا وسهلا.
11: يا هلا حياك الله. لي تجربة يا طويل العمر.
6: أسلم.
11: أنا تخرجت من المرحلة الثانوية.
6: إيه.
11: ودرست في الجامعة بالرياض جامعة الإمام تقريبا. أيه. شهرين. طبعا الظروف المادية.
6: شو لحظة درست شهرين؟
11: درست شهرين بالجامعة بعدين التحقت بالقطاع العسكري.
6: أيوة ما كملت الجامعة.
11: ما كملت الجامعة التحقت بالقطاع العسكري وخدمت تقريبا 8 سنوات.
6: ما شاء الله.
11: وأنا قبل 8 سنوات تقريبا بالسنة الرابعة بالقطاع العسكري التحقت مرة ثانية بجامعة الإمام.
6: أنت الحين خروجك من جامعة الإمام بعد شهرين كانت رغبة منك؟
11: والله رغبة مني صحيح. ظروف سجلت كقطاع عسكري.
6: قطاع عسكري. وبعدين رجعت لها ليه؟
11: رجعت لها قلت بكمل دراستي لأني أنا عندي طموح. وبكمل دراستي واصل دراستي.
6: حلو.
11: التحقت بالجامعة طبعا عملي كان عملي في دوريات الرياض وفرغوني العمل وقت الصباح أدرس في الجامعة الصباح.
6: بكالوريوس.
11: بكالوريوس طبعا.
6: ممتاز.
11: تخصص المكتبات.
6: ما شاء الله.
11: وتخرجت يا طويل العمر خلال 4 سنوات خلصت الجامعة.
6: أي.
11: بتقدير جيد جدا.
6: أي ما شاء الله.
11: ومن ثم قدمت استقالتي من القطاع العسكري. بخدمة 8 سنوات.
6: أي.
11: والتحقت في قطاع التعليم.
6: ما شاء الله تبارك الله.
11: ودرست يا طويل العمر بالرياض 2 سنين وتزوجت.
6: أي.
11: بداية تدريسي تزوجت استقريت في الرياض.
6: أي.
11: 2 سنين ثم انتقلت إلى منطقة حائل كمعلم.
6: ما شاء الله.
11: ولله الحمد خدمت 20 سنة في تعليم المرحلة الثانوية.
6: ما شاء الله تبارك الله.
11: ومن ثم التحقت يا طويل العمر بإدارة التعليم بحائل.
6: ايه.
11: رئيس قسم البحث ومصادر المعلومات.
6: ايه.
11: حتى يا طويل العمر تقاعدت ولله الحمد العام الماضي في 2/1/1447.
6: ما شاء الله تبارك الله.
11: كان يمر في أمور وظروف وكذا.
6: ايه.
11: ولكن بقدر استطاع أن يحاول مواصلة تعليم.
6: ما شاء الله عليك أبو عبد العزيز. يا أخي هذه التنقلات كانت كلها بدافع روح المغامرة.
11: نعم نعم.
6: أي. ما تحب أن تجلس في مكان واحد يا أبو عبد العزيز ولا لا تحب تغير تنتقل أكثر من
11: التغيير يا طويل العمر؟ طيب أنا درست في ثانويات في حي 11 سنوات.
6: أنت لا من الجامعة إلى القطاع العسكري ثم إلى الجامعة ثم إلى التعليم ثم إلى حايل.
11: اي نعم.
6: يعني
11: نعم.
6: تنقلات على مستوى المدينة والوظيفة والجامعة وحتى على نعم. القطاعات.
11: نعم وهذا طبعا بدعم من الوالد والوالدة الله يعطيهم الصحة والعافية والزوجة.
6: ما شاء الله تبارك الله.
11: اي والله.
6: ما شاء الله تبارك الله.
11: تيسرت الامور حتى تقاعدنا يا طويل العمر.
6: طيب
11: تزورونا في حايل.
6: انت شرف طال عمرك. طيب عبد العزيز الان القصه اللي ذكرتها في شيء ندمت عليه؟
11: والله ما ندمت على شيء ولله. كلها كانت معاناه ولكن تحملنا واجتنبنا الصعوبة.
6: لا مثلا يوم تركت الجامعه بعدين رجعت لها، يوم تركت القطاع العسكري ورجعت او انتقلت الى التعليم بعدين انتقلت الى حايل، في شيء ندمت على يعني القصه بتفاصيلها ولا؟
11: ندمت يا طويل العمر في زملاء اعزاء يعني فقدناهم في
6: القطاعات. اي نعم احسنت.
11: عندي مجموعه الان في قطاع عسكري زملاء.
6: اي نعم اي.
11: ولنا اجتماعات سنويه
6: يعني عمر
11: كل سنه في منطقه.
6: نعم نعم بيض الله وجهك ابو عبد العزيز، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا، شكرا لك على اتصالك.
11: تحياتي وتقديري لكم على برامجكم المميزه.
6: يا مرحبا حياك الله ابو عبد العزيز، اهلا وسهلا. كل انسان في حياته قصه تجربه مغامره، كل واحد يفسرها غريبه مختلفه فريدة، وبعضهم يقول يا أخي تجربتي صعب أني أفسرها، صعب يقول يا أخي أحيانا ما أقدر أذكرها، لكنها قصة حقيقية عايش تفاصيلها ولحظاتها، بس فيها شيء غير مكتمل، خوف، خسارة، حلم مؤجل، سؤال ما لقى له إجابة، لأن فيها محطات شكلت هذا الوعي اللي عنده، سلسلة من الأحداث كأنها نقاط أعادت له تشكيل هذه الرؤية من جديد. وش الدافع؟ روح المغامرة هي اللي تحلق الإنسان. يا أخي من اللي طلع للفضاء؟ مو بروح المغامرة بيستكشف طلع الفضاء؟ وين اللي يغوص في أعماق المحيطات؟ مو بروح المغامرة؟ شوف الدافع كيف، شوف الدافع يا أخي. الناس دخلوا كهوف ومغارات ومزارع وقرى وتجمعات، هذا حب المغامرة. ولو ما عند الإنسان روح المغامرة كان بقيت أجزاء مهمة من الكرة الأرضية من غير اكتشاف. 011-40-53 عبد الله.
12: اهلا وسهلا، يسعد مساكم.
6: ومساك اجمل، من وين يا عبد الله؟
12: انا من الخفجي طال عمرك.
6: خفجي ونعم، يا مرحبا.
12: الله يبقيك، الله يسعد مساكم.
6: مساك اجمل.
12: انا طال عمرك الحياه جميله، لكني دخلت المدرسه
6: اي
12: طفل ما يعرف وش معنى كتاب،
6: اي
12: ما يعرف سوى مامه وبابه ومامه وبابه.
6: طيب هذا انت تتكلم هنا عن الابتدائي،
12: وكان اول شهر ترغيب بالبسكوت والالعاب، وبعد هذا الشهر صرنا مع اهل العلم طلابه، عرفنا كيف نكتب ونتوضا ونتحدى صعاب، وعرفت الجمع والقسمه وعرفت الضرب بحسابه، وتابعت الدراسه كني معدي على مرقاب، بعد ما عزمت نفسي تعدي راس مرقابه، وقضيت 12 عام ولا فيها الكلام اعجاب، ومن كثر الفرح طلعت بدموع سكابة، فرح من كان حولي من هالي والربع والأقراب، لكن النسبة اللي جبتها ما هي بغلابة.
6: الله.
12: طلعت بنسبة ما بيضت وجهي مع الأقراب، ولا يكن طالب النسبة ما سرت أقرابه. من أول لا دخلت المجلس كني من الأجناب، يفزون الجماعة كل واحد كثر ترحابه، لكن الحين لا جيتهم مجلس بجنب الباب، وبعضهم يهمس بقولة هذا الخبر وش جابه، وقضيت عزابي وراسي من زماني شاب، أخاف أتقدم وأسأل سؤال صرت أنا هابه، أخاف يقال كم رتب والشهادة كساب، وتاقف هرجي تتهدي ولا طلع ولا جابه، ألا يليتني عدت السنة مثل أكثر الطلاب، ولا عشت الذليل اللي طفش حتى من ثيابه، كنت أقول أبي دكتور يصرف للجروح أطباب، لكن الحين أبي جندي يفك ويصك بوابه.
6: الله صح لسانك يا عبد الله،
12: صح
6: لسانك يا عبد الله. هذه من نبياتك؟
12: الله الله.
6: من واقعك؟
12: هذه من بداية أول ما تخرجت من الثانوي، كنت ممثل بارع وإني مظلوم، ادعاء المظلومية. طلعت لا، الواحد اللي يشتغل على نفسه ويجتهد صدقني بيلقى نتائج جميلة.
6: لكن هي تمثل واقعك؟
12: كانت قصيدة. تمثل واقعك.
6: كانت حقيقة. بعدين أنت ما شاء الله تجاوزت المراحل هذه كلها.
12: تجاوزت المراحل كلها واشتغلت واستمتعت بالحياة
6: ما شاء الله تبارك الله، واستفدت من هالقصة وهالحكاية وهالتجربة يا عبد الله.
12: استفدت ناس كثير طال عمرك،
6: ولسان سبحان الله ترى ما يتوقف عن التجارب ولا يتوقف ترى حتى عن المغامرات.
12: لا ما عاش باللذات كل مغامر، والله يا المغامرة انها اجمل. انت يا اخي بتموت، يا الانسان بتموت، يعني وقفت على مغامرة وقفت على فشل
6: هو أصلاً. أي نعم طبيعي أصلاً، كيف أنت ما تذوق النجاح إلا لازم تمر على الفشل.
12: نعم والله تذوق الفشل طال عمرك، الفشل المالي والفشل الاجتماعي
6: اي والعلمي والمهني كله تمر احيانا الانسان. نعم إيه؟ نعم
12: نتخذ ناس قدوات، عندنا قدوات في الحياه من الاسره من
6: بيض الله وجهك يا عبد الله كلام جميل الله يوفقك ويكتب لك الخير. شكرا لك يا عبد الله على الاتصال وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا في امان الله. 011-40-53 خديجة.
13: أيوة أهلا
6: حياك الله، كيف الحال؟
13: الحمد لله.
6: من وين يا خديجة؟
13: من جدة.
6: من جدة ونعم أهلا وسهلا تفضلي.
13: يلا جنب والله اللي خلاني أتحمس أني أشارك أنه أنت قلت لازم الإنسان يكون عنده حماس وعنده فضول معرفة
6: أي نعم
13: وتقدم وكذا. فأنا أحب يعني تجربتي مرة بسيطة إنه الحياة ما توقف على مرحلة الواحد فيها يمر بأزمة أو أيوة. شيء أيوة هذه اللي أحب أوصلها. يعني تخيل الحمد لله ربي أكرمني في سنوات سابقة كنت في القيادات الشابة في برنامج الأمير محمد بن فهد والحمد لله صممت برنامج المواطنة لأرامكو
6: وبعدين
13: تدور فيها الحياة تدور فيها الحياة وأرجع للصفر. شوف كيف للصفر وارجع اتعلم ثاني. يعني حتى لما قعدت في البيت ما قعدت فاضيه، اخذ دبلوم عالي في التربيه قلت اذا ما نفعني في وظيفه ينفعني في اولادي.
6: ايوه
13: ومشيت الحياه ومشيت الحياه ومشيت الحياه وشاء الله خلافات وانزل من وظيفتي في احدى الجمعيات وارجع مره اخرى للصفر لكن ادخل القطاع الصحي لانه معايا بكالوريوس طبي. طبعا احنا يعني زمان أول إحنا الجيل الوحيد الذي يقول ليت الشباب لا يعود يوما.
6: ما شاء الله ما شاء الله عليك خديجة. رحلة الحياة الآن اللي مليئة بالتحديات والتجارب، وش القصة التي يجب أن تروى في حياتك؟
13: يجب أن تروى أني الحمد لله أنا مدربة معتمدة وفي القطاع الصحي الحمد لله موظفة بمستشفى كبير الحمد لله وإن كان قطاع صحي والحمد لله أخصائية كمان. الشيء انه انا مصممه برنامج ادرب عليه بوابه التغيير للمراه. برنامج بسيط انه المراه ما في يعني ما في شيء يوقف في وجهك، المجالات مفتوحه والزمن هذا زمن ان شاء الله نقول خير.
6: الحمد لله
13: يركز مظبوط هيجي فيه خير. يعني الفرص متاحه للجميع، يعني ابواب الرزق ربي فاتحها من كل مجال.
6: طيب يا خديجه وش الخطا اللي وقعت فيه ارتكبتيه؟ نبي نتعلم من أخطائك حتى ما نقع فيها بعد.
13: أنا لا والله أنا ما أسمي خطأ لكن يا أخي الكريم أقدار الله لا تعد أخطاء على بني آدم. أيوة لكن
6: أخطأنا إحنا من أنفسنا يعني من الهوى والنفس يعني مو بأخطأ نقع يقع فيها الإنسان الضعيف.
13: ممكن يا أستاذ الفاضل إنه إحنا ممكن نجامل على حساب أنفسنا ندي فرصة مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر الجامل ممكن يتحسن لكن هو مش راح يتحسن فتضطر إنك تبدأ من جديد إنه تقول لا تاني. لكن عموما الحياة سبحان الله متاحة ودائما أقول دائما أقول إنه الله ما بيحطك في طريق إلا هو قد أسسك. يعني أي مرحلة أنت بتمر عليها تؤسس لمرحلة أخرى أنت قادم لها.
6: أنا أحسنت.
13: فهذه الحياة أنا أشكر برنامجك ترى أنا من عشاق إذاعة الرياض.
6: الله يحييك الله يحييك هذه إذاعتكم يا خديجة وهذا برنامجكم ونحن في خدمتكم.
13: الله يكرمك ترى ما هي أول مرة أطلع في الإذاعة.
6: الله يحييك أهلا وسهلا يسعدنا ويشرفنا. شكرا لك يا خديجة على الاتصال وعلى المشاركة معنا الله يرعاك في أمان الله. هذه التجارب الحقيقية تجارب الشخصية اللي لها أثر كبير في حياتنا، احنا ما نعرف قيمة الأشياء إلا لما نجربها. كل واحد تحدث عن قصة الحقيقية، عن المغامرة، عن طعم النجاح، عن فريسة الفشل. كل واحد تحدث عن قيمة السعادة في حياته، عن الأسى. كل واحد تحدث عن الخطأ اللي وقع فيه، كل واحد قرأ عن أخطاء الثاني تعلم منها. احنا ما نشعر بمرارة النجاح إلا بعد الوقوع، مرات عفوا الفشل بعد الوقوع فيه نستشعر احنا قيمة هذا الخطأ، لأن بعد هذا الخطأ إصلاح معالجة ثم الوصول إلى قمة النجاح. قمة النجاح بعضهم يرتعد ويأسى ويندم ويتحسر ويتوقف. استسلام استسلام ضعف بشري، ضعف بشري ما يستطيع أنه يواصل ولا حتى يعني يقود ذلك الخطأ إلى النجاح. هو خطأ مقبول، خطأ بشري، لكن الناس يتحدثون عن هذه الحكايات، عن هذه القصص، عن هذه التجارب، عن هذه المواقف. تخيل يا أخي يختلط المغامرة بالهوس أو الاندفاع بالعاطفة. تخيل بس، هذه تجاربنا الشخصية، في شيء يشدنا ويشغل تفكيرنا، ودي أجربه، ودي أنتقل، ودي أروح، ودي أروح. وبعضهم ترى يضع لنفسه تبريرات كثيرة، يعني فيها الحاح أنه يخوض هذه التجربة جديدة مليئة بالتجارب. وكل تجربة يعني لا شك أنها راح تضيف إلى تاريخنا، إلى رصيدنا، فهم جديد، معنى جديد. حتى وإن كانت تجربة فاشلة، لو في بعض التجارب لا اعتزاز، لا افتخار، مثل ما ذكروا الأحبة الكرام، على مستوى العمل، على مستوى الأمور الاجتماعية، على مستوى الوظيفة، الأمور المادية، كل هذه تجارب يعتز ويفتخر بها. لكن كيف أصلا تكتشف ذاتك وقدراتك إلا من خلال التجارب، التجربة، الحافز الأكبر، الحافز الأكبر أنك تنطلق نحو طريق المعرفة. بعضهم ترى ما يدري عن قدراته ولا مهاراته، لما تسأل تقول وش مهاراتك، ما أعرف، وش مواهبك، والله ما أدري يا أخي، لأنه ما اكتشف، ما خاض تجارب المغامرة. 011-40-53 أبو عبد الله.
14: يا هلا ويا مرحبا، هذه والله سعد مبارك.
6: سعدك المبروك، الله يحييك.
14: عليك ما خليت شيء، ما نقدر نقول شيء عقبك.
6: الله يطول عمرك، الله يحييك. أنا أتعلم منكم، أنا تلميذكم أبو عبد الله.
14: أنا والله مجالي نفس مجال الأخت خديجة.
6: أي أنت من وين أبو عبد الله؟
14: من الرياض.
6: الرياض، ونعم أسلم.
14: ما عليك زود، فأنا مشتغل بالمجال الطبي لي أكثر من 30 سنة.
6: ما شاء الله.
14: وأكثر عملي طبعاً خارج المملكة تبع الإغاثات، الإغاثات بالسودان وبإيران وباكستان وبلبنان وبالسعودية.
6: وش هذه؟ وش هذه؟
14: مستشفى الميداني.
6: أيوة ما شاء الله عليك.
14: تبع المستشفى الميداني، ففي مواقف كثيرة.
6: ما شاء الله ما شاء الله.
14: يعني ما تيجي فجأة موقف جاء على بالي الآن.
6: أي.
14: يعني هو محزن ومضحك بنفس الوقت. أنا كنت أعمل بالمستشفى الميداني باكستان المنصيرة قبل حول 10 سنوات.
6: أي.
14: كان في زلزال هناك، فقام المستشفى الميداني.
6: أنتم طالعين ضمن وفد مركز الملك سلمان الإغاثة؟
14: على بداية
6: وضع. ممتاز. أي.
14: المستشفى الميداني في الحرس الصحي.
6: حلو. أي
14: وزارة الصحة. فهنا نقوم بمعالجة جملة بحدود أكثر من 200 عملية هناك حقت الزلزال والزلزال. فالمواقف الطريفة اللي حصلت لي، إن كان في واحد مصاب عندنا في تعبان أخذ الله أمانته وتوفى. طبعا مسؤولة حركة من الحركة قلت إنه عسى نودي له هلو. فطبعا المطالعات ونزلات إلينا وصلنا بيتهم، دخلنا على بيتهم جايبين لهم مخف، كنا جبنا ولدكم، قالوا نزل هذا لهم فطيسة. فانصدموا وانصدمنا حنا، ما عملنا حسابة. واحد متوفي لهم
6: يا أخي أنت والله.
14: هذه من المواقف اللي ما تنسى أبدا. الواحد جاي يمثل الجاز ولهاله.
6: طيب وش تعلمت أنت الآن من المواقف الإنسانية اللي شاهدتها خلال رحلة العمل الميداني؟
14: أقسم بالله يعني بدون حذر، يعني الإنسان يرتاح نفسيا بالنسبة للعمل اللي يقوم. إذا أنت بتقوم بعمل فأنت مقتنع ومرتاح نفسيا، وربك ييسر كل شيء ويتسهل، وما هنا أسهل منها وأسهل منها. يعني أنا خدمت أكثر من دولة، يعني حتى لنا شوق نرتاح.
6: الله يكتب أجركم يا أبو عبد الله.
14: إي والله
6: ويحفظ.
14: وجدت والله على بالي بتنزم عليكم وسلم عليكم.
6: الله يحييك
14: ما شاء الله.
6: يا مرحبا. الله يرفع قدرك، يطول عمرك أبو عبد الله.
14: سمعنا صوتك وأول مرة هتصل.
6: الله يحييك.
14: وأحلى اتصال والله بسمع صوتك.
6: الله يحييك، يطول عمرك أبو عبد الله. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 محمد.
15: هلا أبو عبد الله، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، كيف الحال يا محمد؟
15: يا هلا وغلا. هلا.
6: من وين تكلمنا؟
15: من حايل.
6: حايل، ونعم أهلا وسهلا.
15: نعم بحالك. أنا عندي تجربة شخصية وفيها مغامرة. أنا درست في جامعة الملك سعود.
6: أي.
15: سنتين.
6: أي.
15: وما كتب الله أني أكمل.
6: أي.
15: يعني تقدر تسميها فشل، ظروف مادية وظروف عائلية، فاضطريت أنسحب من الجامعة وأدخل المعهد. بعد المعهد.
6: معهد إيش؟ معهد الإدارة؟
15: لا لا والله معهد صحي.
6: إيه السلام.
15: توظفت، وبعد الوظيفة بسنة واحدة بس يعني جاني شعور بالندم أني تركت الجامعة. بعد 4 سنين غامرت، أخذت إجازة بدون راتب وأنا متزوج وعندي ولدين.
6: أيوة.
15: غامرت وأخذت إجازة بدون راتب ودرست على حسابي عشان أكمل البكالوريوس.
6: وين؟
15: باستراليا.
6: على حسابك.
15: والله.
6: وبعدها التحقت بالبعثة.
15: بالضبط بعد أيوة. سنة من بعد ما خلصت سنة التحقت بالبعثة.
6: أيوة. وأولادك معك؟
15: ها؟
6: أولادك معك؟
15: لا والله ما كانوا معي.
6: آه.
15: ما كان يعني أنا مجمع مبلغ يا ليش يكفيني.
6: وش كان تخصصك؟ درست هناك البكالوريوس ولا إيش؟
15: إيه نعم البكالوريوس بس.
6: وليش ما درسته هنا؟
15: ما كان في تجسير وقتها أنا معي دبلوم
6: أي نعم.
15: ما كان في تجسير.
6: إيه نعم ما شاء الله عليك.
15: أبو عبد الله أنا ما بياخذ من وقتك. أنا
6: المهم أنجزت يعني أتممتها.
15: الحمد لله أنا الآن لي خمس أو ست سنوات أحمل درجة الدكتوراه يا رب لك الحمد.
6: ما شاء الله دكتور.
15: أي والله.
6: ما شاء الله ثاني دكتور دكتور محمد ونعم دكتوراه في ماذا؟
15: دكتوراه في الإدارة الصحية.
6: ما شاء الله تبارك الله أخذتها من أستراليا بعد ولا لا؟
15: لا لا والله لا من بريطانيا الدكتوراه من بريطانيا.
6: الماجستير وين؟
15: لا أبو عبد الله الماجستير لا من هنا من السعودية.
6: الفكرة البكالوريوس أستراليا والماجستير في المملكة والدكتوراه في بريطانيا.
15: بريطانيا.
6: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا دكتور.
15: الفكرة أبو عبد الله
6: سم
15: مهما قالوا لك تراك فشلت
6: أي.
15: إذا عندك إصرار اعرف أن الفشل هذا خيرة من الله سبحانه وتعالى.
6: أحسنت. الفشل هو يعلمنا أصلا طريق النجاح.
15: نعم نعم تجربة وقتها يعني
6: أي.
15: كانت مريرة بالنسبة لي لما سحبت ملفي ورجعت للعائلة.
6: أي نعم.
15: كانت مريرة لكن سبحان الله الخيرة في مختاره الله.
6: ما في شك صح. نعم في كل ترى مشاريع الحياة توكل على الله الإيمان بالقضاء والقدر هذا هو الملجأ الوحيد لنا. إحنا مهما تنبأنا أصلا بالحياة يعني هل كنت تتوقع أصلا ابتعاثك أنك ستعود بدرجة البكالوريوس؟ ما في.
15: لا. لا
6: أي نعم الله. لكن هو التوكل على الله اللي كان معك هو اللي أعطاك هذه الرؤية المستقبلية.
15: أنا بس قلت أذكر هالتجربة
6: بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا دكتور محمد. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا الله يراك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين 011-40-53 والله قصص وحكاية رائعة جدا يا أخي فيها شيء من الحماس فيها شيء من الحماس. أصحاب تجارب بعضهم يعتقد أنه فشل في حياته رغم أنها عايش سعيد لكن عنده صعوبات مادية اجتماعية عملية ويقول والله يا أخي أنا ما زلت يا أخي أشعر بالفشل بالفشل. طيب يا أخي كمل كمل لا تقف لا تقف. أنت ما تعيش الحياة اللي تتمناها أو الشيء اللي خطط عليه يجب أن ينجح. لا في أقدار قد تفتح لك ما تدري عنها. الحياة قد تكون ناجحة ناجحة حسب ما يأتيك. المهم تفعل بالأسباب اللي عندك في مشروع قابل للنجاح وفي مشروع مثلا قابل للفشل. كل هذا يحدث لكن هل نفهم هل نعرف مثلا أنه هذا المشروع اللي ندخل فيه الآن سننجح فيه ولا نفشل فيه؟ ما نعرف. في واحد يقول لك بفتح محل تجاري وخطة عمل واستراتيجية ودراسة جدوى وخلاص ضامن النجاح. هذا يقول لك الحصان الأسود في الأخير فشل فشل. وين النجاح؟ وين الأوراق المكتوب هذه كلها؟ فهذا يؤكد إحنا ما ندري عن شيء ناجح وشيء اللي فاشل في حياتنا. لذلك نحن نريد أن نستفيد من أخطاء غيرنا عن تجاربنا الشخصية عن مغامراتنا اللي صارت في حياتنا وش اللي صار وش الصح وش الخطأ. نريد أن نستفيد. 011-40-53 عبد الله.
16: هلا مرحبا.
6: مرحبتين كيف الحال يا عبد الله؟ أنت وينك فيه؟ وش الهوى هذا اللي شارك معنا؟
16: والله أنا بتكلم عن تجربة واحد من الزملاء. يعني
6: أول شيء صوت الهوى لا يشارك معنا.
16: والله الهوى الهوى مع الإذاعة.
6: الهوى في القلب.
16: أي والله. هوى
6: من وين يا عبد الله؟
16: إذاعة الهوى.
17: من وين يا عبد الله؟
16: والله من الشمال يا طويل العمر.
6: ونعم بس قص صوت الإذاعة يا عبد الله.
16: أبشر أبشر.
6: عشانك الصوت واضح. اسلم.
16: والله أنا بتكلم عن تجربة أحد الزملاء.
6: أي.
16: ما شاء الله يعني درس الرجال ودرس كله يعني دراسته شبه انتساب يعني.
6: أي.
16: وكان هو عسكري بالقطاع بأحد القطاعات العسكرية.
6: أي.
16: وبعدين هو فصل وحنا نلومه نقول له تفصل وكمل الجامعة ما شاء الله عليه ودرس والحين هو ما شاء الله مدير الاشراف التربوي عندنا بالمنطقه.
6: ما شاء الله هذا مديرك.
16: نعم.
6: ها تتصل تمدح.
16: والله ودرس معنا يعني
6: بنفس الفصل.
16: عنده
6: درس في الثانوي. اي نعم ما شاء الله تبارك الله.
16: وكمل ودرس جامعة ودرس ودرس والحين هو مدير الإشراف التربوي عندنا
6: بالمنطقة. وكيف إدارته؟ عساها زينة معكم.
16: لا ما شاء الله عليه.
6: هو يسمعك الحين؟
16: والله يمكن انه يسمعني.
6: هو اللي قالك اتصل. اي والله. اي والله يعني هو اللي قال لك
16: على اراده وما العزيز.
6: اي نعم بيض الله وجهك وعقبالك ان شاء الله يا عبد الله. بعد بنسمع شيء من تجاربك.
16: والله ان شاء الله. الله كريم. الله كريم.
6: الله يوفقك ويكتب لك الخير يا عبد الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا في امان الله. حياك الله. 011 40 53. ايمن
17: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
17: حياك يا استاذ صلاح.
6: كيف الحال يا ايمن؟
17: الحمد لله والله بخير.
6: من الرياض الطايف؟
17: لا انا من مصر.
6: من مصر؟ لا الان انا عارف انك من مصر. الان في اي مدينه؟
17: ايوه انا حاليا دلوقتي في الرياض.
6: الرياض. ونعم اهلا وسهلا يا ايمن. كيف الحال؟
17: دايما ودايما بتابعك على طول ومن نجاح لنجاح.
6: يا الله يحييك. يا مرحبا ايمن. هذا برنامجك. الله يسلمك. الله يحييك. تسعدني دائما بالمتابعه والاتصال والمشاركه.
17: ربنا يسعد قلبك يا
6: رب. الله يحييك يا ايمن. تفضل.
17: انا كانت تجربتي من انا خريج اداب علم نفس. اشتغلت فترة أخصائي نفسي.
6: ايه.
17: قعدت 13 سنة شغال الشغلانة دي.
6: انت أخصائي نفسي بشهادة؟
17: بشهادة خريج أداب علم نفس.
6: ممتاز.
17: قعدت 13 سنة شغال في المجال ده
6: في مصر.
17: في مصر.
6: ممتاز.
17: في مركز لتأهيل وعلاج نفسي. بقيت أسمع لحالات. قعدت 13 سنة وأنا متضرر جدا بالمجال ده. لاني بقيت اسمع لحالات وشكاوي ناس.
6: ايوه.
17: فبقيت استقبل مواضيع واستقبل طاقات سلبيه حطمتني نهائي.
6: ايوه.
17: قعدت 13 سنه تعبان جدا في المجال ده. لحد ما خدت القرار ان انا لازم ابعد وان انا ما اكملش في الشغل ده. وفعلا ربنا كرمني وحبيت ان انا اغير من مجال.
6: مع أنه قرار صعب يا أيمن. 13 سنة تشتغل جدا. فيه بالإضافة إلى الدراسة والشهادة والمؤهل. قرار مصيري.
17: تعبت جدا. أنت عارف يعني إيه كل يوم أسمع أكثر من.
6: أيوة أنا فاهم. أي فاهم.
17: أنا ست شكاوي. لحد ما بقيت أسمع للناس وما فيش حد يسمعني. وجدت نفسي لقيتني بعيد يعني في عزلة كده عن العالم الخارجي ده. بأن أنا بسمع للناس بس وما فيش حد بيسمع.
6: وبعدها جاء القرار لا بد ان يغير.
17: ان انا كنت لازم اغير.
6: وبعدين
17: تحديت نفسي بان انا لازم ابعد عن المجال ده نهائي. فطبعا مش طلعت مش عارف اشتغل شغلانه تانية. فانا مش لاقي نفسي في اي شغل تاني. ومش عارف اشتغل. فقررت ان انا اسيب مصر واجي هنا
6: السعوديه.
17: فانا قالوا لي الغربه صعبه والموضوع هيبقى صعب عليك وكلام من ده. تحديت كل التحديات دي وقررت ان انا اجي هنا. وجدت نفسي ان انا في وسط اهلي وناسي وما حسيتش مره ان انا غريب.
6: يا سلام.
17: لقيت حياتي بقى هنا.
6: والشغل تغير تماما.
17: وبقيت شغال في مجال التسويق.
6: تسويق ما شاء الله.
17: بس بستخدم دراستي وخبرتي في الحياه مع العملاء ان انا
6: يعني انت في التسويق يعني تاثر عليهم نفسيا.
17: بالضبط.
6: ايوه يا مراوغ. يا مراوغ انت.
17: بقيت اخش له من المدخل.
6: ايوه يعني انت لا استفدت 13 سنه عرفت الامور النفسيه والان جيت تاثر عليهم. الان الحين صاروا اللي تتعامل معهم وصاروا متعبين نفسيا.
17: بالضبط. جاي بطبقهم هنا بحيث ان انا اشوف المدخل اي مدخل.

0: المناسب للعميل بتاعي عشان اقدر ان انا اسوق له المنتج بتاعي وان انا اقدر اشتغل.
1: انت تروج المنتج ولا تقنعه؟
0: كله بروجه وبقنعه وبطبطب
1: يعني. طيب
0: لو عنده مشكله
1: طيب عندك منتج الحين اقنعني فيه، بشوف طريقتك في الاقناع.
0: يعني اقول لك انا شغال مبدئيا كده في مستحضرات التجميل، في الفاين والمستحضرات.
1: لا وشو انا وش علاقتي في التجميل الحين؟ وش ادوات تجميل انت شغال في ادوات تجميل؟
0: ايوه
1: تبع السيدات
0: والرجاله كمان،
1: اللي هو
0: على اللي هو زي السكرابات والفاين والوايت والحاجات دي.
1: هذه كلها تروج عليها بعد كذلك، والابر الحقن هذه كلها ولا لا؟
0: لا لا لا ماليش دعوه بالحاجات المستحضرات. نعم. اللي هي الطبيه، انا مستحضرات تجميل.
1: وسهل الاقناع وسهل الاقناع ولا تشوف انه مفاوضات جميلة متعبه؟
0: جميله جميله جميله جميله.
1: يا سلام ملعبك.
0: وغير كده ان انا لقيت الفئه اصلا اللي انا بتعامل معاها فئه راقيه.
1: ايوه
0: بتحب الحياه، فئه حابين بيهتموا بنفسهم. حاجات حلوه بجد يعني، ما كنتش انا فعلا كنت مفتقدها بقى، غير الناس المتعيس اللي انا كنت شايفهم.
1: أيه.
0: واللي كانوا دايما مصدرين لي المشاكل والحوارات.
1: ممتاز ممتاز كلام جميل.
0: ربنا كرمني، ربنا كرمني هنا الحمد لله وعايش.
1: شويه شويه على نفسياتهم يا ايمن.
0: والله
1: شويه شويه. الله يحفظك يا ايمن، شكرا لك على اتصالك.
0: فاتوا جميعا والله بجد.
1: يا مرحبا. وانا اسعد والله. الله يحفظك يطول عمرك، شكرا على الاتصال. تسعدني دائما. الله يرعاك في امان الله يا ايمن، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011 40 53. احمد
2: هلا،
1: شلونك يا احمد؟
2: هلا والله اخ طلال، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. من وين يا احمد؟
2: من وين؟ من وين؟ من عنيزه، لكن الموقع في الدمام الحين.
1: انت الحين راح الدمام اجازه ولا؟
2: لا لا لا لا لا اعطيك العلم. بس انا والله يا اخ طلال الله يبارك فيك، اشكرك على هالبرنامج الممتع الممتاز.
1: الله يحييكم، برنامجكم اذاعتكم.
2: احيانا نحاول يعني نحاول نشارك ونساهم معكم في حسب نوع البرنامج، لكن بدون شك الاتصال ما هو بسهوله يعني.
1: الله يحييكم، برنامجكم واذاعتكم.
2: لفت انتباهي كثير من الاخوان اللي اتصلوا، الحقيقه انا سمعت يمكن من الاخ اللي قال من حائل.
1: اي
2: ما شاء الله عليه تبارك الله فيه، بدا وفشل اول في الكليه ما قدر.
1: اي نعم.
2: صح ولا لا؟
1: اي والله.
2: واصل ودرس في استرالي على حسابه.
1: اي نعم.
2: ثم انتقل وحصل أيوة ماجستير.
1: نعم. ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله. انا دائما يا اخ طلال لما اسمع مكافحه مثل هذه اتمنى ان الشباب يصير يمر عليهم هالمعلومه. تكون حوافز. بعض الناس لما يكون عنده فشل بسيط ينصدم ويوقف.
1: اي صحيح. اي نعم.
2: اجتهد، سو اللي تقدر عليه. وكذلك الاخت ما شاء الله اللي كانت هنا اللي من جده،
1: اي خديجه. اي نعم.
2: زميله، يمكن زميله، لان انا ما اعرف شخصيا، بس انا رامكو.
1: انت الحين تعقب على مشاركات المستمعين.
2: ابجيك وش عندي يا طول.
1: ها السلام.
2: انا يا طول عمر التجربه اللي خصتها شبيهه في الاخوان، ولكن بس على اساس الواحد يستعرض يعني ما قدر الله.
1: اي نعم.
2: انا تخرجت عندما فتحت اول ثانويه صناعيه عندنا في المدينه عنيزه. التحقت عندي هوايه يعني تكنيكال، والتحقت فيها، ما رحت التعليم العادي اللي هو متوسط او ثاني، وتخرجت منها. يمكن كنا احنا اول دفعه دخل واول دفعه تخرجنا مع بعض الاخوان، ورشحت بفضل الله لاني التحق بما يسمى ذاك الوقت المعهد الفني العالي لمدة 3 سنوات عشان لما نتخرج نرجع معلمين فنيين في المدارس الثانوية. والمعهد هذا اللي هو الآن صارت الكليات التقنية، هذا الكلام عام 78. بعد ما التحقت في المعهد من فضل الله أنجزت ورشحت كذلك وعملت في المعهد مرشح معلم، وكانت الأمور طيبة، وكان ذاك الوقت المؤسسة العامة كويسة، رواتبنا تفرق كثير لأنه كان لها ميزات مختلفة. لكن إذا عندك شيء بقلبك أو بخاطرك تبي تنجزه يصير كل شيء هون، صح ولا لا؟ كان عندي طموح يا طول العمر اني اواصل الانجينيرنج.
1: اي
2: ابغى ادرس هندسه.
1: وما
2: كان في شيء، وبالصدف شفت ارامكو ذاك الوقت تعلن على مجله اليمامه انه عندنا فرص نبتعث الطلاب الثانويه وما شابه ذلك. والله كملت العام الدراسي اللي انا فيه وطلعت ارامكو ذاك العام والتحقت، جيت ابي ارامكو، والله الاخوان اللي دلوني عليه اعطوني عرض ما كان اللي مضبوط،
1: اشترى
2: على احد الزملاء او المعارف انه والله سكيكو فيها وما فيها فرص. فالتحقت بسكيكو، ولما جيت وقابلت
1: ما شاء الله.
2: نعم كمدرب قابلت المسؤول قال لي عندنا فرص ابتعاث ومبتعاث، لأنه طبعا ثانويات الصناعية الغير العامة ما يقبل بالكليات الحقوق السعودية.

0: من ذاك اليوم الأول وأنا أدرس كنت أجمع فلوسي علشان أدرس على حسابي لو اضطريت.
1: إيه.
0: هنا يعني اللي بصله أنه لما تكافح وتصمم على أمر
1: ما شاء الله عليك
0: ترى تنجز. وبالفعل اضطريت وخملت، أخذت 3 سنوات مع سكيكو ما في فائدة ما في أمل، قالوا لي والله ما عدنا لك إلا إجازة. طيب أنا عندي قبولي من الجامعة في أمريكا والتحقت مشيت هناك والتحقت، كنا طبعا لغتنا نوعا ما جيدة.
1: أي نعم.
0: وكملت شوي، لكن لما جيت ودرست في الجامعة كنت أبغى أدرس على حسابي حتى يكون ذاك الوقت يطلب الملحق ساعات.
1: أي نعم صحيح. أي نعم
0: 45 ساعة. لكن عدام وفيه طبعا تخصصات محدودة.
1: أي نعم. طيب
0: لما قدمت مع الأسف أنه الجامعة اللي أنا كنت فيها كانت تدرس ما يعرف بالإنجينيك تكنولوجي، هم يبون الشيت إنجينيك اللي هو.
1: أي نعم. أي
0: فما في مشكلة، أنت قد اضطريت أنتقل لأكثر من جامعة حقيقة، كل هذا على حسابي حتى أني حصلت على الجامعة اللي فعلا يعني جامعة الحمد لله كانت حتى تصنيفها على مستوى
1: ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا أحمد، والله الحقيقة والله قصة ملهمة.
0: أنا بس بختصر أنه لما خلصت الحمد سم. لله حصلت على البعثة وحصلت على الدجري المعدل اللي هو ده، وجيت هنا والحمد لله اشتغلت معهم.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
0: اللي أنا بصله من هذا ليس استعراضا والله، بس الحقيقة حفزونا الأخوان اللي تكلموا، ودائما أفضل إذا صار فيه ناس يسمع ترى يا جماعة إذا أصريت تقدر تحقق اللي تبغاه.
1: نعم.
0: وليس بالضرورة 100%، لكن أقدر أقول لك 70% أو 80% إذا أنت مصر تراك تواصل.
1: بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يوفقك. كلام جميل، كلام جميل أحمد الحقيقة، وقصة حقيقية يجب أن تروى الحقيقة لجميع.
0: نعرض تجاربنا للاستفادة
1: ما في شك. نعم نريد أن نستفيد حق من تجارب الشخصية ونتعلم كذلك من أخطاء الغير، لكن الحمد لله أنك وصلت إلى مبتغاك.
0: نعم نعم. لا ومن فضل الله يعني في شركة مرموقة مثل رامكو
1: ما في شك. نعم
0: موقع ووصلنا إلى التقاعد وحنا بخير ونعم
1: ما شاء الله. الله يوفقك
0: يا جماعة يا شباب يا كل الناس، إذا تبي توصل أصل.
1: نعم.
0: الإصرار والتخطيط السليم تراك تحصل.
1: نعم بيض الله وجهك، شكرا لك يا أحمد على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك. هلا هلا وغلا، هلا وسهلا، في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، هلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 أصحاب التجارب الحقيقية والله واجهوا صعوبات في البداية، صعوبات وكانوا يعتقدون وقتها أن لا يمكن تستمر الحياة على هذا النمط وعلى هذا النهج، لا يمكن لا يمكن، كان عندهم هذا الشيء شبه الاستسلام، لكنهم قاوموا قالوا مستحيل أن تبقى حياتنا بهذا المستوى وبهذا النمط. حاول يخضعوني لمثل هذه المتغيرات على حسب الظروف اللي يمر فيها. كثير من أصحاب التجارب بعضهم اعتقد أنه فشل في حياته، يقول المهم أني أعيش سعيد، لكن فشلي في حياتي المهنية الاجتماعية هذا أمر وارد. وبعضهم لا، ما يقبل أن يبقى في محطة الفشل، والفشل محطة فقط يتزود منها المرارة ثم ينطلق إلى المحطة الأخرى محطة النجاح، وهذا أمر وارد، لأن الحياة مليئة بالتجارب، مليئة بالأحداث، بالمغامرات، وهي التي تعيد لك الحيوية اللي فقدتها، تعيدها بسبب ظروف حلت بك، بسبب إجهادك في بعض المهام، بسبب فشلك في تجاوز هذه التحديات، بسبب نظرتك أيضا وضيق الأفق عندك نحو الحياة، ما عندك نظرة التأمل والتفاؤل، كل هذه أمور محبطات تمر عليك مرحلة الانغلاق على الذات ضمن حدود معينة، إطارات ضيقة جدا ما يمكن تتجاوزها. بعضهم يقول أنا بغلق بس هذا الباب بفتحه بعدين، متى بعدين؟ تسويف، تمر السنوات ولا افتحها، ما في مجازفة حقيقية، ما في. كيف طيب تصبح حياتك مثمرة؟ كيف تحتاج أنت إلى حياتك الداخلية، حياتك الداخلية، الشغف، الانطلاق، الروح، تحتاج إلى أن تشارك، إلى أن تتبادل الخبرات، أن تنطلق. ما تبقى هذه الروح فقط واقفة متفرجة على العالم، لا، هذه الروح تريد أن تكون لاعبا أساسيا في هذه الحياة، في الوضع الذي يناسبك، اللي يناسبك، في أوقات عصيبة صحيح، في أحيانا فترات صمت عميق، أحيانا ما يسمح لك بالعودة، خلاص وقفت، لا يمكن نعود إلى ذلك الذات، إلى الانفتاح على نفسك بفاعلية أكبر، ما فيه معنى. يجب أن تتفوق أنت على جميع الاهتمامات الأخرى اللي تؤثر على حياتك.

حياتك، على شغفك، على إبداعك. توقف توقف، شوف حياتك الحقيقية، شوف يا أخي الضغوطات اللي عندك، الاضطرابات، واجهها، تجاوزها، انطلق من الداخل. الانطلاق الحقيقي يأتي من الداخل، الغوص في أعماق الذات، تعرف إلى نفسك. نفسك وش تبي؟ وش تحب؟ وش طموحها؟ وش اهتماماتها؟ وش أحلامها؟ وش قراءتها؟ وش تتأمل؟ عندك إجابات على هالأسئلة؟ تعرف روحك الداخلية؟ تعرف ولا لا؟ ولا فقط في صمت؟ في وحدة؟ يجب أن تفهم شيء أو جزء بسيط من وجودك في هالحياة. لا يمكن فقط أنك تشبع رغبتك في البحث عن معنى ومفهوم الحياة، لا، ابحث عن الشيء الذي يصل بك إلى منحنى مختلف. مختلف، أنا مؤمن أن في خيارات كثيرة في حياتك، لكن في خيارات حاسمة، حاسمة كأن منعطف مهم في مسار الحياة، لحظة معينة تتخذها، مثل قرار المصيري. قرار مصيري في تحقيق طموح صحيح وفي سعادة على المدى الطويل. الطويل أنت تحدد فيها القيم الخاصة اللي عندك، هتقول فيها تضحيات، طبيعي يا أخي. المهم أنك تسيطر على الانفعالات اللي عندك، تشوف التزامات، تعطي حياتك يا أخي معنى بالقيم اللي أنت ماشي عليها، اللي ماشي عليها ورسمت فيها المعالم الشخصية ورغباتك واحتياجاتك ومستلزماتك. وكل هذا يأتي بالتدريج، ما في شيء يأتي بطريقة فجائية، ما في. كلنا في الحياة مثل الرحلة، رحلة سفر ماشيين فيها، هذا له أفكار، وهذا له متغيرات، وهذا له مغامرات، وحتى النظرة التي ننظر فيها للحياة كل واحد له نظرة مختلفة. اللي يراها نظرات جميلة، واللي يرى الحياة أنها قاسية، واللي يرى الحياة أنها مجحفة، واللي يرى الحياة غير عادلة، واللي يرى الحياة بأن فيها فرص، واللي يرى الحياة فيها تجارب، واللي يرى الحياة أنها بسيطة، واللي يرى الحياة أنها معقدة. النظرة تختلف، معنى كنا في الحياة لكن نظرة الناس تختلف حسب ظروف الزمان والمكان. لكن الوصف المناسب للتجارب المتتالية في الحياة أنت الذي تصف حسب نظرتك، حسب النظرة الخاصة فيك، كيف تتقدم في الحياة مع مرور الزمن، كيف ترسم أنت معالم الشخصية، كيف تعيش بالتنسيق مع هذه الأمور التي تحقق طموحاتك. أنت ترى هذه السعادة الحقيقية، الشيء اللي يتناغم مع ذاتك، مع احترام نفسك، هذا الذي يحدد مشروع الحياة، هذا الذي يحدد. عندك الخيارات السليمة تبدأ تتعرف عليها، وهي كثيرة كثيرة، لكنها طريق حقيقي لاكتشاف، حافز كبير أنك تسير نحو طريق المعرفة. قدراتك، مهاراتك، تجاربك، ما تعرفها إلا بعد أن تخوض هذه الغمار. تبدأ القدرات والمواهب تتعرف عليها، برهان حقيقي على إبداعك. أول طريق راح يميزك عن الناس وعن الآخرين التجربة، التجربة الشخصية، تجارب فيها إبداع، فيها اكتشاف الذات، فيها حضورك. وفي بعضهم يخاف من هالتجارب، لا يمكن أن يقدم على أي تجربة في منطقة الأمان والراحة. ليش؟ خايف، يخاف من الفشل، يخاف، يخاف. ليه؟ وش السبب؟ يقولك والله يا أخي أنا ما أقدر في شيء يسيطر على حياتي. هذا واحد. وش اللي يسيطر على حياتك غير كذا؟ يقولك لا، أنا سمع. وش اللي سمعت؟ سمعت ناس يقولون لا أخي لا تخوض هذه التجربة، يا أخي بيصير لك وبيصير لك وبيصير لك. هذا رأيي، هذا رأيي. ممكن يعني اعتده واعتبره يعني شيء، الأمر شيء مسلم. ما نقدر يا أخي، والله ما نقدر يا أخي. اللي يبقى هاجسه يسيطر عليه،
هذا يعيق التقدم، هذا يجمد الأقدام.

هذا يكسر نواحي القوة في داخلك، ما تعرف أنت أصلا جمال الحياة إلا بعد أن تخوض في تجاربها وتفشل. نعم تفشل، تعرف قيمة الأشياء المحيطة عندك، ولا لا يمكن تنجح. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركون الحقيقة بهذه التجارب الحقيقية الواقعية من هذه الأخطاء اللي نرتكبها نحن، لكن هذه فرصة اليوم أن نبينها للناس ونستفيد من هذه التجارب وهذه الأخطاء، لا شك أنها درس في هذه الحياة. شكرا لهذه الاتصالات، فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترى مونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تعاليل.
6: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل من جديد في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. الليلة ضيفنا استثنائي ترك بصمة في الأغنية الخليجية، رافق بصوته الشعري مسيرة عدد كبير من نجوم الفن في الخليج والعالم العربي، شاعر غنائي آمن بأن الكلمة الجميلة هي البداية الحقيقية لكل عمل خالد، كتب نصوصا وصلت إلى الجمهور بصوت كبار الفنانين، كان شريكا في نجاح العديد من الأغنيات التي ما زالت حاضرة في الذاكرة. له تجربة شعرية، له بصمات في الصحافة والإعلام الفني، أسس وترأس تحرير عدد من المجلات الفنية المتخصصة، خاض تجارب متنوعة في المسرح والدراما، كتب مقدمات لمسلسلات تركت أثرا لدى المشاهد الخليجي. الليلة شاعر غنائي وإعلامي كويتي، تعاون مع أسماء كبيرة مثل الفنان الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده وأحلام وعبد الله رويشد وغيرها من الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ الأغنية الخليجية. أهلا وسهلا بضيفنا الشاعر الغنائي الأستاذ علي المعتوق.
7: يا هلا ومساكم الله بالخير، وأنا سعيد جدا في حضوري وتواجدي في الرياض.
6: الله يحييك، أهلا وسهلا أستاذ علي، كيف الحال؟
7: الله يسلمك.
6: شلونك، عساك طيب؟
7: بخير، ربي يحفظك ويسلمك.
6: الله يحييك. ونتأمل ما شاء الله هذه المسيرة الغنائية الطويلة في كتابة الشعر الغنائي والتعاون الكبير لعدد من نجوم في الساحة العربية مثل محمد عبده وأحلام وعبد الله رويشد والراحة طلال مداح. يعني طريقتك في كتابة الشعر الغنائي لهؤلاء الأسماء الكبار من فنان إلى آخر، هل وأنت تكتب هذه القصيدة تستحضر شخصية الفنان وتستحضر كذلك صوته؟
7: والله للأمانة هذه يعني أنا أقدر أسميها حظوظ. ممكن
6: حظوظ؟
7: كيف؟ فيها يعني ممكن كانت البدايات شوية مع الجيل اللي كان من عمري في ذاك الوقت، كنت غريب منهم، لكن أني ألتقي في نجوم بعد يعني وأنا لسه يعني أقول خطيت خطواتي الأولى، فهذه كانت يعني فرص. بس الحمد لله أنا قدرت، يعني أعتقد أن يعني الجمهور كان له دور كبير في تقبل كلماتي أو تقبل الأفكار.
6: أي يعني وأنت القصائد اللي غناها بها الفنانين الكبار مثل أبو نورة وأبو خالد الرويشد ما كانت موجهة لهم أصلاً وأنت تكتبها؟
7: لا لا لا، هو شوف، لما خصوصاً مثلاً أنا لما جيت تعاونت مع أبو خالد
6: أي.
7: الفنان عبد الرويشد اللي نوجه له تحية من خلال إذاعتكم،
6: ونتمنى
7: على الشفاء إن شاء الله.
6: يا كريم.
7: أبو خالد طبعا يعني حنا كان في شبه معسكر يعني للكتابة وللفكرة وللموضوع. نفس الموضوع كان أيضا مع الأستاذ الموسيقار يوسف المهنة. أنا ممكن تعاونت معاه في أكثر يعني مجموعة كبيرة من الألحان كانت لمجموعة من الشباب.
6: ممتاز.
7: فكانت لها ظروفها يعني. هو بالأمانة أنا لما أكتب أنا ما أفكر في البداية مين اللي ممكن، قبل ما أسمع يعني فكرة اللحن وفكرة إحساس الكلام طبعا، لأنه هو مثلث، زي مثل ما يقولون يعني مثلث نجاح متساوي الأضلاع، لازم في كل شيء يكون يعني مع بعض.
6: لحن صوت
7: وفكرة بالكلمات طبعا. أضف استجد بعدين موضوع التوزيع الموسيقي والأمور الثانية اللي أعطت الأغنية رونقها وجمالها.
6: طيب رتب الأضلاع الثلاثة، أنت تكتب النص الغنائي، أول شيء الفكرة ولا اللحن ولا
7: والله مش خاف
6: ها يا علي خاف تقول الكلمة تحط رقم واحد مين؟
7: شوف يعني أنا تعودت من بداية كتابتي لأي نص غنائي دائما أدندن الموضوع مع الكتابة، يعني أحط له وزن وإيقاع. بعض الأحيان مش في كل وقت تطلع معاي جملة حلوة، وهذه تساعد كثير مثلا في موضوع يعني حتى السكة اللي راح يكمل فيها الملحن. فلما يجي يسمع مثلا نغمة أو يسمع مثلا إحساس أو يسمع جملة خلاص يعني، فأنا أكون عنصر مساعد لهالموضوع وأترك له هو الباقي. بعض الغناوي تيجي تكون سبحان الله يعني هي تكون متكاملة، يعني أنا أجي أكتبها ويطلع معها اللحن، فهذه وصارت في مع أكثر من أغنية يعني.
6: أي نعم.
7: ونجحت في يعني في أغاني ناجحة منها.
6: وش الأغنية الناجحة اللي غيرت مسيرتك، صار فيها يعني منعطف مهم في مسار الأغنية؟
7: طبعا هي يبي لك قلب. يبي لك قلب وعرفك نفسي وتحس فيني، هذه من الأغاني اللي كانت لها يعني أثر خصوصا على مستوى الأغنية العاطفية بالنسبة لي يعني، كانت ورق خسران أيضا. فمجموعة من الأغاني الواحد يعتز في أنه قدمها يعني، كانت بشكل جميل وتقبلها الجمهور ولا زالت في الذاكرة يعني.
6: يبي لك قلب ما يتعب.
7: أي نعم.
6: ولا يهدى ولا يرتاح. أما قلبي يا روحي ما يقدر يشيل جراح. هذه لحنها أبو خالد ولا لا؟
7: أي نعم. هذه لحن أبو خالد.
6: هو اللي هو طلبها بنفسه أبو خالد قال أنا بلحنها ولا؟
7: لا والله هذه كانت لها قصة يعني.
6: يعني نبي القصص، إحنا نحب القصص.
7: لا هي كانت لها قصة عادي يعني، كنا نقعد وقعدنا أسبوع وإحنا ندندن، وعادة إحنا الضحاوي يعني في المكتب يكون في عندنا جلسة كذي نقعد وندندن وأنا أكتب وهو دندن، فقعدنا تقريبا أسبوع وإحنا يعني ما طلع شيء، حتى في كذا جملة بس في النهاية. قال لي شلون ما لون؟ قلت له والله ما أدري، قلت له كل هال يعني يعني الأفكار إيش رأيك؟ شان يقول والله ما أدري. قلت له تي شلون أنت أبو عبد وخالد؟ قلت له عبد الله أنت يبي لك قلب مو يعني بس تفرق. شان يقول ها لحظة قال أبي هذه يبي لك قلب. اكتب لي عليها شوف شنو يطلع معاك.
6: الله.
7: فقلت له خلاص اوكي الحين انا برجع، صار شوي الظهر قلت له بروح البيت وأقعد أتمزج على الكلام يعني أحط الفكرة وأحط بالطريق وأنا رايح كتبت أبي القلب ما يتعب ولا يهدى ولا يرتاح أما قلبي يا روحي ما يقدر يشيل جراح يبي لك عين ما تدمع وشوق ما يعرف الليل وخل المعشق توع على كيفك تذوق الويل. وانا رايح لقيت عليه تلفون قلت له عبد الله ايش رايك؟ جاي يقول تعال ارجع وارجع ونقعد تقريبا اشتغلت على هالنص فتره لغايه وتم الكوبليه ما انكتب وعبد الله كان في القاهره يسجل كان يركب الموسيقى وكذي ناقصنا الحين كوبليه كوني احبك ما يعني حرماني رد اعتباري شيء حب شيء هذا انكتب سبحان الله والاغنيه اصلا خالصه بس ناقصنا كوبليه ثاني فسبحان الله ما طلع معي شيء فبالنهايه طلعت فيها الصوره هذه الجميله واللي تقبلوها الناس والحمد لله يعني كانت من الأغاني اللي أنا طبعاً
6: كافي حبيبي كافي شو سوي بحزاني
7: شو سوي بحزاني عيشتني مخدوع يكفيني مجاني جرح اللي في قلبي من سبة عناد تقول لي حبيبي ليش وشنه الذي فادك يبي للقلب ما يتعب ولا يهدى ولا يرتاح أما قلبي يا روحي ما يقدر يشيل جراح.
6: هذه أستاذ علي من تجربة شخصية
7: شوف ما في نار من دون دخان ما في نار من دون دخان
6: واضح أنت متأثر بدليل أنك تريد أن تحول هذه القصيدة إلى عمل فني ولا لا كأنك تريد إلى رواية
7: طبعا هو شوف خيال الكاتب بعض الأحيان يأخذ إلى أماكن أبعد مما هو يتصورها ويعيش اللحظة أنا يمكن بشكل يعني أنا عاطفي جدا في موضوع الإحساس والكلمة أحب أسمع وأتأثر يعني حتى في مسلسلات الدراما ولا يعني جدا ممكن تلقى دمعة يعني على أطراف العين فأنا من هالناس اللي يعني وايد أتأثر في أي موقف إن كان
6: قلبك ما يقدر يشيل جراح بسم الله عليك
7: أنا الحقيقة عملت أغنية مثل رد على يبيل القلب وهذه غناها الفنان أحمد الحريبي اللي تقول هي مو خلصنا من زمان مو خلصنا من زمان منين بلقالك حنين يعني مو كافي اللي كان تكفين قولي ليش تبين مو خلصنا من زمان منين بلقالج حليل يعني مو كافي اللي كان تكفين قولي ليش تبين أدا منك فتحت الباب وحس اللوم بعتابج إذا مرة أنا غلطان ترى مليون بحسابج
6: الله
7: وإذا بنحكي عن الآلام حياتي يشهد غيابج نطرتج لين مل الوقت وكسرت إيدي على بابج
6: الله.
7: وإذا بنحكي عن الآلام حياتي يشهد غيابك نطرتك لين مل الوقت وكسرت إيدي على بابك ولا عندي تغير شيء بصدك إني ما شفتك أنا منك عرفت أقسى وكفاية بس ما اسمح لك كتبتك في غناوي الشوق إذا تحبين أنا علمك يبيلك قلب ما يتعب وتحس فيني ترى عنك
6: الله الله صح لسانك صح لسانك انت حب الروايات هذه الرومانسية الاجتماعية
7: لا والله شوف انا يعني اميل الى الرومانسي
6: ايوه
7: الرومانسي يعني بس الرومانسي الصادق يعني اللي يكون بعيد عن التكلف وانا فعلا انا يعني على طار الرواية انا عندي رواية الحين اسمها يبيل القلب في صدد إن شاء الله يعني خلال فترة أنتهي منها إن شاء الله وأقدمها
6: بعدين تتحول إلى عمل فني
7: إن شاء الله هي المفروض تتحول إلى عمل فني
6: واضح أن هالقصيدة هذه لها تأثير طيب أستاذ علي ما شاء الله لك تجربة في الصحافة وفي الإعلام وقدمت الحقيقة وأسست وأدرت عدد كبير من المجلات المتخصصة.
7: نعم.
6: اليوم شايف أنه العمل الإعلامي الفني له حضور، له تأثير مقارنة يعني بما كان عليه في السابق؟
7: العمل الفني تقصد من خلال
6: الصحفي؟
7: يعني الصحافة.
6: اي نعم.
7: طبعا اكيد، بس الحين طب احنا في زمن شويه يعني على نتكلم على ايام الورق، اللي لما كنت انا ترأس تحرير مطبوعات مثل هذه متخصصه، كان في ورق وكان في نهم لموضوع حتى القراء و
6: صح،
7: يعني كان في
6: ما شتات اول استاذ علي
7: طبعا في الموضوع. الحين قبل انت يعني تحاول تسحب المتابع او القارئ بشكل في شويه في شو اقول لك يعني الاثاره، بس الاثاره اللي ينتظرها القارئ، هو اللي كان يبحث عن عن عن الموضوع هذا او ينتظر مثلا المطبوعه تطلع علشان يضيف او يروح يشتريها او يتابعها. الحين لا، الحين الخبر يجيك وانت قاعد مكانك.
6: صح.
7: يجيك مثل مسج ويطلع على طول على الشاشة و...
6: صحيح.
7: أول بأول. فأنا أعتقد أن هذه برضو أهم يعني إضافة أضافها يعني التطور. وأعتقد أن يعني اختلف الموضوع الحين عن سالفة الورق وصار الشيء سريع في ظل اللي احنا قاعدين نشوفه.
6: يعني وش اللي صار الآن؟ معنا صار عندنا الآن صحافة فنية؟
7: بلى، في صحافة فنية، بس لكن أنا يعني الفنان ما عاد يعني قبل كان يسعى الفنان إنه يقدم أخبار من خلال الصحافة، الحين لا، كل فنان الحين عنده موقع وعنده
6: عنده السوشيال ميديا، عنده حسابات وعنده جمهور ومتابعين
7: فهو ما عاد يحتاج يعني الصفحة مثل قبل. لا، الحين هو اللي يتحكم في موضوع انه يكون متواجد، هو اللي انا حاليا
6: ارجو هذه المنصات الرقميه الان استاذ علي ترى اقصت المجلات الفنيه.
7: بالطبع، اكيد.
6: اول وين أكيد المجلات يعني لها حضور ولها قوه الان اختفت تماما.
7: صحيح، هذا صحيح الكلام، هذا صحيح. وطبعا قيس على الموضوع ترى امور كثيره، بس يعني احنا في ظل تطور سريع جدا، وأنا أعتقد أن أشوفه التطور برغم الخوف اللي يعني لبعض الـ يعني الشغلات الكلاسيكية اللي احنا كنا عايشينها ونحبها، إلا أن أنا أعتقد أن هذه إضافة لازم احنا نتعامل معها بشكل ذكي.
6: أيوة.
7: ونستفيد منها، يعني بالعكس هي أنا أعتبرها يعني ممكن تكون إضافة للي حاب يستفيد منها.
6: وش أضافت للشاعر؟ وش أضافت للشاعر؟
7: أضافت يا طويل العمر للشاعر. يعني أنا
6: الوصول مثلا للجمهور أكثر
7: طبعا. تعطي مساحة أكبر في أنه يكون متواجد في أي لحظة كانت، يعني حتى في أي وقت، يعني ممكن ينزل
6: صح،
7: ينزل له قصيدة
6: تفاعل.
7: والأمانة أنا واحد من الناس استخدم هالموضوع بأمانة.
6: ممتاز.
7: يعني الفترة الأخيرة يعني بديت دخلت في يعني موضوع الـ AI ودخلت
6: برافو وصلت الذكاء. والله يا استاذ علي.
7: لا لا يعني
6: ما سألت الـ AI عن يبي لك قلب يجاري فيها بقصيدة
7: مهما كان فهو طبعا صعب انه يوصل الى احساس الانسان.
6: اي صحيح، ما في شك. نعم،
7: يعني مهما اعطى، لكن على مستوى يعني موسيقى وعزف وتوزيع موسيقي والحين هو يعني قاعد يتطور بشكل سريع. يعني أنا كلمك اليوم ممكن بكرة يتغير الموضوع، يصير
6: صحيح
7: في منطقة ثانية.
6: صحيح كلامك جميل.
7: لازم أنت تكون يعني مستعد لهذا التغير وتتقبله وتستفيد منه، هذه الفكرة.
6: صحيح، كلام جميل وإثرائك الحقيقة معرفي فني، استفدنا من هذا الطرح أستاذ علي، وأنت ما شاء الله اسم مؤثر في الساحة الشعرية الغنائية وكذلك أيضا مؤثر على مستوى الصحافة الفنية. أنا شاكر ومقدر هذا الحضور الكريم وهذا الطرح الفني وهذا الذوق والإحساس الشعري.
7: الله يسلمك يا أخ طلال، وشاكر لكم على هالمداخلة والله يجمعنا إن شاء الله معاكم إن شاء
6: بإذن الله
7: في لقاءات ثانية إن شاء الله وفي كل جديد
6: بإذن الله. الله يحفظك، شكرا لحضورك الكريم.
7: الله يسلمك.
6: الله يرعاك في أمان الله. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر الغنائي علي المعتوق، وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. ليلة سعيدة، اللقاء يتجدد يوم الأحد عند 22:00 في برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض. أعطى التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
2: كأس العالم.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم محركات التحول الاقتصادي والمعرفي والتقني. وفي هذا المشهد العالمي المتغير برزت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في صياغة مستقبل هذه التقنية عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور التقني والقيم الإنسانية. من أبرز هذه المبادرات ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي انطلق من العاصمة الرياض ليقدم إطاراً عالمياً يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي. للحديث حول هذه الجهود الوطنية الرائدة وأبعادها التقنية والتنموية والاقتصادية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج أبعاد المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: مرحبا فيك، شكرا لأبعاد على استضافتي اليوم أن يكون معكم في البرنامج الشيق على إذاعتنا العزيزة على قلوبنا. الله يحافيك وشاكرين لكم الاستضافة. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك والشكر لك على قبولك دعوة البرنامج. خلني أبدأ معك مباشرة الحديث عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي. ما هو هذا الميثاق وما الظروف التي قادت إلى إطلاقه من المملكة؟
3: جميل، شكرا على سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم التعريف ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي هو ميثاق أو إطار توجيهي عالمي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وعادل ومتوافق مع القيم الإنسانية. لا يخفاكم اليوم الاستخدام للذكاء الاصطناعي هو الاستخدام له عدة استخدامات، لكن اليوم حرصت الرياض كمدينة بحكم مركزها وأنها تكون مركز للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك ميثاق موحد أو إطار توجيهي للحكومات وللدول تعمل عليه، بحيث أن هذا الميثاق يضمن الشفافية ويضمن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، كذلك يضمن الفراغ التنظيمي. اليوم التقنيات متسارعة بشكل كبير ودائما حوكمة التقنيات أو الجانب التشريعي أو التنظيمي يأتي بشكل أو بآخر على أنه يكون في فجوة، لكن اليوم الرياض سعت من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي رعاها سمو سيدي ولي العهد بشكل سنوي وممثلة بالهيئة العامة أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أطلقت هذا الإطار ليكون مرجع للدول وللعواصم. الهدف منها أنه يكون في لغة موحدة شمولية وعدالة، تحفيز وابتكار الاستثمار، وضع ضوابط أخلاقية صارمة، استخدام آمن وعدم وجود تحيز رقمي لاستخدام الذكاء الصناعي، خاصة فيما يعني نراه اليوم من الذكاء الصناعي التوليدي، وأنه في مخاوف دولية ومخاوف حتى على مستوى المجتمعات من استخدام هذه التقنيات في استخدام غير آمن أو التزام أخلاقي موحد.
2: نعم. أيضا خليني أروح معك مهندس، حينما نتحدث عن ميثاق الرياض، ما هي القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع الدولي في ظل التسارع الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
3: طبعا هناك قيمة جدا قوية. اليوم لا يخفاك استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ، موجود معك في الجوال وفي الهاتف وفي المكتب، من حياة الإنسان ومن حياة الحكومات. اليوم المخاوف الدولية، الاطلاع على مثلا هناك فجوة بين الدول المتقدمة التي تملك التقنيات والدول النامية، سد هذه الفجوة وأنه يكون في أخلاقيات موحدة بين الدول هذه وأنه يكون في عدالة في استخدام وأن الدول النامية يكون لها استخدامات خاصة فيها ومشاركة هالإبداعات.

0: معلومة معينة من خلال هالمنتج، قد يكون في تحيز لتسويق المنتج من هذه الدولة. مثلا إذا اليوم رحت لوحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة وكتبت ما هي أفضل مثلا الخيارات الموجودة لشراء منتج معين، التحيز هذا قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلك أنك تروح لمنتجات خاصة في نفس الدولة اللي المنتجة للمولد الذكاء الاصطناعي. قد يكون مثلا لو نأخذ على سبيل المثال مثلا الصين، فقد يكون كل المنتجات اليوم إذا أنت أخذته كمستشار للذكاء الاصطناعي التوليدي أو حتى على استخدامات الأعمال، قد يتحيز للمنتجات الصينية دون المنتجات الأخرى. فهذا يجعل في مخاوف كثير، وأنه تكون دائما الدول، والحمد لله اليوم السعودية قطعت شوط جدا ممتاز في تأسيس منظومة للذكاء الاصطناعي وتأسيس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي اللي هي هيومين، واليوم عندنا منتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال علام وغيره من المنتجات، أنها تكون منتجات سعودية بأيدي سعودية، وكذلك ممكن تصدر إلى الدول العالم ويكون خاص فينا ويفهم ثقافتنا بشكل كبير.
1: جميل. أيضا خليني أروح معك مهندس يعني عن أمر آخر وليس ببعيد عن هذا الموضوع. كيف استطاعت المملكة أن تتحول من مستخدمة للتقنية إلى شريك مؤثر في صياغة المبادئ والأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي عالميا؟
0: جميل جدا. اليوم رؤية سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة والرياض مركزا للذكاء الاصطناعي، من خلال استضافة الدول وإقامة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشكل سنوي واستضافة الدول ومناقشة التحديات والفجوات والفراغات التنظيمية والتزام الدول بالتحديثات الخاصة وتحفيز الابتكار والاستثمار. واليوم تسعى السعودية أنها تكون الثالثة عالميا بعد أمريكا والصين في تصدير الذكاء الاصطناعي للعالم. اليوم بفضل الله لدينا إمكانيات، لدينا قفزات ومنتجات أبهرت فيها العالم. إذا أخذنا على سبيل المثال خاصة في التطبيقات الحكومية مثل تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا وغيره من التطبيقات، فهذه الحمد لله أعطت المملكة يعني تقدم جدا ممتاز، وكلها بأيدي سعودية يعني من الداخل. فبفضل الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة ودعم القيادة في هذا الملف، الآن أصبحنا نصدر التقنيات ونصدر الذكاء الاصطناعي ونبني الخوارزميات بأيدي سعودية.
1: جميل. خليني بروح معك برضو يعني أبرز المرتكزات اللي يقوم عليها ميثاق الرياض، وإيش أبرز الرسائل اللي يحملها المطورين وكذلك صناع القرار والجهات المستفيدة؟
0: جميل. اليوم المرتكزات الأساسية هي أن تتكلم عن المطورين صناع القرار أو الجهات المستفيدة. إذا فصلناها بهذه الناحية فهي ترسل رسائل للمطورين أنهم ابتكروا، اجعلوا الإنسان والمسؤولية الخليقية في قول خوارزمياتكم من اليوم الأول وانطلقوا في الإبداع والابتكار. إذا كانت هناك رسالة لصناع القرار فيطمنهم صيغوا سياساتكم بأنها تكون مرنة وتدعم الاقتصاد الرقمي وتحمي المجتمعات من مخاطر التقنية والخصوصية. للجهات المستفيدة أنها تتبنى الحلول الذكية بثقة مع التزام بمعايير من الحوكمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين تجربة المستفيد.
1: جميل. أيضا خليني بسألك يا سعادة المهندس، يعني ماذا عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأيضا دورها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؟
0: جميل. اليوم الهيئة حقيقة عملت على أكثر من مسار في موضوع تحفيز الأفراد والمؤسسات والمستثمرين وكذلك الحوكمة، سواء الحوكمة الداخلية أو الخارجية. هناك القطاع مثلا قطاع لو نأخذ على سبيل المثال قطاع الR&D أو الجامعات ومراكز الابتحاث، في توجيه قوي جدا من الهيئة ومن القيادة على موضوع تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير المناهج التعليمية متوافقة مع معايير الحوكمة العالمية وتأهيل جيل من العلماء يجمع بين المعرفة التقنية والوعي الأخلاقي. وهناك مبادرات نراها على أرض الواقع بين وزارة التعليم وبين جميع أنظمة الدولة في تعزيز وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تكون جزء من العمل.

0: اليومي. كذلك في القطاع الخاص بناء منتجات تقنية وعلامة موثوقة مما يسهل تصدير جميع منتجاتنا للأسواق العالمية. وهناك أيضا اشتراطات ومعايير وحكومات صارمة تحد من التكاليف وتصحح الأخطاء التشغيلية. كذلك الريادة المتوازنة، إثبات أن الالتزام بالأخلاقيات لا يعطل الابتكار. كذلك موضوع المستقبل الدبلوماسية، ما يسمى بدبلوماسية رقمية متكاملة. نحن أمام مرحلة متغيرة جدا، والذكاء الاصطناعي يلعب دور بشكل كبير في التشتت التشريعي واستدامة الأعمال الاعتيادية. فكل هذه المسارات صراحة عملت فيها بشكل، وهناك برامج ورؤية مرتبطة برؤية 2030 ودعمها وتعزيزها من خلال التقنيات، بحيث أنه يكون عندنا اقتصاد رقمي زاهر ومبني على التقنيات المستقبل.
1: جميل، اسمح لي بأطلع فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات عالمية، مع ضيفنا الكريم المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك من جديد.
0: أهلا
1: وسهلا
0: فيكم.
1: حياكم الله. في ظل التوسع الكبير سعادة المهندس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها؟
0: جميل جدا. احنا كما ذكرنا أن هناك فجوات في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل أو ما يسمى بالإميرجينج تكنولوجي. هناك تسارع التقنيات بشكل كبير، مما يجعل المجتمعات والدول والأفراد تستخدم هذه التقنيات في استخدام غير مسؤول، وهذا ما يسمى بالفجوة الرقمية. اليوم دور الهيئات والمنظمات والدول تؤطر من خلال المنظمات الدولية ومن خلال الميثاق الذي أطلقته الرياض من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى توحيد والالتزام من جميع الدول بالالتزام بهذا الميثاق بحفظ الخصوصية والشفافية. هناك حقيقة تحديات، وهناك أيضا فرص اقتصادية واستثمارية ناشئة. اليوم هناك سوق تقنيات جديد راح ينشأ بشكل كبير، يعتمد بشكل قوي جدا على الخوارزميات وحوكمة البيانات، وكذلك الاحتياج الكبير إلى ما يسمى بالسوبر سكيلر داتا سنتر، اللي هي مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الطاقة، والتي تعتمد عليها جميع المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره. كذلك إلى هناك تحفيز دائما بما يسمى بالاقتصاد المعرفي من الدول وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. اليوم هناك منتجات من دول قبل 20 سنة كانت عبارة عن فكرة وتبنتها الدول وأصبحت اليوم واقع، مثلها شركات جوجل وأبل وغيرها من الشركات العالمية. فهذه ترفع الاقتصاد بشكل كبير لما يسمى بالاقتصاد المعرفي للدولة، وهذا هو النفط القادم صراحة، الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز وتشجيع الابتكار والاقتصاد. والذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم جدا في صياغة نماذج الأعمال الجديدة.
1: نعم. أيضا مهندس خلني بسألك برضو، يعني مهم جدا أن نتساءل عن كيف يسهم العمل في هذه المبادرات في تعزيز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات وكذلك أيضا المستثمرين.
0: جميل جدا. اليوم منظومة التشريعات ومنظومة القوانين التي تصاغ بشكل أو بآخر وتحدث من خلال تسارع هذه التقنيات تنطلق طبعا السعودية بفضل الله، هناك جهات رائدة وتتبنى دائما أي تحديثات وتضعها في أطر نظامية تجمع من خلال المنظمات الدولية المعترف بها على مثل اليونسكو وغيره، على وضع هذه الأطر والاتفاق عليها من خلال المنظمات معتمدة والاستثمار في قدرات البشرية. اليوم لا نستطيع بناء المنظمات والأطر أو التشريعات إلا في الاستثمار في القيادات الفكرية أو تأسيس بنية تحتية تشريعية، كذلك الاستثمار في القدرات البشرية. اليوم في تحدي كبير للدول، والحمد لله السعودية رائدة في هذا المجال في القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي أو في مراكز الأبحاث المشاركة في صياغة السياسات. اليوم التقنيات تتسارع، لكن صياغة السياسات من ناحية تنظيم ومن ناحية تشريع وتخريج قدرات بشرية تعمل أو تساعد أو تؤطر الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، الحمد لله السعودية رائدة بشكل قوي جدا، والحمد لله وضعت السعودية والرياض نفسها ورسمت خارطة الطريق للعالم على أن تكون من الدول المتقدمة والمتبنية والمصدرة للتقنيات المستقبل، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، ما انعكاس ميثاق الرياض ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؟
0: جميل جدا، هذا سؤال جدا مهم. اليوم رؤية 2030 أخي فيها بيلر أو فيها ممكن اللي هو مستقبل رقمي زاهر. اليوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنيات البيانات والمدن الذكية وتحفيز المستثمرين والمنظمات والدول والأفراد على تشجيع وأمن البيانات اليوم يصنع بشكل كبير في الأنظمة الذكية، ينعكس بشكل كبير على رؤية السعودية أو المملكة 2030، وهذا برز من خلال نتائج السعودية أو المدن السعودية في المؤشرات العالمية. هناك مركز مختص، المركز الوطني للتنافسية تحت وزارة التجارة، يقيس هذا المركز المؤشرات العالمية الموثوقة بشكل أو بآخر، ويضع خارطة الطريق واضحة لتبني ودعم وتحسين هذه المدن أو المؤشرات الوطنية بأن تكون السعودية في المقدمة دائما. نحن لا نرضى يعني بدون المقدمة، ودائما نكون نحن المتقدمين ونحن المصدرين إلى هذه الابتكارات وهذه التقنيات.
1: جميل، حقيقة أن الحديث يعني شيق ويطول في هذا الخصوص، ولا سيما أنه يعني مجال العصر الحالي الحديث، ولكن أنا أعتذر لك، انتهى وقتي، فأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير سعادة المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية، متحدثا عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ الأخلاقيات في تعزيز مكانة المملكة في المجال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم في أبعاد، ويعطيكم العافية على حسن الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: فرصة.
1: هل مرت عليك لحظة حسيت فيها إنك ما كنت تقرأ بل كنت تشافى، وإن السطر اللي قرأته كأنه كتب عشانك؟ في زوايا العالم ناس كثير تلجأ للناس، للمدن، للأماكن، لكن في ناس ثانية لما يتعب قلبها تروح للكتب، طبعاً مو علشان تتعلم ولا علشان تتثقف، بس عشان تنجو، لأن أحياناً الرواية تكون قارب نجاة والكتاب يكون حضن ما يخذل. تتذكر أول كتاب صدق غيرك؟ مو أول كتاب قرأته، لا طبعاً، أول كتاب هزك من جواك وتركك تفكر فيه أيام ويمكن حتى شهور. الكتاب اللي حسسك إنك مو وحيد وإن اللي تحسه مو غريب ولا كثير على قلبك. أنا أتذكر أول رواية فتحت لي باب على وجهي كانت رواية الخيميائي لباولو كويلو. ما كنت أفهم كل شيء لكن كنت أحس بكل شيء. قال فيها: عندما ترغب بشيء ما فإن الكون بأسره يتضافر لمساعدتك على تحقيقه. كنت أحتاج أسمع هالجملة عشان أصدق أني أقدر أبدأ من جديد. الدراسات تقول أن القراءة المنتظمة للقصص والروايات تخفف من مشاعر القلق بنسبة 68%، يعني أكثر من التأمل وأكثر حتى من الموسيقى. في تجربة عملية قامت فيها إحدى الجامعات، طلبوا من المشاركين يقرؤون لمدة 6 دقائق فقط، بس 6 دقائق، وكانت النتيجة انخفاض ملحوظ في التوتر ونبضات القلب، كأنك تغمس روحك في عالم ثاني، تنسى في وجعك وتتأمل وجع غيرك، وبطريقة سحرية يخف وجعك لأنك مو لحالك. في قصة راح تبقى فيني للأبد، في رواية الجميلة والوحش مثلاً، كثير يقرؤونها كحكاية خرافية عن الحب، بس أنا شفتها حكاية عن القبول، عن كيف نقدر نحب إنسان رغم كل وحوشه. في رواية عزازيل ليوسف زيدان، البطل يحاور نفسه ويحفر في أعماقه، وكأنه يقول: ما أشد جهلنا بأنفسنا وما أهوننا على أنفسنا. وقفت عندها طويل، حسيت أني أتهرب من وجهي، من مرآتي، والرواية بكل لطف قعدتني قدام نفسي وقالت: شوفي، هذه أنت. كل واحد فينا عنده كتاب عزيز صار له مثل الصديق، كتاب قرأ في طفولته ورجع له بعد سنين وقرأ بعين ثانية، مثل كتاب الأمير الصغير. لما كنت صغيرة كنت أحسبه حكاية عن كوكب وزهرة، ولما كبرت فهمت إنه عن الوحدة والخسارة والحب اللي ما نقدر نعبر عنه. الأشياء الجوهرية لا ترى بالعين إنما بالقلب. وفي ناس تشوف في الكتب أم فيها دفء واحتواء، وفي ناس تشوف فيها مرآة تكشفهم وتخليهم يعترفون بأشياء ما قدروا يقولونها لأحد. تخيلوا في شخص على بعد آلاف الأميال يقرأ نفس الرواية اللي بيدك الآن ويحس بنفس الرجفة عند نفس السطر. الروايات تصنع مجتمعات غير مرئية، ما نعرف ملامح بعض لكن نحس ببعض. وهنا تقول الروائية توني ويرسون: إذا كان هناك كتاب تريد قراءته ولم يكتب بعد فاكتبه أنت. وهذا اللي تسويه القراءة فينا، تحفزنا نحكي قصصنا وتخلينا نصدق إن حياتنا تستحق تنكتب. الكتب كانت شفاء، كانت حوار صامت مع أنفسنا، كانت الطريق اللي نلاقي فيه شعورنا الضائع ونسترجع فيه أمل كنا نظن إنه راح. الكتب تخزن الضحكات اللي نسينا كيف نضحكها، والدموع اللي ما قدرنا نذرفها. هي ما تحكم، ما تعاتب، ما تسألنا ليش تأخرت، هي بس تكون موجودة تنتظرنا نرجع لها متى ما صار قلبنا جاهز. والغريب إننا أحياناً نلقى أنفسنا في قصة ما تشبهنا أبداً، في شخصية خيالية من بلد ما عمرنا زرناه ومن زمن ما عشنا، لكن نحس إن وجعها وجعنا وإنها لو تكلمت بتقول نفس اللي ما قدرنا نقول. الكتب والروايات ما تصنع من واقع بديل، هي تعطينا فرصة نفهم واقعنا الحقيقي بعيون أوضح، بجرح أصدق وبأمل أنقى.
0: فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت تمتلك حس فني وإبداع في التصميم وتدقق في التفاصيل، فحتماً تخصص الهندسة العمرانية سيجذبك بلا محالة. يتمتع المهندس العمراني بلمسة فنية واطلاع كبير على العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل الفلسفة والتاريخ وعلم النفس، لينشئ مباني تترك أثر جيد في نفوس ساكنيها. إذ أن الإنسان يرتبط شعورياً بالمبنى اللي يقضي فيه وقت طويل من يومه، ويؤثر ذلك بالطبع على أسلوب حياته وسلوكياته وإنتاجيته، وينصب التركيز في هذا التخصص بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين على هيكل المبنى والتصميم الداخلي.
2: عاصم عبد اللطيف، رئيس قسم العمارة وعلوم البناء في كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود. احنا الآن نعيش في يعني عالم متسارع من النهضة والتطور، لكن منذ بدأ الإنسان ووجد على هذه الأرض هو يبحث عن مأوى له. تطور مفهوم الإنسان لهذا المأوى وهذا المكان إلى أن أصبح يبدع في تصميمه وفي تنفيذه، ثم نشأت مدارس العمارة اللي تعلم الناس كيف أنهم يبنون البيئة المبنية هذه. وتطور العلم وتسارع وصار في تخصصات كثيرة تحت هذا التخصص اللي هو باختصار خلق بيئة مبنية وإيجاد مأوى للإنسان، فهو حاجة ملحة ما يستغني عنه أي إنسان باختلاف عمره جنسيته وجنسه. كل منا يحتاج إلى مأوى يأوي إليه وإلى مبنى ذو وظيفة وذو جمال يستخدمه في كافة أنشطة الحياتية، سواء العمل، السكنة، كافة الاحتياجات الصحية والتعليمية وغيرها. في تخصصات فرعية وفي تخصصات نقدر نسميها شقيقة. تخصص العمارة هو تخصص يجمع ما بين العلم والفن والهندسة مع بعض. ميزة تخصص العمارة أنه في منتصف المقياس التصميمي، نقدر نقول الآن أصغر الأشياء اللي تصمم وفي مدارس تدرس تصميم هذه الأشياء اللي هو تصميم المنتجات. تصميم المنتجات اللي هم يصمموا ممكن مثلا نظرها كأنه يصمموا مثلا فازة. الفازة هذه لها تصميم وتراعى فيها النسبة والجمال والوظيفة وكل معايير التصميم اللي ندرسها كذلك في العمارة. التخصص اللي أكبر من تصميم المنتجات اللي هو تصميم الأثاث، فكأننا نصمم طاولة علشان نحط عليها الفازة اللي صمموها زملائنا وزميلاتنا في تصميم المنتجات. الطاولة هذه حيجي المصمم الداخلي ويستفيد من تصميم المنتجات ومن تصميم الأثاث ويوظفه بتصميم داخلي جوا مثلا صالة المعيشة اللي موجودة في البيت. بعدين حيجي المصمم المعماري اللي هو في تخصص العمارة وحيستفيد من المصممين والمصممات اللي شاركوا عملية التصميم من أولها ويصمم المبنى أو الفلة السكنية هذه مثلا. يجي بعد المصمم المعماري اللي هو مصمم البيئة اللي يصمم اللاندسكيب اللي حوالي المبنى. بعدها هيجي المصمم العمراني اللي حيصمم والله البلوك السكني هذا والفلل اللي موجودة متراصة جنب بعض. بعدها هيجي المخطط اللي حيخطط الحي كامل ويربطه مع المناطق الاستراتيجية اللي موجودة في المدينة. هذه كلها تخصصات ترتبط بالتصميم، إنه العمارة هو اللي جاي في المنتصف، فهو ما بين ثلاث تخصصات أكبر وثلاث تخصصات أصغر، فبالتالي هو نقدر نقول واسطة العقد أو هو نقطة التمركز اللي في المنتصف اللي توازن ما بين التخصصات الشقيقة أكبر وأصغر منه في مقاس التصميم. في مهارات حياتية كثيرة يفضل أنه يكون سريع التعلم، عنده قابلية للتعلم، هذه جدا مهمة الحقيقة. يحتاج جرعة من الصبر لأنه فيه ضغط، يعتبر بعض الدراسات أشارت أنه تخصص العمارة يستغرق ساعات أكثر من أي تخصص آخر بالنسبة للطالب الجامعي، لأنه هي عملية تصميمية فيحتاج أنه يجلس يصمم ويطور الفكرة ويشتغل وفيها جهد يستغرق كثير من الوقت الحقيقة. لكن إذا كان الطالب عنده الدافع وعنده تعلم الذاتي فهو قادر بإذن الله أنه يتطور في تخصص العمارة.
1: تميزت العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية بتصاميم عملية توائمت مع المناخ الصحراوي، وكانت مواد البناء المحلية مثل الطوب، اللبن والحجر والخشب تستخدم لبناء منازل ومساجد وقصور تتميز بالجدران السميكة والنوافذ الصغيرة للحماية من قسوة الشمس. كما تم تصميم المساحات للمحافظة على الخصوصية، وتركزت حول أفنية مركزية توفر الظل والتهوية الطبيعية، وصاغت هذه التقاليد نمطاً معمارياً فريداً يتناغم مع البيئة المحلية. فالتطور العمراني الذي شهدته السعودية جاء نتيجة لجهود شاملة ومتكاملة تستند إلى رؤية استراتيجية وسياسة تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

0: في قسم العمارة احنا نعتبر أول قسم في منطقة الخليج العربي. عمر قسم العمارة الآن 68 سنة في جامعة الملك سعود، وبرنامجنا الحمد لله من البرامج المعتمدة عالميا. ميزة البرنامج عندنا أنه يعلم الطالب أو يأهله، فناخذ الطالب هو خام من السنة التحضيرية، وبعد 4 سنوات عندنا في الكلية يطلع مهندس معماري قادر أنه يصمم وقادر أنه يعني يترجم الأفكار من مخيلته إلى الورق. المواد اللي يدرسها أو المقررات الدراسية تعطي جرعة كاملة متنوعة ما بين الأشياء. عندنا مواد من الهندسة، عندنا مواد في التصميم والإبداع، عندنا مواد تعلم بعض المواد اللي موجودة في السوق، المواد البناء نقصدها اللي هي سواء البلوك أو المواد الإنشائية أو المواد الصحية واللي ترتبط بالصرف وتغذية المياه أو المواد الكهربائية أو الميكانيكية كذلك. كل هذه تأهل الطالب أنه بعد ما يدرس مجموعة من المواد عندنا بعدد 171 ساعة في الكلية قادر أنه يطلع ويمارس العمارة في السوق. احنا عندنا مقرر تدريب عملي في البرنامج، ما يقدر الطالب يتخرج الا بعد ما يكمل التدريب هذا. التدريب هذا مدته 2 شهر، يتدرب في اي جهة في نفس التخصص سواء كانت حكومية او شبه حكومية او خاصة، يتعلم مهارات اللي يقدر يمارسها لما يعني يتخرج وياخذ الشهادة ويكون مهندس معماري. التدريب هذا الحمد لله في توسع كبير وفيه خطة تطويرية له، وعندنا وحدة كاملة في الكلية تعنى بالتدريب التعاوني هذا، وعندنا شركاء كثير يقدمون تدريب للطلاب والطالبات من الجهات الحكومية والخاصة، وفي تجارب الحقيقة كثيرة يعني سواء محلية أو عالمية، وسبق للكلية أنها دربت طلابها حتى خارج المملكة في إيطاليا وإسبانيا ومجموعة من الدول الأخرى. خريج الكلية يلقب أو يطلق عليه مهندس معماري، وإذا اشتغل في القطاع الحكومي حيبدأ وظيفته كمهندس معماري، وممكن يترقى بحسب الترقيات المتاحة له في مجال عمله. فالخريج مباشرة يقدر يطلع تصريح من الهيئة السعودية للمهندسين ويمارس العمل كمهندس معماري، فهي مهنة أكثر من أنه شهادة. يعني كثير من أبنائنا وبناتنا الطلاب يستشيروننا وش تنصحوننا فيه من شهادات مهنية بعد ما نتخرج، وبعد ما يأخذ البكالوريوس هو حصل على الشهادة الأكاديمية، لكن جدا يدعمه كثير في سيرته الذاتية وفي مجال عمله أنه يحصل على شهادة مهنية، ونشجعهم كثير أنهم يشتغلون مبادرات من هدف ومن غيرها من الجهات اللي تدعم الحصول على الشهادات المهنية هذه. وفي أكثر من مسار، فبعضهم يتوجه إلى مسار مثلا إدارة المشاريع، بعضهم يتوجه إلى مسار الشهادات المهنية في الاستدامة وغيرها، بعضهم يتوجه إلى مسار كفاءة الطاقة فيحصل على شهادات مدقق الطاقة وغيرها اللي يعني تحتاج الخلفية المعمارية مع الشهادة المهنية في التخصص هذا. حتى مثلا في التقييم العقاري مثلا أو في البيع الخارطة أو الشهادات الكثيرة اللي تقدمها هيئة العمل العقار أو المعهد السعودي العقاري، كلها مناسبة جدا لخريجين وخريجات تخصص العمارة وتفتح لهم أفاق كثيرة في مسارهم الوظيفي. يعني بنسبة كبيرة فعلا في طلب عالي. ليش؟ لأنه ببساطة قيادتنا ودولتنا الرشيدة الله يعزهم ممثلة بالملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد داعمين للمجال العمراني والمعماري. كثير من المشاريع اللي نشوف تدشينها الآن سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو من الجهات الحكومية أو من هيئات تطوير المناطق كلها يعني تطلب الخريجين وخريجات العمارة، سواء كانت مشاريع يعني مميزة معماريا مثل نيوم، جزيرة سندالة، مشاريع التطوير على البحر الأحمر، أو المشاريع اللي موجودة في الرياض سواء المربع سواء درعية أو مطار الملك سلمان الجديد. لا تعد ولا تحصى المشاريع اللي فيها طلب لخريجين وخريجات العمارة.
1: المملكة العربية السعودية من أسرع الدول نمواً وتطوراً على مستوى العالم في التطور العمراني، حيث تشهد تحولات عمرانية هائلة تعكس رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو مستقبل مزدهر. يوفر تطور العمارة في المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة لإنشاء مدن ومساحات معيشية مستدامة ومرنة ومركزة على الإنسان. وستستمر التكنولوجيا في لعب دور متزايد التأثير في تصميم وبناء وتشغيل المبنى الذكي بالمستقبل، كما يتوقع أن يزداد دمج عناصر الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ كمعيار أساسي في ممارسة البناء. وأيضاً سيتمكن التطوير المعماري المتوازن للمملكة العربية السعودية من مواجهة التحديات الحضرية المتنامية، مع الاحتفاء بالإرث الثقافي الغني والمساهمة في تشكيل مستقبل معماري إيجابي على مستوى العالم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا في حلقات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد.

ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فعاليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضاً إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C. كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

0: وعن القلق نقول: وصف حكيم علاجاً للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال: إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائماً محتفظاً باتزانه، ويكون دائماً مستعداً لمواجهة أي نوع من المشكلات والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجران.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا حصة حط الغداء وخليني أتغدى علشان يا بطلع مستعجلة.
3: ها ها ها خير، وين النية يا علي؟ عسى من تبت بتروح للحراج.
2: لا لا لا الحراج ما لي برايح.
3: هاجر وين تبي تروح إن شاء الله؟
2: أبد والله، ودي أصل هالشقق اللي ما طاعت تأجر إلى الحين.
3: أي صح، على فكرة يا علي ترى راعي مكتب العقار متصل فينا ويقول إنه مأجر واحدة من الشقق، ويقول خلوا علي مرني علشان يوقع العقد.
2: زين أجل يلا بسرعة حطي الغداء وخليني أصل المكتب بسرعة.
3: ما يخالف يا علي، بس ممكن أطلب منك طلب.
2: خير وش تبين؟
3: أبيك إذا تغديت وبغيت تروح للمكتب تنزلني أنا وشغالة في بيت أهلي ثم تروح للمكتب.
2: ما عندي مانع، بس من يبي يجيبكم؟
3: تجيبنا أنت، الله لا يخلينا منك.
2: زين أنا ما عندي مانع بس على شرطين.
3: وش الشرطين؟ تفضل.
2: أول شرط أنكم ما تقطعوني الحين، يعني في ما تغدى ولاكم والمين عند البحر.
3: مستعدين يا علي يلا.
2: والشرط الثاني أنكم تصيرون زاهبين.

0: أجل اقعدوا عندهم إلى الساعة واحدة، يعني لي طلعت من الاستراحة ومن الشباب أرجع أخذكم.
1: الله المستعان، يعني نقعد عند الناس للساعة واحدة؟
0: والله على كيفك يا حصة، اختاري الوقت اللي يريحك، يا الساعة 9 يا الساعة 1.
1: يا علي يا علي، الوقت اللي يريحنا الساعة 11 بس.
0: الساعة 11؟
1: ايه؟
0: اسف، هذا احسن وقت للبلوت، خصوصا عاد اذا صار فريقي فايز.
1: ما يخالف، رح للشلة والعب شوي ثم استأذن وتعال ودينا للبيت وبعدين ارجع ثاني مرة للشلة.
0: اسف ما اقدر، لكن مثل ما قلت لك يا الساعة 9 يا الساعة 1.
1: على العموم يا علي حاول انك تجي بدري قبل وحدة، تكفى يا علي تكفى.
0: زين زين زين، بحاول بحاول، بس عاد انت مخلص والحين خلوني امشي. يلا
1: ان شاء الله ما يمديك تاكل غداك الا وانا وشغالة عند الباب.

يا لوليتا يا لوليتا، يا ربي وش في هذه ما تسمع؟ يا لوليتا يلا غسلي يديك وروحي هاتي عباتك من غرفتك علشان نروح مع عمك علي. يلا يا ربي شكلها ما سمعت الحرمة. خلاص خلينا نشوف وش قصتها وبعدين اجي.

0: ها يا ابو كريم، عسل قروش والمه.
1: الحقيقة طول الله عمرك المستاجر، شفت شلون؟
0: ايه؟
1: دفع لنا 1000 ريال بس عربون، ها؟ ولا بعد جانا مرتين ثانية إلى هالحين.
0: ها.
1: ايه؟
0: بس أنا مريت من شوي عند العمارة،
1: ايه؟
0: ولقيت أبو سيد البواب،
1: ايه؟
0: يقول إن المستاجر الجديد جاب عياله وساكن له 3 أيام.
1: والله مثل ما قلت لك، هو مرنا شفت شلون؟ وعطانا طول عمرك العربون، وعطيناه المفتاح، ها؟ وقال إنه يبي يمرنا مرتين ثانية ولا بعد جاء إلى هالحين.
0: ما يصير هالكلام يا أبو كريم، ما يصير. والمفروض انه ما يدخل الشقه الى ان يدفع اجارها كله.
1: معك حق، معك حق. المهم ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه، ها كود ان شاء الله، انا بمره ان شاء الله وكود القاه في البيت ان شاء الله.
0: ان شاء الله.

0: ها يا ابو كريم بشر، عساك لقيت الرجال.
1: الحقيقه ما لقيته، لكن لقيت اهله طول عمرك ووصيتهم عليه.
0: طيب وبعدين؟
1: ما يصير الا الخير ان شاء الله، شوي شوي انت بس لا تصير عجل مره، وانا ان شاء الله مره باكر ان شاء الله. ها ولا تدري مرني باكر ان شاء الله، وتبي تلقى قراشاتك ان شاء الله موجوده والمه.
0: بس يا ابو كريم الدعوه ما هي بدعوه اجار وبس، الدعوه انك انت عطيت مفاتيح الشقه للمستاجر وهو ما اعطاك الا 1000 ريال عربون بس، حتى اسمه انت ما تعرفه الى الحين.
1: الحقيقه مثل ما قلت، بس يا ابن الحلال ما صاير الا الخير ان شاء الله، ما صاير.
0: لا لا لا لا لا يا ابو كريم تراك مخطي، ولو يبي يصير أي شيء لا قدر الله ترى كنت المسؤول.
1: ها وش قصدك يا أخ علي بهالكلام هذا؟
0: قصدي الله يسلمك إن المستاجر مهوب من أهل الديرة، ولا تعرف هو معه إقامة نظامية ولا ما معه إقامة نظامية، ما غير دفع لك هل 1000 ريال وعطيته مفاتيح الشقة، وهذا غلط يا أبو كريم.
1: يعني يا أخوي علي أفهم من كذا أني أنا مخطي؟ طيب وش السوات في الموضوع هذا؟
0: شوري عليك يا أبو كريم أنك ما تصك دكانك إلا وانت شايف أوراق الرجال وكاتب عليه عقد بعد وضابط نفسك، ولا القروش يا حبيبي أمرها سهل وبدال اليوم باتر.

ورحت من عند أبو كريم وجيته ثاني يوم، ويوم جيته قال لي هذه قروشك والمة، وهذه صورة إقامة الرجال، وهذا العقد وقعه ووقع على استلام المبلغ، وجزاك الله خير اللي فطنتني لشيء كنت ناسيه. ويوم قال كذا قلت الحين يا أبو كريم صرت نظامي، ولو أن الرجال ما صار معه إقامة فتركت بتصير مسؤول عنه ومتستر عليه، وإن كان ما تعرف وش عقوبة التستر فسأل عنها ويعلمونك، وترى فيها غرامة وسجن بعد، واللي مثلك أبو كريم يجب أن يكون عنده علم بمثل هالمواضيع لأنك صاحب مكتب عقار. وسالفة اللي يقول باب يجيك منه

0: ريح سدة واستريح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

عقب اندمال الجرح، عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دونة شبابي. عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دونة شبابي. يا ما فديت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. يا ما فديت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. وكنتي عروس العمر، وكنتي عروس العمر حورية الزين. أخاف أكدر خاطرت في عتابي، أخشى عليت من التفات الحسودين، أخشى عليت من التفات الحسودين، وأقبل عليت بلهفتي وارتهابي. ورحتي شرات اللي بمحاجة زهين لون الذهب وخلى أرموشة سحرابي. رحتي شرات اللي بمحاجة زهين لون الذهب خلى أرموشة سحرابي. هو ما درى عن طبعت اغتر بالزين، او هو درى ونساك خلف التصابي. هو ما درى عن طبعت اغتر بالزين، او هو درى ونساك خلف التصابي. ما كنت اظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ما كنت أظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ولكن تظن الحور تمشي بقلبين، ولا لذيذ المي يصبح سرابي. ولا يجيني يوم، ولا يجيني يوم وراتك فين تسنت حسدي في عيوني صوابي.

لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيلة، رغم ان عشب القلب بالحيل ذاوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيلة، رغم ان عشب القلب بالحيل ذاوي. حاولت اروت ما لقيت الوسيلة، ولاني على بعد المحبين قاوي. من حب قلبه فالمحبة دليلة، وانا دليلي من عن الهم راوي. الى متى يا بنت وانتي بخيلة، كم ميت قالوا سببها المداوي.

قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. تسان دمعك سبة اسرار تسميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. كان دمعك سبة اسرار كميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. وصلني سر العنا لو ما حكيت، وصلني سر العنا لو ما حكيت. لا تكدر عارف ان قلبك نصوح، خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح. خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح. تذبل غصونة إلى منك شكيت، وانبكت عينك عبيرة ما يفوح. لا تخيب ظني اللي بك هقيت، لا تخيب ظني اللي بك هقيت. ما بيلبس ما تبدلها بنوح، تفرح الدنيا إلى منك رضيت، تفرح الدنيا إلى منك رضيت. يا غلا لا تترك الفرحة تروح.

0: أحمد الجريفاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: معارف ومعلومات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
0: أهلا بكم معنا في لقاء متجدد وفقرات منوعة من معارف ومعلومات.
1: أملنا أن تجدوا فيما نقدمه لكم المتعة والفائدة.
0: والآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الإسكيمو؟
1: الإسكيمو شعب يعيش في المناطق القطبية الشمالية والمناطق القريبة منها، ويمتد موطن الإسكيمو من الطرف الشمال الشرقي عبر ألاسكا وشمال كندا إلى غرينلاند. ويعيش بعض الإسكيمو في الجزء الشمالي من المناطق القطبية التي لا يستطيع أن يقطنها أي شعب آخر.
0: أخذ اسم الإسكيمو من كلمة هندية أمريكية تعني آكل اللحم الني أو الناطقين بلغة غريبة، ويطلق الإسكيمو على أنفسهم عدة أسماء مثل إنويت في كندا وإنوبيات ويوبيك في ألاسكا ويويت في كل من سيبيريا وجزيرة سانت لورنس، وهم يفضلون أي منها على كلمة إسكيمو التي يرونها مهينة، إلا أنهم على أي حال اشتهروا بالإسكيمو.
1: اتبع الإسكيمو عبر آلاف السنين أسلوبا تقليديا في الحياة مسجما مع بيئتهم، فمن المعروف أن الغالبية العظمى من الإسكيمو تعيش بالقرب من البحر، وقد وفر لهم ذلك أغلب طعامهم حيث اصطادوا الفقمات وفيلة البحر والدببة القطبية والحيتان والأسماك،
0: كما اصطادوا أيضا نوعا من الوعول يسمى الكاريبو. وقد استخدم الإسكيمو جلود هذه الحيوانات في صنع الملابس، وفي فصل الصيف اعتاد الإسكيمو العيش في خيام مصنوعة من جلد.

0: صديق البرنامج، هل سمعت عن البازلت؟
1: البازلت مادة صخرية بركانية صلدة سوداء تتكون من الحمم التي تخرج من البراكين أو من شقوق في الأرض وبعدها تصبح صلبة. وهناك أنواع كثيرة من البازلت تتشابه جميعها في تركيبها الكيميائي، ولكنها تختلف في درجة تبلورها، إذ تتفاوت من صخور ذات حبات دقيقة وبلورات متشابهة إلى زجاج فقير في بلوراته. ويتكون البازلت من مادتين معدنيتين، البيروكسين وفلسبار البلاجيوكلاز.
0: والبازلت أيها الإخوة أكثر الصخور البركانية شيوعا في القشرة الأرضية، وتغطي قاع المحيط الحمم البركانية البازلتية التي انسابت من سلاسل الجبال الموجودة في وسط المحيط.
1: وتتكون جزر هاواي وأيزلندا وغيرها من جزر المحيط في معظمها من البازلت، وفي القارات تكون الأحجام الكبيرة من طوفان البازلت مناطق مثل هضاب نهر كولومبيا وهضاب نهر سنيك في الولايات المتحدة وهضبة الدكن في الهند. كما تغطي أحجار البازلت الأراضي المنخفضة المظلمة على سطح القمر التي تسمى ماريا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بأمر الحب. افتح للهوى وسلم بأمر الحب. افتح قلبك اتكلم بأمر الحب. افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

جاوبني، بص لي، قرب كمان، قرب هنا جنبي، جاوبني، بص لي.

عينك على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة.

ودي النجوم بحبك بحبك.

احلام عالطرق ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا

0: من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين تنطفئ الأضواء ويخيم الصمت على المسرح، يبدأ عالم آخر في التشكل، عالم تمتزج فيه الموسيقى بالمشاعر، وتتحدث فيه الأصوات بلغة تتجاوز الكلمات. هذا هو العالم، عالم الأوبرا. ظهرت الأوبرا في أواخر القرن السادس عشر في إيطاليا، وتحديداً في مدينة فلورنسا، عندما حاول مجموعة من الأدباء والموسيقيين إحياء المسرح الإغريقي القديم من خلال المزج بين الموسيقى والدراما. وقد شكل هذا التوجه بداية ظهور فن جديد يجمع بين الأداء التمثيلي والغناء الموسيقي في عمل فني واحد.
2: فالأوبرا بدأت في أواخر القرن السادس عشر، يعني 1590 في الحدود هذه. من يوم انطلق الأوبرا كفن يعبر عن قضايا الناس، فهو انطلق كفن إعلامي مش فن موسيقي قد ما هو كان رسائل معينة من الناس. أصبحت الرسائل الدينية والرسائل الروحانية أيضا تنطلق من هذا المسرح. لازم أعطيك خلفية قبل الأوبرا، ما تسمى بالأوبرا، هو كان يعتبر مسرح عادي، ومسرح العادي هذا كان فيه أنشطة معينة من ضمنها التمثيل، من ضمنها الغناء، ولكن سميت بالأوبرا بعد فترة معينة من